في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.

ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

الحصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.

يَمُوتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ

فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.

حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وَاعَدْنَا

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال

اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله

ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا

اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليكم

تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلْفٌ

لهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

الْأَرْضِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فينا

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه

قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

مِنكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم

منزلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد

عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في

إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا

فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه.

عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى

نسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم

وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى

طهورهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله

ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم.

ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجل

ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا

الأفق وإليه ترجعون. ألم تر إلى

والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.

منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده

عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم

كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ

سيأتينك سعيا واعلم أن الله

فاتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة

تحزنون قول معروف ومغفرة

قليل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحد

تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

العدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة

ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله

الله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى

مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.

وكفلها زكريا كلما دخل عليها

ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلم.

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئ

آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل.

ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا

بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة

واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم

أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم

يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم

ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن

كنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات.

الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء

في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحزنوا.

القرض للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا

ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم

تتقوا فلكم أجر عظيم.

فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله

سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس

توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغ

ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض

كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم

وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه

الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.

تأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا

وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم.

اقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.

نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعل

اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.

الله لا يغفر أن يشرك به

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء

نصيرا أم لهم نصيب

قبله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آل

ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف

ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ

ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أصدق.

جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من

أنفسهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه

الحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة

لله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.

امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحّ

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل

معكم قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم

وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه

0: بِأَخْلَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
1: وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ

شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعوا

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته

خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الاربعون النووية.
2: الحديث السادس والعشرون. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. سلامة، السلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في هذا الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله، وهي 360 عضوا. تعدل بين اثنين، أي تحكم بالعدل بين متخاصمين، وبكل خطوة، الخطوة بفتح الخاء المرة من المشي، وبضمها بعد ما بين القدمين. وتميط الأذى بفتح التاء وضمها تزيل، والأذى كل ما يؤذي المارة من حجر أو شوك. ويفيد الحديث أن للبدن زكاة كما أن للمال زكاة، وأن زكاة البدن هي أعمال الخير، وأن أبواب الصدقات كثيرة في الإسلام.
1: الأربعون النووية. الأربعون النووية.
2: الحديث الخامس. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث أنشأ واخترع من قبل نفسه وهواه في أمرنا، في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله لنا، ما ليس من، أي ما لم يشرعه الله ورسوله، فهو رد، مردود على فاعله لبطلانه وعدم الاعتداد به. ويرشدنا هذا الحديث أن كل أمر لا يستند إلى دليل شرعي فهو بدعة ترد في وجه صاحبها.
1: الأربعون النووية.
3: أحاديث الرقائق.

قلت عن ابن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. رواه البخاري في الصحيح.

0: قلت:
1: عن يحيى بن سعيد عن أبي فروة عن أبي خلاد وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة. رواه ابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم.

0: الأحاديث النبوية، حفظ اللسان. عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: حين كنت صغيرا بحجم قبضة يدك أو أصغر، صغيرا أسبح في رحم أمي وأتقلب، كنت تعدني شيئا يا أبي قبل أن أكون شيئا. حين كنت صغيرا لم ترني عيناك بعد، اخترت اسمي بعناية ورسمت لي ملامحا جميلة ودقيقة، لقد أنزلني خيالك واقعا جميلا، تعد الأيام استعجالا لتلقاني. وحين خرجت إلى الدنيا كنت أنا طفلك المدلل المتربع على عرش محبتك والأثير في حجرك، وتمضي بنا الحياة يتعبنا موجها العاتي، وأنت يا أبي الحضن الأدفأ فيها، القلب الآمن إن عصفت الحياة. حبيبي يا أبي كنسمة من هناء تمر في قلوبنا، وديمة من سعادة تتقطر في أرواحنا، ككل الأشياء الجميلة يا أبي وجودك بيننا. لو أن أيام حياتي تهدى، هاك سنين عمري هدية، قبلة مودة على جبينك وفيض افتخار.
3: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في

أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ومن كان الله كافيه أتتطلع عينه إلى غيره؟ أي يبتغي الكفاية عند غيره وقد بذلها ربه له؟ أليس الله بكافي عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، كيف تخاف من الذين من دونه وهو سبحانه الكافي؟ كانوا يقولون من كان الله معه فإن معه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. هذه الآية، آية عجيبة جدا جدا. هذه الاستفهام أليس الله بكافي عبده، هذا استفهام تقريري، ليس من المسلمين أحد يقرع سمعه هذا السؤال إلا وسيجيب بلى. ما في أحد يقول وما منا إلا ومن سبق له كفاية الله له. ما منا أحد إلا ولو شاء أن يحدث بكفاية ربه له في أوقات كان يتطلب فيها الكفاة لاستطاع أن يحدث. أنا أذكر واحد كانت ضاقت به الدنيا في بعض الأوقات، وكثر عليه من يريد به السوء، وضاقت به السبل، وما وجد بعد ذلك حيلة يحتل فيها لدفع هذا. ويذكره هو أنه كان في سيسافر، وفتح التليفون هكذا في اليوتيوب يشوف، فإذا بدرس يتكلم فيه المتكلم أليس الله بكافي عبده. بدأ هذاك يبكي، يقول في نفسه هذا الدرس، هذا رسالة من الله لي الآن في هذه اللحظات الذي هو يحس فيها بالاضطراب وبالخوف وبالهم في اليوتيوب. ما بحث هو، تدرون أنتم هذه الريكومنديشن هذه، أليس الله بكافي عبده. بدأ يسمعه يبكي كأن الكلام له لا لغيره، وهذاك المتحدث يقول أليس الله بكافي عبده، ويقول بلى بلى، ويخوفونك بالذين من دونه يا رب. هذه الآية تجعل الأمل في نفس كل مسلم. إذا تحدثنا على سبيل أفراد وجدتها صادقة، إذا تحدثت على صعيد الأمة وجدتها صادقة. واحد أخذ خرج يريد أن يزور عمته يصل رحمها، وكان في جيبه بعض المال، يعني طلب منه أن يتصدق به على من يحتاج الصدقة. فهو العادة أن الطريق إلى دار عمته هذه مثلا، هذه الطريق، فعن له أن يسلك طريقا غيرها ما فيها كثرة الإشارات وهذه الإشارات الحمراء. فسلك تلك الطرق وبدأ يدخل في أزقة، فإذا بزقاق من تلك الأزقة فيه أشغال، فتوقف. لما توقف التفت فإذا بحارس على تلك الأزقة، شيخ كبير في السن كذا، فدعاه قال فجاء ذاك أقبل إليه فأخرج بعض المال شيء قليل من جيبه وأعطاه. ذاك نظر إلى المال، ذاك لم يجي سائلا، جاء مسؤولا، هو دعاه صاحب السيارة، هو دعاه. فلما نظر إلى المال قال له جزاك الله خيرا، فأنا مقبل على عملية جراحية، أحتاج مالا ما عندي له. فالتفت إليه وأدخل يده في جيبه وأعطاه كل المال الذي كان طلب منه يصدق به، ثم انصرف. فعرف بعد ذلك سبب تغيير الطريق، وأن الرب سبحانه ساقه في هذا الطريق لأجل أن يوصل ذلك المال لذلك الإنسان. ألم يكفي ربنا سبحانه ذلك العبد؟ يسخر له إنسان لا يعرفه، لا يعرفه، ليغير طريقه المعتاد، ليبلغه ما ويضعه في يده وينصرف. أليس الله بكافٍ عبده؟ هذه صور الكيف، والله أشياء عجيبة، لكن أحيانا فقط تحتاج أن تفطن. أشياء عجيبة. شوف، شيء وقع لي مرة مع بني اللي صغير. أخويا أبي اشتري لي كرة، أبي اشتري لي كرة، أريد كرة. فكنا في سيارة مع صاحب لي، مررنا بقرية صغيرة فالتفت هكذا، فإذا بقال عندنا هناك تلك القرية يبيع، رأيت كرة معلقة على باب الدكان. فطلبت من صاحب السيارة، صاحبي، قلت له توقف، ونزلت. أنا في جيبي كانت عندي ورقة من 200 درهم، هذا الذي في جيبي، ورقة 200 درهم، الكرة يمكن 30 درهم أو 20 درهم. المهم ذهبت واشتريت الكرة، فوقف بجانب إنسان يطلب الصدقة، فأعطيته ما كتب الله أن أعطيه، انصرف هو، ذهبت إلى السيارة، أعطيت بني الكرة، فقال لي أبي هذه صغيرة. قلت يعني ما تصلح؟ قال لا تصلح. قلت ما تريدها؟ قال ما أريدها. قلت أردها؟ قال أردها. فرددتها وأخذت مالي. فلما انصرفت فهمت لماذا ربنا سبحانه أوقفني في تلك القرية، وحملني على أن أفك هذه الورقة لأتصدق على هذا الإنسان. لأني لو لم أفك هذه الورقة ووقف علي سأقول له الله سهل، لن أعطيه هذه الورقة. لكن ربنا سبحانه الكافي عباده حملني على فكها وإعطائه ما كتب الله له أن يصله، ولم يكتب إلا أن أشتري الكرة، ولم يكتب إلا أن أخذها، وتركت الكرة وسلكت طريقي. وهذه أمثلة كثيرة. جاءتني مرة امرأة، يمكن هذه القصة سمعتموها، أحسب أني ذكرتها من قبل. جاءتني امرأة تحدثني بحديث، هذه المرأة كانت لها بنت وحيدة، وتلك البنت كانت مرضت مرض السرطان، توفيت رحمة الله عليها البنت. فكانت أمها يعني هذه البنت كانت إذا شربت شيئا، إذا جاء وقت الأكل وتناولت شيئا مع الأكل من أنواع الشراب، كل ما تتناوله أعزكم الله تقيئه. فلم يكن يناسبها إلا شيء من العصير يؤتى به من إسبانيا. فهذه المرأة كانت تعرف ناسا في إسبانيا تشتري منهم، وإذا أوشك ما عندها على النفاذ كلمتهم فبعثوا لها أيضا. فالمهم كلمتهم ذات مرة فقالوا لها هذا اشترينا لك القدر الفلاني وسنبعثه لك مع إنسان اسمه مثلا، يعني أنا أقول لعل اسمه يوسف، وسيكون في الرباط في اليوم الفلاني في 3 صباحا في المكان الفلاني. قالت لما جاء اليوم الفلاني استيقظتنا 12 ليلا وصنعت شيئا من هذا الشاي المغربي وطبخت أشياء وكذا وأيقظت خادمتي، جعلنا هذاك الأكل في السيارة وخرجنا. في 3 صباحا في المكان الفلاني وصلت، فإذا إنسان جالس ينتظر. السلام عليكم. وعليكم السلام. يوسف؟ قال نعم. قالت تفضل معي. فقالت ففتحت باب السيارة فأخذ ذلك الأكل فأكل وشرب الشاي. فلما انتهى قلت له الأمانة. قال هو أي أمانة؟ قالت فلما قال لي أي أمانة فهمت. فقلت له اسمح لي. فركبت سيارتها ومضت 300-400 متر فوجدت آخر. قالت يوسف؟ قال نعم. قالت الأمانة؟ قال هاي. قالت فقلت في نفسي كأن الله في ذلك الوقت يقول لي أنت تريدين أن تطعمي هذا؟ أنا أريد أن أطعم هذا. أنا أقول لكم يا إخواننا أليس الله بكافي عبده؟ شو هذاك؟ الله لطيف بعباده. هذاك إنسان ليس بينه وبينها معرفة إطلاقا. ربنا سبحانه لأجل ذاك الإنسان الأول يوقظ له تلك المرأة ويجعلها تستع له الطعام وتستع له الشاي و وتأتي بها من بيتها إليه لتطعمه وتسقيه وتنصرف. من يسخر هذا؟ هذا ربنا سبحانه، هذا ربنا. فيا إخواننا، هل بعد هذا يجي عاقل يفسد بينه الذي يفسد الذي بينه وبين ربه، يتطلب كفاية كاف ويترك كفاية كاف الكفاة أعظم الكفاة، يفسد الذي بينه وبين ربه ليكفيه إنسان، وهو سبحانه يكفيك ويكفي ذلك الكافي، يحملك ومن حملك، يطعمك ومن يحفظك ويحفظ هذا الذي تطلب الحفظ عنده. هذا أنا أقول لكم على صعيد الصعيد الجزئي هذا لا حد له، وعلى الصعيد الكلي أيضا، على صعيد الأمة سبحان الرب سبحانه يكفي. لكن ينبغي أن يطمئن الإنسان إلى صنع الرب. أنتم تعلمون قضية الحديبية سنة 6 من الهجرة، وكل ذلك الوقت قبلها حروب النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، بدر ثم بدر الصغرى ثم الأحد ثم الخندق ثم هذه كلها مدة كلها. فلما جاء ذاك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يعتمر، أنه يطوف مع أصحابه، فأراد أن يعتمر، فخرج مع 2400 من الصحابة ومن لحقه من الأعراب، وأخرج مع ذهب معه بالإبل. ثم لما وصل ذا الحليفة حرم صلى الله عليه وسلم بعمره وأشعر هذه أشعرها وقلدها تلك البهائم التي ذهبها معه، إعلاما لكل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج للعمرة قاصدا هذا البيت معظما لحرمته، لا يريد حربا. وبلغت نبأ خروجه قريشا فخرجوا إليه، خرجوا إليه يحبسونه. النبي صلى الله عليه وسلم قصة طويلة على كل حال. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية، الحديبية معروفة يعني تقريبا 20 كيلومتر على مكة، قيل له هذا خالد بن الوليد في خيل لقريش في كراع الغميم، يحبسونك سيصدونك. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خالد بن الوليد في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، هذه الطريق التي يسلكونها إلى مكة، إذا استمروا سيلتقونه وستكون حرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج حرب أحد، خرج للبيت، فأخذ ذات اليمين ونزل على الحديبية، فبدأت المراسلات بينه وبين قريش. أول من جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي. خزاعة كانت قبيلة كافرة في ذلك الوقت، لكن ميلها كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي من مكة، قال له: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك. كعب بن لؤي وعامر بن لؤي هم الصريحان من ولد قريش في ذلك، كل قريش تقريبا في ذلك الوقت إما من ولد كعب بن لؤي الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من ولد عامر بن لؤي. قال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، نزلوا أعداد المياه من الحديبية. أعداد جمع عد، والعد هو البئر الذي له مادة لا ينضب، كلما نزح منه جدد الماء فيه. وهم نزلوا أعداد المياه، لم ينزلوا عدا واحدا، بل نزلوا كل هذه الأعداد في الحديبية. وأنتم نزلتم، النبي صلى الله عليه وسلم كان نزل على بئر يتبرده الناس تبردا، يعني ينزحوا قليلا ولا يبقى ماء، ما عندكم انتم الماء الذي عندهم. وخرجوا معهم العوذ والمطافيل، ما أدري صاحبكم هذا الذي يترجم كيف يترجم العوذ والمطافيل، نشرحها له. العوذ الإبل، المطافيل المطفلة التي ولدت نتجت، فضروعها مليئة باللبن، يعني خرجوا معهم إذا أرادوا أكلا سينحرون ناقة، وإذا لم يريدوا لحما أرادوا فقط تمرا ولبنا موجود في الضروع، يعني عندهم الماء عندهم اللبن عندهم الأكل عندهم كل شيء، فسيمكثون ما أرادوا أن يمكثوا ليردوك. قال معهم العوذ المطافين قد لبسوا جلود النمور، يحلفون أن لا تدخلها عليهم أبدا ما تدخل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نأتي لحرب أحد، جئنا لهذا البيت نعظم حرمته. فذهب بدير بن ورقاء هذا يخبر قريشا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجئ لحربهم، وإنما جاء معتمرا. فقال له، هم طبعا كانوا يعرفون ميله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عندهم متهم. فقالوا وإن جاء فقط ليعتمر، والله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة، لا يمكن يدخل أبدا. شوفوا إخواننا، ينبغي أن تفهموا هذا القضية، هذه القضية. النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بمكة من أولئك الذين يحبسونه عنها، هذا كما قال أبو طالب: فيا لقريش ألا أقصروا ولا تركبوا ما به المأثم، فإن بمكة قدما لنا بها العز والخطر الأفخم، ومن يك فيها له عزة حديثا فعزتنا الأقدم، نشأنا وكنا قليلا بها نجير وكنا بها نطعم. من يكن له عزة في مكة حديثة عزتنا أقدم فيحبس عن مكة. أنا مسألة، أنا لست آفاقيا تقول حبسني أهل المكان، أنا أولى بي، أنا منهم، بل أنا أولى به منهم ويحبس شيء. فقام عروة بن مسعود الثقفي يقول لقريش: يا معشر قريش، ألستم تعلمون بأن ألستم بالوالي؟ قالوا بلى. قال: ألست بالولد؟ قالوا بلى. ويذكر أنه ينصح لهم، يعني يزيل التهمة عنه. فقال لهم: إن هذا قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه. قالوا آتيه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، العروة بن سعود الثقفي رجل من وجهاء ثقيف، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، جمعت أوباش الناس، أخلاط الناس، وجئت بهم إلى بيضة قريش لتفضها، يعني يفعل هذا عاقل بقومه؟ تجيء أخلاط الناس لتفض بيضة قومك؟ أرأيت لو استأصلت قومك، الآن ستحاربهم بهؤلاء الأخلاط، أرأيت إن استأصلت قومك أسمعت بأحد قط فعل مثل فعلتك؟ هذا طبعا هذا شيء لا يمكن عند العرب. أجي أنا بأخلاط من الناس لأضرب بهم قومي؟ مستحيل هذا. المعهود عندهم أنه أنا مع قومي ظالمين أو مظلومين. ماذا يقول هذاك دريد بن الصمة: ليشكري يفال فارس الشاعر المشهور، البيت تعرفونه: أمرتهم أمري بمنعارج اللواء، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم. كيف تكون منهم؟ أنت تقول أمرتهم أمري بمنعارج في هذا المكان، فلم يستبينوا الرشد الذي أذكر لهم إلا في الغد، يعني أنت تأمرهم بالرشاد، هم عصوك، لم يريدوا أن يتبعوا الرشاد الذي أمرتهم به، ثم اتبعتهم على غاويتهم. أمرتهم أمري بمنعارج اللواء، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم، وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هذا هو المعروف عند العرب. وإذا كان يقول له: أرأيت إن استأصلت قومك بهؤلاء الأخلاط الذين جئت بهم، أسمعت بأحد صنع هذا قبلك؟ قال: وإن تكوين أخرى، وإن قومك هم الذين يستأصلونك، وإن تكوين أخرى، فإني لا أرى أوشابا، الأوشاب الأخلاط، وفي رواية أخرى: فإني لا أرى أوباشا، والأوباش هم الأخلاط من السفلة، حقيق أن يفر ويدعوك. فهنا قال أبو بكر مقالة المعروفة: امصص بدر اللات، أنحن نفر عنه وندعه. فقال عروة: من هذا؟ قال: هذا أبو بكر. قال: أما والله لولا يد لك علي لم أكافئك بها لأجبتك. تذوقون هذه الأخلاق؟ تحسون بهذه الرجولة الغريبة في هذا الكافر؟ هذه أبو بكر رضي الله عنه أفحش له في السب، هو مع أن أفحش له في الشتم لم يستجره هذا على أن يشتمه بمثل ما شتمه به أبو بكر. حتى أعرف من أشتم، من هذا؟ أبو بكر. لا، أبو بكر لا أشتمه. لماذا؟ لأنه صنع إلي معروفا ولم أكافئه بذلك المعروف، فالآن سكوتي عنه مكافأة له، خلاص أنت لا أبو بكر الآن ليس بيني وبينك حساب، صفي الحسابات بيني وبينك. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وقال مثل ما قال لبديل بن ورقاء، وهذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويمس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كانت عادة عند العرب أن النظير يفعل هذا بنظيره، يعني للملاطفة، يلاطفه فيكلمه ويمس لحيته. النبي صلى الله عليه وسلم ليس نظيرا لعروة بن مسعود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يغضي له، لا يؤاخذه تألفا له. الذي يقوم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة هو ابن عم ابن أخي هذا عروة بن مسعود، عروة بن مسعود عمه. فعروة بن مسعود يمد يده ليأخذ لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة يضرب يد عمه بصفحة السيف. هذا كذا. وطبعا هذا عروة المغيرة لما رأى عمه مقبلا لبس المغفر وغطى وجهه لئلا يعرفه عمه لقضية. انتم تعرفون ان المغيرة كان يعني كان في الجاهلية ذهب مع شباب من ثقيف الى المقوقي صاحب مصر، فأحسن الى اصحابه وقصر به هو، فوجد في نفسه. فلما كانوا راجعين ونزلوا ببعض الطريق شربوا وسكروا وناموا، فقام المغيرة بن شعبة فقتلهم جميعا وأخذ المال وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فإنه أخذ غدرا فلست منه في شيء. طبعا هذه فعلها المغيرة وذهب إلى المدينة، لكن الناس في ثقيف تهايجوا، يعني قام بين الناس شر. من الذي يصلح هذا الشر؟ عمه المغيرة بن شعبة، فجعل يصلح ويتحمل الحملات ويتحمل الديات. المهم الآن المغيرة لما رأى عمه مقبلا لبس المغفر واختفى، فكلما مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يضربه. لما أذاه قال المغيرة، قال عروة بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فوالله ما أرى فيكم، يعني وهذا سوء الأدب، وهذا ما أرى فيكم أغلط. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فالتفت الرجل إلى ابن أخيه: أي غدر؟ كان يقول يا الغادر، أي غدر؟ ما زلت أسعى في غدرتك الآن، أنا ما زلت أسعى فيها، ما زلت ما فرغت منها، هكذا تفعل لي، هكذا تكافئني. فالمهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعروة بن مسعود. أنتم تذكروا هذه القضية، أن عروة لما في أول شيء لما جاء قال: إني أرى معك أو شابل من الناس حقيق أن يفروا ويدعوك. طبعا هو يتكلم أيضا على العادة الجارية عند العرب. العادة تعلموا العرب هؤلاء قوم يأنفون من ترك الذكر السيء على القبيلة. لا يمكن أن أكون سببا في أن تنال قبيلتي بسوء، هذا معروف. فلذلك لا يمكن إذا كانت الحرب بين قبيلة وقبيلة لا يفرون، في الغالب لا يفرون. لكن إذا كان الجيش أخلاطا من الناس فإنه يكون فيه الفرار. لماذا؟ لأنه لا يحق الذم بقبيلة، لا يدرى من فر، هل فر هؤلاء أم فر هؤلاء أم فر هؤلاء، لا يدرى. فالأخلاط يفرون، أما القبيلة الواحد لا تفر، لأن إذا فرت ستذكر بسوء، بنو فلان فرارون، بنو فلان كذا. فهو يقول له: أرى أخلاطا أو باشا أو شابا حقيق أن يفر ويدعوك. لكن لما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم جعله يرمق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال تلك المقولة، قال: لم يتنخم صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، ولا توضأ إلا اقتتلوا على بعض على فضل وضوئه، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ولا يرفعون أصواتهم عنده، ولا يأمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره. فملأ قلبه هذا الذي رأى، فرجع إلى قومه يقول لهم: ما تعلمون؟ إني وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، هؤلاء هم أعظم ملوك الزمان، والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمد. وذكر لهم ما تنخم كذا: وإني رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا. هذا هو الذي كان يقول حقيق أن يفر ويدعوك. صار يقول لقريش وإني رأيتهم لا يسلمونه لشيء أبدا وإنه عرض عليكم خطة الرشد فقبلوها. فقام واحد من الأحابيش مكرز بن حفص من قوم يعظمون الهدي، فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقبل قال أرسلوا في وجهه هذه الهدي، فأرسلوا الهدي في وجهه واستقبله الناس يدبون، فرجع إلى قريش ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يحل أن يحبس هؤلاء عن البيت، لقد رأيت شيئا لا يحل أن يكون، الهدي يحبس عن البيت وناس يلبون يحبسون عن البيت. فقالت له قريش اجلس فإنما أنت أعرابي لا تعلم شيئا. ثم قام سهيل بن عمرو فقال له قال يا هؤلاء إن النبي إنه عرض عليكم خطة رشد فقبلوها. قالوا فأتي مالوا إلى الصلح، اقتنعوا بقول عروة بن مسعود إنهم لا يسلمونه فمالوا إلى الصلح. فقالوا إيته لكن لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، لا بد أن يرجع عمه هذا. فجاء فكانت بينه المفاوضة إلى أن اتفقوا على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العام ولا يعتمر ويرجع فيعتمر من قابل إلى آخر ما هو معروف. مهم يكتبون قصة معروفة، أكتب في الندادة عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأمره أن يكتب من هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيل بن عمير قال لو عرفنا أنك رسول الله ما حبسناك عن البيت ولا قتلناك. فقال صلى الله عليه وسلم إني والله لرسول الله وإن كذبتموني أكتب هذا ما كتب ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمير إلى آخره. المهم هم من جملة ما كتب وأن لا يأتيك رجل منا على دينك إلا رددته إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولا يأتينا رجل منك فنرده عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام الناس يغضبون غضب الصحابة كيف عن هذه كيف هم صار يتفقون. من جاء؟ أبو جندل ابن سهيل بن عمرو ابن هذا الذي يتفق معه النبي صلى الله عليه وسلم جاء يرصف في قيوده، يرصف يعني هو مقيد وفر بالحديد في رجليه. وتصوروا انتم الان في ذلك الوقت طرق تلك ذلك الزمان وكيف يصل الى عسفان الى الحديبية في حر وفي الحجارة والحديد كم وقت يحتاج حتى وصل. في البخاري فقال فألقى ظهره بين المسلمين، يعني كأنه خلاص وجد النجاة ألقى ظهره بين المسلمين. ماذا يسمع؟ يسمع أبا يناقش النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد هذا. أو لما سهيل بن عمرو رأى ابنه أبا جندل قام فضربه في وجهه وقال يا محمد هذا أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نقل

أنه سيرد أنهم سيردون وقد كان عذب في الله عذابا شديدا. فجعل يقول يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد عذبت في الأبد، يعني أنتم لا تنظرون إلي. صور تتخيل الآن ما هي نفسية المسلمين في هذا الوضع، تخيل نفسية هذا أبي جندل الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي جندل إن وعدنا القوم وأعطيناهم شروطا وأعطونا وإن الله جاعل لك مخرجا. أنا أسوق الكلام إلى هذه، أبو جندل هذا عبد يكفيه الله، مع أننا بمنظور البشر لا يمكن، كيف هذا بمنظور البشر؟ ولهذا بمنظور عمر رضي الله عنه تكلم بمنظور البشر لما أخذ هذا أبو جندل. عمر بعد ذلك لم يستطع صبرا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال نعم. أليس قتلنا في الجنة وقتله في النار؟ هي نعم. فلما نعطي الدنيا لأي شيء نكون نحن الأدنياء؟ لأنه رأى أن هذه البنود كلها ظاهرها العزة لقريش والدناءة لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني عبد الله، إني رسول الله، ولست أعصيه وهو ناصري. فقال عمر ألم تكن تحدثنا أن سنأتي البيت فنتطوف به؟ أنت أخبرت إحنا لماذا أصلا خرجنا إلا لأنك أخبرتنا أن سنأتي البيت فنتطوف به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه فمتطوف به. هذا كله لم يجعل عمر يعني يجد برد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، ما زالت نفسه تعتلج بهذا الذي. فذهب إلى أبي بكر، يا أبا بكر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلنا في الجنة وقتله في النار؟ قال بلى. قال فعلى من أعطي الدنيا في دينا؟ لماذا نذهب ولما يحكم الله بينه وبين، مفروض يقول عمر نقاتلهم حتى يحكم الله بينه وبينه. أبو بكر الحافر على الحافر، يا عمر إنه رسول الله حقا وليس يعصيه وهو ناصر. الألفاظ نفسها كأنه كان حاضرا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. فاستمسك بغرزه، إلزم غرزه، إياك أن تخالف. فقال عمر ألم يكن يحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال أبو بكر أحدثك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه فمطوف به. بعد ذلك طبعا عمر سيقول كما في رواية خارج الصحيح فعملت بذلك أعمالا، تصدق وأعتق وكذا لأجل هذه المراجعة التي جعلني يراجع النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد ما هو أبو جندل، رد. هل يخلف الله وعده أيها الناس؟ حاشا، ربنا سبحانه لا يخلف الوعد، لا يخلف الميعاد مولانا سبحانه. فيجعل له مخرج لما يأتي أبو بصير ويكون في البحر وفي سيف البحر عند جدة ويقطعون الطرق حتى تجيء قريش نفسها هي تقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاءك منا فلا ترده، خلاص يأخذهم. ثم ما القضية؟ هذا ما الكفاية التي جعلها ربنا سبحانه والمسلمين جميعا حتى أنزل ربنا لهم لما كانوا راجعين من الحديبية؟ طبعا لما كان هذه لما كان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا، لم يريدوا، امتنعوا من أن يحلوا من إحرامهم. حتى دخل عند أم سلمة فقالت له يا رسول الله أتحب أن يحلق؟ قال أخرج ولا تكلم أحدا وادعوا حالقك فليحلق. ما تكلموا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ما رأوه صلى الله عليه وسلم حلق جعلوا يحلقون حتى كذا يقتلوا بعضهم بعضا من الغم على على على على, على, على الحلق. وهم راجعون يخالطهم الكآبة، أنزل ربنا سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولذلك في الصحيحين من حديث براء أنه كان يقول تعدون أنتم الفتح فتح مكة ونحن نعد، وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح فتح الحديبية. هذه الكفاية الآن للأمة. ماذا وقع؟ شوف ظاهر الأمر أنه كله حيف على المسلمين، لكن ماذا وقع؟ رجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام فوضعت الحرب أوزارها 10 سنوات، فجعل الناس

الذين يدعون الصحابة الذين يدعون إلى الإسلام يدعون يذهبون وهم آمنون، لا يروعون ولا يكلمون ولا يؤذون. فما كلم أحد يعقل بالإسلام إلا أسلم. نحن الآن شوف في السنة في ذي القعدة من سنة 60 للهجرة، يعني تقريبا 7 سنوات، كم عدد الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1400 من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من الأعراب. بعد سنتين سيكون فتح مكة، بعد سنتين كم الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة؟ 10,000. كم آمن في تلك السنتين؟ نحو من 8,000 إنسان. لهذا يقول هذا الفتح، هذا الصنع الذي صنع ربنا سبحانه للأمة، كفاها ما أهمها، واعتمروا من قابل، وشاع الدين في الأرض. ثم فتحت مكة بعد سنتين، وقد كان الوعد 10 سنين تدع الحرب أوزارها، بعد سنتين فقط ودخل الناس بالدين أفواجا. ولهذا يقول الزهري، هو اللي يقول كيف يفسر لماذا كان الحديبية فتحا، لأنه قال أمن الناس فجعلوا ينشر الإسلام، لا يكلم أحد من العرب وهو يعقل شيئا، لا يكلم الإسلام إلا أسلم. لكن قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، ثم بعد ذلك في المدينة 7 سنوات، 20 سنة يسلم فيها 1400. في سنتين يأتي معه 10,000. فلهذا لابد أننا الآن على صعيد الأمة إذا رأينا ما يحزن وما يؤسف، وما لا أخص شرقا ولا غربا ولا شمالا ولا جنوبا، يعني الإسلام كما قال أحدهم أن نظرت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه. لكن اعلموا أن صنع ربنا لنا خير من صنعنا لأنفسنا، كما فعل بالصحابة. هذا ليس شأنا خاصا بالصحابة، هذا ربنا سبحانه يفعل، هو سبحانه الحكيم في أفعاله، والعاقبة خير كما كانت لهم. لماذا؟ لأنه سبحانه هو الكافي. هاي تذكروها كلما، يعني على صعيد أنفسكم على وترونه من أمتكم، كلما شدت الضائقة لا يذهب ذهنك يمينا وشمالا وتقلب النظر، من أعرف، من أسأل، من أتكلم، من يتوسط لي. رفع بصرك فوق، لا يمنى ولا يسرى، رفع الفوق، هو سبحانه يكفي، هو سبحانه يكفي، هو سبحانه يكفي، أليس الله بكفي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربه والله يعصمك من الناس، يأتونه ويلتفون حوله ويدخلون عليه يقتلوه ويخرجون بين أيديهم ويسلمهم، يسلمه صلى الله عليه وسلم. هذه عناية الله، عناية الله. فهذا الشيء، لأنه قيل لي كثرت الكآبة عند المسلمين وحق لهم أن يكتئبوا لما يرون، لكن إذا تذكروا بعد ذلك هذه الآيات التي يخبر فيها ربنا سبحانه أنه يكفي عباده، أنه هو لطيف بعباده. عندما تقرأ الله لطيف بعباده، يجي واحد يقول أين اللطف في هذا الذي نرى؟ نقول له أول، ما هو اللطف؟ ما هو اللطف؟ بعضهم يحسب اللطف عندنا في اصطلاح الشريعة هو هذا اللطف، أنت لطيف معي يعني أصنع بك هذا، يا هذا لطفك بابنك ولطفك بزوجتك. الله لطيف، يقول بعض أهل العلم في تعريف اللطف، اللطف إظهار الأمور في صور أضدادها. اللطف إظهار الأمور جاء في صور أضداد، كما ليوسف سيره رقا لكي ينال عزا وملكا ربه تعالى، سيره رقا لكي ينال عزا وملكا، هذا اللطف. إن ربي لطيف لما يشاء، هو يقول يوسف عليه السلام، إن ربي لطيف، لطيف لما يشاء. البير ومن قعر البير في مفازة مهلكة، لو صح حتى تنقطع عبال صوته ما سمع، ثم بعد ذلك
تجيء سيارة فيتعلق بالدلو هو ويخرج، لا يخرج إلى حضن أبيه، يخرج إلى عبودية، يشترى هو الكريم والكريم الكريم الكريم، يشترى ويباع. ثم بعد ذلك لا يكتفي بهذا، بل يسجن ويدخل السجن ويكون في السجن بضع سنين في غير مظلمة، لم يظلم، لم يقترف شيئا، ولكن هذا كله اللطف لكي ينال بعد ذلك مال من العز والملك وما ترتب عليه من خير العظيم لبني إسرائيل ولأهل مصر في ذلك الزمان وإلى آخره. فينبغي أن نركن لصنع ربنا لنا، ينبغي أن نطمئن لصنع ربنا لنا. أرأيت لو أن أباك أو أمك صنعا لك شيئا، أكنت تشك في أن الباعث لهما على ذلك الصنع الرحمة لك؟ وربنا سبحانه أرحم بنا من رحمة آبائنا وأمهاتنا بنا. شوقي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد شوقي الشاعر المصري المعروف، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وربنا مع ذلك أرحم. فنسأل ربنا سبحانه أن يرزقنا الاطمئنان إلى صنعه وحسن الظن به. ويقول سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. وظننا بربنا أن هذا الذي يكتب على أمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن لها فيه العاقبة الحسنى. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. نذكر في الحلقة الماضية أننا تكلمنا عن نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام وأبنائه إسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، واتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا. ونذكر أيضا لما ذكرنا قصة هجرة إبراهيم الخليل من العراق إلى فلسطين أنه كان معه نبي الله لوط عليه السلام. فلما وصل إبراهيم مع لوط إلى فلسطين أرسله إبراهيم إلى قرى تسمى قرى سدوم، مكانها اليوم البحر الميت، هذا البحر الذي يأتيه الناس يصطافون عنده وربما يستمتعون بالجلوس عند شواطئه. أكثرهم لا يعلم أن في هذا المكان كانت أمة من الأمم تعيش، كانت قرى كثيرة فيها عشرات الألوف من البشر يعيشون في هذا المكان، دمرهم الرب عز وجل وجعل مكانهم هذا البحر وأمطر الله عز وجل عليهم مطرا. فما قصة قوم لوط؟ قوم لوط بعد الشرك بالله عز وجل كانت مشكلتهم وجريمتهم جريمة أخلاقية، كانوا يأتون الفواحش والمنكرات. الجريمة الأخلاقية بلغت بهم إلى أن وصلوا إلى مرحلة الشذوذ، كان الرجال يأتون الرجال، وكانت كارثة لم يفعلها أحد من الأمم قبلهم، فهم من سن هذه السنة فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. جاءهم لوط عليه السلام يدعوهم إلى الله جل وعلا وإلى عبادته وإلى توحيده، ثم قال لهم أتأتون الفاحشة، وأي فاحشة؟ الشذوذ المثلية. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فعلتم فعلا ما سبقكم بها إنسان على وجه الأرض، أنتم أول من سن هذه السنة، هذه السنة التي لم يفعلها حتى الحيوانات، لم يرتكبوا هذه الفعلة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثم قال لهم أئنكم لتأتون الرجال. الله جل وعلا جعل الرجل يشتهي المرأة والمرأة تريد الرجل، وأنتم خالفتم فطرة الله عز وجل. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون الناس. والعياذ بالله، كان أحدهم يشتهي مثله، وكانوا يأتون المنكر في نواديهم ويتعاطون الفواحش أمام ناظري غيرهم، بل كانوا يتكلمون بأقبح الكلام أمام بعضهم البعض، الفواحش، البذائح، الجنس. وأي جنس؟ جنس ما وصلت إليه الحيوانات أصلا، من حطت إليه حتى الحيوانات التي لا عقل لها. قال الله عن الحيوانات وعن هؤلاء الذين صاروا أحط منهم أولئك.

بل هم أضل. مكانهم عند وفي البحر الميت، في هذا المكان كان يعيش قوم لوط. دعاهم إلى الله جل وعلا، علمهم أن هذه الفواحش لا يرضى الله عز وجل بها. كل رجل الله عز وجل جعله يميل للمرأة، هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. تعرفون كيف رد قوم لوط على لوط عليه السلام؟ ما قالوا له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وهذه الدعوة نقبلها وبإذن الله نهتدي، لا، تآمروا على لوط عليه السلام، قالوا إنه يعكر علينا صفو جنسنا وفاحشتنا وشهواتنا، اطردوه من القرية، أخرجوا آل لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم

ما جريمة لوط والذين آمنوا؟ جريمتهم أنهم يتطهرون، جريمتهم أنهم يدعون للعفة للفضيلة. هذه بنظر أولئك الناس جريمة كبرى. طيب ما الحكم؟ النفي، الطرد، الإبعاد عن البلد. ما يستحق أن يعيش في بلد، بلد الحريات، بلد المتعة، بلد الشهوات، بلد الجنس، بلد الرذيلة، بلد السفالح. لا يستحق أن يعيش فيها رجل يدعو للطهارة وللعفة وللفضيلة مثل لوط ومن آمن معه. الحل الطرد من البلاد. أخرجوا

قريتكم، ما السبب؟ إنهم أناس يتطهرون. لوط يدعوهم إلى الله جل وعلا ولا ترك هذه الفواحش وهذه الرذيلة، لكن القوم في سكرتهم يعمهون، أصابهم العمى، إنه سكر الشهوة. وما أدراك ما سكر الشهوة الذي تميزت به قوم لوط وقرى سدوم؟ ولوط عليه السلام لا زال يدعوهم إلى الله جل وعلا.

قوم لوط عليه السلام بفحشهم وشذوذهم الجنسي وفسادهم في الأرض، ولوط عليه السلام يدعوهم إلى الله جل وعلا، يذكرهم الله وينهاهم عن هذا الشذوذ الذي ما سبقهم به أحد من العالمين. استمر قوم لوط ولوط عليه السلام يدعوهم إلى الله جل وعلا، لم يؤمن في قريته وفي تلك القرى إلا ابنتاه، حتى زوجته لم تؤمن به، كانت امرأة كافرة خبيثة. وكان لوط عليه السلام إذا جاء ضيوف إلى البلد من الرجال كان يخفيهم، وكان يحذرهم من الدخول إلى البلد، فكانوا يقولون له قوم لوط: أولم ننهك عن العالمين؟ لم تحذر الرجال عنا يا لوط؟ لئن لم تنتهي لنفعلن ولنفعلن. بل هددوا لوطا عليه السلام بطرده من الأرض هو ومن آمن معه، يعني ابنتاه، حتى زوجته لم تؤمن به، بل كانت تخبر قومها عن الرجال إذا كانوا ضيوفا عند لوط عليه السلام. لوط عليه السلام يدعو إلى الله جل وعلا ويصر في دعوته ولا يبالي بقومه، وإن لم يؤمن به إلا القليل. هكذا طبيعة الناس، أكثر الناس كما قال الله عز وجل: وإن حرست ما هم بمؤمنين. في هذه الأوقات، في هذه الأحيان، كانت الملائكة جبريل، إسرافيل، ميكائيل على صورة بشر يزورون من؟ نبي الله إبراهيم في فلسطين، تذكرون القصة، يبشرونه بالولد، ثم قالوا له: إننا ذاهبون إلى قرى لوط ندمرهم. فإذا بإبراهيم يجادلهم، وكان حليما رحيما، قال: ربما يكون فيها 300 بيت من المؤمنين. قالوا: ليس فيها 300. فقالوا له: ربما يكون فيها 100 بيت من المؤمنين. قالوا له: ليس فيها 100 بيت. قال: ربما يكون فيها 40 بيتا، ليس فيها 12 بيتا، ليس فيها. في النهاية قال إبراهيم الخليل لملائكة الرحمن يجادلهم: قال: إن فيها لوطا. قالت الملائكة: قالوا: نحن أعلم بمن فيها، نحن أعلم بأهل الإيمان فيها.

وجدنا بيتا واحدا يا إبراهيم. كل القرية لم تؤمن بالله عز وجل، كفرت وأشركت وعاندت واستحلت الفواحش، وكان والعياذ بالله يأتون الرجال أمة قذرة، أمة فاحشة، ما سبقتها أمة بالفواحش مثلها. إنها قرى لوط عليه السلام، يهددون لوطا وما يدرون أن عذاب الله عز وجل قد اقترب، ما يدرون أن ملائكة الرحمن قد نزلت بالعذاب لهم، وهي الآن بالقرب منهم في فلسطين قرب البحر الميت، في هذه القرية القريبة منهم ملائكة الرحمن ستأتي إليهم لتدكهم دكا وهم لا يشعرون وهم لا يدرون. ولوط عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل إلى آخر لحظة من لحظاته، يدعو إلى الله جل وعلا ولا يبالي بهم، يدعو إلى الفضيلة، يدعو إلى الطهارة، وإن كان القوم لا يريدونها ويحاربونها. جاءت الملائكة على صورة بشر إلى قرية لوط عليه السلام. لما رآهم لوط سلم عليهم وردوا عليه السلام، قال: ما الذي جاء بكم؟ وهو لا يعلم أنهم ملائكة. قالوا: نحن ضيوف عندك يا لوط، ثلاثة على صورة بشر، كل واحد منهم حسن الصورة، رجال دخلوا على قرية لوط، ولوط لا يريد أن يفضح بضيفه، هو يعلم ما حقيقة قومه، القوم الخبثاء اللئيمون الذين شذ شهواتهم وشذت أخلاقهم، لا يريد أن يضيف ضيفه في هذه القرية. قال: ابحثوا لكم عن قرية أخرى. قالوا: لما؟ قال: لا أعلم قرية أخبث في الأرض من هذه القرية. ابحثوا عن قرية أخرى. قالوا: بل نحن ضيوف عندك يا لوط، وهو لا يعلم أنهم ملائكة الرحمن.

الله المستعان. اليوم ليس يومنا، اليوم عصيب، اليوم سيأتينا وستأتينا كوارث الله أعلم بها. سيء بهم لوط عليه السلام وضاق صدره بهم وتضايق من زيارة أولئك الضيوف للوط عليه السلام، لكنه ماذا سيفعل؟ ماذا سيصنع؟ الضيوف وصلوا إلى بيته ولا بد أن يدخلهم عنده في هذا البيت ولا بد أن يضيفهم، وهو لا يدري أنهم ملائكة الرحمن. دخل لوط عليه السلام مع ضيوفه الملائكة وهو لا يعلم أنهم ملائكة إلى بيته. جبريل، ميكائيل، إسرافيل، الثلاثة تصوروا بصورة شبان حسان. لما دخل البيت من علم بهم؟ زوجته، وكانت كافرة خبيثة. أسرعت خارج البيت تنادي القوم أن هناك شبابا رجالا ذكورا مع لوط، فأسرع القوم يهرعون إليه، يطرقون الباب، يريدون اقتحام البيت، يريدون أن يحصلوا على أولئك الرجال، أولئك الشبان الحسان. وجاءه قومه يهرعون إليه، جاءوا إليه مسرعين يطرقون الباب يريدون الدخول. ماذا تريدون؟ قالوا نريد الذين معك يا لوط. ألم ننهك عن العالمين؟ ألم نمنعك أن تصد عنا الرجال وتخفيهم عنا؟ قال لوط عليه السلام لقومه: البنات في القوم مثل بناتي، تزوجوا أي واحدة تريدونها. قال:

تخزوني في ضيفي لا تفضحوني في الضيوف أليس منكم رجل رشيد أليس في القرية كلها رجل واحد رشيد عاقل أليس منكم رجل يعقل أن هذا الذي تفعلونه أخبث من أكثر أنواع النجاسات إنها فاحشة ما وصلت إليها حتى الحيوانات قال الرب عز وجل عن أولئك القوم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعيشون في سكرة سكرة الشهوة لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لما ضاقت الدنيا بلوط عليه السلام أخذ يرفع يديه إلى الله وآوى إلى ركن شديد قال يا قوم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فآوى إلى الركن الشديد إلى ربه جل وعلا هنا لما سمع جبريل أن لوط عليه السلام أيس قال للوط عليه السلام يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك يا لوط نحن ملائكة من عند الله عز وجل جبريل ميكائيل إسرافيل أنتم ملائكة نعم يا لوط قضي الأمر نحن ملائكة الله عز وجل جئنا بأنفسنا لنعاقب القوم الظالمين يا لوط سيبدأ العذاب الآن بقومك الذين وصلوا قمة الفحش والبذاءة أخبثوا من قوم لوط في الفحش لن تجد خرج إليهم جبريل ليبدأ بهم أول العقوبة خرج جبريل عليه السلام ليبدأ العقوبة بقوم لوط خرج جبريل عليه السلام إليهم وهم فرحون يظنون أن أحد الرجال الوسيمين خرج إليهم استجابة لهم وما يعلمون ما الذي ينتظرهم نظر إليهم جبريل عليه السلام فإذا به بطرف جناحه يمر عليهم مرة واحدة وإذا بالقوم جميعا ذهبت أبصارهم عميت أبصارهم كلها لم يبق لأحد منهم عين تطرف

ونذر. الذين تجمعوا حول البيت كلهم ذهبت أبصارهم، لم يبق منهم رجل يبصر. هذا أول العذاب يا لوط. إلى الآن ما نزل عذاب ربك عز وجل، هذه هي المرحلة الأولى، الأبصار قد ذهبت، العيون قد طمست، لم يبق منهم عين تطرف. لكن انتظر عذاب الله عز وجل يا لوط، فإنه قادم، إن موعدهم الصبح. قال لوط عليه السلام: لم تنتظرون الصبح؟ قالوا للوط عليه السلام: أليس الصبح بقريب؟

خرج لوط عليه السلام مع ابنتيه من بيته بالليل في وقت السحر كما أمرته الملائكة، يخرج من قريته ليلا، من رأتهم؟ زوجته الكافرة الخبيثة. فلما رأتهم تبعتهم، حست بأن هناك شيئا سينزل في هذه القرية، تبعتهم. والله عز وجل أمر لوطا عليه السلام وابنتيه أن إذا سمعوا العذاب ينزل وصياح الناس بدأ ألا يلتفتوا، لأنهم إذا التفتوا فإن العذاب سيصيبهم وسيحل بهم. من سمع العذاب فالتفت؟ زوجته الكافرة. لما سمعت العذاب والصياح التفتت، فلما التفتت أصابها ما أصابهم. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح. كانوا قد توعدوا لوطا عليه السلام أن سيقتلوه ومن آمن معه الصباح. قال الله عز وجل إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. بدأ أمر الله عز وجل ينزل، بدأ العذاب يحل بهم. حملهم جبريل عليه السلام سيد الملائكة بطرف جناحه، حمل القرى كلها، قرى سدوم، إلى السماء، حتى سمعتهم الملائكة، سمعت صياح الديكة ونباح الكلاب. خرج الناس من بيوتهم، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ حملت القرية إلى السماء والناس يصيحون والناس يستغيثون. عذاب الله نزل الآن، الحجارة بدأت تنزل من السماء، كل حجر يصيب صاحبه الذي سمي به، حجارة مسومة، كل واحد عليه اسم صاحبه الذي سيفضخ رأسه. فلا

حجارة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل حجارة من سجيل منضود. الحجارة مسجل عليها أسماء أصحابها مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الملائكة ترفع المؤتفكة فتهويها على الأرض جعل الله عاليها سافلها والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. الحجارة تنزل وتفضح الرؤوس وتعذب القوم. أين الناس الذين كانوا يقولون سنخرجك يا لوط مع من آمن من قريتنا؟ أين الذين كانوا يدعون الحرية؟ لما قلبت الأرض بدأ المطر ينزل عليهم، بدأ المطر ينزل من السماء فأمطرنا عليهم مطرا فصار مكان القرية بحيرة كاملة، بحيرة ملعونة، بحر ميت ملعون مكان هذه القرية. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أي أمة هذه الأمة التي قلبها الله عز وجل فجعل عاليها سافلها ودمرها بحجارة، ثم لما قلب القرية صار مكان القرية بحيرة كاملة. إنها قرى لوط، إنه البحر الميت اليوم، هذا البحر الذي يمر الناس عليه صباحا ومساء ما يدرون ماذا كانت هذه القرية. كانت أمة من الأمم هنا تتحدى الله عز وجل، تعاند ربها جل وعلا، تهدد نبيها. كانوا أهل شذوذ، قوم مثليون، كانوا شاذون جنسيا، انتكسوا عن الفطرة. دمرهم الرب عز وجل وعذبهم الله جل وعلا. ثم لما قلب القرية نزل مطر شديد، مطر غزير، صار مكان هذه القرية بحيرة كاملة، بحيرة ملعونة. إنه البحر الميت اليوم يمر الناس عليه صباحا ومساء وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. تمرون على هذه القرية صباحا لا تعلمون أن هناك أمة لعنت في هذا المكان. هذا البحر شاهد على أمة عذبت، دمرت. هذا البحر الميت الملعون دليل على أن أمة شذت عن أمر الله عز وجل فدمرها الله وأمطر عليها المطر وجعل مكانها بحرا كاملا. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل، وبالليل أفلا تعقلون. أيها الأمم، ألا تعقلون؟ هذا جزاء هذه الأمة التي عصت أمر الله عز وجل، التي عاندت، التي شدت حتى في الأخلاق. هذه الأمة التي كانت تحارب من يدعوها إلى الطهارة، إلى العفة، إلى الفضيلة. انظروا إلى ما فعل الله عز وجل بهم، لم يبق الله عز وجل لهم أثرا، جعل مكانهم بحرا ميتا ملعونا فلم يبق لهم أي أثر. ضاعت الأمة، دمرت القرى، أهلكها الرب عز وجل، أمطر عليها المطر. إنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون؟ ألا تعقلون أيها الناس؟ أين جزاء قوم لوط؟ أين هم؟ كيف نجى الله عز وجل لوطا، ذلك الذي دعا إلى الفضيلة، دعا إلى العفة؟ لم ينجي الله عز وجل حتى زوجته الكافرة، لم ينفعها أنها زوجة نبي الله، دمرت مع قومها لأنها لم تؤمن بالله أصلا، لأنها كانت تعين أهل الشذوذ على شذوذهم. دمر الله عز وجل قرية وأخبر أن كل من أتى فعلهم من أهل الشذوذ وما هي من الظالمين ببعيد. ليس العذاب عنهم ببعيد، فكل من فعل فعلهم فجزاؤه كجزائهم. نعم، انتهت قصة قوم لوط. وفي الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل عندنا نبي جديد ليس ببعيد عن نبي الله لوط. أمة كانت جريمتها في الأسواق والتجارات والبيوع، كيف دمرهم الله عز وجل؟ وماذا قال لهم نبيهم؟ كيف نصحهم خطيب الأنبياء؟ وماذا فعلوا معه؟ وماذا كان جزاء قومه؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل
في الحلقة المقبلة حتى نلقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن بني النضير بيتوا الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما كاتبتهم قريش فهددتهم، وقد ذكرنا ما رواه عبد الرزاق في مصنفه مطولا وأبو داود مختصرا من كلام قريش لبني النضير حتى حملوهم على نقض العهد. وإنهم أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: أخرج في 30 من أصحابك، ونخرج في 30 من أحبارنا حتى نبلغ مكان كذا، نصف ما بيننا وبينكم، فإن آمنوا بك آمنا كلنا. فخرجوا في 30 من أحبارهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30 من أصحابه. فلما كانوا في براز من الطريق قال بعضهم لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه صلى الله عليه وسلم يقول له: كيف تفهم ونفهم نحن 60 رجلا؟ أخرج إلينا في 3 من أصحابك، ونخرج إليك في 3 من أحبارنا، فلتكلمهم، فإن آمنوا بك وصدقوك آمنا بك كلنا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج في 3 من أصحابه، وخرجوا في 3 من أحبارهم مشتملين على الخناجر يريدون الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها، وأخوها رجل مسلم من الأنصار، تخبره بما بيتته بني النضير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم والفتك به. فجاء أخوها مسرعا حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليهم، فأخبره الخبر، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد أقبل إليهم صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم. هذا سبب يذكره من ذكرت لكم، عبد الرزاق في مصنفه وأبو داود أيضا أشار إليه. والذي يذكره جماهير أهل السير والمغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم يستعينهم في دية قتيلين معاهدين قتلهم عمرو بن أمية الضمري. عمرو بن أمية الضمري هذا هو الذي يذكر أهل السير أن عامر بن الطفيل لما قتل 70 في بئر معونة أسره ثم أرسله، فلما كان رجع إلى المدينة وجد رجلين فقتلهما، يعني من هذيل، فقتلهما ليثأر بهما لمن قتل في بئر معونة، لكن الرجلين كانا معاهدين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يديهما، أن يدفع ديتهما، فأتى بني النضير يستعينهم على دية الرجلين، فقالوا له: نعم يا أبا القاسم، نعينك ونصنع معك ما تحب. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب بيت من بيوتهم ينتظر أن يأتوه بما وعدوه به من المعونة في الدية. فقال بعضهم لبعض: إنكم لن تجدوا الرجل في مثل هذه الحال، فمن رجل منكم يصعد فوق سطح البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب رجل منهم فقال: أنا. فلما صعد البيت الذي في أسفله يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلقي عليه الصخرة كما زعم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بالذي يريدون من الغدر به صلى الله عليه وسلم والفتك به. فقام صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة فأخبر أصحابه بالذي كان، ثم أقبل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم. وهذا الذي يذكره أهل السير هو موقوف على يزيد بن رومان، وهو من صغار التابعين، لكن يشهد له موقوف آخر على عروة بن الزبير، رواه موسى بن عقبة في مغازيه فيتقوى به. وقد أشار البخاري رحمه الله إلى هذا فترجم في الصحيح فقال: باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال طائفة من أهل التفسير إن قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، أنه نزلت في هذه القضية في بني النضير عندما أرادوا الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله، فأنجاه ربنا سبحانه منهم. فهذان السببان اللذان يذكرهما العلماء في سبب غزوة بني النضير، وأيا ما كان، سواء أكان السبب الأول أو السبب الثاني، فكل واحد منهما منفردا كاف بأن ينقض عهدهم وينبذ إليهم. وكيف وقد كان منهم غير ذلك قبل ذلك. فقد جاء أبو سفيان إلى سلام بن مشكم، ويقال سلام بن مشكم ضبط بالوجهين. أعان أبا سفيان حين جاء في أعقاب غزوة بدر ويريد الإغارة على طرف المدينة، فذكر له خبر القوم، وترتب على ذلك قتل رجل من الأنصار وحليف له، وكان كعب بن الأشرف وهو أيضا سيد من سادتهم، فكان يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرض قريشا وسائر القبائل على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا، فكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، وكان يشبب بالمسلمات فيؤذيهن. فكل واحد من هذه الأسباب الأربعة منفردا كاف في نقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف وقد اجتمعت جميعا. فلما سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتائب من أصحابه وحاصرهم، تحصنوا في حصونهم، وقد كان بعث إليهم رهط من المنافقين، منهم رأس النفاق عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول، يقول لهم أثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، إن قاتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. فأنزل ربنا سبحانه: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. روى الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية في قول ربنا: ألم تر إلى الذين نافقوا، قال هم عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه من المنافقين على مثل أمره، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب هم بنو النضير، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لن نطيع أحدا في خذلانكم وترك نصرتكم، وإن قتلتم لننصرنكم، إن قاتلكم محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم وأصحابه جئنا ونصرناكم ولم نسلمكم. فكذبهم ربنا سبحانه: والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرق نخيلهم وقطعها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة. البويرة هو مكان معروف كان فيه نخيل بني النضير، ولها يقول حسان: وهان على سارات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وحينئذ نزل قول ربنا سبحانه: ما قطعتم من لينة، اللينة النخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم قذف ربنا سبحانه في قلوبهم الرعب، وعلموا أن حصونهم لن تمنعهم، وأيقنوا أن المنافقين لن ينصروهم كما وعدوهم. فعند ذلك صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا من المدينة، على أن يحملوا ما قدروا عليه من متاعهم وأموالهم إلا السلاح. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت قريظة والنضير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجل النضير. وسيأتي الكلام عن صنيعه صلى الله عليه وسلم بقريظة. وروى الحاكم في مستدركه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، على أن لهم ما أقلت إبلهم من المتاع والأموال إلا الحلقة، يعني السلاح. ثم أنزل ربنا سبحانه سورة الحشر: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، حشرهم فأجلهم إلى أطراف الشام. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم، بيوتهم قراءة بأيديهم وأيدي المؤمنين، يخربون بيوتهم لأنهم شرطوا أن يحملوا ما استطاعوا من المتاع، فكانوا ينزعون الخشب ويخلعون العمود فيحملونه، ولصنع ذلك احتاجوا أن يخربوا بيوتهم بأيديهم، ويخربها المؤمنون أيضا من خارج، فهم يخربونها من داخل والمؤمنون يخربونها من خارج. فقال ربنا سبحانه: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وانطلق طائفة منهم سلام بن أبي الحقيق، وروي أيضا بالتخفيف سلام بن أبي الحقيق، وكنانة بن الربيع وحيي بن أخطب، فذهبوا إلى خيبر، فكانوا سببا فيما سيحصل لأهل خيبر كما سنذكره في محله إن شاء الله. قلنا لما ذكرنا أسباب غزوة بني النضير وأنهم أرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني إخوتها، وكان أخوها رجلا مسلما من الأنصار. هنا قد يتساءل متسائل، كيف يكون امرأة من بني النضير أختا لرجل مسلم من الأنصار؟ والجواب أنهم كانوا في ذلك الزمن قبل الإسلام تكون المرأة ربما لا يعيش لها الولد، فتنذر إن هي عاش لها ولد أن تهوده، فيعيش فتهوده، وربما يولد لها بعد فيكون هو قد تهود، وله إخوة من الأوس ومن الخزرج، وله أعمام وله أخوال منهم. روى ابن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول ربنا سبحانه: لا إكراه في الدين، قال: كانت المرأة من الأنصار، يعني قبل ذلك لم يكونوا أنصار إنما كان الأوس والخزرج، كانت المرأة منهم لا يعيش لها الولد فتحلف لئن عاش لها لتهودنه. قال: فلما أجليت بنو النضير قال الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا معهم، فنزل قول ربنا سبحانه: لا إكراه في الدين. وفي رواية عند الطحاوي أن الأنصار قالت: يا رسول الله إخواننا وأبناؤنا معهم، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل ربنا سبحانه قوله: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فقال صلى الله عليه وسلم: خيروهم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فهم منهم. فلما كسرت بنو النضير وأجليت كان هذا كسرا للمنافقين ولليهود في المدينة، وجددت بنو قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرته أنها ثابتة عليه إلى أن كان ما سنذكره إن شاء الله منها في غزوة قريظة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمكث بها بعد غزوة النضير شهر ربيع الآخر والجمادين ورجب، ثم خرج صلى الله عليه وسلم لموعده الذي واعد أبا سفيان يوم أحد حين انصرفوا من أحد. وتفصيل هذا الخروج يرويه ابن إسحاق وابن سعد والطبري وغيرهم من المؤرخين بأسانيد منقطعة، لكنه حصلت الإشارة إليه باختصار في ما رواه النسائي في السنن الكبرى والطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما انصرف أبو سفيان والمشركون من أحد كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: موعدكم موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا. قال: فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة، فأتوه فلم يجدوا به أحدا فتسوقوا، وأنزل ربنا سبحانه: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فأما قوله في الحديث: فأما الجبان فرجع، فهو أبو سفيان ومن معه، فإنهم لما خرج قالوا إنه انطلق حتى بلغ مر الظهران أو بلغ عسفان، ثم ألقى ربنا سبحانه الرعب في قلبه فأراد أن يرجع، فقال لمن معه: إن هذا العام عام جدب، ولا يصلحكم إلا عام خصب، ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإني راجع فرجعوا جميعا. وأما قوله في الحديث: وأما الشجاع فقد أخذ أهبة القتال والتجارة، فأتوه فلم يجدوا به أحدا فتسوقوا. يقول أصحاب السير: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة نزلوا بدرا فانتظروا أبا سفيان 8 أيام فلم يأتهم، وباعوا الذي كانوا أتوا به من المتاع وتسوقوا ورجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وفي ذلك يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ويقال الأبيات لكعب بن مالك: وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا، فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لأبت ذميما وافتقدت المواليا، تركنا به أوصال عتبة وابنه، وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا، عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا، فإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا. صلى الله عليه وسلم. أطعناه لم نعدله فينا بغيره، شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا. صلى الله عليه وسلم. وبعد مضي شهرين من غزوة بدر الموعد، في شوال من السنة نفسها، من السنة الرابعة للهجرة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية القرشية، كانت من أجمل نساء زمانها، وهي مشهورة بكنيتها أم سلمة. وكان أبوها أبو أمية بن المغيرة يلقب زاد الركب، كان أحد أجواد العرب المشهورين. لقب زاد الركب لأنه إذا كان في سفر في ركب معه رهط من الناس، معه طائفة منهم، ليس أحد منهم يحتاج أن يحمل معه زادا، لأنه هو زاد لهم يقوتهم ويغنيهم. وكانت رضي الله عنها تحت ابن عمها أبي سلمة، فأصيب بأحد بجراحة فمات منها، فلما انقضت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تنوي أن لا تفعل. روى ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح عنها رضي الله عنها أنها قالت ذات يوم لزوجها أبي سلمة: إنه قد بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة وهي من أهل الجنة، فلم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة، وكذلك المرأة تموت ويبقى زوجها، فهلما أعاهدك وتعاهدني ألا أتزوج بعدك وألا تتزوج بعدي. فقال لها أبو سلمة رضي الله عنه: أو تطيعينني؟ قالت: ما استأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك. فقال لها: تزوجي. ثم دعا ربه دعوة أخبركم بها في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده سبحانه بجميع محامده الموجبة لمزيده، المرضية عنده الشافعة لأمثالها، ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله بأفضل الصلوات كلها، وأن يحبوه أشرف منازل الجنان ونعيمها. رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد

كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله أن ينفعنا بهذه الآيات وأن يليل قلوبنا لذكره وأن يجعلنا من المتدبرين لما ورد في كتابه من عظات وأن يجعل قلوبنا خاشعة لذكره. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من آيه العظيم. سورة الرعد كما قد سمعتم بدايتها بهذه الأحرف التي تسمى بأسماء حروف الهجاء أو بحروف الهجاء. 29 سورة من سور القرآن تبتدئ بتلك الأحرف، وهي تنقسم إلى 4 أقسام في فن التجويد ومن حيث المد والقصر. قسم منها تمد قدر 6 حركات، وهي كل حرف يتكون من 3 أحرف وفي وسطه حرف مد ولين مثل صاد ولام وقاف ونون وكاف. ألا تلاحظ أن كل حرف من تلك الأحرف يتكون من 3 أحرف؟ الكاف مثلا ها هنا، الكاف والألف والفاء. القاف هنا يتكون من القاف والألف والفاء. نون من نونين بينهما واو مدية. ولو تأملت لوجدت أن كل حرف من تلك الأحرف في وسطه حرف مد، وأحرف المد معروفة وهي 3: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكن المضموم ما قبله، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. فهذه الأحرف تمد عند قراءتها قدر 6 حركات باتفاق القراء: كاف لام إلى آخره. القسم الثاني هو نفسه يتكون من 3، لكن ليس في وسطه حرف مد ولين، بل في وسطه حرف لين وهو عين، وورد في 2، في سورة مريم وفي سورة الشورى. وهذا حكمه حكم الأول، أي يمد قدر 6 حركات، ولكن لضعف الحرف الذي في الوسط إذ لم يكن مديا جاز فيه أيضا التوسط أي 4 حركات، وجاز أيضا في بعض الروايات قصره: عين عين عين وهكذا. القسم الثالث من هذه الأقسام من الحروف حرف يتكون من 2 حروف لا ثالث لهما، وهو يمد قدر 2 حركات، وهي أحرف 5: حي طهر، الحاء والياء والراء مثل ألف لام ميم راء كما قرأنا الآن، والهاء إلى آخره. حقيقة أحببت أن أشير إلى هذه الأحكام لصعوبة فهمها عند عوام الناس. القسم الرابع من هذه الأحرف هو حرف الألف، وهو ينطق به هكذا: ألف، لا مد فيه إذ لم يوجد فيه لا حرف مد ولا حرف لين. إذن فهذا باب، وهذا وجه من الأوجه استفدنا منه من حيث التلاوة. ألا تلاحظ أنك
لو كتبت في لوحة أو سبورة ألف لام ميم وألم ترى، وتركت التشكيل وأي رموز أو ضبط، فالكتابة واحدة لكن القراءة مختلفة. ألف لام ميم تنطق باسم كل حرف، الأول تقول ألف، ثاني لام، ثالث ميم، بينما ألم ترى تنطق بذوات الحروف كما هي. فهذا هو الفرق بينهما. فمن لم يتعلم تلك الأحكام اختلط عليه الأمر، فلذلك وجب التنبيه، وهو أول ما مر بنا في قراءتنا في هذه الحلقات، فلذلك أشرنا إليه. ثم ننطلق إلى أوجه التدبر في هذا الوجه من هذه السورة، والذي ينظر إليه يرى أن التركيز في هذه الآيات تتركز في شيئين أو أمرين مهمين: التعريف بالله رب العالمين، فالله رب العالمين وهو غني عن عباده، يتعرف إلى عباده ويتحبب إليهم بذكر أياديه ونعمه. وأكثر الآيات تأثيرا في القلوب تلك التي تبتدئ بلفظ الجلالة الله، فإذا رأيت آية أو تلوتها أو اجتمعت إليها تبتدئ بهذا الاسم الله، فليرتجف قلبك وليخف وليوجل، وكن من الذين قال الله فيهم: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله حين تبتدئ آية من الآيات تجد بعدها صفات رب العالمين يتحبب إليك من خلال ذكر أياديه ونعمه، كقوله هاهنا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، رفع السماوات بغير عمد ترونها. هل تحتاج إلى استدلال من أحد؟ ألا ترى إلى السماء؟ ألم تر إلى السماء كيف ارتفعت؟ كيف أظهر نهارها وأضحاها؟ وكيف أظلم ليلها وزينها بالنجوم والكواكب؟ ارتفاعها جعلها سقفا محفوظا لا عماد له، فلو عقل الإنسان وهو يرى أنه ما يبنيه لا يقوم إلا على أعمدة، كيف أن الله رفع هذا الجرم العظيم الكبير بدون عمد يعتمد عليه، بل هو قائم، بل السماء قائمة بأمر الله تبارك وتعالى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، أشار إلى العرش وهو من الغيب الذي نؤمن به، لم نره وسنراه إن شاء الله يوم القيامة. العرش أعظم مخلوق لله، ورد وصفه بالتمجيد والتكريم والتعظيم في كتاب الله: رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، ذو العرش المجيد. بل يقتصر إضافته إلى الله لعظمه نسبة إلى الله: رفيع الدرجات ذو العرش، وكما قال في آية أخرى: قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فذو العرش هو الله،
ورد في بعض الروايات كما أوردها الإمام القرطبي في تفسيره في بداية سورة سبح اسم ربك الأعلى أن ملكا من ملائكة الله من حملة العرش له 18,000 جناح، كل جناح ما بين المشرق والمغرب، دار في قلبه هل أستطيع أن أطير فأطوف بالعرش طيرانا؟ فعلم الله ما في قلبه فضاعف له الأجنحة وأمره بالطيران، فطار 50,000 سنة فلم يتجاوز ساقا من سيقان العرش، ثم ضعف له مثلها فطار أيضا 50,000 سنة أخرى فلم يتجاوز ساقا من سيقان العرش، فها هنا استسلم. فقال الله له: لو طرت أبد الأبدين لما استطعت أن تطوف بالعرش. فهذا العرش خلق لله، وستراه يوم القيامة محمولا بأيدي 8 من الملائكة كما قال سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فكيف بك يا إنسان يوم القيامة بعد أن يحييك الله وقد اختطفت حين تنادى باسمك، فتخطفك الملائكة وتغيبك في نور عرش الله وتتركك هناك، فيناديك ذو العرش: أدن مني يا ابن آدم. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهذه الجملة الأخيرة تنبئك عن القصد من ذكر الآيات: يدبر الأمر، فالأمر كله مدبر من الله، ويفصل الآيات لماذا؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. القصد من تفصيل الآيات أن ينتهي بكم الأمر إلى الإيقان والإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى، لأن رؤيتك لهذه الآيات التي انفرد الله بخلقها، سخر الشمس والقمر، أي علاقة لك أنت بالشمس ولا بالقمر؟ شمس يقال أنها أكبر من الأرض 1,000,000 مرة، من سخرها؟ هل أنت يا ابن آدم طلبت بوقود لها؟ ما رأيك لو قيل للناس ائتوا ببنزينها وبترولها أنى لهم ذلك؟ سخر الشمس والقمر. والقمر هذا العجيب الذي نحن نغفل عنه الآن، الذي نغفل عنه الآن في كل وقت، إنه العجيب، يبدأ أول بدايته كعرجون قديم ضعيف، ويقوى وينمو ليلة تلو الأخرى حتى يكتمل في 14، ثم يؤول بعد ذلك إلى حاله الأول، هكذا كل شهر. ألا ترفع رأسك إلى السماء فتعجب من آيات الله؟ ثم استطردت الآيات تبين آيات الله في الأرض، وأنها قطع متجاورات، وأن فيها جنات من زرع ونخيل وأعناب، وأنه من العجيب أن هذا الزرع المختلف ألوانه وطعمه يسقى بماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل. نفس التربة التي تنبت منها شجرة الموز تعطيك هذا الموز اللذيذ الحلو، إلى جنبه شجرة تسمى بالفلفل، وفي لغات بعض الناس بالبسباس الحار، من جعل في هذا حلاوة ومن جعل في هذا نارا وحرا؟ ذلك هو رب العالمين، هكذا ليطعمك رب العالمين وليغدق عليك نعمه لتوقن به
وفي النهاية يأتي بعد ذلك كله، فيأتي الإنسان يجحد قدرة الله على إحيائه بعد موته، وها هنا اشتد غضب الله في نهاية هذا الوجه من هذه السورة. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فخلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، ترابط وثيق بين ما يريك الله من آياته ويعدد عليك من نعمه، وبين ما وعدك به من حياتك بعد موتك والمجازاة ولقاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل حياتنا في الدنيا والآخرة حسنة، وأن يدخلنا الجنة وينجينا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على جليل فضائله وجميل افضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله أهبط آدم وزوجه إلى الأرض بعد أن مسح عنهما بالتوبة التي علمهم أن يتوبوها آثار عصيان آدم أو نسيانه، ليستقبل حياته في الأرض استقبالا نظيفا بغير فزع يفزعه مما أقدم عليه من معصية. وبهذا تكون المسألة قد انتهي منها انتهاء لا رجعة فيه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرجع فيما وهب. وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعلمنا أن آدم حين يهبط إلى الأرض سيتلقى من الله منهجا لحركة حياته، فإن اتبعه فإنه لا خوف عليه ولا حزن. وعلمنا أن ذلك مرده إلى أمور الدنيا وإلى أمور الآخرة. والحق سبحانه وتعالى حينما يعطي الإنسان ممثلا في أبيه آدم منهجا، إنما اختار له المنهج الذي يقوم صنعته لتكون أجمل ما تكون الصنعة في نظر الصانع. وكل صانع كما نعرف يحب أن تتميز صنعته بالتفوق والإتقان والجمال. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بيّن في آية أخرى أن من تبع المنهج أو من اتبع المنهج لا يضل ولا يشقى، ومن يعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ويحشره ربه يوم القيامة أعمى. وقلنا يجب أن نفهم أن الضنك في المعيشة ليس معناه الفقر المادي الذي يتمثل في مقابله الغنى، ولكنه قد يكون غنى ولكن النفس ضيقة بأشياء كثيرة تفسد عليها الكمالات التي تتأتاها في الملكات الإنسانية. وبعد ذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعرض علينا موكب الرسالات، فاختار في أول سورة نزلت من القرآن بعد قصة بدء الخلق في آدم، اختار قصة بني إسرائيل لأنها أحفل القصص بالمثيرات، ولأنها أخذت الحيز الضخم في كتاب الله وفي تثبيت قلب رسول الله وقلب السابقين معه على الإيمان. إذن فموسى عليه السلام الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل من أولي العزم من الرسل، وإنك لتجد فيه تربية أو ميلادا أولا، وتربية ثانيا، وبعثا ثالثا، وعلاجا لشعب من الشعوب أتعبه وأتعب الأنبياء بعده، مما يجعله من أولي العزم من الرسل. وإنك تجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب وينادي مثلا يقول يا بني آدم، لماذا يخاطبنا نحن ببنوتنا لآدم؟ أن هذا الخطاب في ذاته ليواجه المخاطبين بالنعمة الأولى عليهم في أنه أوجد أباهم من عدم. إذن فكأنها تذكير بالنعمة الأصيلة لنا، يا بني آدم، يعني اذكروا كيف خلقت آدم، واذكروا أيضا كيف كرمته وعلمته، واذكروا أيضا كيف أسجدت الملائكة له رمزا لتسخير ما في الوجود لخدمته، واذكروا إذ أهبطته إلى الأرض بمنهج قيم يضمن له حركة حياته. اذكروا كل ذلك. فحين يقول يا بني آدم فكأن كلمة آدم ستوحي إليك بكل هذه المعاني. وأيضا ليفيدك أن ما وصلك من علم ومعرفة إن أردت أن تسلسله فيجب أن ينتهي إلى آدم، فهل هب أني تعلمت كذا أو أنت تعلمت كذا أو هذا تعلم كذا من أستاذه، وأستاذه تعلمه ممن؟ من أستاذه. وأستاذه تعلمه ممن؟ من أستاذه. سلسل ذلك فسينتهي كل تعليم إلى معلم لم يعلمه أحد. إذن فقول الله يا بني آدم إشعار بجماع هذه النعم كلها في آدم، لأنك قد تغرر وصلني عن آبائي وصلني عن قومي وصلني عن آلي وصلني عن أساتذتي. لا، رد ما وصلك عن أساتذتك وعن أهلك وعن قومك إلى من قبلهم، ورد من قبلهم إلى من قبلهم، فستنتهي المسألة إلى آدم. وآدم ممن أخذ يجب أن تنتهي إلى أنه أخذ من الله. فحين يقول يا بني آدم يذكرنا بكل ذلك. ليه؟ ليخرجنا من غرور ما ورثناه نحن ونظن أنه من صناعة الإنسان. نقول له لا، سلسل كل نعمة في أي جهة من جهتها فستنتهي إلى آدم، ثم قل وممن أخذ آدم، فستكون قطعا أنه أخذه من الله. هذا معنى يا بني آدم. وإذا ما قال الحق سبحانه وتعالى حين يعالج لقطة من لقطات بني إسرائيل في الأرض مع موسى ومع الله، يقول يا بني إسرائيل. الخطاب هنا في يا بني وإسرائيل ما قالش هنا يا بني آدم. ليه؟ قال لك لأن إسرائيل ده من هو إسرائيل؟ أولا إسرائيل مأخوذة من كلمتين إسر وإيل. إسر يعني عبد مصطفى مختار، وإيل معناها الله في العبرانية، يبقى أي صفي الله أو عبد الله. فإذا نظرت إلى إسرائيل اللي هو يعقوب، خد الاسم ده إزاي؟ خد الاسم ده لأنه ابتلي في الله بلاء كبيرا استحق به أن يكون صفيا لله. ولذلك كأن الله حين يقول يا بني إسرائيل يعني اذكروا ما كان لأبيكم من منزلة عند الله، وما كان لأبيكم من بلاءات في دينه وتحمل في حياته، واذكروا ما كان لأبيكم من وصية وصاكم بها حين حضرته الوفاة. أم كنتم شهداء إذ حضر إيه يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مش كده؟ إذن وبعدين ايه؟ فلا تموتن الا وانتم، تلك هي الوصية الاخيرة. لا، ليه؟ قال لك لان الوصية فيه فرق بين التعليم وبين العظة وبين الوصية. تعلم واحد قضية ثم تذكره بها دائما فتعظه، ثم تجمع اهم شيء فيما علم واهم شيء فيما وعظ به لتجعله نصيحة. ولذلك النصيحة دي بتبقى في آخر ايه؟ لحظة. وظرف النصيحة، الظرف الذي تحدث فيه النصيحة، ظرف يقرر انها حق. ليه؟ لانها لا تكون الا ساعة يحضر الانسان الموت، وساعة يحضر الانسان الموت حتى ان كان مسرفا في حياته فانه يستقبل الله في ذلك الوقت، فيستحي ان ينصح إلا أن يكون النصح بحق وبخير، لأنه لا يحب أن يترك من خلف على خير ويقبل هو على الله بشر. يبقى النصيحة يبقى لازم تكون إيه؟ فكأنه لما يقول يا بني إسرائيل يعني اذكروا جيدا أنكم أبناء إسرائيل الذي كان من شأنه مع الله كذا، وشأن الله معه كذا، ووصيته لكم حين حضرته الوفاة كذا، فعيب أنكم تخرجوا. ما قولش عيب انكم تخرجوا عن منطق الاله، حتى عن منطق الابوه، حتى عن منطق الابوه. الانسان الغش الدنيا كلها لا يستطيع ان يغش ابناءه ابدا، حتى اللي تعبوا في حياته يحب ان يتلافوا في ايه؟ في بنيه. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى بعد ان يشحن الكتاب بالموكب الرسل وبما قاله الانبياء وبما قاله الرسل وبما قاله وبما قاله، ياتي لنا في سوره لقمان يقول ايه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني بيقول ده الكلام ده حتى الأب يحب إنه يقوله لابنه، مش الإله يحب إنه يقوله للمخلوق بتاعه، الأب
2: يحب يقولوا لمين؟ يحب يقولوا لبويه. وايه؟ إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، الى ان قال كذا وكذا وكذا. فكأن الحق سبحانه وتعالى حين يكلفنا كرسوه حتى بحب الاباء للابناء. وفرق بين رب وبين اب، فاذا كان الاب لا يغش بنيه، والاب سبب فقط في الوجود، ولكن الرب هو الموجد بالفعل. فاذا كنتم تأمنون الاباء على نصح الابناء فيجب ان تستأمنوا الله على نصح خلقه. يبقى يا بني ايه؟ وساعه ما تقول يا بني يعني ابن، جمع ابن، يعني ابن دي في اب، يبقى في ابن وفي ايه؟ في اب. نظرا لان الابن مبني على الاب، يعني وجود الابن رهن بوجود الايه؟ بوجود الايه؟ الاب. يبقى اخذت من مادة البناء، لان البناء يجي على اساس. فكأن الاب يتوجد، وبعدين يتوجد مين؟ يتوجد الايه؟ الابن. وكل واحد منا دائما مش ضروري يكون له ابن، انما ضروري يكون له ايه؟ لازم يكون له ايه؟ اب. لازم يكون له اب. ولذلك ان كان اباؤكم وابناؤكم، مع ان يقول لك ان كان بقى المسألة كان يجيب الاحب، نقول له لا، لما يقول ان كان ابناؤكم، لان كل واحد له اب، انما مش كل واحد له ابن. فتبقى الاية عامة، ديك هالقولة، تبقى الاية ايه؟ تبقى الاية عامة. يقول يا بني اسرائيل، زي ما يكون راجل صالح ومعتقد والناس تعرف عنه الخير في كل وجوهه، وبعدين طلع له ابناء يعني يسرفوا على نفسهم شويه، يقول له يا اخي استحي، ده انت ابن فلان، يا ابن فلان ما يصحش تعمل العمليه دي، يا ابن الشيخ ما يصحش تشرب خمره، مش كده؟ يا ابن الشيخ ما يصحش تلعب قمار، يا ابن الشيخ ما يصحش تبقى مستهتر. اه، بتجيب له ايه؟ بتناديه باللفظ الذي يقرعه ان خالف ما كان عليه المنادى به. يبقى يا بني ايه؟ يا بني اسرائيل. لا، يا بني اسرائيل. اسرائيل هو يعقوب، واحنا نعرف ان يعقوب ده ابن مين؟ ابن اسحاق. واسحاق ابن مين؟ ابن ابراهيم. كويس كده. ابراهيم خلف اسحاق وخلف اسماعيل، يبقى محمد صلى الله عليه وسلم من ابناء عمومتهم، من ابناء عمومتهم على الاول. فلما يقول يا بني اسرائيل، شوفوا الدقة الأدائية في القرآن، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله. لما كان يجي خطيبنا نحن بقول ليش اذكروا نعمة الله، إنما يقول اذكروا الله، لأن بني إسرائيل ماديين قوي. فبقول حتى ما دمت انتم ماديين شوفوا النعمة دي جاية منين. إنما احنا لا، أمة مش مادية. احنا فيه فرق كما قلنا دائما بين أن يكون الإنسان مع النعمة وبين أن يكون مع المنعم. البدائيون يحبون للنعمة، وأنت إن أحسن إليك أي إنسان هتحبه ولا لا؟ وتطيعه ولا لا؟ إنما تذهب أساء إليك تحبه؟ قال نعم، إذا كان ربا، لأن الإساءة إساءة في نظري أنا وإحسان منه. أنا من اشتاهد. يبقى إذن هو مع الإيه؟ مع المنعم. احنا مع المنعم. لما اقول اذكروا الله يعني خلينا مع المين؟ مع المنعم. حتى وان قبض نعمته فنحن معه. حتى وان قبض نعمته فنحن ايه؟ ليه؟ ام قال لك لانه يستحق ان يحب لذاته. ولذلك في الحديث القدسي يقول: اولو لم اخلق جنة ونارا اما كنت اهلا لان اعبد؟ يعني حتى كان يصح انني اعبد وان لم اخلق ايه؟ جنة ونار. ده انت لما تشوف واحد من غير جنسة ومن غير ملته، ويمكن ما بتشوفوش، وعمل صنعة بديعة كده، تقعد تتمدح وتقول يا سلام عليه، ايه العظمة دي، ايه اللي مش عارف ايه، مع ان لا فايدك حاجة من الصورة ولا من التمثال ولا من اي حاجة من دي. الفضائل في ذاتها معجبة. اذا فالمؤمن ينظر الى فضائل ربه، والثاني لينظر برضو الى الافضال الموصل للايه؟ للفضائل. انما فيه فرق. ولذلك الاهل الله هم اهل الابتلاء منه. الابتلاء منه ليه؟ عشان يبين انهم يحبونه. يقول الملائكه يقول يحبونني لذاتي، يقول يحبونك لنعمتي، يقول واقبضها عنهم ولا يزالون يحبونني. انا اقبضها عنهم ولا يزالون يحبونني من عبادي من أحب دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا يا رب. خلص بيحب نداءه، بيحب نداءه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يبتلي ابتلاءات شتى، أنواع الابتلاءات شتى. يوم لما يجي يبتلي الواحد في أعز شيء يعني الصحة، يبقى سلب عنه نعمته بالعافية. إنما الجاهل هو اللي ينظر هذه النظرة، إنما المتعمق ينظر إلى أن الله يقول عبدي مرضت فلم تعودني، يقول له وكيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لا وجدتني عندك؟ يبقى إن فقد المريض نعمة العافية فإنه أنس بالمنعم بالعافية. يقوم المتأوهون بقى والمتألمون حين يذكرون أنهم في معية الله بسلب نعمة العافية عنهم يستحي أن يتألم وما يحبش أن المسألة بقى تنتهي. حتى قال بعضهم إني والله لأستحي أن أطلب من الله الشفاء والعافية حتى لا يظن أن ذلك زهد مني في رؤيته معي. ولذلك دول لا يرتقون ولا يكون ولا يبتغون ولا يتدعون ولا، إنما هل كل الناس لا ربنا يسر لنا في الأسباب لتكون لنا منازل من القرب على قدر الحب، ما حملش الناس على وضع لنا كله، لا لا لا أبدا. إذا لما أقول اذكروا إيه نعمة الله، يعني اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يبقى معناها إن لم أكن مستحقا لذاتي فلا أقل استحب من إن النعم اللي أنا مديها لكم دي تستحق أنكم تكونوا معي. يا ماديين، يعني أكونوا بيخاطب مين؟ بيخاطب الماديين. ومعنى ذكر النعمة إيه النعمة؟ أولا هو الخير ينفعك في حياتك نفعا لا يتأتى منه ضرر، تبقى دي النعمة. هاتوا أي نعمة من النعم واعرضوها كده عرض وشوفوا كل نعمة منها تستحق أن تكونوا تابعين لي ولا لا. يبقى إذن معنى ذكرها يعني إيه؟ اذكروه. إذا ذكرتم النعمة علمتم أنكم لم تأتوها بذاتكم، فيجب أن تبحثوا عمن أنعم إيه؟ عمن أنعم بها. يبقى إذن الذكر هو إيه؟ اذكروا، اذكروا نعمتي. اذكروا يعني إيه؟ الذكر هو الحفظ من النسيان، لأن الشيء قد تكون له رتابة تنسي أصله. الشمس بتطلع كل يوم علينا، والقمر بيجي بالليل، والنجوم والمطر بينزل، والمية بتجري رتابة. إنما بقى ما توجعناش قوي إلا لما السماء لا تمطر، وبعدين يبقى فيه جفاف ويبقى فيه جد، يا رب. يبقى إذن رتابة الأشياء تمسي الأصل، فيقوم بقى يقولك تملي اجعل الله على إيه. يبقى إذن الذكر معناه حفظ من أن إيه؟ من أن ينسى. والذكر جريان الشيء على اللسان. ايه فايدة جريانه على اللسان مدام انا هذكره في نفسي؟ ام انك لان جريانه على اللسان قد ينبه غافلا عنه؟ انت ذاكر في نفسك، انما لما تذكر. ولذلك لما يكونوا جماعة يوم يوحدوا الله يوم يقولوا حتى الغافل، انما لو وحد الله في نفسه اخذ ثوابها لذاته، ولكنه حين يجريها على لسانه يأخذ ثوابها وثواب من أجراها، ويخرج الناس من غفلتهم. والذكر أيضا الشرف. الذكر زي ما تقول فلان له ذكر وله نباهة شأن وله وجاهة وفلان عين في الشرف. الشرف ده معناه إيه؟ يعني إن الواحد على في مكان عالي بالنسبة للناس، وأخذ على شرف يعني على مكان إيه؟ ولذلك استشرف يعني إيه؟ نظر إلى أحد. يبقى الشرف هو الايه؟ مكان. وانه لذكر لك ولقومك. القران لما نزل باللسان العربي بقى ده تشريف لمين؟ للسان العربي وللقوم العرب. وانه لذكر لك ولايه؟ ولقومك. اذا كلمه شرف دي اللي احنا بنقول ذكر لك اي شرف، تقول تعالى الشرف دي مكان حاجه مرتفعه. طيب الارتفاع ده إن كان من صنعتك لا تأمن أن يأتي مثلك فيتفوق عليك. إذن فالطموحات الإنسانية في الشرف طموحات محدودة، لأنها على قدر علمك في مجال الشرف، مش كده ولا لا؟ لكن إذا كان الشرف من الواهب الأعلى يبقى شرف لا يسامح. وأيضا فذكر انصح، تبقى برضو النصيحة، يبقى اذكروا نعمة الله واخد الايه المحامي دي، ذكروا الحق سبحانه وتعالى. صحيح بنقول اذكر النعمة لأنها الأمر المباشر المادي الملحوظ لك لتدلك على غيب مستور عنك، عظمته في أنه مستور، العظمة في أنه مستور، ولكن نبه عليه الظاهر، نبه عليه. ولذلك إن أردت الله في آثاره فقل هو الظاهر، وإن أردت الله في بواعث القدرة التي فقل هو الباطن، فقل هو الباطن. الذكر ده بقى يبقى يعني ربنا دايما في ايه؟ في بالنا، ما فيش سبب يفتننا ايه؟ يفتننا عنه. انما قدر الحق سبحانه وتعالى ان الانسان قد تصيبه غفلة، فاحترم الله الغفلة فينا وقال لما تغفل برضو ايه؟ اذكر. ولذلك الناس الذين عاشوا الله، معنى عاش الله يعني تملي ربنا بقى، حين يجلسون معا يتعلمون في باب العرفان وفي باب الفيض والإلهام، يعني يدلون على بعض، يقول لك الله يعلم أني لست أذكره. بالله لو سمعت هذه من واحد ماذا تقول فيها؟ تقول عليه ده زنديق، مش كده ولا لا؟ وبعد ذلك يجيب لك العلة فيطلع إيه؟ إذ كيف أذكره إذ لست أنساه. الله يعلم أني لست إيه؟ أذكره. لما تسمعها أنت في الخط تقول ده بيخالف أمر ربنا اذكروني ومش عارف أذكر الله، مخالف ربنا. يقول لا، إذ كيف أذكره إذ لست، يبقى ما هو ما بيغيبش عني. ولذلك يجي واحد تاني يتعالم مثلا ويتالي، يقول له ألا تشتاق إلى ربك؟ فقال لا أشتاق إليه. قال ألا تشتاق إلى الله؟ قال يا أخي إنما يشتاق إلى غائب، ومتى غاب حتى أشتاق عنه. يا سلام، شوف الملاحظ إيه. ولذلك إيه والملاحظ إيه، لما يجي مثلا واحد كده يقول لك كلمة كده ما تبقاش يعني تتاخد قوي، وشوفكوا هيكمل يقول إيه، شوفوا هيكمل. ومن هنا نشأت الفجوة بين أهل الشطح وأهل الكلمات التي يقولونها في حال من الأحوال وبين الذين يقفون على الدرج الأول. فلما أنت تسمع الله يعلم أني لست أذكره هتنهز وتقول ده مش عارف إيه، وبعد ذلك ما تشوف التعليل تجد منتهى الإيه، منتهى الصحبة لله. إذ كيف أذكره إذ لست أنساه. والتاني بيقول لا أشتاق إلى الله لأنه لا يشتاق إلا لغائب، ومتى غاب حتى أشتاق له. فيقول له الذي كان أمامه إذا سقط الشوق. سقط الشوق معناها انني خلاص مش هيغيب عن ايه، مش هيغيب عن بالي. هذه المسألة في ذكر الله وذكر نعم الله مراتب، واحد يذكر النعمة، واحد يذكر مين، يذكر المنعم. قال لك ليه؟ قال لك لان مرة يكون في سلب النعمة عين النعمة، مرة يكون في سلب النعمة عين النعمة. انا ضربت مثل، قلت ان ابني بيقول لي هات لي مسدس، وابني لسه سنه 7-8 سنين، انا اظن ولا اجيبلوش المسدس. عدم مجيء له بالمسدس دي نعمه، لان اخاف لو واحد يشتمه، كان يكفي انه يشتمه، انما معاه مسدس يمكن يضربه رصاصه. انا انعمت عليه انني منعت عنه المعكرات والشر. يبقى قد يكون سلب الايه، سلب النعمه عين الايه، عين النعمه، عين الايه النعمه. ولذلك انا قلت يعني تذكروا جيدا قول الحق سبحانه وتعالى، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه إيه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، طيب عاش. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. أراد الله أن يكذب الأول ويكذب الثاني، قال كلا، لا أنت صادق ولا أنت صادق، لا النعمة دليل الإكرام ولا القبض النعمة دليل الإهانة، بل كل ما يجريه الله على خلقه بحكمته نعمة سلب أو نعمة إيجاب. ولذلك يعطي الله صورا من احداث الحياه لاجزاء الناس علشان يتاكدوا صدق هذه القضيه. مثلا انت تريد ان تسافر فتذهب فتجد العربه قامت قبل ما تروح بخمس دقائق، فكان وراك مشوار تحمل وافتقدت ان فاتك خير، وبعد ذلك جت العربيه في الدور الثاني اللي بعدها معاد الثاني، ومشيت قمت انت لقيت بالصدفه العربيه دي اصطدمت والناس فيها احداث، ثم تقول يا سلام اكنني شوف ازاي كنت فاهم ان دي شر، اهدي ايه اهدي ما اتخيل. يبقى اذا ما دام انا قلت المساله مش منك انت، ولذلك ما اصابك من سيئه فمن نفسك، اوعى تفتكر ان السيئه تيجي من الله، ابدا ما تجيش من الله، هي في الواقع ظاهر الامر كده، انما ايه خبيئها من النفس. يبقى اذا الكلمة بقى لما نذكر ربنا أو نذكر نعم ربنا، يوم كل شيء يتضاءل في نظرك في الحياة، مهما كبرت ومهما كبر الناس يوم تذكر ربنا تلاقي فيه أكبر منه، انتهى كل شيء. يبقى يمنع استخزاء بعض الناس للناس، يمنع استعباد بعض الناس للناس، يمنع فتنة بعض الناس للناس، يعيش مرفوع الرأس، يعيش عزيز. إما تصيبه أي حاجة مهما علت على أسبابها يقوم برضو يقول لها أصلاً لي يا رب ما يلوش دعوة بالأسباب، ده هو فوق الأسباب، ده هو الخاسر، ها ده هو إيه يخرق الأسباب، ولذلك ينجي بالمهلك. هتيجي لنا في القصة بتاع بني إسرائيل حينما نتعرض مثلا لتاريخ لموسى عليه السلام، طيب فرعون كان بيذبح الأولاد مش كده؟ طب بالله قولوا لي لو أن واحدة خافت على ابنها أتقول لها ارميه في البحر، خافت لا يجوا حد يقتله ولا يموته ولا يخطفه، تقول لها ارميه في البحر؟ أي امرأة تصدق الكلام ده؟ الله بقى أنا حنجيه من موت مظنون إلى موت محقق، إنما أصل مع إخبار الله دليل على أنه صدق ولا يناقش، يدخل الخاطر ولا تأتي دوافع لهذا الخاطر. أوحينا إلى أم موسى أن إيه؟ أن أرجعيه، فإذا خفت عليه فألقيه، فإذا خفت عليه ألقيه في اليم. طب مين اللي يقول الكلام ده؟ يعني مسألة عجيبة أوي، إنما مع خاطر الرباني دليله في إن ده كلام لا يناقش، فإذا جاء الخاطر الرباني يبقى ده أمر لا إيه؟ ولذلك إيه؟ راحت رمته، راحت إيه؟ رمته. وبعدين ربنا بقى بده يطمنها بيقول لانني اعطيت الاوامر للبحر ان يلقيه في الساحل، يعني ما قلتلوش ابلعه مش كده، وعلشان يعطي للناس مثلا بان الله لا يحتال عليه، هب ان خلق من خلق الله علم بان الله سيصنع له كذا وكذا وكذا. الشطاره مش ان تعرف، الشطاره من انك انت تمنع ان يقع، هذه الشطاره، انما الشطاره انك تعرف وبعدين يقول لك انا هشوف لك انت هيحصل لك ايه ويحصل لك ايه، تقول له هتشوف اللي يحصل لي، اقول له طب ما تدفع عني ان كنت، طب انا اعمل بك ايه لما تعرفوا ليا من دلوقتي؟ اذا انت هتعيشني في غم قبل ما يقع، هتعيشني في غم قبل ان ايه؟ الله هتطول عليا امد الحزن ولا لا؟ يبقى انت ما صنعتش ليا شيء. يبقى الدجالين والمضللين اللي عمالين يقول لك نقول لك مش عارف ايه ونقول لك ايه ونقول لك لا، ان كنت شاطر صحيح شوف ان كان جاي لشر قول لي ان انا هدفع، لا مش هدفع. طيب ما هتعمل في ايه؟ هيحصل انت ده بعد سنه، طب ما تعيشني مسرور السنه دي طويله وخلاص وابقى مبسوط ما اقعدش بغمها ليه؟ قال لك لانك انت بتتعجل الحزن. ازاي بتتعجل الحزن؟ قال لك لانه اذا حدثت بشيء مخوف وقعدت تعيش فيه، نقول لك انت عشت في الخطب او في المصيبه معزوله عن اللطف، لان اللطف لا يقع الا مع المصيبه، فان عشت المصيبه قبل ان تنزل فقد عشت بها معزوله عن اللطف الذي ينزل معها، ولكن اذا انتظرت الى ان تجي المصيبه هيجي معها الايه؟ المراه اللي لها وحيد، وبعد ذلك واحد يقول لها ده الوحيد ده هيموت منه خلاص، تعيش يعني ايه شكله؟ لو انتظرنا الى ان الوحيد يروح هيروح الوحيد وينزل مع المصيبه لطفنا، لكن هي هتعيش المدة دي بالمصيبة دون الايه؟

وحدث واحد في غم سيتغلب غم الحدث الواحد على ألف حدث فعل. يبقى انتظر إلى أن إيه؟ أن يجيء. فإن جاء جاء ومعه إيه؟ ومعه اللطف. يوم الحق سبحانه وتعالى لما يقول لهم بموسى مثلا نرميه في وبعدين يقول لهم إني أصلا أنا بقى يعني قلت للبحر فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو وعدو. أنا عايز إن اللي ربيه العدو اللي هو حيطلع عليه يدك عرشه. آه علشان يدينا إيه؟ يدينا فكرة إننا ما نعتلش هموم تربية أبنائنا. كن على منهج الله. كن على منهج الله مع ولدك وسلم صنعته وهو الولد إليه. بس أنت كن أنت على منهج الله. كن أنت وبعد ذلك دح. إن كانت بيئة طغيان وبيئة فساد هيطلعوا منه كذا الإيه؟ زي الشعرة بالعجين. يوم يجي عشان يضربنا يقول لك إيه؟ إذا لم تصادف في بنيك عناية أي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمن. فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. موسى السامري من اللي رباه؟ جبريل. لأن أمه ولدته في الصحراء وماتت وما فيش له حد فبقى ربنا يرسل له جبريل يغديه ويعمل له مش عارف ايه ويجيب له الأكل والشرب وبعدين طلع كافر. أخد اللي مربيه مين؟ ودك اللي مربيه مين؟ فرعون. فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ايه؟ فرعون مرسل. يبقى بني اسرائيل لما بس يذكروا مثل هذه النعمه عليهم كان اذكروا نعمتي التي انعمت ايه؟ الذكر بقى قبل ما ينتهي من الذكر. الذكر ده حين يذكر الانسان النعمه ويتعالى في الذكر فيذكر المنعم يعيش آويا الى ركن شديد. ما فيش اي حدث يستطيع ان ينال منه. ليه؟ لانه مش معزول عن الحق الاعلى. مش معزول عن الحق الاعلى. ولقلتلك الانسان ايه؟ يخور امام الاحداث ان واجهها بذاته. انما حين يواجهها بربه وخالقه ولا حدث لا كرب وانت رب. طمنا على ان فيه رب وبس. تبقى المسألة ايه؟ المسألة انتهى. الذكر ده حتى في البشر. مادام قلنا الذكر الشرف والبتاع. ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلوب الناس ما يحفزهم على الحركات الطموحيه. يعني ان واحد يبقى مشهور في قومه نابل الشأن. ليه؟ علشان يعمل السلالم اللي توصله الى هذا. ساعه ما يعمل هو السلالم اللي توصله لانه يبقى شريف يعني يدفع ثمنه يقوم الكون هينتفع ولا ما ينتفعش؟ الكون هينتفع. ولذلك انت تلتفت تلاقي الانسان مؤمن بانه قطعا ميت. مفهوم ولا لا؟ لانه ما شافش حد ما ماتش حقيقة ما فيش منها فرار. وما دام يعرف انه ميت وهو يحب الحياة يقوم لما يولد له ولد ينبسط لانه ضمن ان ذكره بالولد سيستمر جيل. لما يولد للولد ولد تاني ابن حفيده يا سلام يبقى ضمن جيلين. ولذلك يبقى زعلان مش اللي هو اللي ما انجبش اللي ابنه ما انجبش. ونحاول انه يطمن كده على انه ايه؟ نعم عايز يطمن كده على ان الولد يبقى عنده الله. عايز يطمن. ولذلك بنينا وايه وحفلة علشان يبقى مطمن. دي عملية ربنا عاملها علشان يعمر الوجود ببقاء النوع. يوم يخليك تفهم ان الولد ايه؟ ذكر. ان الولد ايه؟ ذكر. ولذلك ينبسط اول لما قلنا ايه يبقى له اولاد. ادي اول انبساط. وبعدين لما ولاده يجيبه يا سلام يبقى ايه؟ مبسوط. وان تقدم به العمر بقى ولد ولد وجاب كمان ده تبقى مسألة ايه؟ العظمة. لانه ضمن انه ايه؟ انما دي كلمة بس هي معمولة علشان تستغل طاقتك لحركة الحياة وتعمل وتتدعم. وان كنت قدرت على نفسك الاول نفسك ولدك ما يتعبش تعبك ونفسك ابن ابنك ما يتعبش تعبك تقوم تتحرك في الحياة حركة. وحركة الحياة تنفع وان لم تقصد. تنفع الغير وان لم تقصد انت. انا ضربت مثل الرجل اللي بلع عمارة وقعد عنده فلوس في البنك بدل ان تظل في البنك بدون فائدة. لماذا؟

0: ابني عماره ويبني كذا دور واجر شقه بكذا ويجي ربنا ادخلها في باله كده علشان ايه؟ علشان الكل هينتفع. وان لم يقصد انه ينفع اللي بيحفر واللي بيشيل التراب واللي بيضرب الطوب واللي بنى واللي غفق واللي عمل الادوات الصحيه واللي عمل الكهرباء واللي عمل البويه واللي عمل كله انتفع. يبقى قبل ما تبقى عماره انتفع بها مين؟ اثقل الطبقات. قبل هو ما يستفيد منها ايه؟ ويمكن يجي له قانون يروح حشش ويصه كده ومحدد له البتاع ما تجيبش 1%. مش ده اللي بيحصل؟ انما العالم استفاد ولا ما استفادش؟ يبقى اذا الحركه مفيده وان لم يقصد المتحرك. وان لم يقصد المتحرك فالحركه ايه؟ مفيده. يقول لك خليهم داخلين في حكايه الذكر دي. عايز يبقى له ذكر خليه يعمل ويتجدع لان القرح ايه؟ هيستفيد من الكلمه دي. وان كان طب ولي افرض ان عمري اولادي طال، طب وانا استفيد من الحكايه دي؟ طب بالله نقشوها كده ايه هستفيدني منها ايه؟ الا ان كان بقى مربيهم تربيه صالحه وعمالين بيدعوا له. يبقى اذا هي الصلاح هو النافع. الصلاح هو الايه؟ هو النافع، هو ده اللي هينفع. يبقى مش الاب. ولذلك ما مثلا يقول في القصيده اللي قالها شوقي في مصطفى كامل المشرقان عليك ان تحبان قاصهما في مأتم ودان، يقول ايه؟ دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني. كلام جميل. فاحفظ لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للانسان عمر ثاني. دي علشان يحس الناس على ايه؟ هتحفظ ذكرها بايه؟ لانك تعمل عمل تذكر به، مش كده؟ خير الصنائع للفتى ما قدمت يده ليعلم انه موجود. وكان فيه واحد موجود اسمه فلان عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. ساعه ما يسمعها في من سبق ومات يوم يحاول ان يصنعها لتقال فيه. وطب لما تقال فيك يعني ايه؟ يقول لما كانت هتنقال هناك في الاخر. لكن علشان ايه؟ استحساس لحركه الايه؟ برضه شوقي في القصيده بتاعته اللي قالها في ذكرى شكسبير يقول تأبى المواهب فالأحياء بينهم لا يستوون ولا الأموات أكفاء. والناس صنفان، موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء. لأنهم عملوا أشياء إيه؟ أشياء نافعة وأشياء إيه؟ إذن فأخذنا من ذكر الله وذكر الملحد إن دي منضوحة علينا نطح. علشان نعمل إيه؟ عشان نعمل حركة في الإيه؟ نعمل حركة في الحياة. وإن كنا نلحظ فيها أنفسنا لنظل مذكورين فإن العالم سينتفع أردنا أو لم نرد. فربنا يقول يا بني إسرائيل يا أولاد الرجل الطيب يا أولاد العبد الصالح كده اذكروا نعمة الله عليكم. يعني اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. إن لم تذكروا لأني إله أستحق فعلى الأقل اذكروا لأني أنعمت عليكم. اذكروا نعمتي التي إيه؟ أنعمت إيه؟ عليكم. وأوفوا بعهدي. أوفوا بعهدي. ما هو العهد؟ العهد هو الميثاق. ميثاق موثق. فلقد عهدنا إلى آدم من قبل فإيه؟ فنسي. إذن فالعهد شيء موثق. فما هو العهد الذي يريد الله من بني إسرائيل أن يوفوا به ليوفي الله بعهده معهم؟ نقول له يا أخي إما أن يكون عهد الفطرة زي ما قلنا سابقا. إيه يعني عهد الفطرة؟ عهد الفطرة أن الإنسان زي ما قلنا لو أنه كان في مكان مقطوع وبعدين لقى مائلة ولقى نعم وبعدين جاء الفطار مش عارف ايه ولقى كده. بالله الا يذكر من جاء بهذا؟ لا هنا حد ولا اهل ولا ولد ولا الى اخره. مش قبل ان ياكل الا يذكر من جاء بهذا؟ فكذلك نعم موجوده في الكون ولا قدره له عليها ولا قدره لمثله عليها ولم يدعها احد. اما كان قبل ان ينتفع بها يقدر يقول من اللي عملها دي؟ يبقى امر فطري. أمر إيه؟ ومع ذلك نبهناه إلى أننا إيه؟ فعلنا ولم نعارض من فاعل آخر. ومدام نبه على أننا فعلنا ولم نعارض من فاعل آخر ف فهي لنا إلى أن يظهر المعارض الجديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر لنستكمل بقية خواطرنا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ما زال الإمام البخاري يدلل حول ما قاله في بداية كتاب الإيمان. ماذا قال في بداية كتاب الإيمان؟ قال: يزيد الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، أو قول وفعل كما هي الرواية الأكثر، رواية الأكثر، ويزيد وينقص. وبدأ يدلل على أن الإيمان اعتقاد في القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. والأحاديث التي بين أيدينا تدل على هذا الأمر. عندما تكلم عن القول تكلم عن إذاية اللسان، ترك الترك سواء كان الفعل تركا أو كان فعلا يعني عملا ظاهرا على الجوارح، ترك الأذى باللسان وهذا القول، وترك الأذى بالجوارح. ثم تكلم أيضا العمل بالقول والعمل بالجوارح، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم رجع أيضا ليثبت عمل القلب، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ولا يكون الحب إلا في القلب، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والمحبة لا تكون إلا في القلب. إذن هو مجموع مسمى الإيمان. حتى الإمام البخاري ليس بالأمر الهين وهو يرتب هذه الأحاديث ليدلل على أن مسمى الإيمان هو مجموع هذه الأفعال القلبية: المحبة والبغض، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، هذا عمل القلب. تكلم على اللسان، تطعم الطعام وتقرأ السلام، تكلم سواء كان هذا العمل إيجابيا أو سلبيا. السلبي تترك أذى الناس بلسانك كما تترك أذى الناس بيديك. هو ما زال يدلل على هذه القضية، ثم ختم بحلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان كما سيأتي لا يتذوقها إلا صحيح الجسم. تو حلاوة الثمرة من يتذوقها إلا من هو صحيح البدن، إذا كان معافى في جميع حواسه يكون قدر تذوقه لحلاوة التمرة بقدر صحة بدنه. فكذلك المؤمن بقدر صحة إيمانه بقدر تذوقه لثمرة الإيمان وحلاوة الإيمان. وكلما ضعف كلما نقصت تذوق الإيمان، وهذا يريد أن يدلل عليه بأن الإيمان يزيد وينقص. وعندما ذكر حديث الأنصار باب علامة الإيمان حب الأنصار، جاء من بعد وقال باب، وكأنه مدخل لما استدل به على العنوان الأول، لماذا حب الأنصار علامة الإيمان، وقال باب ولم يترجم، لأن الباب الذي يليه دلالة على لماذا خص الأنصار بهذا المدح، لأن ذكر حديث عبادة بن الصامت وكان قد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة من الأنصار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. أول بيعة في الإسلام كانت من الأنصار على التوحيد وعلى إقامة حدود الله وإقامة شعائر الإسلام واستقبال النبي صلى الله عليه وسلم وإيوائه ونصره، فكفأهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقال وآية إيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. شفت الإمام البخاري لم يترجم للباب الذي يليه ليدلل أن الفرع هذا الحديث فرع عن أصله الحديث الأول، وهذا قمة فيش في قراءة الإمام البخاري لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوزيع معانيها التوزيع الصحيح، يعني منهج الإمام البخاري في ترتيب أحاديثه في صحيحه، قد يكون حتى عنوان رسالة علمية حتى في باب، يعني كتاب التوحيد أو كتاب الوحي أو كتاب الإيمان أو كتاب العلم، باستطاعة الإنسان أن يفرد له دراسة حول منهجية الإمام البخاري في ترتيب الأحاديث النبوية كيف تنساق بعضها مع بعض، يسلم بعضها بعضا كما قرأنا في هذه الأحاديث التي مررنا بها، وهو يدلل على أن الإيمان يزيد وينقص وأنه قول وعمل ونية إلى آخر هذه الإيمان، وأنه إذا اكتمل الإيمان وجد المسلم حلاوة الإيمان، واستدلاله بهذا الحديث يستدل على أن حلاوة الإيمان لا يتذوقها إلا صحيح الإيمان، كالإنسان الصحيح البدن، كلما صح بدنه كلما تذوق التمر، وهذا بالتجربة، إذا كان الإنسان عليلا مريضا فإنه لا يتذوق طعم الطعام، وإنما يكون تذوقه للطعام بقدر شفائه وصحة بدنه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والمحبة هي الميلان، يقول لك الميل لما يوافق المحبوب، ولكن الميل في حق الله تعالى مستحيل، لأن هذه من خصائص البشر، ولذلك العلماء قالوا المراد به ما يستلزم الميل، وهو معنى المحبة والنصرة والثواب وغير ذلك من الأمور المستفادة، ومعنى ميل الإنسان يعني حب الإنسان لله، ليس المراد به الميل الحقيقي، وإنما المراد به كناية عن الاستفادة، يعني الاستقامة على الطاعة، المراد بها مثلا الالتزام بالأوامر والنواهي، وأيضا المراد بها ما تثمره هذه المحبة من هذه الأشياء. وأما المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم فتصح، ميل القلب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمحبة للمحاسن التي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والفضائل التي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن، تستدعي من كل إنسان أن يميل إليه وأن يحبه، وهذه المحبة تتمثل في الطاعة والاتباع والنصرة، كما ذكرنا عن القاضي عياض، المراد بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم نصرته واتباع سنته والذب عنه صلى الله عليه وسلم، هذا المراد بتعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس فضيع. إن كنت لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فهذا المراد بها ما يستلزم المحبة من الطاعة والامتثال والالتزام بشرع الله عز وجل. ولذلك كان الحب في الله أيضا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، كان الحب في الله من أوثق عرى الإسلام. وهذا حديث يرويه الإمام أبو داود بإسناد حسن، ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو حديث أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأيضا هذا الحديث أيضا له شاهد عند أحمد وعند الترمذي وفيه زيادة. طبعا حديث أبو داود حسن، أبو داود حسن، وحديث أحمد والترمذي أيضا حسن، إلا أنه بزيادة: وأنكح لله من أعطى لله، يعني من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله. يزوج مش من أجل مال فلان ولا من أجل جاه فلان ولا من أجل السلطان فلان، وإنما أنكح ابنته لفلان لله، وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. وهو حديث أيضا حسن. ولذلك العلماء قالوا: هذان الحديثان يقوي بعضهما بعضا فيكون الحديث صحيحا من جملة طرق هذين الحديثين. وقوله صلى الله عليه وسلم: كما يكره أن يقذف في النار، أو قوله صلى الله عليه وسلم: حلاوة الإيمان. قال لك حلاوة الإيمان هذه فيها استعارة مكنية، استعارة بالكناية، كنكون مخذين البلاغة. قد تكون الاستعارة صريحة، يذكر المشبه والمشبه به ووجه الشبه، لكن في الاستعارة المكنية يحذف المشبه به ولا ثم يرمز له بشيء من لوازمه، حيث شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بالتمرة أو بالشيء المطعوم على سبيل المجاز، يعني بالعسل المطعوم، وكأن الإيمان عسل، شبهه بالعسل ثم حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الحلاوة. ولذلك يقال لهذا النوع من التشبيه ويقول استعارة بالكناية. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: كما يكره أن يقذف في النار، تشبيه صريح ليس فيه استعارة، لأن الطرفين مذكوران مشبه هو العود في الكفر، وأن يكره أن يعود في الكفر ككرهه للقذف في النار، هذا المشبه به. فالمشبه موجود وهو العودة إلى الكفر، والمشبه به موجود وهو القذف في النار. ووجه الشبه الجامع بين هذا الأمر وهذا الأمر وجدان الألم وكراهة القلب إياه، كما يكره الإنسان النار وألمها، كذلك يكره الإنسان العودة في الكفر. فهذا يقول التشبيه الصريح. ابن حجر رحمه الله يقول في تشبيه الإيمان بالحلاوة، قال: فيه تلميح، من بدري أشرت لكم إلى هذا المعنى، فيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح، لأن المريض الصفراوي، إحنا اللي عندنا يقول له كبدة دي مدارها، يبي المريض بالصفرة، يجد طعم العسل مرا، المرار يجد طعم العسل مرا، والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه، وكلما نقصت الصحة شيئا ما نقص ذوقه بقدر ذلك. فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوي استدلال المصنف على الزيادة والنقصان. شفت براعة الإمام البخاري، لأنه هو استفتح الكتاب بأن الإيمان يزيد وينقص، فمن المهم أن يضع هذا الحديث في هذا الباب ويستدل على أن الإيمان يزيد وينقص بهذا الحديث، شبهه بالمريض والصحيح. كلما كان الإنسان صحيح البدن كلما كان مستعدا لتذوق الطعام،
3: كذلك المؤمن كلما كان صحيحا عن الإيمان كلما تذوق حلاوة الإيمان، والعكس بالعكس، فهو يزيد وينقص. أحد الأئمة الأعلام اللي هو وهيب ابن الورد يسأل عن هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله، هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال لا، ولا من هم بالمعصية. طبعا كلما الإنسان كان بعيدا عن معصية الله، سواء كان معصية في القلب من الكبر والعجب والرياء أو في الجوارح أو في اللسان، الغيبة والكذب والنميمة والاستهزاء والسخرية والهمز واللمز، أو الجوارح السرقة والزنا وإلى آخر هذه الخمر، قالك هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال لا، ولا من هم بالمعصية. نأتي إلى تراجم هذا الحديث لنكمل الحديث عن هذا الباب، اللي هو أنس بن مالك، وقد مضى قريبا يعني حديث مروي عن أنس بن مالك، وروى عن أنس بن مالك أبو قلابة، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري بفتح الجيم الجرمي، والجرمي نسبة إلى عدة بطون للعرب تنسب إلى جرم بن ريان من قضاعة، وجرم بن علقمة من بجيلة، وجرم بن شعل بن معاوية من عاملة وغيرهم، يعني عدة قبائل تنسب إلى عدة أناس بهذا الاسم. وأبو قلابة هذا سمع أنس كما في هذا الحديث وغيره من الصحابة، وروى عنه أيوب كما في هذا الحديث، أيوب السختياني بفتح السين وغيره من التابعين، هذه ما أخذوا عنه. واتفق علماء الجرح والتعديل على توثيقه وعلى جلالة قدره وعلى إمامته، مما يحكى أنه ذكر له القضاء، يعني التفتت إليه أعين الولاة ليولوه القضاء، فهرب حتى أتى إلى اليمامة في اليمن، لا يريد أن يتولى مهمة القضاء، لأن يعرف أن القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. هرب إلى اليمامة وقال: ما وجدت مثل القاضي العالم إلا مثل رجل وقع في بحر، فما عسى أن يسبح حتى يغرق. القاضي العالم والورع والسباح درجة أولى، يعوم في البحر، يعوم يعوم يعوم، لكن في النهاية لابد أن يفقد القدرة على السباحة فيغرق في البحر. ولذلك لما ذكر له القضاء فر وخرج إلى اليمامة، وتوفي بعدين في الشام سنة 400. والذي أخذ عن هذا الإمام هو أيوب، وأيوب السختياني هو أبو بكر أيوب ابن أبي تميمة، واسمه كيسان السختياني بفتح السين وإسكان الخاء وكسر التاء البصري. والسختياني هذه نسبة إلى بيع السختيان، وذكر بعض أهل الترجمة أنه بكسر السين وبضم السين، ولكن هذا بعيد لأن اللفظة أعجمية. السختياني هذا المشهور وهذا المعروف، وهو نسبة إلى بيع السختيان، بوه كان يبيع في الجلد، جلد المعز، جلد المعز المدبوغ كانوا يبيعوا فيه، فسموا به بصنعة، كما يسمى أحدهم بأي صنعة، يعني العطار والزيات والبزار. والسختياني يعني الذي يبيع الجلد المدبوغ، ولذلك الإمام الجوهري قال: سمي بذلك لأنه كان يبيع الجلود بالبصرة، رأى أنسا وسمع خلقا كثيرا من كبار التابعين، أيوب السختياني مشهور يعني. وأخذ عنه ابن سيرين وقتادة وعمر بن دينار وغيرهم. يقول ابن عيينة، سفيان بن عيينة: لقيت 86 تابعيا ابن عيينة رحمه الله يقول لقيت 86 تابعيا 86 تابعيا ما لقيت منهم مثل أيوب، كان أفضلهم عنده أيوب، ولد سنة 68 ومات سنة 31 و100 سنة 131 للهجرة. أيوب السختياني أحد رواة هذا الحديث. أيضا ممن روى عن أيوب في هذا السند هو عبد الوهاب الثقفي كما يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. وعبد الوهاب الثقفي هو الإمام الحافظ أبو محمد بن عبد المجيد بن الصلت بفتح الصاد الثقفي البصري. وعندنا تجد كلمة الصلت بفتح الصاد معناها صاحب الجبهة الواضحة اللي تبدأ جبهة تعريضك مفتوحة، يسمى في لغة العرب الصلت يعني الجبهة الواضحة أو الجبين الواضح. والصلت بالصاد الصلت السكين الكبيرة، احنا نقولوا الشيتة اللي قطعوا بها في اللحم هذه تسمى شني صلت السكين الكبيرة. والصلت لقب وهو لقب للإمام هذا أبو محمد عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن الصلت الثقفي البصري. سمع خلقا من الأعلام منهم يحيى الأنصاري وأيوب السختياني كما في هذا الحديث وغيرهما، وروى عنه الأعلام مثل محمد بن إدريس الشافعي أحد تلاميذه الذين أخذوا عنه الحديث، وكذلك أخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل وأخذ عنه الإمام علي بن المديني كبار المحدثين والعلماء وثقه بن معين، وقال بعضهم فيه ضعف. نريد أن نتوقف عند هذه الكلمة عندما يقال عبد الوهاب الثقفي فيه ضعف، يعني أنه اختلط قبل موته بثلاث سنوات ولم يحدث بعد الاختلاط وحجب الناس عنه، ولذلك وثقه العجلي وعلماء الجرح والتعديل، وأخرجه الإمام البخاري هنا، ورواية البخاري عنه تدل على تصحيح حديثه. وطبعا عندنا مجموعة من الثقات الذين خلطوا، حتى أن هذا نوع من علوم الحديث. الإمام النووي يعني من المهم أنكم تطلعوا على كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للإمام النووي، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في علوم الحديث، يذكر هذا النوع من العلوم، هو النوع 62 ممكن ترجعوا له، وترجعوا أيضا لشرح التقريب اللي هو للإمام السيوطي رحمه الله في كتابه العظيم الجليل اللي هو تدريب الراوي، تدريب الراوي لشرح تقريب النواوي. ما هو تقريب النواوي؟ التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. ذكر الإمام النووي رحمه الله تقريب أن النوع 62 من علوم الحديث معرفة من خلط من الثقات، وقال هو فن لا مهم، طبعا فن من الفنون المهمة. تو احنا بنجول لكلمة علماء الجرح والتعديل عندما تكلموا عن عبد الوهاب الثقفي الذي هو بين أيدينا وحده أحد رجال صحيح البخاري، قالوا ثقة فيه ضعف، واتقه يحيى بن معين، ومن نجا من يحيى بن معين فقد نجا. طبعا من نجا من الإمام يحيى بن معين وهو من المتشددين في التوثيق والتعديل، ولذلك وثقه يحيى بن معين وأخرج له الإمام البخاري. قلنا من اختلط من الثقات علم مهم كما أشار إليه الإمام النووي في التقريب، وقال هو فن مهم لا يعرف فيه تصنيف مفرد، وهو حقيق به، حقيق بأن يصنف فيه كتاب. ولذلك علق الإمام السيوطي وقال قلت، يعني الإمام الذهبي السيوطي قلت وقد ألف فيه الحازمي تأليفا لطيفا رأيته، يعني فيه من ألف، وربما الإمام النووي لم يطلع على هذا التأليف. ثم بعد ذلك ذكر الإمام النووي في التقريب أسباب التخليط عند المحدثين وعند الرواة، فقال فمنهم من خلط لخرفه، يعني لكونه بلغ سن التخريف 80 سنة 85 سنة ما عادش يضبط، ومنهم من خلط لذهاب بصره، هنا إذا حدث مثلا كان يحدث من الكتاب أو من الصحيفة ثم ذهب بصره أو ضعف بصره فكربما يخلط وهو يحدث بكتابه أو بصحيفته أو لغير ذلك. ما الحكم؟ قال لك فيقبل منه ما روي عنهم، فيقبل منهم ما روي عنهم قبل الاختلاط. هو تو اختلط صاحبنا قبل وفاته ب3 سنوات، واختلط سفيان بن عيينة قبل وفاته ب2 سنين، وسفيان من كبار الثقات وذكرهم هو الإمام النووي، يقبل منهم ما روي قبل الاختلاط، هذه القاعدة، ولا يقبل منهم ما بعده، ما بعد الاختلاط وحدثوا به لا يقبل منهم لأنهم شكوا فيه أو شك فيه هل رواه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، إذا شك لا يؤخذ منهم الحديث. ثم جاء الإمام النووي في التقريب ومثل، مثل بمن؟ مثل بعبد الوهاب الثقفي صاحبنا، قال فمنهم عبد الوهاب الثقفي وسفيان بن عيينة قبل موته ب2 سنين وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك وعطاء بن السائب، هذه امتقاد، ولكنما اختلطوا بآخرة في آخر عمرهم. ثم بعد ذلك يجي الإمام السيوطي طبعا يعلق على كلام الإمام النووي ويقول، ينقل عن الإمام الذهبي لكنه ما ضر تغيره، يعني عبد الوهاب الثقفي عندما تكلم الإمام النووي قال فمنهم عبد الوهاب الثقفي ومنهم سفيان بن عيينة قبل موته ب2 سنين وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، قال ما ضر تغيره، اللي هو عبد الوهاب الثقفي، هذا كلام الإمام الذهبي، فإنه لم يحدث بحديث في زمن التغير. ثم استدل بقول الإمام أبي داود رحمه الله وتغير جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي تغيروا فحجب الناس عنهم، حجب الناس عنهم. إذن هذه الكلمة لا مكان لها، فهو ثقة إمام محدث، يكفي أن الإمام البخاري أخرج له في صحيحه وقد وثقه يحيى بن معين. هذا مما يروى عنه عبد الوهاب الثقفي أن غلته كان عنده مأجر أرض، والله مأجر دكاكين أو مأجر أشياء، كانت تخرج له غلة مال، كانت غلته في السنة ما بين 40,000 إلى 50,000، لا يحول الحول على شيء منها. شني كان يصرفين على روحها؟ كان ينفقها على أصحاب الحديث، وهذا ممن ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا واحدة منها، أنه كان ينفق دهره ونفسه ووقته في مدارسة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان ينفق ماله على أهل الحديث، فكانت غلته ما بين 40,000 إلى 50,000، كان ينفقها على، كان لا يحول الحول عليه حتى ينفقها على المشتغلين بعلم الحديث، وهذا من باب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان وهو إمام، يعني ولد 80 ومات 194، فهو علم من الأعلام. هذا عبد الوهاب الثقفي، أيوة، عندما تمرون به وتجدون قولا وفيه ضعف نعرف معنى هذه الكلمة. نعم. ومحمد بن المثنى شيخ الإمام البخاري قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى، محمد بن المثنى ابن عبيد ابن قيس ابن دينار العنزي البصري الحافظ، وهذا روى عن سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وخلق، وعنه الجماعة وابن خزيمة وأبو حاتم وغيرهم. وروى الترمذي أيضا عن رجل عنه، يعني الترمذي روى عنه ليس شيخه وإنما روى عنه بواسطة، أما الإمام البخاري فهو شيخه مباشرة، ثقة ورع ثبت كما قال المترجمون، يحتج سائر الأئمة بحديثه كما قال الخطيب. مات بالبصرة سنة 52 و200، يعني قبل وفاة الإمام البخاري ب4 سنوات. طبعا هذا الإسناد الذي بين أيديكم، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب السختياني، حدثنا أبي قلاب، حدثنا أبو قلابة عن أنس، كلهم بصريون من البصرة، كلهم بصريون. خرج لهم الشيخان اللي هو البخاري ومسلم، وخرج لهم أصحاب الكتب الستة، وهذا يكفي في تعدينهم وفي يعني يغني عن الحديث عنهم، وأنهم كلهم من أجلاء ومن الأئمة. مثل ما ذكرنا في أحد الجلسات، أحد الأسانيد كلهم مصريون، مصريون، وكلهم من الأعلام العلماء الأئمة، وهذه من غرائب الأسانيد في بعض الأحيان. طبعا من لطائف هذا السند فيه التحديث وفيه العنعنة، حدثنا عن أبي قلابة عن أنس، قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يدل على جواز الجمع بين اسم الله واسم غيره من المخلوقين. وهذه قضية في كلمة واحدة، يعني هذه قضية تحتاج إلى دراسة حديثية، نفهم الموقف من هذا الكلام، لأن فيه بعض الأحاديث التي رويت فيها نوع من الاختلاف، كيف نوفق. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب إليه مما سواهما، جمعهم في ضمير واحد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة، وهذا حديث صحيح في سنن أبي داود وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على المنبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم يقول بعد ذلك من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ما هو أن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عدي بن حاتم معروف، وهذا الحديث أيضا صحيح وفي السنن وفي مسند الإمام أحمد، صححه الترمذي وحسنه جماعة من العلماء، هو هذا الحديث عندما جاء إليه الوفد وكان فيهم عدي بن حاتم، أن رجلا قام فخطب أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، وفي بعض الروايات غوية وهي ضعيفة مرجوحة، الأرجح والأفصح أن تقول غوى ولا تقول غوية، ومن يعصهما فقد غوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. وأنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في صحيح البخاري وغيره، يقول أحب إليه مما سواهما، وحديث ابن مسعود وهو على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وابن مسعود أصلا في الحديث وإن كان هو مختلف في تصحيحه، صححه الإمام النووي وضعفه غيره من العلماء المتأخرين، حديث ابن مسعود لما قضى في بروع بنت واشق، هناك من يفتح الباء وهي رواية أخرى، تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا، لم يسمي لها صداقا، ثم مات الرجل ولم يدخل بها، اختلفوا في المهر، هل تعطى المهر، هل تعطى نصف المهر، هل عليها العدة؟ هل ليس عليها العدة؟ جاءوا إلى من؟ إلى ابن مسعود رضي الله عنه وحكم لها، قال لها مثل صداق نسائها، مهر المثل، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. ثم قام أحد الصحابة وقال شهد أنها كان مما كان قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، حكم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرح ابن مسعود رضي الله عنه. إلا أنه لما تم ابن مسعود لما أنهى قراءة الحكم يقول لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من الخطأ. الضمير الألف الاثنين جمع في ضمير واحد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نقول الورع، ما استطاع الإنسان ألا أن يفصل بين الضميرين فذلك أفضل. ولكن العلماء في الحكم على هذه المسألة اختلفوا على ثلاث أقوال. القول الأول الجواز مطلقا، أجاز يجوز مطلقا، واستدلوا بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة والتي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها ابن مسعود، وأن لا لبس في أن الإنسان يقول مثل ذلك. وطبعا يردون على ما جاء من أدلة، سوف نأتي إلى الرد. يجوز مطلقا، لا يجوز إلا في كلام الله، هذا القول الثاني. كيف في كلام الله دون غيره؟ قالك لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء في القرآن طبعا، وهذا يدل على الجواز. ماذا؟ وهو قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون واو الجماعة الله والملائكة، ولذلك استدل به العلماء على الجواز. قرآن من حديث صحيح، وهذا الذي يميل إليه قلب الإنسان أن ذلك جائز متى أمن اللبس. والقول الثالث يمنع مطلقا، لا في كلام الله ولا في غيره. هناك من يقول يمنع إلا في كلام الله، طبعا ردوا على تكلفوا في تأويل هذه الباهش، تقولوا في الآية، قال لك الآية فيها تقدير محذوف، لغة تتسع للتقدير، ما هو تقديركم؟ قال إن الله يصلي وملائكته يصلون على النبي، فالواو هذه للملائكة، لكن عرف الفعل المحذوف المقدر من سياق الكلام، إن الله يصلي والملائكة يصلون، فهمت؟ هذا أول، وهو تأويل بعيد، تأويل بعيد، لأنه المراد به طبعا ليس يقصد هو في قلبه الخطيب الذي نعته الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له بئس خطيب أنت، لو كان بمقصودة يعني لا يقصد إلا الخير، لكن ظاهر اللفظ هو الذي تحفظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن ظاهر لفظ القرآن أيضا إذا كان ممنوع يتحفظ عليه، لكن الصحيح جواز المسألة، قول الأول وهو الجواز. والقول الثالث يعني هذين ما أجابوا بأن في الكلام حذفا تقديره إن الله يصلي وملائكته يصلون. المجوزون لهم عدة أدلة، منها الحديث الذي بين أيدينا وهو قوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأيضا ومن يعص الله ورسوله، هذه اللفظة إن الحديث قال بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله، هذه الزيادة في صحيح مسلم ولكنها من مدرج الحديث، حكم عليها جماعة من المحدثين أنها من المدرج، يعني من كلام الرواة مش من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، يعني الخطيب. ولذلك سيأتي إلى قول الإمام النووي بأن الذي عابه النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب يعني مهنته في الخطبة كونه خطيبا، لأن الخطبة تستدعي البسط والإيضاح بعكس بيان الأحكام الشرعية والفتوى. الفتوى يسحب فيها الإيجاز وعدم الإطناب، وبيان الأحكام هذا مما رد به، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الصفة التي يحملها، قال بئس الخطيب أنت، ما قالش بئس الرجل أنت أو بئس المسلم أنت أو باسم المتكلم أنت، قال بئس الخطيب، إشارة إلى أن العيب في الخطبة وفي أساسيات تكوين الخطبة الصحيحة. وهذا مما استدل به العلماء على الجواز، وأن التحفظ وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كونه خطيبا ويأتي بمثل هذا الأسلوب، لأن الوقت وقت إيضاح وبسط الكلام، وقت تعريف بالوفد وتعريف بالبسط في الكلام، لأن كلام يحتاج إلى نوع من التوزيع ونوع من التمديد. كيف حكم العلماء أن قوله قل ومن يعصي الله ورسوله مدرجا؟ شوفوا أفتحوا صحيح مسلم تجدون الحديث جاء من طريق وكيع عن سفيان، الحديث في صحيح مسلم. لو تفتحوا مثلا على صحيح مسلم تجدون شرح مسلم، شرح النووي مع شرح النووي في الجزء السادس صفحة 159 تجدون عن وكيع عن سفيان. نأتي إلى رواية أبي داود، ذكر الحديث أيضا أبو داود، أبو داود ذكر الحديث في كتاب الأدب، الحديث رقم 4981، وأيضا روى الحديث الإمام أحمد في المسند. انتبهوا معي، الحديث رواه أبو داود نفس الحديث في كتاب الأدب، ورواه أحمد في المسند في الجزء الرابع صفحة 379، رواه عن ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي مشهور، عن سفيان. أبو داود رواه عن يحيى بن سعيد القطان، مرت ترجمته، من أعلام الرواة، عن سفيان. عندنا ثلاثة رواة عن سفيان، وكيع في صحيح مسلم، يحيى بن سعيد القطان في سنن أبي داود، عبد الرحمن بن مهدي في مسند الإمام أحمد، كلهم عن سفيان. لم يذكروا الأخيران، لم يذكرا قل ومن يعصي الله ورسوله، ما ذكروش الزيادة هذه اللي في مسلم، لم يذكرا هذه الزيادة. الذي ذكر هذه الزيادة وكيع عن سفيان. لم يختلفوا علماء الجرح والتعديل في تقديم يحيى بن سعيد القطان في سفيان، الحديث الذي يأتي من هذا الطريق في يحيى بن سعيد القطان عن سفيان لم يختلفوا في تقديمه عن وكيع، متفقين، لم يختلفوا في تقديم يحيى بن سعيد القطان في سفيان. يقول الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي جاء في حديث ابن مهدي عن سفيان، ماذا يقول؟ وكيع أكثر خطأ من عبد الرحمن، ابن مهدي وكيع أكثر خطأ من عبد الرحمن، واتفقوا على تقديم يحيى بن سعيد القطان في سفيان، تقديمه اتفقوا على تقديمه على وكيع. ولذلك حكم جماعة من علماء الحديث أن قوله قل ومن يعصي الله ورسوله من مدرج الحديث وليس من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك صوب الإمام النووي، ولكم أن ترجعوا إلى شرح صحيح مسلم، أن الصواب أن السبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. لا ينفع بالخطيب المسقع الفصيح البليغ أن يأتي بالرموز أثناء الخطب المفصلية، هذا خطب بيعة، خطب بيعة، وأمام حاكم الدولة الإسلامية الرسول صلى الله عليه وسلم وقائد هذه الأمة، قال لك يستحسن بالخطيب، ليس من شأن الخطبة إلا البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. ولهذا ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم، يوضح الأمور. وأيضا استدل به المجيزون ما مر من أحاديث صحيحة التي أشرت إليها عن ابن مسعود ونقله من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الحاجة، ويعني قول ابن مسعود أيضا في عندما عرضت عليه مسألة بروع بنت واشق وحكم فيها، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من الخطأ. وأيضا نفس حديث خطبة الحاجة رواه ابن مسعود، وابن مسعود من علماء الصحابة طبعا، وهذه أحد الردود. لذلك الإمام ابن بطال أيضا نقل هذا الكلام وقال إنما عاب عليه أن الإنكار طبعا وقع في حديث بئس الخطيب أنت، أن الرجل كان لم يقف الوقفة الصحيحة لأنه وقف على قوله ومن يعصهما، يعني عندما قال، عفوا أنا قلت ابن بطال، لا، الذي نقل هذا الكلام ابن عطية في المحرر الوجيز. وأريدكم أنتم إذا اختلى أحدكم بهذا التفسير أن ينعم النظر فيه، فإنه من التفسير العظيمة القيمة، تفسير ابن عطية، عبد الحق ابن عطية، من علمائنا المغاربة الكبار، تكلم عن هذه المسألة في قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه في التوبة، وفي قوله تعالى تكلم ببسط وأكثر في سورة الأحزاب عند قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بإمكانكم أنكم ترجعوا للمحرر الوجيز بس تستفيدوا من هذه المسألة كيف بسطها العلماء وكيف تكلموا فيها. اللي ما عندهاش مثلا يمشي ويمكن أن يتصل يستعير الكتاب أو يمشي للمكتبة الزروقية ويستفيد من هذا الكتاب ومن هذا الحديث. الذي تكلم عن هذه المسألة هو الإمام ابن عطية، ذكر أنه كان لأجل أنه وقف على قوله ومن يعصيهما، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما، يعني فقد رشد، لأن الخبر يجوز حذفه إذا فهم، فعيب عليه الوقف. كما مثلا قوله تعالى مثلا يجي واحد قارئ يقول للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له، خطأ، كيف لهم الحسنى يعني الجنة والذين مستجيبوا لهم الحسنى، خطأ، هذا وقف قبيح، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، الوقف عيب. والوقف الابتداء من سمات الخطيب، الخطيب لابد أن يعرف محل الصعود والهبوط في صوته والحركة في يده والوقف والابتداء في كلامه، هذه من أهم مهارات الخطيب، الوقف والابتداء. للأسف تجد أنتم تسمعون بعض من يقرأ النشرات الأخبار وغيرها يقف على الخبر ويبتر المبتدأ عن الخبر والفاعل، يفصل عن المفعول والمضاف، يقصفه من المضاف إليه ويفصله، وهذا كله يؤثر في فهم السامع، حتى يفهم السامع بعد حين، بعد أن يأخذ شيء من الفكرة بشي يربط الكلام بعضه، القطع والوصل، وصل والفصل، هذه من علامة البلاغة، أين يقف وأنا. ولذلك العلماء قالوا إنما عيب عليه وقفه على ومن يعصيهما، فهو لو وقف إنسان للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له نقول له بئس القارئ أنت، بئس القارئ أنت، لأنك لم تقف على الوقف الصحيح. والخلاصة في هذه المسألة أن الأولى إفراد كل ضمير على حاله، خصوصا إذا لم يؤمن اللبس. كيف لم يؤمن اللبس؟ مثلا إنسان يكلم أناسا غير مسلمين، يعني لا يفقهون اللغة الإنجليزية، مثلا لا يفقه اللغة الإنجليزية، وهناك من يترجم له ويريد أن يبين أحكام الإسلام ويعرف بدين الإسلام، فلا بد أن يفصل بين الضمائر، لأن هنا فيه ليس فيه أمن في اللبس، فصل بين الضمائر. ناس حديثي الإسلام، ناس لا يفهمون لغة العرب، كلام مترجم يريد أن يترجم معاني القرآن الكريم، لابد أن يحاول في مثل هذه المقامات ومثل هذه السياقات أن يفصل وأن يفرد كل ضمير لوحده. إذا أمن اللبس جاز الأمر، والأمر واسع، الجواز مطلقا، المنع مطلقا ولو في كتاب الله، المنع إلا في كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد.

أبو الوليد قال حدثنا شعبة. ولماذا البخاري يضع هذا الحديث في هذا المكان؟ الله، لأن البخاري كلما تمعنت في وضعه للأحاديث كلما استبان لك فتح الله عليه. لماذا؟ هو في سياق يقول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فالأنصار أحب الله وأحب الرسول أكثر من أنفسهم، ولذلك آووا وبايعوه على المنشط والمكره والعسر واليسر، وأن يحموه وأن يؤوه هو وأصحابه، وأن يتحملوا بسبيله كل الشدائد، فضربوا بذلك المثل الأعلى في تطبيق هذا الحديث، الحديث فيه باب حلاوة الإيمان. وصلوا إلى هذه الدرجة هي حلاوة الإيمان، وهم يعني عندما يتأمل الإنسان، يعني الأنصار هم من طبق بالفعل لا بالقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وآثروها على أهليهم وأمنهم وأمانهم وعلى جيرانهم من اليهود وغيرهم، تحملوا الأذى واقتسموا أموالهم. وأنتم عندكم حديث أو قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع، وكان من أغنياء الأنصار، وجاء إليه وقال إني من أغنياء الأنصار وإن لي مالا كثيرا أقسمه نصفين واختر منه ما شئت، ولي زوجتين فانظر أيهما أفضل أطلقها وحينما تخرج من العدة تزوجها. قال لا، بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. شفت أنت حتى الصحابة ما كانوش اتكاليين، ما كانوش أنانيين، ما كانوش معني انتهازيين، وإنما انطلقوا إلى العمل، اتكلوا على الله عز وجل ولم يكونوا عالة على غيرهم. ولكن هذه ضربت أروع الأمثلة، هذه القصص يعني شيء ضرب من الخيال، ولكن في تلك الفترة يعني كانت المحبة، محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقدمة على الأهل والمال والبنين والزوجة وكل شيء. لما نشوح نقول حتى يكون أحب إليه من ماله وأهله، نأتي إلى قصة الأنصار الذين اقتسموا أموالهم وأهليهم على الصحابة وأرزاقهم، كل واحد آخر الثاني في الله. هناك من يؤاخي العبد الرقيق، وكانوا إخوة أسوياء، ولذلك استحقوا كل هذا الثناء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تو الإيثار عند الشبع، كل إنسان يؤثر، إذا كان الإنسان شبعان وعنده من المال الكثير يعطي المال لغيرهما، لكن يؤثر وهو محتاج إلى المال، يؤثر وهو محتاج إلى الأكل والشرب، يؤثر به غيره، هذه منتهى المثالية في الأخلاق والقيم. ولذلك الإمام البخاري لما سرد هذه الأحاديث ثم أردفها بقصة الأنصار، باب علامة الإيمان حب الأنصار، لأن الأنصار هم أول من طبقوا مثل هذه الأشياء وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اضطهد، وكان قد امتهن، وكان قد طاف على الطوائف وعلى القرى، وكانوا يضربونه ويسلطون عليه العبيد والأوباش من الناس، فكان لا يجد حماية من أحد، وكان يستغل وفود الحجيج إلى مكة، واعترض ستة من الأنصار هم الذين هيئوا له الفرصة. ثم بعد ذلك جاء إليه 12 منهم، وبعث معهم مصعب بن عمير يعلمهم القرآن ويعلمهم الدين. ثم بعد ذلك جاءوا إليه 70 في البيعة الثانية، وبايعوه على السمع والطاعة والإيواء والنصرة. فكان هذا نوع من رد الجميل لهؤلاء الناس، وأن جعلهم من علامة الإيمان حب الأنصار، ومن علامة النفاق كره الأنصار، إذا كان الكره من جهة أنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا سببا في نصرة الإسلام، أو كانوا سببا في قوة الإسلام، كل من أبغضهم فهو منافق نفاقا حقيقيا لا نفاقا مجازيا، لأن النفاق نفاقان، نفاق

كذب كما قال الإمام أبو الحسن ابن الحسن ابن البصري ابن الحسن البصري أبو الحسن قال النفاق نفاقان، نفاق نفاق كذب وهو ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفاق عمل وهو قائم في الأمة إلى يوم القيامة. نفاق العمل إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، والذين توعدهم القرآن بالنفاق هم النفاق الأكبر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، منافقين هم المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك مصطلح النفاق، مصطلح النفاق كما قال العلماء هو خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم لا بغيره، وما بعده فهي مصطلح الزندقة كما قال الإمام مالك، قال فهو زنديق، ولذلك يحكم عليه هو المنافق، هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ولذلك يحكم عليه بالردة والقتل. أهم شيء أنتم تو عندكم مسألة الجمع بين الضميرين فيها ثلاثة أقوال، والظاهر الجواز، الأدلة التي ذكرها وبئس الخطيب وأنت للوقف، كون الوقف أو لكونها أن الخطب من شأنها الإيضاح والإطناب والبسط. وعندنا المسألة الثانية اللي ذكرناها مسألة وفيه نظر وفيه ضعف، وأنه إشارة إلى أنه خلط بآخرة قبل موته بثلاث سنوات، وهذه القضية تكلم عليه الإمام الذهبي وتكلم وأشار إليه الإمام النووي في التقريب. ويمكن أن تراجع المسألة نتاع الضميرين في تفسير الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز، وأن وضع قصة الأنصار حديث الأنصار بعد حديث قوة الإيمان قلبا وقولا وعملا، وأن يكون الله ورسوله حب إليه من سواهما، أن الأنصار كانوا مثلا في هذا الحديث هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

الحمد لله الذي اهتدى بهديه المهتدون، وبعدله ضل الضالون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المأمون. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديث هذه الجمعة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى تحت عنوان حرب من نوع آخر. كلنا يشهد الحروب المتتالية التي نشهدها في كثير من بلاد المسلمين، حروب بالأسلحة تستهدف الإسلام والمسلمين، وآخرها ما نشاهده في غزة اليوم. لكن كثير منا لا يشعر بأن هناك حرباً أخرى تشن على الإسلام والمسلمين، وبخاصة على الشباب. لا أريد أن أقول مؤامرة، لأن الموضوع هو أكبر من مؤامرة، المؤامرة تكون في الخفاء، لكن هذه حرب معلنة منذ فترة طويلة. لماذا يستهدف أعداؤنا شباب الأمة؟ لأن أعداؤنا يقرؤون التاريخ وينظرون إلى التجارب، ويعلمون أن أي أمة لا تنهض إلا بنهضة شبابها. أمل البلاد على رقي شبابها إن كان حياً لا تخاف زوالاً. يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: نصرني الشباب عندما خذلني الشيوخ. يقرؤون التاريخ، يعرفون أسامة بن زيد ومصعب ومحمد الفاتح وغيرهم، كل هؤلاء من الشباب الذين نصروا الأمة، فكانت حربهم المعلنة على الشباب. ما هي أسلحة هذه الحرب أيها الأحبة الكرام؟ أسلحة الحرب تستهدف عقول الشباب. لماذا العقول؟ لأن العقل هو سيد الجسد، وهو الذي يقوده ويوجهه، وهو الذي يميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر. فإذا تم الاستيلاء على هذا العقل ضاع ذلك الشاب، بل ربما تحول إلى معول هدم لهذه الأمة بدل أن يكون معول بناء. وهذا الذي يحدث. المؤثرات العقلية هي كثيرة أيها الأحبة الكرام. عندما نتحدث عن المؤثرات العقلية ينصرف ذهن كثير من الناس إلى المخدرات والهلوسات أو حبوب الهلوسة وغيرها. هي جزء من المؤثرات العقلية لكنها ليست كل شيء. أعداؤنا استهدفوا المؤثرات العقلية، أو استخدموا المؤثرات العقلية والمؤثرات النفسية والمؤثرات الفكرية لاستهداف الشباب. تعالوا نتابع
ما هي المؤثرات النفسية التي استخدمها أعداؤنا؟ زرعوا في الشباب الهزيمة النفسية، أنه لا يعرف أنه حفيد أولئك الأسود الذين فتحوا الأمم، فتتعلق همته بالصغار فيتابع ويكون قدوته لاعب كرة قدم، بدل أن يكون قدوته محمد صلى الله عليه وسلم أو أسامة بن زيد أو محمد الفاتح أو غيره. من المؤثرات النفسية أيها الأحبة الكرام هي أن يجعلوا همة الشباب تنحصر في جانب الطين، أي بمعنى أن تكون همة الشباب متدنية تنحصر في شهوة يدركها أو في امرأة ينكحها أو في دنيا يصيبها، ولا تتعلق همته بالآخرة، لا تتعلق همته بنصر أمة المسلمين كما تعلقت همة أم محمد الفاتح، كانت تأخذه وهو صغير ليقف أمام أسوار القسطنطينية فتقول له ستكون فاتح هذه المدينة، تغرس فيه من صغره حب الجهاد. اسمعوا هذه القصة أيها الأحبة الكرام. أعداؤنا ينظرون إلى همة شبابنا، حيثما تكون الهمة إذا ارتفعت الهمة خافوا من هؤلاء الشباب، إذا تدنت الهمة غزونا في ديارنا. يقال أن أحد قادة القشتاليين الأسبان أراد أن يغزو بلاد المسلمين في زمن ملوك الطوائف، وهو يرى التفرق والضعف، فاستشار أحد الرهبان من حوله فقال له انتظر حتى آتيك بالخبر. قال انتظر علي حتى أبعث رسل أو جواسيس يأتوني بخبر، ترى عن أي شيء يسألون. لم يبعثهم يسألوا عن مخازن الأسلحة ولا عن عدد السلاح ولا عن عدد المقاتلين، قال له اسأل عما يتحدث الشباب، يعني استطلاع رأي، الحديث الظاهر والمنتشر والظاهرة بين الشباب ما هي. فعاد إليه فقال له كلهم يتحدثون عن السيوف وعن القتال وعن ركوب الخيل وعن الجهاد وعن المعارك التي خاضوها والتي سيخوضونها. فقال لسيده ليس الآن وقت غزوهم، أو ليس الآن وقت غزوهم. بعد سنوات جاءه الخبر بأن الشباب أصبحوا يتحدثون عن البناء وعن القصور وعن الجواري وعن الغناء وعن اللهو. قال له الآن وقت غزوهم، الآن وقت الغزو، لما تدنت همتهم الآن يمكن غزوهم. أيها الأحبة الكرام، الإنسان إذا سمت همته فيما يتعلق بالروح، فيما يتعلق بالآخرة ما عند الله، تعلت همته بعلو الجنة التي يطلبها في جنة عالية. وإذا انحصرت همته في جانب الطين فإنها لن تتجاوز تراب الأرض. سؤال: هل إذا تعلقت همة أحدنا بأن يصبح له منصب أو يصبح له مال، هل هذا مكروه أو هذا عيب؟ أجيب على ذلك أقول لا. إذا جاء أحد الشباب وقال همتي أن أصبح أغنى تاجر في ليبيا، سأسأله سؤال وبعد ذلك لماذا؟ إذا قال حتى أعين المحتاجين وحتى أسهم بمالي في نصرة الحق ونصرة المظلومين، أقول له بارك الله في همتك، تؤثر على بركة الله، هذه همة عالية. أما إذا قال أريد أن أصبح أغنى الأغنياء لأتمتع بالدنيا وأسافر هنا وهناك، أقول له لا تتجاوز أو لم تتجاوز همتك جانب الطين فلن تفلح. هذه نصيحة قالها الناصحون لقارون، قال له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. اليوم أصبح يعني أصبحنا نقول له غيرك تنسى نصيبك من الآخرة
والأصل هو أن يكون همته الآخرة، ولكن لا ينسى نصيبه من الدنيا لتعينه للوصول إلى الآخرة. فنعم المال الصالح للعبد الصالح. يعني مش عيب الإنسان تكون همته أن يصبح غني، لكن إذا كانت همته نصرة الحق وبذل ماله في سبيل الله هذا خير. أما إذا كانت دون ذلك، حتى المنصب إذا كانت همته أن يصل إلى أعلى المناصب ليقيم الحق والعدل، نقول له بارك الله في همتك، لأن همة عالية. إذن هذه الحرب النفسية التي استخدمها الأعداء ليجعلوا همة الشباب تنحصر في وظيفة أو تنحصر في سيارة أو تنحصر في امرأة أو تنحصر في كذا وكذا، لا يفكروا أبعد من ذلك. لذلك أصبحوا هم يغزون اليوم. الأمر الثاني يا أحبة الكرام، وهو المؤثرات العقلية المادية التي تستهدف عقول الشباب أيضاً، المخدرات. أعداؤنا قبل أو بعد 67 بعد الهزيمة استخدموا هذا السلاح ضد أهلنا في فلسطين، أغرقوا مدن فلسطين بالمخدرات والمؤثرات العقلية وبالجنس. لماذا؟ لأن إذا أنتجوا شباب مدمن على المخدرات هذا هو جيل العمالة والجاسوسية والسقوط. هذا لا يقاوم ولا يرفع سلاح، هذا يصبح عبداً للمحتل. لكن من فضل الله جل وعلا أن خرجت الحركة الإسلامية في غزة وفي الضفة لتنشر الحق والعدل، لتخرج من المساجد أسود لا يخافون الموت برغم إغراق السوق بالمخدرات. أيها الأحبة الكرام، اليوم نعاني نحن في مدينتنا بهذا الأمر. لو تسألوا الشباب المطلعين أو يعني هم أقرب منا إلى هذه الأمور يقول لك والله الزاوية غارقة بالمخدرات. يعني أصبحت لأنها مستهدفة، لأنهم يعرفون أن شباب هذه المدينة إذا اتقى الله جل وعلا وتربى كما تربى أهل غزة سيهزون الأرض. لذلك بدأت الحرب المعلنة حتى يصلع شباب. تشوفوا كل يوم جريمة في مكان، وكل يوم مشكلة في مكان، وكل يوم كذا وغيره، لأن الهمة تدنت وأغرقت السوق بالمخدرات وانتشرت. كيف تواجه هذا الأمر؟ أترك الحديث عن الجهات الأمنية والمسؤولية، لا، نريد أن نتحدث عن مسؤوليتنا نحن. مسؤوليتنا يا أحبة الكرام توعية الجيل، توعية الشباب، لأن إذا أغلقنا عليهم السوق، إذا الشباب لم يتعاطوا هذا الأمر سيفلس هؤلاء ولن يجدوا سوق رائجة في بلاد. لذلك أيها الأحبة أنصح الشباب نصيحة: لا تأخذ أي شيء إلا من بيتك أو من الطبيب أو الصيدلية. إياك يوجعك راسك، ما يجي زميلك يقول لك هاي حبة راس، قد تكون حبة مخدرات. أو يجيك زميلك يقول لك والله خذ الحبة هذه تنشط العقل وتخليك تركز في القراية. إياك أن تأخذ شيئا من زميل لك ولا من حد غريب، لا تأخذه إلا من بيتك أو من الطبيب أو من الصيدلية. ردوا بالك، لأن كثير من المخدرات تنتشر بهذه الطريقة. صاحبه يقول له خذ الحبة هذه مهدئة، خذ الحبة هذه رأي تنشط العقل وتخليك تركز فيصبح مدمن. إياك لا تأخذ شيء، كن على حذر من كل شيء. الآن اليوم نحتاج إلى الحذر من كل شيء. الأصل عندنا اليوم الأشياء المنع حتى نثبت يعني سلامته. المؤثر الآخر أيها الأحبة الكرام، وهو مؤثر خطير وأيضاً مخيف، هو المؤثر الفكري، وهو يعمل عليه الأعداء. بمعنى أن ينتجوا بثقافة لزمان اسمعوا بالغزو الثقافي، لا الغزو الثقافي لكن فيه صور مختلفة بهذا الغزو. قد تغزى العقول باسم الإسلام وباسم الدين، يؤتى بمشايخ ونصوص وكذا تبرمج عقلية الشباب فيصبح شاب يحارب الإسلام باسم الإسلام، ويصبح شاب يخذل الأمة عندما تحتاج إلى النصرة، بل يثبط، بل يرجف، بل يصطفو أحياناً مع الأعداء وهو لا يدري من خلال هذا الأمر. هذا الأمر مش جديد، من زمان مؤسسة تراند هذه الأمريكية تحدثت عن هذا الأمر، أنها يعني حتى تحارب الإسلام لابد أن تنتج فئة تحارب الإسلام باسم الإسلام، باسم الآيات والأحاديث، فتغرس في الشباب
حب الظلم، وتجعل تعبد الناس إلى الظالم بحجة طاعة ولي الأمر. وهذا اللي حدث، في هناك تأليه لولي الأمر من خلال نصوص تحور عن معناها الأصلي حتى يصبح الناس يرضوا. يعني بعد يطلع لنا واحد ويقول لو رأيت ولي الأمر يزني ويشرب الخمر نص ساعة على الهواء، يعني هذا لا لا لا لا لا إياك أن تنصحه وتكلمه. يا أخوة، هل وصلنا إلى هذا النقطة، إلى هذا الأمر؟ هذا يصبح كأنه لا يسأل عما يفعل. هذه مخدرات فكرية، مؤثرات عقلية تجعل الشاب شاب مصنع من يحب الله ويحب رسوله ويحب الدين، تحوله من نصرة الحق إلى نصرة الظلم. سبحان الله. لذلك نحذر أيها الأحبة، قاعدة أساسية في الإسلام، الإسلام لم يكن يوما ولن يكون يوما ناصرا للظالم أو لظلم مهما كان بأي نص، بل الإسلام جاء، جئنا قال ربيعي بن عامر لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه قاعدة. أي واحد يجيب لك نص، يجيب لك شيخ فلان، يجيب لك حديث، يجيب لك كذا فيه تعبيد لك لهذا الشخص، لظالم، لعادل، إلى من يكون بدون، يعني فاعلم أن هذا كله زيف وكله كذب، وهذه مخدرات فكرية لتحويل الشباب إلى إماعات، إلى أناس خذولين يخذلون الأمة، يثبطون، مرجفين، منافقين، كلها تصنع بهذه الطريقة. أيها الأحبة الكرام، هذه مؤثرات، فلنحذر منها أيها الأحبة الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. عباد الله، قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عباد الله، إذا نظرنا إلى الواقع الذي نعيشه لوجدنا أن الجريمة وأن المشاكل كلها تخرج من هذه المؤثرات. فإذا كان الشاب قد تأثر نفسياً وأصبحت همته في مالٍ قد يسطو ويسرق ويقتل من أجل المال، وإذا تعلقت همته بامرأة قد يقتل من أجلها، وإذا تأثر عقله بالمخدرات أصبح لا يعي، أصبح خارج الوعي وخارج العقل، قد يفعل المنكرات والموبقات حتى مع أهله. يعني وكم من الجرائم تحدث بين المحارم هي بسبب تعاطي هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الخمر أم الخبائث، والله جل وعلا حذر منها وكل من كل مؤثر عقلي. قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ يعني منبع العداوة هي هذه المؤثرات، حتى المؤثرات الفكرية مؤثر كبير جداً، وفي التاريخ وفي الواقع ما يؤكد ما أقول. قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو مبشر بالجنة بمؤثرات عقلية جعلت من أناس يحفظون القرآن يساهمون في قتل عثمان بحجة أنه لم خالف السنة. سبحان الله. الخوارج خرجوا على علي وخرجوا على معاوية وسفكوا دماء المسلمين بمؤثرات عقلية. إذن واجبنا يا أحبة الكرام أن نحفظ أنفسنا وأن نحفظ أبناءنا من كل هذه المؤثرات، ليس من واحد بس، لا، من كلها. أن نغرس فيهم الهمة العالية أنهم قد يكونون كأمثال محمد الفاتح وكأمثال أسامة بن زيد وكأمثال طارق بن زياد وغيرهم، أن نغرس فيهم الفكر الإسلامي المعتدل، وأن نحذر من أي فكر فيه غلو وفيه تطرف، لأن هذا الخطوة الأولى نحو الشقاق ونحو الفتن ونحو التثبيط ونحو كذا وكذا. هذا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يحفظنا بحفظه، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تدع في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مهموما إلا فرجت كربه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي بفضل كلمة الحق والدين يا رب العالمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، واهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا وأهلنا وبلادنا وأمتنا بخير، اللهم أعنه وقوي عليه، ومن أرادنا وديننا وأهلنا وبلادنا وأمتنا بشر، اللهم اجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين، واجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده إلى نحره، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم شد عزائمهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ألق الرعب في قلوب أعدائهم يا رب العالمين. اللهم انصر المقاومة
في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان يقذف به هؤلاء الصهاينة المحتلين بالقذائف والصواريخ. نسأل الله لكل هؤلاء أن يسدد رميهم وأن ينكي في عدوهم وأن يثخن فيهم الجراح. اللهم احفظ أهلنا وإخواننا في السودان يا رب العالمين. اللهم كن معهم. اللهم من أراد بالسودان وأهله خيرا اللهم أعنه وقوي عليه، ومن أراد بالسودان وأهله شرا اللهم اجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين، واجعل تدميره في تدبيره، وارد كيده إلى نحره، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن،
1: إشراقة نور في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده سبحانه بجميع محامده الموجبة لمزيده، المرضية عنده الشافعة لأمثالها، ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله بأفضل الصلوات كلها، وأن يحبوه أشرف منازل الجنان ونعيمها. رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب، وزرع، ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

خالدون. نسأل الله أن ينفعنا بهذه الآيات وأن يليل قلوبنا لذكره وأن يجعلنا من المتدبرين لما ورد في كتابه من عظات، وأن يجعل قلوبنا خاشعة لذكره. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من آيه العظيم. سورة الرعد كما قد سمعتم بدايتها بهذه الأحرف التي تسمى بأسماء حروف الهجاء أو بحروف الهجاء. 29 سورة من سور القرآن تبتدئ بتلك الأحرف، وهي تنقسم إلى 4 أقسام في فن التجويد ومن حيث المد والقصر. قسم منها تمد قدر 6 حركات، وهي كل حرف يتكون من 3 أحرف وفي وسطه حرف مد ولين مثل صاد ولام وقاف ونون وكاف. ألا تلاحظ أن كل حرف من تلك الأحرف يتكون من 3 أحرف؟ الكاف مثلا ها هنا، الكاف والألف والفاء. القاف هنا يتكون من القاف والألف والفاء. نون من نونين بينهما واو مدية. ولو تأملت لوجدت أن كل حرف من تلك الأحرف في وسطه حرف مد، وأحرف المد معروفة وهي 3: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكن المضموم ما قبله، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. فهذه الأحرف تمد عند قراءتها قدر 6 حركات باتفاق القراء: كاف لام إلى آخره. القسم الثاني هو نفسه يتكون من 3، لكن ليس في وسطه حرف مد ولين، بل في وسطه حرف لين وهو عين، وورد في سورتين: في سورة مريم وفي سورة الشورى. وهذا حكمه حكم الأول، أي يمد قدر 6 حركات، ولكن لضعف الحرف الذي في الوسط إذ لم يكن مديا جاز فيه أيضا التوسط أي 4 حركات، وجاز أيضا في بعض الروايات قصره: عين عين عين وهكذا. القسم الثالث من هذه الأقسام من الحروف حرف يتكون من 2 حروف لا ثالث لهما، وهو يمد قدر 2 حركات، وهي أحرف 5: حي طهر الحاء والياء والراء مثل ألف لام ميم راء كما قرأنا الآن، والهاء إلى آخره. حقيقة أحببت أن أشير إلى هذه الأحكام لصعوبة فهمها عند عوام الناس. القسم الرابع من هذه الأحرف هو حرف الألف، وهو ينطق به هكذا: ألف، لا مد فيه إذ لم يوجد فيه لا حرف مد ولا حرف لين. إذن فهذا باب، وهذا وجه من الأوجه استفدنا منه من حيث التلاوة. ألا تلاحظ أنك لو كتبت في لوحة أو سبورة ألف لام ميم
وألم ترى وتركت التشكيل وأي رموز أو ضبط، فالكتابة واحدة لكن القراءة مختلفة. ألف لام ميم تنطق باسم كل حرف، الأول تقول ألف، ثاني لام، ثالث ميم، بينما ألم ترى تنطق بذوات الحروف كما هي، فهذا هو الفرق بينهما. فمن لم يتعلم تلك الأحكام اختلط عليه الأمر، فلذلك وجب التنبيه، وهو أول ما مر بنا في قراءتنا في هذه الحلقات، فلذلك أشرنا إليه. ثم ننطلق إلى أوجه التدبر في هذا الوجه من هذه السورة، والذي ينظر إليه يرى أن التركيز في هذه الآيات تتركز في شيئين أو أمرين مهمين: التعريف بالله رب العالمين، فالله رب العالمين وهو غني عن عباده، يتعرف إلى عباده ويتحبب إليهم بذكر أياديه ونعمه. وأكثر الآيات تأثيرا في القلوب تلك التي تبتدئ بلفظ الجلالة الله، فإذا رأيت آية أو تلوتها أو اجتمعت إليها تبتدئ بهذا الاسم الله، فليرتجف قلبك وليخف وليوجل، وكن من الذين قال الله فيهم: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله حين تبتدئ آية من الآيات تجد بعدها صفات رب العالمين يتحبب إليك من خلال ذكر أياديه ونعمه، كقوله هاهنا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، رفع السماوات بغير عمد ترونها. هل تحتاج إلى استدلال من أحد؟ ألا ترى إلى السماء؟ ألم تر إلى السماء كيف ارتفعت؟ كيف أظهر نهارها وأضحاها؟ وكيف أظلم ليلها وزينها بالنجوم والكواكب؟ ارتفاعها جعلها سقفا محفوظا لا عماد له، فلو عقل الإنسان وهو يرى أنه ما يبنيه لا يقوم إلا على أعمدة، كيف أن الله رفع هذا الجرم العظيم الكبير بدون عمد يعتمد عليه، بل هو قائم، بل السماء قائمة بأمر الله تبارك وتعالى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، أشار إلى العرش وهو من الغيب الذي نؤمن به، لم نره وسنراه إن شاء الله يوم القيامة. العرش أعظم مخلوق لله، ورد وصفه بالتمجيد والتكريم والتعظيم في كتاب الله: رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، ذو العرش المجيد. بل يقتصر إضافته إلى الله لعظمه نسبة إلى الله: رفيع الدرجات ذو العرش، وكما قال في آية أخرى: قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فذو العرش هو الله. ورد في بعض الروايات
كما أوردها الإمام القرطبي في تفسيره في بداية سورة سبح اسم ربك الأعلى، أن ملكا من ملائكة الله من حملة العرش له 18,000 جناح، كل جناح ما بين المشرق والمغرب، دار في قلبه هل أستطيع أن أطير فأطوف بالعرش طيرانا؟ فعلم الله ما في قلبه فضاعف له الأجنحة وأمره بالطيران، فطار 50,000 سنة فلم يتجاوز ساقا من سيقان العرش، ثم ضعف له مثلها فطار أيضا 50,000 سنة أخرى فلم يتجاوز ساقا من سيقان العرش، فها هنا استسلم. فقال الله له: لو طرت أبد الآبدين لما استطعت أن تطوف بالعرش. فهذا العرش خلق لله، وستراه يوم القيامة محمولا بأيدي 8 من الملائكة كما قال سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فكيف بك يا إنسان يوم القيامة بعد أن يحييك الله وقد اختطفت حين تنادى باسمك، فتخطفك الملائكة وتغيبك في نور عرش الله وتتركك هناك، فيناديك ذو العرش: أدن مني يا ابن آدم. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهذه الجملة الأخيرة تنبئك عن القصد من ذكر الآيات: يدبر الأمر، فالأمر كله مدبر من الله، ويفصل الآيات لماذا؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. القصد من تفصيل الآيات أن ينتهي بكم الأمر إلى الإيقان والإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى، لأن رؤيتك لهذه الآيات التي انفرد الله بخلقها، سخر الشمس والقمر، أي علاقة لك أنت بالشمس ولا بالقمر؟ شمس يقال أنها أكبر من الأرض 1,000,000 مرة، من سخرها؟ هل أنت يا ابن آدم طلبت بوقود لها؟ ما رأيك لو قيل للناس ائتوا ببنزينها وبترولها؟ أنى لهم ذلك؟ سخر الشمس والقمر. والقمر هذا العجيب الذي نحن نغفل عنه الآن، في كل وقت، إنه العجيب، يبدأ أول بدايته كعرجون قديم ضعيف، ويقوى وينمو ليلة تلو الأخرى حتى يكتمل في 14، ثم يؤول بعد ذلك إلى حاله الأول، هكذا كل شهر. ألا ترفع رأسك إلى السماء فتعجب من آيات الله؟ ثم استطردت الآيات تبين آيات الله في الأرض، وأنها قطع متجاورات، وأن فيها جنات من زرع ونخيل وأعناب، وأنه من العجيب أن هذا الزرع المختلف ألوانه وطعمه يسقى بماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل، نفس التربة التي تنبت منها شجرة الموز تعطيك هذا الموز اللذيذ الحلو، إلى جنبه شجرة تسمى بالفلفل، وفي لغات بعض الناس بالبسباس الحار، من جعل في هذا حلاوة؟ ومن جعل في هذا نارا وحرا؟ ذلك هو رب العالمين، هكذا ليطعمك رب العالمين وليغدق عليك نعمه لتوقن به. وفي النهاية يأتي بعد ذلك كله
فيأتي الإنسان يجحد قدرة الله على إحيائه بعد موته، وها هنا اشتد غضب الله في نهاية هذا الوجه من هذه السورة. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فخلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، ترابط وثيق بين ما يريك الله من آياته ويعدد عليك من نعمه وبين ما وعدك به من حياتك بعد موتك والمجازاة ولقاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل حياتنا في الدنيا والآخرة حسنة، وأن يدخلنا الجنة وينجينا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

جاء صادقا أمينا، كأنما يحمل قلبه بين كفيه، فك أغلال الحياة والناس سكرى والأيام منطفئة. ذكرتك يا

عرفت بنورك أن في السماء متسع لتحليل، وتنفست ملء رئتي صفاء رقيق. كم أنت عظيم يا رسول الله، أي صبر كنت يوم أن انسكبت في سجدة على الأرض مسافرا للسماء، فآذوا ظهرك الشريف بأحشاء سلى الجزور وقهقه. يا لتحناني، ليت كف فاطمة كانت كفي وهي تزيل عنك نتنهم وتزيح ثقل أذيتهم، ليتها كفي وهي تكفكف حزنك الدفاق وترويك الوداد، وأنت لا تنفك تشرع دونهم قلبا باتساع الكون صفحا وحبا ورحمة. يا تلك الليالي الحزينة يوم تبيت طاويا والحصير يخط جنبيك، ليت قلبي ضم خوفك وحزنك وواساك. آه إلا أمواج قلبي حنين، وصاياك يا حبيبي ضرجت بها قلبي وأسكنتها الوريد، حفرت في أرواحنا كوثرا منسابا، وشققت في السماء طريقا أبلجا، وشددت وثاق حبالها حتى نتوقى العثار ونمضي لنور الله. أشتاق قلبك الحنون وقلبي يفوح منه الحب رقراق، يا كأن بستان الخزامى نبت في وريدي يوم أن غرست أنوار الهداية واتقدت جذوة الإيمان والتقى، وفاح من مقلتاي العبير وكل ما فيه أصبح عاطرا عبقا، تتقاذف في مخيلتي صور صبرك وافتقارك وقوتك وانتصارك، ولو آلموك وجدوك باسم الوجنات، حتى في خيالاتي لا تجيء إلا عذبا فراتا، أواه لقلب سكنت نبضه، تاقت قلوبنا لري رؤيتك، وقلبك رحمة للعالمين. أصلي عليك وكأني أهمس في أذن الكون، وتسافر روحي تتخطى الحدود، أمد يد الحنين فتصافحك باحتراق، مشتاق مشتاق بعبق المنفى والخذلان والوجع. يا رسول الله، أنت حي في كل البقاع، وكل مئذنة تصدح بالتكبير تبلغك الأشواق خمسة.

ليلة رحيلك باردة بحجم وحشة فراقك، أي طهر ضم ربوعي طيبة، ستبقى حكاية العصور التي لا تمل، أنوارك لن تنطفي، ووهجا في الجبين زادي لا يبلغني عتبات الفردوس، لكن وفاطري قلبي مدائن فاضت بحبك.

0: لك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: لئن كنت لا تقبض إلا بيده المبدئ المعيد، فاذكر يوم تفد عليه، يوم تمكث في مكانك فترى ملك الموت نصب عينيك، يوم تبحث عن لقمة فيقال نفذ رصيدك، يوم تبحث عن شربة فيقال لا يؤذن لنا، يوم تبحث بين السماوات والأرض في أغلفة الهواء عن نفس فيقال غير مسموح، الآن تقبض روحك وتفد على الله عز وجل. حين يجلس المعتصم الذي كان يكسر العظم بيمينه من قوته ويحضره الموت فيقال كيف تجدك، فيقول لا حيلة، أنا ملك الدنيا، دولة العباس تحت يميني، ويقول لا حيلة، فنيت الحيل، خلاص لا أجد شيئا أفعله. حين يحتضر كبير من كبراء بني أمية مؤطد الدولة عبد الملك بن مروان فينظر حوله فيرى غاسلا، يأخذ الغسيل وينشره للناس فيبكي ويقول يا ليتني عشت فيها غاسلا لا أسأل عن أحد من المسلمين. إنه الموت وفضيحته أيها الإخوة، ليكن منك الموت على ذكر. قال ابن الجوزي رحمه الله: كان من الأغيلمة غلام أسرف على نفسه في المعاصي فما ترك باب كبيرة إلا طرق وولج وغب منه عبد، حتى مر يوما على المقبرة فوجد عظما ناتئا، عظم خارج من المقابر وبين قوسين، كم من الزمن مر عليك لم تزر المقابر، بيتك الحقيقي، فوجد عظما ناتئا خارجا من قبر فأراد أن يحفظه، فقبور المسلمين محفوظة وجثث المسلمين محفوظة، فلما أراد أن يدخل العظم مكانه فت العظم في يده، العظم أقوى شيء في جسمك تفتت في يده فصار ترابا فلاحت منه نظرة. توفيق من ربك، اللهم يسر لنا الهدى واهدنا أنت أرحم الراحمين. فنظر إليه وقال: وأكون أنا هكذا بعد أن أموت، وبس ألج في جميع المعاصي وأجد عليها قوة. فذهب يبكي من المقبرة إلى بيت أمه فدخل عليها والمرأة تعبد الله عز وجل وتعظه، فوجدت وجهه غير الوجه الذي يدخل به كل يوم مخمورا، فقالت يا بني ما لك؟ فقال أماه: إذا أبق عبد من مولاه ثم عاد إليه ماذا يصنع فيه؟ قالت: يضع الغل في يده ويلبسه مسوح الصوف. فبكى وأجهش وقال: الآن ألبسيني مسوح الصوف واجعل الغل في يدي، فوالله لقد هربت من الله وعدت اليوم إليه. ثم دخل في غرفة جعلها له مسجدا ولم يزل يصلي فيها ويتعبد، حتى قالت أمه: فمررت عليه ليلة فوجدته يمر على آية يكررها يتخشع معها تخشعا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلم يزل يكررها حتى سكت صوته. قالت: فهجمت عليه وقلت: يا بني كيف تجدك؟ فناداني بصوت خفيض تخرج معه روحه وهو يقول: يا بني يا أماه، إن لم تجديني في عرصة القيامة مع الناس اللي واقفين يوم القيامة فسلي مالكا خازن النار عني، حخش النار بذنوبي ومن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، فسلي مالكا خازن النار عني. ثم غرغر وسكت. قالت: فحركته فوجدته قد مات. يقول ابن الجوزي: فخرجت المرأة تولول وتنادي: هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار. ذكر الموت واليوم الآخر أيها الإخوة، تدبروا وتفكروا وميزوا في أهل الفساد وأهل الصلاح، وأرباب المعاصي وأهل الأرباح، فيا سرعان عمر. تفنيه المساء والصباح فتصبح بعده صفرا، لا تجد شيئا من النعم ما قد دخل عليك فيها وقد لاح. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا به فلا ننسى.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط تردد

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: لكل قصة دعوة، وراء كل دعوة قصة، وراء كل قصة عبرة تضيء الطريق. لكل قصة دعوة، برنامج فيه حكاية الدعاء ومواقف المصلحين ودروسا تصنع أثرا في القلوب. تابعونا عبر راديو آثير السرايا FM 99.3 لنكتشف معا معاني الحكمة وعمق التجربة وجمال الدعوة إلى الله. لكل قصة دعوة، قصة تسمعها وتأثير يبقى. راديو سرايا 99.3 FM صوت يرتقي بالوعي. صوت يرتقي بالوعي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا ولم يتركنا سدى، وأنعم علينا بنعمة الوجود ثم بنعمة الإيمان والهدى، وأكرمنا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم محمد المقتدى، وبصحابته الطيبين الطاهرين أهل السداد والرشاد والفدا، رضوان الله عليهم وعلى من تبعهم بإحسان وبه مقتدى. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما قبل، فإنه مهما زاد تحصيلنا العلمي وزادت معرفتنا في شتى المجالات، لازلنا تحت القانون السماوي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا القانون الذي أنزل على خير المعلمين محمد صلى الله عليه وسلم. ومهما كنت يقظا فلا بد من غفلة، ويأتيك التنبيه عنها مما لا تتوقع، فقد يكون من طفل لم يبلغ الحلم. أما بعد، فاليوم يشهد عالمنا الإسلامي كله بكهوله وشبابه وأطفاله ضعفا وتفككا وشتاتا، وفي نفس الوقت الذي يلمح فيه تباشير صحوة، كما يلمح فيه خيوط فجر فيعد نفسه بصبح قريب. جيلنا ولد فعاش أساليب التربية الجاهلة الموروثة من الواقع المحيط، فعاش الكبت وعاش القمع وعاش الاستبداد في عالمنا الإسلامي المترامي الأطراف. ومع بداية الصحوة تظهر مسؤولية مضاعفة على كل عاقل أو حكيم أو ناضج أو حر يريد لأمته خيرا ويريد لمجتمعه نهضة، وذلك لرعاية وبناء هؤلاء الأطفال، كما نأخذ بعض النماذج من أطفال عصور سابقة. دعونا ننتقل بحضراتكم إلى نماذج الأطفال في سلفنا، ليكون ذلك بمثابة التمهيد والتوطئة، حتى نرى البون الشاسع بين ثقافاتنا المحدودة المنحصرة في بعض العادات التي ورثها جيل عن جيل. ففي زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صورة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات، وهو يستأذن من طفل، يستأذن من الفضل بن العباس، كما يروي الإمامان مسلم والبخاري رحمهم الله. فقد أتى الحبيب صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، وكان عن يمينه الفضل وعن يساره أشياخ الأصحاب، فقال لذلك الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ الحق حقك، فأنت على يميني، والدور لمن كان على يمين الشارب، فهل تتنازل للأشياخ عن حقك في الشرب؟ أتأذن لي؟ يقولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبا طفلا، فيجيب الغلام: لا، والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. هذا أنموذج فقرؤوه وتأملوه. وفي صورة أخرى، عندما خرج صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون ومعه صبي صغير له يقبله، فقال له: ابنك هذا؟ قال: نعم. قال له: تحبه يا عثمان؟ قال: إي والله يا رسول الله، إني أحبه. قال: أفلا أزيدك حبا له؟ قال: بلى، فداك أبي وأمي. قال: إنه من ترضى صبيا صغيرا من نسله حتى يرضى، ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يريد الدمعة في عين الطفل، إنه يريد الطفل باسما. فليسمع العالم، وليسمع الذين لا يفهمون الإسلام، وليسمع الذين يتحدثون عن حقوق الطفولة، وليسمع الذين يصفون الإسلام بالوحشية. الإسلام يريد الطفل باسما، ويجعل مكافأة لوالديه حينما يسترضيان طفلهما أنه سبحانه وتعالى يطلب رضاءهما يوم القيامة حتى يرضيا. وفي سلفنا نماذج كثيرة، فقد دخل طفل هو الحسين بن الفضل على بعض الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم، فأحب أن يتكلم، فزجره الخليفة وقال: أصبي يتكلم في هذا المقام؟ أيسكت أيها الصبي حتى يتكلم الكبار؟ فيجيبه ذلك الطفل: إن كنت صغيرا فلست أصغر من هدهد سليمان، ولا أنت أكبر من سليمان حين قال له: أحط بما لم تحط به. وذكر أن الإمام أبا حنيفة النعمان مر في شوارع بغداد بأطفال يلعبون، فلما رأوه قالوا: هذا أبو حنيفة الذي لا ينام الليل، يعكف على الدرس والعبادة. فقال في نفسه: إنهم يقولون عني ما ليس في، ويجب أن أكون عند حسن ظنهم، فداوم على قيام الليل بسبب كلمات الأطفال. وقام أبو يزيد البسطامي يتهجد في الليل، فرأى طفله الصغير يقوم بجواره، فأشفق عليه لصغر سنه ولبرد الليل ومشقة السهر، فقال له: أرقد يا بني، فأمامك ليل طويل. فقال له الولد: فما بالك أنت قد قمت؟ فقال: يا بني، لقد طلب مني أن أقوم له. فقال الغلام: لقد حفظت فيما أنزل الله في كتابه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فمن هؤلاء الذين قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الأب: إنهم أصحابه. فقال الغلام: فلا تحرمني من شرف صحبتك في طاعة الله. فقال الأب وقد تملكته الدهشة: يا بني، أنت طفل ولم تبلغ الحلم بعد. فقال الغلام: يا أبت، إني أرى أمي وهي توقد النار تبدأ بصغار قطع الحطب لتشعل كبارها، فأخشى أن يبدأ الله بنا يوم القيامة قبل الرجال إن أهملنا في طاعته. فانتفض أبوه من خشية الله وقال: قم يا بني، فأنت أولى بالله من أبيك. نحن في زمن عز فيه من يهتم بهذه الشعيرة، وقل فيه من يحييها في نفسه وأهله وجيرانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الترمذي وصححه الألباني: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن البدن. واعلم أن لقيام الليل لذة عظيمة، ولأجل هذه اللذة كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين يفرحون بقدوم الليل ويحزنون على ذهابه. فأين تعلم هذا الغلام؟ لقد تعلم في مدرسة النبوة وهو يعطي درسا لأبيه، رغم أن أباه من الصالحين الذين أسلم على يديه الكثير، في قصته المشهورة مع النصارى حين قلب الدير إلى مسجد يعبد فيه الواحد الديان. نعم أيها المستمعون، إن لهؤلاء الأطفال مواقف منيرة وقدوة لمن أراد أن يستقيم. وهذا طفل آخر يعطي درسا لمعلمه وهو السري، وكان السري في طفولته يقرأ على المؤدب فقرأ يوما: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فسأله السري: يا شيخ، ما الورد؟ قال المؤدب: لا أدري. ثم قرأ: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فسأله: ما العهد؟ قال المؤدب: لا أدري. فقال السري: لم غررت بالناس إذا كنت لا تدري؟ فضربه المؤدب، فقال له السري: ألم يكفك الجهل والغرور حتى أضفت إليه الظلم والأداء؟ فبكى وتاب وأقبل على طلب العلم حتى صار عالما، فقال بعدها: أعتقني السري من رق الجهل. هذه النماذج تعبر عن شخصية نمت في بيئة سليمة، لم تعاني القمع، ولم تعاني الاستبداد، ولم تعاني التهميش، إنما كانت ثمرة تربية صحيحة أخرجت ذلك الطفل ليكون شجاعا جريئا، وليكون نواة رجل المستقبل تقوم النهضة على يديه. أذكرها لعلنا نعيد النظر في أسلوب تعاملنا مع الطفل، ولعلنا نفهم أن الطفل أمانة، ولعلنا نفهم أنه مشروع المستقبل، ولعلنا ننتج جيلا لا يعرف الهزيمة، ولا يعرف الجبن، ولا يعرف الخوف. لعلنا ننتج جيلا شجاعا مقداما مقبلا لا مدبرا، يفهم قيمة الحياة ويفهم دوره فيها. برغم القمع والاستبداد، فإننا نجد بعض أطفال اليوم يفقهون معنى النصيحة وكيف تكون، ولكن العبرة في اتخاذها سبيلا للوصول. فقد كان معلم يشرح الدرس لطلابه الصغار وكان مستدبرا لهم، فرماه أحد الطلبة المشاغبين بالطباشير فأصابت المعلم في رأسه. صرخ المعلم قائلا: من فعل ذلك؟ من الذي رمى بالطباشير؟ ولكنه لم يجبه أحد، وظل المعلم يسأل ويتوعد ويتهددهم بالعقاب. فأشار الطالب الفاعل على زميله الذي يجلس أمامه وهو لا يراه، فأمره الأستاذ بالنهوض وقال له: لماذا رميت الطباشير؟ والطالب المسكين يقول له: لم أفعل يا أستاذ. فأخذه وذهب إلى المدير، فقال له المدير: هيا اعترف، لماذا فعلت ذلك مع الأستاذ؟ والطالب المسكين ينكر ويحلف أنه لم يرمي الطباشير. وهنا أمره المدير أن يفتح يده ليضربه، فأبى الطالب وقال له: لا تقدر أن تضربني. فصعق المدير والمعلم: كيف يقول ذلك؟ بل أستطيع. فبكى الطالب وقال: لا تستطيع ضربي، أولا لأنني مظلوم، وثانيا لأنني اليوم صليت الفجر في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فبكى المعلم والمدير وهداهما الله، فأصبحا يحافظان على الصلاة مع الجماعة، وخصوصا صلاة الفجر. أيها الإخوة المستمعون، علموا أولادكم الصلاة وكونوا لهم قدوة ليعيدوا إلى المعلمين الغافلين رشدهم وصوابهم، وعلموهم حسن التعامل والحوار. أما المعلمات وقصص الحجاب وارتدائه فلهن في ذلك عجبا، حيث كانت إحدى المعلمات مربية لإحدى الفصول الابتدائية وهي لا ترتدي الحجاب على وجهها وغير مقتنعة بذلك كثيرا. قامت يوما ما بكتابة شعار الأسبوع، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبدأت بشرحه وحثت الطالبات على تطبيق ذلك عملية. وكانت من بين الطالبات الطالبة آلاء التي رجعت إلى أمها بسرعة لتخبرها أنها بحاجة إلى حجاب كبير. ظنت الأم أنها تريد استخدامه في مسرح المدرسة فاشترته لها. قامت الطالبة آلاء بتغليف الحجاب بغلاف وردي كاتبة في ورقة وردية جميلة بداخله: أستاذتي الغالية، أراك بنور القلب في كل ساعة، وأثني عليك بالجميل والشكر، إني أحب لك أن ترتدي الحجاب مثلي، ويسكننا ربنا الجنة. ليأتي اليوم الثاني والمعلمة مرتدية الحجاب الإسلامي. قامت إدارة المدرسة بتهنئة المعلمة لارتدائها الحجاب، فقالت المعلمة: لا تهنئوني، ولكن هنئوا الطالبة آلاء. كما أن للأم دور كبير في بناء وتنشئة الأطفال بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن طرائف ما حدث مع توماس إديسون مخترع المصباح أن سبب اختراعه للمصباح هي والدته، فقد كانت في حاجة إلى إجراء عملية جراحية بسبب مرضها الشديد، إلا أن الطبيب لم يتمكن من إجراء العملية بسبب الظلام واضطر للانتظار حتى الصباح. ويقال أنه فشل حوالي 1000 مرة قبل اختراع المصباح، وحينما سئل عن فشله 1000 مرة قال: أنا لم أفشل، بل اكتشفت 1000 طريقة لا تؤدي إلى اختراع المصباح. وعندما كان صغيرا قيل أنه لم يستكمل تعليمه الحكومي، فبعد أيام قليلة من الدراسة أرسله مدرسه إلى أمه وأرسل معه خطابا يقول فيه: من الأفضل لابنك أن يجلس في البيت لأنه غبي. فقالت الأم: ابني ليس غبيا، بل هم الأغبياء. واحتضنت ابنها قائلة له: لو كل الناس أنكروا ذكاءك يا صغيري فيكفيك أنني أؤمن به، أنت طفلي الذكي، دعهم وما يقولون واسمع ما أقول، أنت أذكى طفل في العالم. لذلك يقول إديسون: أن أمي هي التي علمتني، لأنها كانت تحترمني وتثق في، أشعرتني أني أهم شخص في الوجود، فأصبح وجودي ضروريا من أجلها، وعهدت نفسي ألا أخذلها كما لم تخذلني قط. هكذا تستطيع الأم بث الثقة في نفوس الأبناء حينما يخذلهم العالم، وهكذا تكون صناعة العظماء. أما الأم المسلمة فإنها تربي ابنتها على الخلق الإسلامي. ولكم قصة هذه الفتاة، فعندما عادت الفتاة الصغيرة من المدرسة وبعد وصولها إلى البيت لاحظت الأم أن ابنتها قد انتابها الحزن، فاستوضحت من الفتاة عن سبب ذلك الحزن، فقالت الفتاة: أماه، إن مدرستي هددتني بالطرد من المدرسة بسبب هذه الملابس الطويلة التي ألبسها. فقالت الأم: ولكنها الملابس التي يريدها الله يا ابنتي. فقالت الفتاة: نعم يا أماه، ولكن المدرسة لا تريد. فقالت الأم: حسنا يا ابنتي، المدرسة لا تريد والله يريد، فمن تطيعين؟ أتطيعين الله الذي أوجدك وصورك وأنعم عليك، أم تطيعين مخلوقة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا؟ فقالت الفتاة: بل أطيع الله. فقالت الأم: أحسنت يا ابنتي وأصبت. وفي اليوم التالي ذهبت تلك الفتاة بالثياب الطويلة، وعندما رأتها معلمتها أخذت تؤنبها بقسوة، فلم تستطع تلك الفتاة الصغيرة أن تتحمل ذلك التأنيب مصحوبا بنظرات صديقاتها إليها، فما كان منها إلا أن انفجرت بالبكاء. ثم هتفت الصغيرة بكلمات كبيرة في معناها قليلة في عددها، قالت: والله لا أدري من أطيع، أنت أم هو؟ فتساءلت المدرسة: ومن هو؟ فقالت الفتاة: الله. أطيعك أنت فألبس ما تريدين وأعصيه، أم أطيعه وأعصيك؟ سأطيعه سبحانه وليكن ما يكون. يا لها من كلمات خرجت من ذلك الفم الصغير، كلمات أظهرت الولاء المطلق لله تعالى. أكدت تلك الصغيرة الالتزام والطاعة لأوامر الله الواحد القهار. هل سكتت عنها المعلمة؟ لا، لقد طلبت المعلمة استدعاء أم تلك الطفلة، فماذا تريد منها؟ وجاءت الأم، فقالت المعلمة للأم: لقد وعظتني ابنتك أعظم موعظة سمعتها في حياتي. نعم، لقد اتعظت المعلمة من تلميذتها الصغيرة، المعلمة التي درست التربية وأخذت قسطا من العلم، المعلمة التي لم يمنعها علمها أن تأخذ الموعظة من صغيرة قد تكون في سن إحدى بناتها. فتحية لتلك المعلمة، وتحية لتلك الفتاة الصغيرة التي تلقت التربية الإسلامية وتمسكت بها، وتحية للأم التي زرعت في ابنتها حب الله ورسوله، الأم التي علمت ابنتها حب الله ورسوله. أما هذه المعلمة كانت تأمر ببر وتنسى نفسها، فهي المعلمة التي تلبس الحجاب أمام الطالبات وتأمرهن بارتداء الحجاب وترغبهن فيه. وعندما انتهت السنة الدراسية أرادت أن تسافر إلى الخارج، فلما ركبت الطائرة وأقلعت واستوت في الأجواء نزع الحجاب وأزيل الغطاء ورمي الخمار وخرج البنطلون وظهر القصير والشفاف وفاح العطر وتلون المكياج ونقشت الشعور، وإذا بفتاة تتقدم إلى هذه المرأة وتسلم عليها وتقول: كيف حالك يا معلمتي؟ فأسقط في يد المعلمة، فقالت الطالبة: ألا تعلمين أن الحجاب تنزيل من العزيز الحكيم؟ أليس الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن؟ الحجاب ليس عادات وتقاليد، وإنما عبادة تؤجر عليها المسلمة في الداخل وفي الخارج، وهو مطلع عليك في هذه الطائرة يا معلمتي، أنت قدوتنا، أنت كنت تحرضين على الحجاب ونحن نسمع منك التوجيهات في المدرسة، والآن أنت على منكر. تقول المعلمة: شعرت بالحرج الكبير من طالبتي تنصحني وتوجهني، وتمنيت أن يحدث لي أي شيء كأن تنشق الأرض وتبلعني. قالت: ومنذ تلك اللحظة قررت ارتداء الحجاب وعدم التنازل عنه أبدا بسبب نصيحة هذه الطالبة التي كنت أدرسها. فيا أيتها الأمهات المسلمات، بين أيديكن أطفالكن وهم كالعجين تستطعن تشكيلهم كيفما شئتن، فأسرعن بتشكيلهم التشكيل الذي يرضي الله ورسوله. علمنهم الصلاة، علمنهم طاعة الله تعالى، علمنهم الثبات على الحق، علمنهم حب أهل البيت، علمنهم كل ذلك قبل وصولهم سن المراهقة، فإن فاتتهم التربية وهم في مرحلة الصغر فإن كنا ستندمن أشد الندم على ضياع الأبناء عند الكبر. وهذه الفتاة لم تكن في عصر الصحابة ولا التابعين، إنما في العصر الحديث، وهذا مما يدل على أننا باستطاعتنا أن نوجد أمثال تلك الفتاة، الفتاة التقية الجريئة على إظهار الحق والتي لا تخشى في الله لومة لائم. فيا أختي المؤمنة، ها هي ابنتك بين يديك، فاسقها بماء التقوى والصلاح، وأصلحي لها بيئتها طاردة عنها الطفيليات والحشرات الضارة. وها هي الأيام أمامك، فانظري ماذا تفعلين بالأمانة التي أودعها لديك رب السماوات والأرض. أيها الإخوة المستمعون، تذكروا أن تصاحبوا أبناءكم وأن توجهوهم توجيها مباشرا يفرحهم ويكون لهم ماتعا، وأن تعتمدوا توجيها غير مباشر من خلال قدوة حسنة تكون أنت أنموذجها أمامهم، لأنهم سيقلدونكم ويحاكونكم. شجعوهم ولا تثبطوهم، اطلبوا رضاءهم، أدخلوهم الحياة الاجتماعية، أدخلوهم الحياة الاقتصادية، وأخيرا ادعوا لهم. اللهم زدنا علما، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وفهمنا دينك يا رب، واجعل حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم أسوتنا. هذه نماذج مختلفة من الأطفال تعلم منها الكبار، سواء آباء أو معلمون. هذه قصص وفيها من الدعوات الكثيرة التي تجعل المعلم يأخذ النصيحة من صغار السن. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إعداد وتقديم الأستاذ محمد مفتاح الخمري. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: لكل قصة دعوة، وراء كل دعوة

الفاشلين والتافهين بيشتروا على الفيسبوك، شو بيشتروا؟ لايكات بكم هائل. وبتلاقي بالجرائد وبالمجلات وعلى الصفحات التواصل الاجتماعي تتنافس تلك مع تلك الأخرى حول عدد المعجبين بها أو المعجبين بصفحتها. نحن واجبنا أن نكثر من سوادنا، من أعدادنا في المحاضرات، في المهرجانات الإسلامية، في اللقاءات حين يستضاف داعية من خارج البلاد، أيضا أن نكون فاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي، داعمين لأي فكرة، لأي مبدأ، لأي تعليق يطلقه من نثق بدينه ونثق بأمانته، نؤيده بتعليقاتنا ونؤيده بقلوبنا ونؤيده بأرواحنا وندعو له بالليل والنهار حتى نحفظ من هذه العلامة من علامات الساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون أحسن القول ويعملون أحسن الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

0: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخي المستمع، الناجحون في حياتهم يعتمدون بالأساس على صفتين لنجاحهم، هما العلم والإرادة، وعلى أساس هاتين الصفتين تتفاوت مقامات الناس ومنازلهم. فمنهم من هو قليل العلم ضعيف الإرادة، وهؤلاء هم أقل الناس قدرا، ومنهم من لديه علم ولكنه ضعيف الإرادة والعزيمة، وهذا سيظل محبوسا في سجن ذاته غير مستغل لقدراته وإمكاناته. ومن الناس من هو ضعيف العلم لكنه كثير المجهود، فهو يتخبط بجهده غير مستوضح هدفه ولا سبيله. وأما كمال مقامات الناس فهي إنما تتحقق بالعلم والعزيمة عندما يجتمعان. إن اتصاف المرء بالعزيمة والطموح في ضوء نور معرفته لهدفه وسبيله هو أقوى ما يمكن أن يتصف به فاعل ومؤثر. فالعزيمة تدفع والطموح يبشر ويجذب نحو الهدف المعلوم. كثير من المتساقطين في سبيل الحياة إنما يعود سبب سقوطهم لضعف عزائمهم، لأن معوقات الحياة كثيرة، وهي أكثر لمن أراد التغيير. فإذا كان سير الإنسان ضعيفا وقوته ضعيفة وهمته ضعيفة، فهو عندئذ نهب مستباح لذئب العالم وقاطع الطريق. وقد أدرك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم، ومن ثم انطلق في حياته من عزيمة لا تعرف الكل، وعمل على تقوية العزائم في نفوس أصحابه وأمته، وحاول جاهدا أن يجعل لهم طموحا متدرجا نحو معالي الأمور. وكان كثيرا ما يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. ويسأل ربه أن يثبته على ما تحقق.

يتحقق من إنجاز وأن يعطيه العزيمة على إكمال السبيل، سائلا ربه أن تكون عزيمة رشيدة نافعة حكيمة عليمة.

0: المنهج الإسلامي حرص على بناء نفوس الأمة، على أن تكون نفوسا قوية أبية تملأها الإرادة ولا يفت فيها الألم، ولا تتأثر بكثرة الضعفاء من حولها ولا بكثرة الأعداء حولها. وفي كل ذلك يربطها رباطا ربانيا بإله السماء سبحانه. وها هنا موقف يبين تماما ما نريد شرحه وبيانه. أوذي المسلمون في غزوة أحد، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل عمه حمزة وآخرون ممن كان يحبهم، ومثل أعداؤه بجثث أصحابه وأحبابه، وجرح هو جروحا متكاثرة، وألم الألم والحزن بجميع أصحابه، فمنهم من قتل ومنهم من جرح، ولا يزال جرحه ينزف دما. ثم تنزل آيات القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم يقرأها على أصحابه، وهي تقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا ينبغي عليكم أن تهنوا أو تحزنوا فيقعدكم الوهن أو الحزن عن سبيلكم الذي اخترتموه وهدفكم الذي سعيتم إليه. وبالفعل فقد دفن المسلمون أحزانهم في قلوبهم، ولم يستسلموا لمصابهم الذي حل بهم. وكان هذا الأذى الذي حدث للمسلمين في أحد فرصة انتهزها المنافقون ليقضوا على دعوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وغلت مراجل المدينة والقبائل من حولها ترجو القضاء عليه. إن أشد أعداء المرء هو انهزامه النفسي وضعفه الداخلي وعدم قدرته على تحمل الألم، فيصاب عندئذ بالنقوص والقعود. لذا فقد اهتم النبي عليه الصلاة والسلام رغم آلامه وجراحه ورغم آلام وجراح رجاله أن يعيد لهم توازنهم النفسي والقلبي، وأن يخلصهم من أي آثار لما يمكن أن يكون انهزامية داخلية. وعندئذ رأى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعيد تنظيم رجاله على عجل، وأن يتحامل الجريح مع السليم على تكوين الجيش من جديد، ليخرجوا في أعقاب عدوهم ليطاردوهم ويمنعوا ما قد يجدون من تكرار عدوانهم عليهم. وقد رأى عندها زعيم قريش أن يرسل الرعب والخوف في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليعمق عندهم شعورهم بالانهزام وليستغل كونهم جرحى وقتلى. فأرسل رجالا إليهم يخبرونهم أن قبائل العرب أجمع قد اجتمعت مع قريش ليستأصلوا شأفتهم وأنهم في الطريق إليهم. بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحالة قبل التحدي وجمع أصحابه في مكان يسمى بحمراء الأسد، 3 ليال كاملة يرفعون فيها الرايات ويستعدون للقاء عدوهم ويعلنون صلابتهم وعزيمتهم، حتى نزلت الآيات الكريمات: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لقد كان من أعظم مكاسب ذلك الموقف أن استرد المسلمون عزيمتهم وقوتهم النفسية، وتخلصوا سريعا من آثار الهزيمة، وانطلقوا من جديد نحو مسيرتهم. العزيمة عمل قلبي بالأساس، وإذا فقد القلب عزمه خارت قوى الجسد مهما كان قويا. وقد تكون قوة الأعضاء متواضعة، ولكن تقويها عزيمة القلب وإرادته ويدعمها طموحه. من هنا كان صلى الله عليه وسلم يركز في توجيهه لأصحابه نحو بناء العزيمة في نفوسهم، أن قلوبهم صاحبة القول النهائي، وأنه لا بد من همة القلب قبل همة الأعضاء. إنه في مواقف كثيرة يخبرهم أن المرء قد يبلغ الدرجات العلى بهمة قلبه حتى قبل أن تصل إليها جوارحه وأعضاء جسده. يقول في حديثه: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. بل قد يتفوق المؤمن الفقير بهمته العالية على الغني كثير المال، كما في قوله: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: يا رسول الله، كيف يسبق درهم 100,000؟ قال: رجل كان له درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها 100,000. فلكأن الإسلام يبين أن الطريق إلى الله إنما يقطع بقوة العزيمة وعلو الهمة وتصحيح النية ودفق الطموح، وأن عملا قليلا قد يصل صاحبه بعزمه ونيته إلى أضعاف مضاعفة مما يقطعه قليل العزيمة ضعيف النية. إنه يعلمهم أن إرادة المرء تذهب مشقة الطريق، كما يعلمهم أن ضعف العزائم من ضعف حياة القلوب، وأن القلوب كلما كانت أتم حياة كانت أكثر همة وعزيمة، وكما أن عزيمة القلب هي دليل على حياته، فإنها في ذات الوقت سبب إلى حصول حياة أكمل وأطيب. فإن الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة، فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة. وأخس الناس حياة أخسهم همة وأضعفهم محبة وطموحا. إن الذين يربطون جهدهم بتحقيق إنجازات محدودة فحسب يصيبهم الخور كثيرا، ففي كل فترة يحتاجون إلى بداية عزم جديد، وقد تنكسر منهم عزائمهم وتسكن إرادتهم بعد حدوث إنجازاتهم المحدودة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء جديد.
1: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3.

والبرامج الهادفة والممتعة. ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3.

0: من هذا الذي أسرت إليه أنت وضحته أكثر. هذه تشير إلى أن ما في الدنيا دون ذلك. أما يؤذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ويصعقون بالقراءتين، لا. والدليل على ذلك، وأنا أنت شكرا ذكرتني، الدليل على أن الصعق يكون يوم النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا يوم الصعق، وبعده تأتي القيامة التي يهلكون ويصعقون فيها. هذا هو المقصود، جزاك الله خير. عجب، الآن نأتي ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولا حذف المفعول، لا يعلمون شيئا كأنهم جهلاء. حذف المفعول أثبت لهم صفة الجهل المطلق،
1: لا يعلمون أي شيء.
0: أي شيء، لو قال لا يعلمون أن الساعة قائمة، لا يعلمون أن الرسالة حق حددها،
1: يعني ولكن أكثرهم جاهلين.
0: بارك الله، هذا واحد. اثنين، ولكنهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم.
1: أكثرهم
0: احتراز،
1: ولكن أكثرهم جاهلون.
0: احتراز،
1: أنا أقول جاهلين.
0: لا لا، أكثرهم جاهلين. بارك الله فيك. كلنا نخطئ ونصيب بالكلام، نحن الآن نتحاور. لا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، صح؟ لو قال ولكنهم لا يعلمون، والله ممكن واحد يأتي عند محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا أخي أنا أعلم أنني سأدخل النار، فقرآنك خطأ.
1: سبحان الله،
0: مثلا يعني عناد.
1: احترازا،
0: احترازا واحتراسا القرآن لا ينقض. لكن أكثرهم لماذا؟ هناك ثمة من يعلم أن الله حق وأن القيامة حق، ولكن الشهوات ولكن المصالح تمنعه من الإيمان. لذلك ثمة عقلاء فيهم، يا رجل ذكرني هذا عتبة، وليد عتبة بن ربيعة،
1: نعم،
0: الذي ذهب إليه وناقشه صلى الله عليه وسلم وقال له إن أردت مالا أعطيناك.
1: الوليد
0: لا، الوليد ابن عتبة، عتبة بن ربيعة،
1: نعم،
0: الذي قتل في غزوة بدر،
1: نعم نعم نعم،
0: وقال له إن كنت مريضا بذلنا لك الطب، وإن كنت تريد نساء زوجناك، قال أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال أتسمع مني؟ قال أفعل. فقرأ عليه مطلع سورتي فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. لما وصل إلى قال فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، الله قال له كف كف وراجع. لما قال ذهب إلى قومه قالوا له، قال يا قوم اعصبوها برأسي وقولوا جبنا عتبة.
1: قال جاء ما جاءكم بنفس الوجه الذي ذهب.
0: بارك الله فيك. إذن عتبة بن ربيعة كان عاقلا، كان عاقلا، كان من عقلاء قريش، ولكن كتبت عليه الشقوة واستمع إلى قومه وشارك في غزوة بدر وقتل.
1: سبحان الله.
0: لذلك الاحتراز والاحتراس في القرآن عظيم، لا يستطيع أحد أن يكذب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدقة في كلام الله.
1: ولذلك قال أكثرهم، ما قال لكنهم. نعم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
0: نعم.
1: وسبح بحمد ربك حين تقوم.
0: نعم، هنا تقريبا وصلنا إلى ختام السورة. هذه آخر آية أو آيتين يثبت فيها الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ما يقول له واصبر. إذا بنا سورة صاد، واصبر على ما يقولون، أصبر يا أخي. أستاذ محمد، لو قالوا محمد، أستاذ محمد المقدم البرنامج، فرضا قالوا عنك تضيع وقتك، أو عني يا أخي نمثل بنفسي، فلان يضيع وقته، دعهم يقول، فلان بخيل، دعهم يقولون، فلان لا يعرف مصلحته، فلان غضوب مثلا، فلان مجنون. كلمة جنون يعني أنت فاقد العقل، كلمة تجرح النفس. عقل العقلاء صلى الله عليه وسلم يتهم بالجنون، هذه كلمة تضر. أنا في مؤسستي أو أنت في مؤسستك لو يقال عنك مجنون، كاهن تدعي الغيب، كلام مؤثر جارح. لذلك قال الله له في آية أخرى واصبر على ما يقولون، والله المستعان على ما يصفون. هون قال واصبر لحكم ربك لقضائه، هو الذي قدر هذا الكلام، فما عليك إلا الصبر، شحن للقوة الروحية لمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: طيب، هو قال واصبر لحكم ربك، ما هو حكم ربك؟
0: حكم الله هو قضاؤه وقدره. واللام هنا لها عدة معاني، أنا سأذكر شيئا اثنين منها. واصبر لحكم ربك إلى أن يحكم الله،
1: الغاية،
0: للغاية، للانتهاء الغاية. واصبر حتى يحكم الله، موجود آيات واصبر حتى يحكم الله، هذه واحدة. واصبر بسبب حكم ربك، اللام للتعليل، واصبر لحكم ربك

0: أيضا موجودة أستاذ محمد، كأنه بمعنى على، اصبر على القضاء والقدر، وهذا قدرك بين الناس وهم كفروا ويؤذونك بكلامهم ولك أن تصبر. حتى إن ثمة معنى آخر سجلته،
1: هو المقصود حكم ربك هو ما يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم، من أذى
1: فهو من حكم الله
0: سبحانه وتعالى. وهناك بمعنى على كما قلت لك، اصبر على ما يقولون، اصبر على حكم ربك وقضائه وقدره،
1: واصبر لحكم ربك.
0: نعم، فإنك
1: والجميل ما قال واصبر على هذا الحكم أو غير ذلك، وإنما قال حكم ربك. فبالنهاية هو من عند الله سبحانه وتعالى.
0: لا لا، لو قال واصبر لحكمنا، واصبر لحكم الله لربك،
1: أقوى،
0: ربك
1: ألطف،
0: ألطف. هذا هو للمحسن، للمحسن إليك، لمن يكلأك، لمن يرعاك، اصبر لحكمه. يا أخي كم من محنة فيها منحة، كم من بلاء فيه نعمة، اصبر لحكم ربك. لا دليل،
1: فإنك بأعيننا.
0: هذا هو، هذا التعليل، جملة تعليلية. لماذا؟ كأنه لو قال لماذا أصبر، قل فإنك بأعيننا، إنك تحت رعايتنا على مرأى ومسمع منا.
1: بأعيننا يعني معناها بحفظنا، برعايتنا،
0: تأتي بالوجهين. أولا على منهج أهل السنة والجماعة نثبت لله ما أثبت لنفسه، ولكن حتى أهل السنة والجماعة في تفاسيرهم قلوا فاصبر فإنك بمرأى منا. الله يرى أم لا يرى؟ لا تقول لي نؤول ما نؤول، هنا ما يوجد تأويل. السنة وغير والمؤولون كلهم يتفقون، اصبر إنك على مرأى منا. واضح سيد محمد؟ لأن المؤولون يقولون تمثيل للكلأ والحفظ والرعاية، غيرهم يقول اصبر إنك على مرأى، إنني معكما أسمع وأرى. رجعنا نفس الكلام،
1: كما قال تجري بأعيننا في سفينة نوح،
0: نفس الكلام، تحت رعايتنا وحفظنا
1: وبمرآنا.
0: وبمرآنا وبمرآنا، بارك الله. لا تعال هنا، ولتصنع على عيني، من؟ موسى عليه السلام. ولتصنع طه، سورة طه.
1: نعم.
0: على عيني أم على أعيننا؟
1: عيني.
0: هذا الفرق بين الحبيب والكريم كما قال العلماء. طبعا الكريم منزلته عند الله عظيمة، موسى عليه السلام، ولكن منزلة محمد أعظم. ففي موسى عليه السلام أتى بياء المتكلم وإفراد العين، ولتصنع على عيني أنا جل جلاله بالإفراد. هنا قال فإنك بأعيننا، جمع ضمير الجماعة الناء الفاعلين وأتى بالأعين، دلالة على الحفظ الأكمل الأشمل الأتم، هذا قال العلماء. نعم.
1: طيب ما أدري، نحن أعتقد مرت علينا سابقا وتحدثنا سابقا،
0: نعم،
1: العرب كانت تجمع عين على عيون وأعين.
0: صحيح، ذكرنا هذا.
1: ولكن القرآن لا يستعمل العيون إلا في شأن، ولا يستعمل العين إلا في شأن
0: هذا
1: آخر.
0: هذا من تخصيص البيان القرآن. ولو كنا فعلا نهتدي ببيان القرآن الذي قال الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، لقلنا طبيب الأعين قولا واحدا،
1: وليس طبيب العيون.
0: طبيب العيون طبيب الأنهار والمياه.
1: ولكن العرب يعني حتى في شعرهم الذي سبق القرآن في الجاهلية، وحتى في صدر الإسلام، كانوا يقولون العيون، أن العيون التي في طرفها حور.
0: جميل،
1: لكن ما خصصوا هذا حتى بعد مجيء القرآن.
0: لكن أنا أسألك وتسألوني، جرير يقول إن العيون التي، والقرآن يقول ترى أعينهم تفيض من الدم، يزلقونك بأبصار الأعين، دائما خصصها بالأعين الباصرة. تخصيص القرآن هو أرفع. أنا أقول ليس خطأ، العين عيون، أعين الجموع كثيرة، لكن التخصيص القرآني،
1: أعيان تجمع على أعيان كذلك.
0: نعم، التخصيص القرآني لبعض الجموع دقيق جدا. فمن شاء الفصاحة القرآنية فطبيب الأعين، من شاء فصاحة جرير طبيب العيون. نعم، كثير من الأشياء. ليش لغة الجسم؟ الناس كلهم في العالم يقول لغة الجسد. يا أخي الجسد في القرآن هو الجثة الهامدة. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار من ذهب. بينما الأجسام يستعملها في الحياة، تعجبك أجسامهم، وزاده بسطة في العلم والجسم طالوت. أما لما يتكلم جسد يعني به الجثة الهامدة. تعال الآن، لغة الجسد يا حبيبي لغة الجسم، لكنك لا تحسن استعمال المفردات.
1: لكن هذا لا يعتبر خطأ.
0: لا، وليس خطأ، لكن في سلم الفصاحة، فصاحة القرآن
1: أفصح طبعا،
0: بس فقط احنا لا نخطئ الآخرين.
1: طيب، لذلك قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم.
0: نعم، ما شاء الله. هنا تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره بالصبر على القضاء والقدر وعلى إيذائهم واتهاماتهم، هذا واحد. حتى يصبر لابد من دواء، لابد من تثبيت. وجهه إلى الصيدلية الربانية الروحانية، سبح بحمد ربك، عليك بالتسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد، فإن القلب يقوى بهذه المثبتات. عليك بالباقيات الصالحات فإن قلبك يثبت. متى؟ قبل الليل، عفوا قبل الشروق وفي الغروب وفي الليل. وبدأ هنا ماذا قال له؟ وسبح بحمد ربك
1: حين تقوم،
0: حين تقوم، سواء تقوم من مجلسك، العلماء قالوا هذا كان، أو تقوم من نومك، أو تقوم إلى الصلاة في الليل، عندما تقوم سبح متلبسا بحمد ربك
1: مع كل حركة. إذن
0: مع كل حركة سبح حين تقوم. العلماء يقول القرطبي مثلا قال كفارة المسجد المجلس حديث
1: سبحان الله وبحمدي،
0: اي سبحانك اللهم وبحمدك
1: عندك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
0: من قال هذا الدعاء غفر الله له ما كان في ذلك. جيد، سبح بحمد ربك يا اخي. عندما تقوم لي من الليل، من تعار من الليل وقال سبحان الله والحمد لله كذا كذا، احاديث كلها موجوده في الصحاح. جيد، من قام لصلاه الليل يتهجد، من قال الحديث يعني المشهور العظيم اللي يعني انا حتى لا ننسى كتبت الحديث سبح بحمد ربك في صلاة الليل إذا قام، عن ابن عباس رضي الله عنه، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ويبدأ ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. حديث رواه البخاري ومسلم كذا كذا، حديث عظيم. جيد، سبح حين تقوم فإن قلبك يزداد ثباتا، واصبر على ما يقول، تثبيت لقلب محمد صلى الله عليه وسلم حتى تسهل عليه عوائق ومزالق الدعوة الإسلامية.
1: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
0: وأمره بالبداية بالتسبيح عامة كما قلت أنت في كل الأوقات، لا قال له خصص الليل، كل الأوقات نحن الآن نسبح في الليل في النهار، لا ومن الليل خصه، كأنه واجعل لك من ليلك أوقاتا وآناء أن تسبح فيها ربك، فإن الليل هو وقت المناجاة، وقت السحر، وقت الخلو والتبتل والانقطاع لله رب العالمين. جيد، ومن الليل فسبحه، الفاء، الفاء ماذا تفيد في رأيك؟
1: ومن الليل
0: فسبح،
1: فسبحه.
0: هنا حتى لا أتعبك شوي، هنا أشربها العلماء يقولون، أنا بعضهم يقول عاطفة وخلاص، بعضهم يقول عاطفة، اقرأ لي سبح الأولى وإن شكر،
1: وسبح بحمد ربك،
0: وسبح بحمد ربك فسبحه من الليل، بعضهم يقول عاطفة، هذا معنى، المعنى الأجمل والأدق، وأما من الليل فسبح، هي جواب شرط محذوف لتخصيص الليل بمزيد من التسبيح، وهذا أجمل صراحة. وأما من الليل فسبحه ونزعه واجتهد في التقوى، واجتهد في الانقطاع لربك. وماذا؟
1: وإدبار النجوم.
0: تقرأ بالقراءتين، وإدبار النجوم وأدبار النجوم. إدبار النجوم أي ذهاب النجوم، متى تغور النجوم؟
1: آخر الليل،
0: آخر الليل، الثالثة صباحا، الرابعة صباحا، تزيد غورا وتذهب ولا يبقى لها أثر، ويأتي الصباح فيزيل رؤيتها، صح؟ هي لا تزول، هي موجودة، لكن الصباح يذهب الرؤية يعني. عند إدبار النجوم ذلك وقت عظيم قبيل السحر، قبيل الفجر، فعليك أن تغتنمه، صحيح؟ وأدبار النجوم أيضا بعد ذهاب النجوم نفس الكلام،
1: وقت أدبارها،
0: وقت أدبارها. جيد، سورة قاف جد نفس الآية، ومن الليل فسبحه وإدبار السجود.
1: السجود،
0: لماذا السجود في سورة قاف والنجوم هنا؟ يعني نذكر على الأقل سببين. في سورة قاف تكلم عن أوقات الصلاة، فسبح.
1: نعم، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
0: عندما أشار لأوقات الصلاة وذكرناها في المرة في الحلقة الماضية،
1: قال وأدبار السجود،
0: وأدبار السجود أدبار الصلوات، لما كان الأمر هنا غير متعلق بوقت معين قال وأدبار النجوم ليربط مع سورة النجم والنجم إذا هوى.
1: هذا سبب،
0: يعني هذا السبب الأول والثاني، والنجم إذا هوى للتناسب، وإدبار النجوم يريد له وقت قبيل السحر لمزيد من العبادة. فقط أنا أريد أن قبل أن نختم، الوقت قد لا يناسب، عندما قرأت قوله تعالى فإنك بأعيننا، والله فضل محمد صلى الله عليه وسلم عند الله، مكانة محمد عظيمة، موسى عليه السلام لتصنع على عيني،
1: صحيح،
0: فإنك بأعيننا. موسى عليه السلام يطلب يقول رب اشرح لي صدري، ومحمد يقول له ألم نشرح لك صدرك، ويجيبه قبل أن يسأل، يمتن على ألم نشرح. موسى عليه السلام يقول ويسر لي أمري، هنا يقول ونيسرك لليسر قبل أن يسأل. منزلة محمد عظيمة عند خالقه، عند الله سبحانه وتعالى. في كثير من الآيات سيد محمد شيء عجيب تقرأ موسى يقول وعجلت إليك ربي لترضى، قل ولا سوف يعطيك ربك فترضى.
1: سبحان الله،
0: شيء والله لو نقارن بين منزلة محمد صلى الله عليه وسلم بين منزلة جميع الأنبياء في القرآن لوجدنا العجب العجاب.
1: سبحان
0: الله. هذا الحقيقة كنت أريد أن أعطيك كثير لك الوقت شوي.
1: بارك الله فيكم فضيل الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء. قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى.
0: ما أعظم هذا التناسب،
1: وهذا من السببين الذين ذكرتهما بارك الله فيك. في الحلقة القادمة نسأل الله التوفيق بإذن الله، سوف نشرع في مقدمة لسورة.
0: قبل ذلك نجيب عن بعض الأسئلة.
1: على بركة الله، على بركة الله. نعم، على بركة الله، بالفعل نجيب على أسئلة الإخوة المشاهدين. وبعدها بإذن الله نشرع في مقدمة سورة النجم. إذن في الحلقة القادمة نلقاكم بحول الله مع أسئلتكم واستفساراتكم وملاحظاتكم وطلباتكم التي ترد على بريد البرنامج الإلكتروني، وبإذن الله بعدها سوف نشرع في سورة النجم. إلى ذلك الحين هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج الزميل ماجد الشومان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بفضله تتم النعم، والصلاة والسلام على أفضل الخلق من عرب وعجم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين رفعوا راية الإسلام بين العرب والعجم. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج القراءة التعليمية التلقينية المرتلة، القراءة الجماعية. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من سورة طه عليه السلام، في الحلقة الثانية أو في الجزء الثاني وسورة طه عليه السلام مكية النزول، وعد آياتها 134 آية. نلتقي وإياكم بمدرسة المرحوم الحاج خليفة كروات الكائنة بمحلة السوق بالفرع البلدي جنزور السواني، التابعة لمكتب الهيئة للأوقاف بجنزور. نلتقي وإياكم في هذه القراءة أو في هذا التسجيل في حلقة جديدة وفي مرتبة جديدة في القراءة. هي ليست بالمرتبة الجديدة، لكن المرتبة التي بين التحقيق وبين الترتيب، وليس هناك بين الترتيب وبين التحقيق مرتبة، ولكن أخذت هذه القراءة وهذه المرتبة بما تقتضيه ظروف الطلبة أو الطالبات بهذه المدرسة في القراءة الجماعية. وللعلم، فإن القراءة الجماعية المرتلة هي أصعب شيء في القراءة. تختلف الأصوات وتختلف الحناجر وتختلف طرق وأسلوب القراءة. الحلقة هذه القراءة فيها بقراءة الإمام نافع رضي الله عنه، من رواية الإمام قالون رضي الله عنه تعالى كذلك، والطريق طريق أبي نشيط. والوقوف ليس كما تعودنا أن نقف على الوقف الهبطي في التسجيلات السالفة في المدارس الأخرى، ولكن الوقوف في هذه السورة أو في هذا التسجيل أو في التسجيلات القادمة إن شاء الله تكون على رؤوس الآية كما هو عليه مصحف، أي العد المدني الأول، وهو أقرب عد إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحاول أن نوحد الأصوات في القراءة بينكن لأجل ألا تخرج القراءة عن طابعها الأمثل وعن الأسلوب والنهج المتخذ في القراءة، بحيث لا يكون هناك نشاز في الأصوات ونشاز كذلك في الأداء ولحن، سواء كان هذا اللحن جلي أو خفي في القراءة. نتوكل على الله ونبتدي في هذه الحلقة، وهي الحلقة 23 بعد 100 إن شاء الله. فعلى بركة الله نتوكل، وأرجو العون منه والتوفيق، إنه سميع مجيب الدعوات رب العالمين. يلا على بركة الله.

0: بلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم دنيا وأخرى يا رب العرش العظيم يا الله. طيب بارك الله فيكم جميعا. رغم هذا التسجيل الثاني، الأول كان من أول السورة والثاني كان من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، صدق الله العظيم. وإذا كان هناك خلل في القراءة فهذا يرجع إلى أن كنا لم يعني في الماضي لم تفيد حتى الماضي في النفي، فالماضي ما قريتوش القراءة الجماعية مع بعض، وهذا نحيله إلى أستاذكم الشيخ عبد الناصر، نحيل إليه هذا الكلام، لأن القراءة الجماعية قرأوا بها الصحابة منذ العهد الأول، وقرأنا بها في ليبيا في طرابلس بالذات عندما فتح المسلمون البلاد. لما نكلمكم كل واحدة عيونها في يانية، مش عيونها في طول مصحف يتسكر كله وعيونكم في يانية، شو نقول؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الصحابة قرأوا القراءة الجماعية هنا في بلادنا، والقراءة الجماعية لرياضة اللسان أو لترييض اللسان ولتعليم الأداء الصحيح كما أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق من سيدنا جبريل عليه السلام. وبالنسبة للقراءة في هذا اليوم فكانت خير من القراءة الأولى، يعني أكثر يعني التحاما، أكثر التحاما الطالبات مع بعضهن مع بعض أكثر التحاما من القراءة الأولى. وهذا ثاني تسجيل لكم أنتم، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يكون التسجيل السابق والتسجيل الحاضر أو التسجيل الحالي أحسن من السابق، وكل يوم أحسن من يوم، إلى أن نصل إلى مستوى من الرقي والأداء السليم في القراءة والتطبيق والأحكام وأصول القراءة وأصول الرواية. لكن هناك بعض الملاحظات. الجيم، الجيم معطش في كل أحواله، ما تقولي جيم وجاء رجل، ما تقوليش وجاء رجل، قول وجاء رجل، ترى قول مع بعض وجاء رجل مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء رجل، نعم
1: وجاء رجل،
0: كلكم ما قريتوش مع بعضكم، عندي ثلاثة أربعة ساكتات، واحد سبق واحدة سبقت والثانية عقبت، لما نعطيكم الإشارة كلكم تدخلوا مع بعض، لما تدخلوا مع بعض هذا وزن القراءة، يعني تدخلوا مع بعض وتخرجوا مع بعض، وإذا الإنسان نفسه انقطعت يتابع القراءة في جوفه أو في صدره، وهذه يعني سماها العلماء الزمزمة، زي ما نقرأ في السر في الصلاة ثم تلحقي بزميلاته، يعني تقرأ قراءة في السر بالأحكام مثل ما قرأها أو مثل ما قرأتها الأخرى من كل، وترجعي على طول معها في الخط على القراءة. هذه نقطة. في قوله تعالى الجيم في جميع القرآن يعطش، هتقولوا الجيم، ما فيه جيم، اللهجة خلينا منها، حتى هنا في لهجتنا العامية هنا نقول جي فلان جي فلان، ما نقول جي، اللي يقول جي يبقى لهجة غير عربية، لهجة إقليمية، جي فلان جي فلان. حتى في القرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، نعم قولوا،
1: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى.
0: هل واحدة قرأت بورش وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى؟ معليش بارك الله فيك، انت جبت رواية زميل قالون رضي الله عنهم أجمعين. هذا الجيم بالنسبة للتسهيل أصعب شيء بالنسبة للرواية أو للقراءة هو التسهيل. التسهيل بين بين. التسهيل خلي عينكم معايا بين بين. ليس هناك هاء في التسهيل. لحن. الإمام قالوش قال التسهيل بين بين. أي بين الهمزة والحرف المجانس لحركتها. فإن كانت الهمزة مضمومة فتسهيلها يكون بينها وبين الواو، لا واو محض ولا همزة محققة، بين بين، وهذه من أصعب الأمور. وإن كانت مكسورة بينها وبين الياء لا ياء ولا همزة، وإن كانت مفتوحة بينها وبين الألف، وبين الألف. فهمنا ولا لا؟ ليست ألف وليست همزة محققة، وهذه من أصعب الأمور في الرواية. تطرقت لهذا الموضوع عدة مرات ولكن مع كنا لم نتطرق إليه إلا اليوم. في قوله تعالى قال آمنتم، قال آمنتم، لو نظرنا إلى المصحف الشريف نجد همزة الأولى في السطر والهمزة الثانية على الألف مسهلة أو مغيرة، والهمزة الثالثة مبدلة حرف علة من جنس حركة ما قبلها. إن هذه الكلمة ليست كالكلمات قل أنبئكم بخير من ذلكم، إنك لأنت يوسف، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، مش زيهم. هذه مكونة من ثلاث همز، همزتان الأولى، ثم دخلت همزة الثالثة همزة استفهام وهي الأولى اللي في السطر، فأصبحوا ثلاث همز. أصبحت الكلمة لا تتحمل ثلاث همز. شيني أبدلت الهمزة الساكنة اللي هي الهمزة الثالثة الساكنة حرف علة من جنس حركة ما قبلها. شو قلنا احنا في أول الكلام؟ قلنا آمنتم، هذه أصلها، ودخلت الهمزة الاستفهام الأولى اللي على السطر هذه دخلت، أصبحوا ثلاث هموز. الهمزة الثانية في الكلمة، خلينا من الهمزة اللي دخلت على السطر هذه ما ننظر لهاش، لكن ننظر إلى الهمزة الثانية اللي كانت ساكنة سكون حي، أبدلت حرف علة من جنس حركة ما قبلها. الحركة التي قبل الهمز الساكنة الهمزة الأولى اللي كانت في الكلمة قبل دخول الهمزة همزة الاستفهام كانت مفتوحة، أبدلت الهمزة الساكنة حرف علة من جنس حركة ما قبلها، ولذلك نجد حرف العلة محذوف. نقول آمنتم، هذا مش حرف إدخال. حرف الإدخال أشهد خلقهم في الوجه المقدم، وأشهد خلقهم في الوجه الثاني بدون حرف إدخال. حرف إدخال للتفريق بين همزة الكلمة وهمزة الاستفهام، لكن هنا الهمزة الثالثة التي كانت ساكنة أبدلت حرف علة من جنس حركة ما قبلها. أنا عارف أن الكلام هذا صعب عليكم، ولكن يجب أن تستوعبوه كلكم، تستوعبوا الكلام هذا ثم يشرح إليكم بعد ذلك من قبل الأستاذ متاعكم. ضروري ما تفهموا لتفرقوا بين همزة الكلمة والهمزة الداخلة وهمزة الاستفهام وغير ذلك من هذه الهموز، لأن هذا المقام أو هذا الباب من أصعب الأبواب في رواية الإمام قالون. إذن لما نأتي نسهل قريتوها أنتوا وأنتوا خايفات، لما بتسهلي حقق الهمزة الأولى تحقيقا مطلقا تأتيك الهمزة الثانية على طبق من الذهب مسهلة تامة. بطبيعتك وسليقتك العربية الحقيقية تأتي بالتسهيل، تأتي بالتسهيل، لأن التسهيل لغة من لغات العرب. نأتي الآن إلى التطبيق في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. نعاود ثلاث مرات وانتم تعاودوها ثلاث مرات بدون ما نخش معكم في مداخلة. قال آمنتم، مش آمنتم ومش آمنتم، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم
2: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم
0: صدق الله العظيم. يلا أقولها مع بعضكم بصوت واحد وتدخلنا كل كنا مع بعض في النطق بالكلمة. فيش واحدة جابة ده واحدة رد. نعم يلا.
1: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم
0: عاودي

الثانية خطأ والثالثة خطأ، الأولى جت نوعا ما سليمة. ريت الصعب ما تحكموش على نفسكم، يحكم عليكم السامع اللي هو متخصص والحاذق في القراءة والعارف بخلفيات القراءة وأحكام القراءة وما يترتب في القراءة من أشياء تهم الأداء بالدرجة الأولى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. صدق الله العظيم. نعم يلا مع بعضكم دخلة واحدة يلا.

0: كويس. الأولى نص ونص، الثانية واحدة منكم ولا اثنين حققت الهمزة المسهل، الثالثة جبتها كويس. توا عليكم بالتطبيق مع شيخكم، كل واحدة تطبق بروحها. سمعت عبد الناصر؟ كل واحدة تطبق بروحها، ثم بعد ذلك تقسمهم ثلاث مجموعات، والثلاث مجموعات كل مجموعة تطبق لوحدها، تطبق لوحدها. الشيخ إبراهيم أشار إلي أن الوقت قرب أن ينتهي، ولا أريد أن أخوض في هذا الباب لأنه طويل وعميق وصعب. ثم بعد ذلك إن شاء الله كل شيء يتسهل بالاجتهاد والمثابرة والإخلاص والوفاء. ما فيش الكلام هذا، ما فيش واحد راه يقرأ القرآن ولا واحدة تقرأ القرآن. هذه نحن الكاف حتى هو كاف يعني تنتو به نتان، الكاف نتو به نتان تطغو تطغى غين، التاء مرققة، الطاء مفخم، الغين مفخمة، دمجتوها مع بعضها وخلتوها مع بعضها كلمة واحدة. إذن علينا الآن نستمع إلى قراءة فردية، وشيخ عبد الناصر من اللي بتقرأ هذه النوت؟ هني تعالى ناقل الصوت وقول من هي اللي بتقرأ وسميها.
1: طالبة جميلة العروسي صالح.
0: كويس يا جميلة. طب بتقري من قوله تعالى قال بل قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى إلى نهاية التمن، باش ندخل لك قال آمنتم له في نفس القراءة. يلا توكل على الله.

0: أنت كنت تخفي قبل أن آذن لكم، ما تضغطيش على نفسك، جيب التسهيل. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. نعم.
1: قال
0: آمنتم. نعم.
1: قال

والله شوفي شو اسمها البنية يا جميلة، ولا أصلبنكم في جذوع النخل. أنت بتاخذ الآية بتكمليها وبتاكلي الأحكام متاع الآية. جذوعي ما جبتيش تعطيش الجيم وجمعتي بين مخرج الجيم ومخرج الذال، جي ذا ما هوش مخرج واحد ولا حتى متقارب، جو ذو الذال بين الثنايا العليا والجيم من داخل اللسان. ولا تعلمن أينا، هو مد منفصل هذا، لكن على أي حال تعطيه حقا من المد بقدر المد الطبيعي، حركتان أشد عذابا وأبقى. المد الطبيعي هنا حتى هو حركتان. ريتي أنت تقسمي الآية أو التلاوة تقسميها حسب مجهودك وحسب النفس اللي عندك في الجوف، لا تزيدي ولا تنقصي باش ما الأحكام تجي معاك. قال آمنتم، قريتيها تاني مرة ولا تالت مرة، المرة الأخيرة لكن قربت منك الهمزة المسهل إلى الهاء، قربت منك على أي حال. طب بعدين شيخهم يطبقها لكم تطبيق صحيح. أيها الطلبة والطالبات، أشار إلي الفني إبراهيم الربيعي على أن الوقت قد انتهى. نشكر هذه المدرسة وطلابها وطالباتها، ونشكر الفنيين في إذاعة القرآن الكريم والمسؤولين في إذاعة القرآن الكريم، ونشكر كل مستمع ومستمعة إلينا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار عمل ولا جزاء، وجعل الإنسان فيها عرضة للامتحان، فكل ما في الحياة الدنيا هو امتحانات للإنسان. ولذلك قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا شامل للامتحان في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته وأخلاقه وقيمه وسلوكه وكل شؤون حياته. ولذلك فتح الله على الإنسان 5 جبهات في هذه الدار، يلزم أن يشاهد فيها جميعا جهادا مستمرا إلى الممات. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى أحدا من عباده للانتصار على هذه الجبهات 5 فهو ناجي يوم القيامة. الجبهة الأولى جبهة الشيطان الذي هو العدو الأول للإنسان، وهو يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يريد إغواءه، وقد أقسم بعزة الله على ذلك، فقد حكى الله عنه ذلك في كتابه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله بتحقق يمينه في أكثر الناس، قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهو مسلح بجندين، أحدهما جند الشهوات والآخر جند الشبهات. فالشهوات منها شهوات حسية وشهوات معنوية. فالشهوات الحسية كشهوة البطن والفرج، والشهوات المعنوية كحب الرئاسة وحب الانتقام وحب الشهرة وحب الظهور ونحو ذلك. والشبهات تنقسم إلى قسمين كذلك، إلى الشبهات في التعامل مع الله والشبهات في التعامل مع الناس، وكلتاهما فيها إفراط وتفريط. فالشبهات في التعامل مع الله سبحانه وتعالى منها الجانب العقدي، فيوسوس الشيطان فيه للإنسان كثيرا من الوساوس والأوهام، منها ما يتعلق بوجود الله أصلا، ومنها ما يتعلق بصفاته، ومنها ما يتعلق بأفعاله، ومنها ما يتعلق بعدله وحكمته. فكلها وساوس يلقيها الشيطان. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي الإنسان فيقول: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ حتى يوصله إلى هذه الدرجة في الوسوسة. وهذا هو من الشبهات في التعامل مع الله في الجانب العقدي. القسم الثاني هو الشبهات في التعامل مع الله في الجانب التعبدي، وذلك كالوسوسة في الطهارة والوسوسة في الصلاة والوسوسة في العبادات كلها. وهذه الوساوس كل واحد منها له جند من جنود إبليس مخصص فيه. فالطهارة لها شيطان اسمه الولهان، والصلاة لها شيطان اسمه خنزب، وهو مثلث الوترين، إخاؤه مثلثة فيها الفتح والكسر والضم، وزايه مثلثة فيها الفتح والكسر والضم، كما قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: وخنزب وخنزب وخنزب اسم لشيطان الصلاة ينسب، من أربى مثلث الوترين تذكيره أمرا من الدارين، عند دخولك الصلاة تشتغل به فلا تصلحه ولا تصل. والأربى الداهية معناه من دواهي مثلث الوترين وهو خنزب، أنه عندما تدخل الصلاة يذكرك بأمر سواء كان من أمور الآخرة أو من أمور الدنيا تشتغل به، فأنت لا تستطيع إصلاحه لأنك في الصلاة، ولا تصلي لأنك شغلت بذلك الأمر. و هذه الوساوس والأوهام التي تعرض للإنسان في صلاته نظيرها يعرض في صومه وفي حجه وفي زكاته وفي قراءته للقرآن وفي قرباته كلها، فهي من وساوس هذا العدو الماكر المتربص. أما الوساوس فيما الشبهات فيما يتعلق بالإنسان بالتعامل مع الناس فهي تنقسم أيضا إلى قسمين، فيها إفراط وتفريط. ففيها ما يتعلق بتعظيم الإنسان فوق قدره، أن يعتقد الإنسان مثلا العصمة لغير الأنبياء، أو أن يعتقد أن فلانا ذو مقام عال لم يرد في ذلك وحي ولم يوجبه عقل، فهذا من الشبهات فيما يتعلق بالإفراط. وعكسها ما يتعلق بالتفريط، أن يحتقر الناس وأن يظن بهم ظن السوء، وأن يرى إنسانا معينا فيرى نفسه خيرا منه، خيلوا إليه الشيطان أنه خير من فلان، كما قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه أيضا هي من شبهات الشيطان فيما يتعلق بالتعامل مع الناس. وهذان الجندان وهما جند الشهوات وجند الشبهات أيد الله المؤمنين عليهما بجندين من جنود الله. الجند الأول هو الصبر، والجند الثاني هو اليقين. فالصبر يهزم الشهوات ويقف دونها، فالإنسان إذا صبر فإنه ينتصر على الشهوات كلها. والصبر كما تعلمون ثلاث شعب، هي الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على طاعة الله، ثم الصبر على أقدار الله. وكل واحد منها ثلاثة أقسام. فالصبر عن معصية الله ثلاث درجات، أدناها أن يدرك الإنسان أن هذا الأمر قد حصل وأنه لا يستطيع رده ولا فائدة من المغالبة القدر في أمر قد مضى. وهذا القدر من الصبر كان موجودا عند أهل الجاهلية. يقول الشاعر أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع. ويدركون أن الأمر قد قضي، حينئذ مال الإنسان إلى الصبر، لأنه إذا لم يصبر ماذا يفعل؟ فلا فائدة من أذية نفسه ومن إشمات عدوه به، هذه أمور لا فائدة فيها. الدرجة التي فوق هذه هي الصبر بالإيمان بالقدر خيره وشره، وأن يعلم الإنسان أنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، وأن لله حكمة في كل ما يكون، وأنه إذا أصابك بمصيبة فذلك خير لك، لأنه يعلم وأنت لا تعلم، وهو أحكم الحاكمين، فهو يعلم البواطن والسرائر ونهايات الأمور وأنت لا تعلمها. ولذلك قال فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وقال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الدرجة العليا من الصبر عن معصية الله هي أن يكره الإنسان المعصية. عفوا، أنا بدأت بالصبر على أقدار الله. فدرجات الصبر عن معصية الله ثلاث. أولها الصبر عن المعصية بحيث يجاهد الإنسان نفسه عنها، ينشغل بها، يراها، يسمعها، ولكنه يجاهد نفسه في الإقلاع عنها والبعد عنها. فهذه درجة المقتصدين الذين هو الظالمين أنفسهم، جمعوا خيرا وشرا ولكنهم جاهدوا أنفسهم فمنعوها من الوقوع في المعصية. والدرجة الثانية هي درجة الذي يمنع نفسه أصلا من التتوق إلى المعاصي، فيكف جوارحه عن معصية الله بالكلية ويكف قلبه عن ذلك. وإذا مالت نفسه بادر لصرفها وردها، كما قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن الذين اتقوا، هؤلاء أهل التقوى، إذا مسهم طائف من الشيطان، شبه الله كيد الشيطان بالطائف من الرياح، وهو الذي يمر سريعا، نسيم الهواء الذي يمر سريعا ويذهب. وفي القراءة المتواترة الأخرى إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا، والطيف هو ما يرى في المنام وهو سريع الذهاب أيضا. ترى الإنسان ترمش عينه وهو نائم، تلك اللحظات جاءه الطيف في المنام وهو سريع الزوال. إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا، أي ذكروا الله وراجعوا أنفسهم مباشرة. فإذا هم مبصرون، إذا الفجائية، معناها بينما كان الشيطان يريد غفلتهم وصلوا إلى مقام فوق الذي كانوا فيه، لأنهم ذكروا الله سبحانه وتعالى فخنس شيطانهم وانتصروا عليه. فإذا هم مبصرون، أبصروا فعرفوا أن الله هو الذي يستحق أن يخاف ويخشى وأن تجتنب نواهيه وأن يوقف عند حدوده وأن تطاع أوامره وأن تتعلق القلوب به وأن تتجه إليه سبحانه وتعالى. فلذلك قال تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي فلا يزالون في غي لأنهم يزيدونهم نشاطا وقوة فيه ومحبة له. وفي القراءة المتواترة الأخرى وإخوانهم يمدونهم يمدونهم ويمدونهم يمدونهم معناه يعطونهم كأنما يساعدونهم بقوة مادية في ذلك. والقراءة الأخرى إخوانهم يمدونهم معناه يسوفون لهم يقولون لا بأس عليك الوقت طويل ما زال لديك وقت يمكن أن تتوب ما زلت شابا يمكن أن تفعل ثم ترجع إذا كبرت في السن. هذا يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون لا يرجعون بعد ذلك فينقطع الحبل بينهم وبين التوبة عائدا بالله وحينئذ لا يمكن أن يعودوا ولا أن يرجعوا إلى رشدهم. فهذا إذن المقام الأوسط من مقامات الصبر عن معصية الله. ثم المقام الأعلى من مقامات الصبر عن معصية الله هو مقام الصابرين الذين لا تخطر المعصية على قلب أحد منهم فيكرهونها كما يكرهون كل مكروه لديهم. الإنسان الآن لديه كثير من المكروهات يكرهها ولديه كثير من الأمور يحبها لأن العاطفة تنقسم إلى قسمين إلى خانتين خانة المحبوبات وخانة المكروهات. خانة المحبوبات يملأها الإنسان بما شاء يضع فيها عناوين أشخاص أشياء مأكولات مشروبات هيئات ألوان أشياء وضعها في محل المحبة منه. وخانة المكروهات وضع فيها أيضا أشياء يكرهها يكره الجن يكره الروائح الكريهة يكره السباع والأسود الكاسرة يكره الحيات والعقارب يكره الفيران يكره الحشرات يكره أشياء معينة يكره أشخاصا معينين تصرفات حركات هذه جعلها في مكان الكره منه. فإذا كان الإنسان مربيا لنفسه مزكيا لها فإنه سيجعل ما أحبه الله في مكان المحبة من عاطفته وما كرهه الله في مكان الكراهة من عاطفته. مزعج أبعده قليلا فيجعل يكفي يجعل المحبوبات ما أحبه الله في مكان المحبة من قلبه ويجعل المكروهات لدى الله جل جلاله في مكان الكراهة من قلبه. فيحب الصلاة حبا شديدا فتكون راحة له وسعادة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصلاة حتى جعلت قرة عينه في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة لأنه أحب الله حبا شديدا حتى وصل إلى مقام الخلة. ولكن صاحبكم خليل الله كما قال صلى الله عليه وسلم. والخليل معناه تخللت محبة خليله قلبه فلم يبق فيه مكان للغير لم يبق في قلبه مكان لحب سواه. وما كرهه الله ومن ذلك الكفر والشرك وكبائر الإثم والفواحش والمعاصي والمكروهات هذه كلها إذا جعله المؤمن في مكان الكراهة منه فقد زكى نفسه لأنه يجعل هذه المعاصي لديه بمثابة السباع والنمور أو بمثابة الجن أو بمثابة الأمراض الخطرة أو بمثابة الروائح الكريهة. هل يستطيع أحد منكم أن ينام في غرفة ومعه فيها جيفة منتنة قد تغيرت؟ يكره هذه الرائحة ولا يمكن أن يتصور أنه إذا خلا بها سيأكلها أو يتناولها أو يتلذذ برائحتها الكريهة أبدا. فكذلك المعاصي يجعلها الإنسان بمثابة هذه المكروهات المادية التي يعرفها في دنياه فيكرهها فإذا خلا بها نفر منها. إذا خلا بأي معصية من معاصي الله نفر منها كما ينفر من الجيفة المنتنة أو كما ينفر من الأسد أو الحية أو شيء فيه غاية الضرر عليه. فيكون ذلك مكروها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحاجز بين الإنسان وبين المعصية على أربعة أقسام، أو أن الناس في المعصية على أربعة أقسام. القسم الأول الحاجز بينه وبين المعصية كالجبل، فلا يشم للمعصية رائحة ولا يرى لها لونا ولا حركة ولا تأخذ أي حيز من تفكيره أبدا، هو مشغول عنها لا تخطر على باله. كما قال الإمام أحمد عن شيخه وكيع رحمه الله: لو قيل لوكيع إنك تموت غدا لما استطاع أن يحدث شيئا، البرنامج مليء لا يستطيع أن يحدث أي شيء فيه، ما يغير شيء. فهذا النوع من الناس الحاجز بينه وبين المعصية كالجبل، لا تصل إليه رائحتها ولا لونها ولا حركتها ولا يتأثر بها نهائيا، لا تخطر على باله. النوع الثاني الحاجز بينه وبين المعصية كالزجاج، يرى من ورائه الحركات والألوان ولكنه لا يخترقه ولا يسمع الأصوات ولا تصل إليه الروائح من ورائه، ولكن يأخذ حيزا من تفكيره وحيزا من بصره وينشغل به بعض الشيء. القسم الثالث الحاجز بينه وبين المعصية كالماء، يخترق بصعوبة ولا يحجز الألوان ولا الحركات، وتنبعث منه الروائح القوية أيضا، ولكنه يهابه الإنسان من الصعب عليه اختراقه، فللماء هيبة. ولذلك ذكره علي رضي الله عنه في الجنود العشرة، قال: أشد جنود ربك عشرة، وذكر منها الماء. القسم الرابع الحاجز بينه وبين المعصية كالهواء، مثل هذا الأكسجين يسهل عليه اختراقه ولا يحول دون رائحة ولا لون ولا حركة، فهو مع المعصية في لحاف واحد عائدا بالله. والذي يحول بين الإنسان وبين المعصية من هذا الصبر هو برهان الله، حجة لله على عباده تحول بين العباد وبين ممارسة المعصية. وهذا البرهان يقوى بقوة إيمان الإنسان ويضعه بضعف إيمانه. إذا قوي إيمان الإنسان يقوى برهان الله في قلبه، إلى أن نصل إلى ما كان عليه الأنبياء المعصومون، فقد قوي برهان الله في قلبهم فحيل بينهم وبين التفكير في معصية الله، كما قال الله في قصة يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، معناه ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فالدواعي كلها تدعو إلى ذلك، ولكنه رأى برهان ربه وهو هذه الحجة التي جعل الله في قلبه، وهي حجة عظيمة تحول بينه وبين التفكير في المعصية أصلا حتى الهم. فإذا هذه ثلاث درجات هي درجات الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على طاعة الله ثلاث درجات: الصبر على طاعة الله قبلها بمعرفة أحكامها والعزم عليها والاستعداد لها وتهيئة الشروط السابقة كالطهارة للصلاة ونحو ذلك. والقسم الثاني هو الصبر على الطاعة في أثنائها، بأن يخلص فيها الإنسان لله ويحقق فيها العبودية لله جل جلاله ويتلذذ ويتذوق طعم العبادة. فهذه العبادات تحتاج إلى إحسان. يصلي الرجلان في الصف ولكن شتان بين صلاتهما، هذا صلاته قد أحسنها وأتقنها وحضرها من أولها إلى آخرها، وحصل له خشوع فيها واستجيب له الدعاء فيها وتلذذ بمناجاة ربه وكان مع الله فيها طيلة صلاته، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، سكت ينتظر جواب ربه.

وإياك نستعين. قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فهو مع الله بكل أوقاته، إذا ركع فهم معنى الركوع والخضوع لله، إذا سجد فهم معنى القرب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهكذا في كل حركة وفي كل نطق هو حاضر البال وقاصد لما يفعل، فهذا أحسن صلاته. فصبر عليها في أثنائها من تكبيرة الإحرام إلى السلام، هذا هو الصبر على الطاعة في أثنائها. فكانت خالصة لله، ليس فيها شوب لمخلوق، ليس فيها رياء وليس فيها سمعة وليس فيها رؤية للفضل على الغير، وليس فيها تفكير في غير ما هو فيه. ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير مما التفت إليه. ثم بعد ذلك القسم الثالث هو الصبر على الطاعة بعدها، وذلك بأن لا يخالف عزيمتها. فهذه العبادات عبارة عن تقوية للعزيمة على طاعة الله وتقوية لعقد الإيمان في القلوب. فإذا كان الإنسان الآن في المسجد عابدا لله، وإذا خرج من المسجد بدأ في معصية الله، هذه العقد ما قواها ولا شدها. فلذلك لا بد أن يحرص على قوة وشد عزيمته وقوة عرى الإيمان في قلبه. وهذا من حكم الصلاة، من حكم مشروعيتها، صقل القلوب وتوثيق عرى الإيمان في القلب. فهذا يحصل بالصلاة، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلذلك لا يأتي بعدها بما يخالف ما كان فيه. ثم بعد ذلك المبطلات اللاحقة كالمن والأذى بالنسبة للصدقة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا المن والأذى صاحبه لم يصبر على الطاعة بعدها، ولذلك أفسدها بما ينافيها. فهذا هو الصبر على الطاعة في أثنائها وفي وسطها وبعدها. ثم الصبر على أقدار الله هو أعظم أنواع الصبر وأكبرها، وهو ثلاثة أقسام كما ذكرنا: الصبر على الأقدار بحيث يعلم الإنسان أنها وقعت فيتسلى بذلك، كحال أهل الجاهلية الذين يعرفون أن المصيبة إذا وقعت لا يرفعها الصراخ والعويل، يقولون: يمثل ذو اللب في لبه مصائبه قبل أن تنزلا، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا، وذو الجهل يامن أيامه وينسى مصارع من قد خلا، فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا. وقد ذكرنا البيت الآخر وهو: أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع. وهذا الذي تحصل به الشجاعة، كما سئل الإمام علي رضي الله عنه عن الشجاعة فقال: صبر ساعة. يكون الإنسان متئدا صابرا لا يستفز، ويعلم أن الأمر قد قضي وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحوة ما هو كائن. الدرجة الثانية من الصبر على أقدار الله هي درجة التسليم، أن يعلم الإنسان أن الخلائق جميعا مملوكة لله جل جلاله، وأن تصرفه فيها ماض لا يمكن أن ينازعه أحد في ملكه، وأنه قدر ذلك فلا يقع في خلقه إلا ما أراد. وقد بين حكمة القدر فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي، هذا هو التعليل، لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فكل ذلك قدر الله وتوزيعه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. والقسم الثالث وهو أعلى درجات الصبر على أقدار الله هو الرضا، أن يكون الإنسان راضيا عن الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم

0: عنهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم رضوا عن الله، فكل ما يأتيهم من عند الله محبوب لديهم، أحبوا الله فأحبوا كل ما يأتيهم من عند الله. إذا جاءتهم السراء شكروا، وإذا جاءتهم الضراء صبروا، فكل ذلك من عند الله جل جلاله. وبهذا يتسع مجال الصبر على أقدار الله في التعامل مع الناس، فينظر الإنسان إلى الآخرين على أنهم مسيرون بأقدار الله، فإذا جاءه فضل وخير على يد أحد منهم لم يكبره عن حجمه، بل عرف أنه من قدر الله وأنه من الله، وأنه لو أراد أن يمنعه لم استطاع. وإذا جاءه ضر من أحدهم أيضا لم يكبره عن حجمه، بل علم أنه من عند الله وهو راض عن الله في تصرفه وفي كل معاملته. فبذلك يحسن التعامل مع الله ومع خلقه على أساس الرضا الكامل. فهذا الصبر يقطع الشهوات. ثم بعد ذلك الجند الثاني هو اليقين، وهو الذي يقطع الشبهات ويمنع تأثيرها على الإنسان. واليقين معناه الانطلاق من الدليل، أن ينطلق الإنسان مما يوقن به، ألا ينحرف وراء الخرافة والدجل والأباطيل والريب والشك والوهم. هذه أمور ما ليس لها نهاية، فينبذها الإنسان وينطلق من اليقين، ينطلق مما هو مجزوم به وهو ما يوقنه. وهذا اليقين ناف للشبهات في التعامل مع الله، سواء كانت شبهات عقدية أو تعبدية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليبني على ما استيقن. هذا في الوساوس في الصلاة، إذا شك الإنسان وهو في صلاته فلم يدري كم صلى، فإنه قال: وليبني على ما استيقن، معناه اليقين لا بد منه. فاليقين يقطع على إبليس كل هذه الشبهات. فلذلك الشبهات العقدية والشبهات التعبدية يقطعها اليقين. وكذلك الشبهات في التعامل مع الناس فيما يتعلق بالزيادة والمبالغة في توقيرهم وإجلالهم، وفيما يتعلق باحتقارهم أيضا، كل ذلك يقطعه اليقين. فهذا الإنسان أنت لا تعلم فيه إلا ما رأيت من الظاهر، وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر، والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه، فمن رأيناه يخاف الله ويتعبد له ظننا به الخير وحملناه على ذلك، ومن رأيناه لا يخاف الله ويعصيه ظننا به الشر وحملناه على ذلك، ولكننا لا نجزم بمصير أحد لا من الأول ولا الثاني، فذلك غيب إلى الله جل جلاله. وهذا اليقين هو الذي يقطع هذه الشبهات. هذه الشبهات تسمى بالوساوس، والوساوس أصلها من وسوسة إذا أشار إشارة خفية، وتطلق على الأصوات الخفية، ومنها وسوسة الحلي، حلي النساء إذا تحرك سمع له صوت، وهذا الصوت يسمى الوسوسة، كما قال الأعشى: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، وكما قال أبو تمام: وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس، وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. الوسواس هنا هو صوت الحلي، وصوت الحلي ليس كبيرا، صوت خفي. فكذلك وساوس الشيطان هي أمور خفية، كأنها أصوات، كأنه يقول لك: ما صليت إلا ركعة، ما سجدت إلا سجدة واحدة، ما صليت إلا ركعة واحدة، لست على طهارة، كأنه يناجيك بذلك في أذنك. فهذه هي وساوس الشيطان. هذه الوساوس أعظمها وأخطرها الوساوس فيما يتعلق بالتعامل مع الله، وهذه أعظمها وأخطرها ما يتعلق بالجانب العقدي. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطر هذه الوساوس.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في أثير.

0: وثيابك فطهر، مع فضيلة الشيخ عصام البشير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يطيب لنا أن نلتقي معكم في هذه الأيام المباركة مع هذا البرنامج والذي يحمل عنوان وثيابك فطهر، حيث سنعيش معا في ظلال هذه الآية الكريمة الرابعة من سورة المدثر، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر. عندما ندرس الفقه الإسلامي فإن أول باب ندرسه هو باب الطهارة، فالطهارة هي المدخل لدراسة الفقه. ولكن يا ترى، هل هذه فقط حدود الطهارة أم أن لها أبعادا أخرى؟ الطهارة منهج حياة، فهي ليست فقط نظافة البدن أو الثياب، وإنما الطهارة لها آفاق واسعة ظاهرة وباطنة. سنحلق في سمائها ونغرف من معينها الذي يغذيه كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومنهج أسلافنا الصالحين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. في هذه الحلقة سنخاطب الروح ولكننا لن نحلق في الخيال الواسع، وسنخاطب العقل ولكننا لن نغرق في التقعيد الشاسع، كما أننا لن نكون أسرى للواقع وإنما سنبتغي بين ذلك سبيلا. حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، هتفن به فطار بلا جناح وشق دويه صدر الفضاء. سيصحبنا في هذه الرحلة المباركة أحد أعلام الفكر والعلم ورائد من رواد الوسطية في هذا العصر، إنه فضيلة الأستاذ الدكتور عصام البشير، الأمين العام للمركز العالمي للوسطية في الكويت، لكي ينفعنا بعلمه ويمتعنا بخطابه وإضاءاته حول هذا المفهوم، مفهوم الطهارة. مرحبا بك فضيلة الأستاذ.
2: مرحبا، حياكم الله.
1: الله يبارك فيك. في البداية فضيلة الدكتور، قبل أن نتعرف إلى أي مصطلح أو مفهوم، لابد أن نرجع إلى أصوله في اللغة العربية، فهل لا تحدثنا عن مدلولات كلمة الطهارة في اللغة العربية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبي الرحمة وإمام الهدى، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أحييكم إخوتي وأخواتي، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أعيش معكم في ظلال هذه الأيام الكريمة المباركة التي نتفيأ ظلالها ونعيش في رحابها مسكا وطيبا، روحا وريحانا، سناء وسنة. عسى الله أن يفيض علينا

أن أعيش معكم في ظلال هذه الأيام الكريمة المباركة التي نتفيأ ظلالها ونعيش في رحابها مسكا وطيبا، روحا وريحانا، سناء وسنة. عسى الله أن يفيض علينا

من الشرك الأوسان، فإن الشرك نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولذلك عهد الله تعالى لأبي الملة الحنيفية إبراهيم عليه السلام ولابنه إسماعيل عليه السلام أن طهرا بيتي للطائفين، يطهر هذا البيت من الأصنام، من الأوثان، من الرجس. فهذا معنى من معاني الطهارة، وهذا يتصل بأعظم قضية وهي قضية التوحيد. ذلك أن التوحيد الذي يقوم على أصل الفطرة، والفطرة طهارة نقية، لذلك كل مولود يولد على الفطرة. حين قال أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لم يقل أو يسلمانه. في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء، في رواية ابن إسحاق حنفاء مسلمين. فقائمة هذه الفطرة على أصل الطهر الذي هو النقاء، وهي الهيئة أو الخلقة المتوجهة لقبول الخير. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذه الفطرة إذا تركت على أصلها فإنها تألف الحق وتعشق الخير والجمال وترنو إليه. ولكن جاءت مفسدات كثيرة، فصان الله تعالى هذه الفطرة لتكون على أصل التوحيد بإنزال الوحي كتابا، وببعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا وهاديا، ليكون ذلك نورا على نور. ولذلك قال الله تعالى نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة. هذا الذي يصون هذه الفطرة لتبقى على أصلها من الطهر. ولذلك العرب كانوا يعبدون الأصنام. حينما يعود الإنسان إلى أصل فطرته يأوي إلى كهف التوحيد، كما قال أحدهم أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب، وجد هذا الصنم الذي يعبده إلها يبول عليه الثعلب، فعاد بفطرته التي استقامت في هذه الحالة إلى أن هذا لا يمكن أن يكون الإله الذي تتوجه إليه القلوب والفطر والوجدان والعقول. كذلك الرجل الذي أتى بإبله يقود الإبل لتنال البركة من هذه الصخرة الصماء، وجدت عليها الدم فنفرت وتفرقت، فقال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد

الذي أتى بإبله يقود الإبل لتنال البركة من هذه الصخرة الصماء، وجدت عليها الدم فنفرت وتفرقت، فقال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد

0: بعض الآثار إن الله يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات ويحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ولذلك في تلازم بين هذا الماء الذي نغسل به أدران أجسادنا وأبداننا وبين وحي السماء الذي هو غيث نطهر به ظاهر الإثم وباطنه.
1: فضيلة الدكتور، من الواضح أن هناك علاقة وطيدة بين الطهارة وبين مكونات رئيسية في الدين الإسلامي مثل البيت والقبلة والكتاب وغيرها من مكونات هذا الدين العظيم، فما علاقة الطهارة بهذه المكونات؟
0: أولاً، الطهارة عنوان هذه الأمة، والأمة تنطلق في مصدريتها ومرجعيتها إلى الكتاب الكريم الذي هو أساس المصادر وهو المهيمن على الكتب قبله، والذي اشتمل على ما تضمنته تلك الكتب ورسالات الأنبياء، ثم أضاف إليها ما ليس فيها وأصبح مهيمنا عليها. فهذا الكتاب ذكر في صفته أنه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، التكريم من كل وجه، وأنه من لدن حكيم علي خبير. ثم هذا الوصف للصحف المطهرة تحمله الملائكة الكرام البررة، ولذلك في سياق آخر قال لا يمسه إلا المطهرون، وفي أظهر أقوال العلماء أنهم هم الملائكة. صحيح أنه قد ورد حديث مختلف في صحته أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر، وإن كان الخلاف في درجة حمل المعنى هنا على الوجوب أو على الندب، ولكن هذا القرآن هو طاهر مطهر مطهر. هذه العلاقة أنه جاء ليعالج كل صور الأدناس، سواء كانت في الفكر خرافة ووهما، إن كانت في العقل جموحا أو جنوحا، إن كانت في الأهواء التي تسلك بالناس وتتشعب بهم السبل، أو كانت في النفوس معاصي وفواحش وذنوب ظاهرة وباطنة، جاء ليكون عنوان طهارة لكل هذه المعاني. أيضا في إطار البيت الذي أمر الله تعالى أبا الملة الحنيفية أن يقوم بتطهيره ومعه ابنه إسماعيل، فهذا البيت طهر من الأوثان والأصنام، وهو كذلك مطهر لمن أتى إلى رحابه الكريمة. ولذلك قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء المعصية في بساط الله آكد، إذا كانت متأكدة المعصية فيما سواه فإنها في بساط الله آكد، ولذلك عبر هنا عن الإرادة، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أن السيئات هنا تتضاعف، ولذلك القلوب تنعطف إليه والأفئدة تهواه. نزلت بجدة فشددت رحلة إلى جيداء طيبة البجاد، وهزك منظر فذ فريد لبيت الله والحجر السواد، فطفت ملبيا أسعى مجيبا وأبسط ضارعا كف اجتهادي، وأرمل بين والدة وزوج وأسحف في الرباوة والوهاد. هذا كله يقدم الإنسان فيه بين يدي ربه ومولاه ذنوبه معاصيه أحواله ليخرج منها كيوم ولدته أبه، ولذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لما يقع فيه من هذا التطهر، ولأنه يمحض العبودية، لبيك حقا حقا تعبدا ورقة، لبيك وسعديك، الخير كله بيديك، الشر ليس إليك، الرغباء إليك والعمل. وإذا كان الإنسان تطهر من جميل الثياب بهذين الكفنين الأبيضين في الإحرام ليصل دنياه بآخرته، فكذلك إنه يعمل على تطهير باطنه بهذه الحقائق التي يلمسها، كون هذا الحج جمع بين العبادة البدنية والمالية، بين الأقوال والأفعال والنية، فكله حالة طهر وطهارة. فالبيت مطهر من الأرجاس من الأوثان، ومطهر لكل قادم إلى بابه ولرحابه، ولذلك الإمام الزمخشري وصى أخا له قال فإذا أفضت إلى المحصب من منن حيث الجماهر بالجمار حواصب، فاذكر أخا يرمي بجمر قلبه أن كنتم الحضار وهو الغائب، وإذا شفت لك زمزم لهثا فقل ليت الخوارزمي منها شارب، وإذا استلمت الركن في غسق الدجى ولثمت صفحيه ودمعك ساكب، فاستوهب الرحمن أجرامي

0: هب للفقير ذنوبه يا واهب. فها هنا تسكب العبرات، وها هنا تغسل الأوضاع، وها هنا تطهر القلوب من كل أدناس. وقد كان ابن المبارك يشرب من ماء زمزم ويلتفت إلى البيت الحرام، إلى الكعبة الكريمة، ويقول: اللهم إنا قد روينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وها أنا ذا أشربه لعطش يوم القيامة. الله.
1: كما لا ننسى الدكتور أنه يسن أيضا لمن يقصد البيت حاجا أو معتمرا أن يتنظف أيضا وأن يزيل أظافره،
0: يزيل كل الأوساخ، ويقوم بسنن الفطرة، ويغتسل، ويعلن نية الإحرام: لبيك عمرة، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ليقدم على الله تعالى بهذه النية وبهذا التوجه، بهذه النظافة الظاهرة والباطنة.
1: فضيلة الدكتور، بعد أن عرفنا مكانة الطهارة، لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد رتب أجرا جزيلا على هذه الطهارة. أحبذا لو أعطيتنا فرشة بسيطة عن الأجر المترتب على الطهارة.
0: من كان طاهرا في الدنيا فإن الله تعالى يزوجه بالطاهرات التي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لهم فيها أزواج مطهرة، طاهرات من كل ما تعارف عليه أهل الدنيا من دنسها وأرذالها، من حيضها ونفاسها وغير ذلك، فهن طاهرات ومطهرات. وهذا من باب التكريم الإلهي، فمن كان خبيثا في الدنيا فالجزاء من جنس العمل، ومن كان طاهرا في الدنيا فإن الجزاء من جنس العمل، وأعظم من ذلك رحمة أرحم الراحمين الذي يفيض عليه بجنته ورضوانه وبالأزواج المطهرة وبرؤيته التي هي أعظم النعم التي يتشوف إليها المسلم في الدار الآخرة.
1: دكتور، بعد هذا التطواف الجميل في معاني ودلالات مفهوم الطهارة، اتضح أن الطهارة لها مفهوم واسع جدا، يعني يبدأ من العقيدة وينتهي بالمعاملات، أو لا ينتهي حتى عند المعاملات فقط. أحبذا لو لخصت لنا دكتور مدلولات الطهارة بشكل سريع.
0: يعني قررنا أن التوحيد طهارة، يبعث في النفس سكينة وطمأنينة وقرارا وانشراح صدر، ويجعل القلب يحقق ذلك الأمن بمدلوله الشامل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ننتقل إلى هذه الطهارة التي تكون في العبادة، والعبادة تزكي الإنسان، فالزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والصوم لعلكم تتقون، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذه الثمرة للطهارة التي تنشئها العبادة، التي الطهارة غاية من غاياتها وثمرة كذلك من ثمراتها، لمن أداها بشرطيها: إخلاص ومشروعية في العمل. ثم إذا انتقلنا كذلك إلى القيم، كل القيم التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لإتمامها في المجتمع الإنساني: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما هي قيم طهر وطهارة، سواء في علاقة الإنسان مع نفسه، في علاقة الإنسان مع الكون من حوله. إذا انتقلنا إلى دائرة المعاملات، وبالمناسبة المعاملات لا تعني الأحوال الشخصية، هذا جزء منها، هي تنتظم 7 أحوال. فإذا قلنا أنها تبدأ من ما يسمى بالأحوال الشخصية: قضية الزواج، الطلاق، العلاقة بين الزوجين، الحقوق، كلها مترتبة على الطهارة. فمدخل الزواج هو طهارة علاقة بين امرأة ورجل تقوم على أساس طهر ينعقد عليه ميثاق غليظ وتتأسس على السكن والمودة والرحمة. كذلك إذا كان الفراق، يكون الفراق فراقا معروفا، فحتى تنحل هذه الزوجية، إنما تنحل لا ينبغي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فلا يقع الطهر في حيض الذي هو لون من ألوان النجاسة، حتى العلاقة تنفصم، إنما في مناخ صحي معافى. إذا انتقلنا إلى البيع والشراء، وهذا ما يسمى بالمعاملات المدنية، الأصل فيها الوضوح وعدم الغرر وعدم الغدر وعدم الخيانة وعدم الغش وعدم الاحتكار، كلها قيم طاهرة. إذا انتقلنا إلى الأحكام الجنائية، هي طهارة تطهر الجاني، ولذلك قالوا العقوبات زواجر وروادع وجوابر، تجبر كسر المجني عليه وكذلك تزجر الجاني، فهي حالة من حالات الطهارة التي تعمل على طهر المجتمع ونقائه من كل ألوان الجريمة الظاهرة والباطنة. إذا جئنا إلى الأحكام المالية، فهذه الأحكام المالية تقوم على طهر المال، وطهر المال أمران: أن يكتسب من حل وأن ينفق في حق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أن يكتسب من حل وأن ينفق في حق، هذا طهر المال. إذا وجدنا ما يسمى بالأحكام الدستورية، الحكم لابد أن يقوم على الحكم الرشيد، طهارة الحكم، أن يأتي الحاكم برضا المحكومين، وأن يكون قائما على مبدأ إن خير من استأجر القوي الأمين، وكذلك أن تكون لديه البطانة الصالحة التي تحضه على الخير وتأمره به، وأن يكون محققا للعدل، راعيا مقاصد الشرع ومحققا لمقاصد الخلق. إذا أخذنا بعد العلاقات الدولية في باب المعاملات، أنها تقوم على البر والقسط وتحقيق تبادل المنافع ورعاية المصالح، وكل ذلك إطار للطهر. فكأنما الطهر تنتظم كل شعب الدين وأركانه، بدءا من العقيدة، مرورا بشعائر التعبد، وقوفا عند معالم القيم والأخلاق والسلوك، وانتهاء بالمعاملات التي تبدأ بالأحوال الشخصية وتنتهي بالعلاقات الدولية. فهذا عنوان طهارة الأمة، حضارة الأمة كلها التي تنشئها عمرانا وبيئة وكونا وتنمية مستدامة وشاملة، إنما تقوم على هذه الطهارة، سواء في علاقة الإنسان بربه أو علاقته بنفسه أو علاقته بالناس. علاقته بربه محورها اتق الله حيثما كنت، علاقته بنفسه وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذه طهارة النفس، علاقته بالناس وخالق الناس بخلق حسن. بمعنى آخر، أن هنالك آية دلت على هذا المعنى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هذا مقصد طهارة الستر الذي يستر العورة. وريشة، هذا مقصد طهارة الظاهر، معنى التجمل. ولباس التقوى ذلك خير، هذا مقصد رعاية الباطن القائم على الوقاية. فهذه هي الرسالة التي قامت على طهارة الظاهر، طهارة الباطن، طهارة السر والعلانية، والتي تقوم على رعاية حق الحق وحق الخلق.
2: وثيابك فطهر، فطهر،
0: فطهر. نحن الآن نتحدث تفصيلا بعد إجمال الطهارة التي دارت دلالاتها وشملت الإنسان والوجدان والأكوان والعمران والإيمان، فنقف عند طهارة الوجدان الذي نعبر عنه تارة بوصف التزكية، إشارة إلى معنى النماء والزيادة والبركة، والتي جعلها الله تعالى شارة فلاح لمن حقق هذه التزكية، قد أفلح من زكاها، وجعلها وصفا لإحدى مهمات النبي عليه الصلاة والسلام: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، قد أفلح من تزكى، وأمر بها أمر وجوب: وثيابك فطهر، على نحو ما شرحنا أن الثياب يراد بها النفس الباطنة كما يراد بها الظاهر. الإنسان قال الله تعالى في شأنه: إني خالق بشرا من طين. هذا تعبير عن أشواق الجسد وحوائجه المادية، ونفخت فيه من روحي تعبير عن أشواقه التي تسمو به إلى الملأ الأعلى. لو أراد الله تعالى ولا راد لقضائه ولا معقب لمشيئته سبحانه، لخلق الإنسان على أطياف الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جبلوا على محض الطاعة، فلا يستطيع أن يحلق الإنسان تحليق الملائكة في عالم الطاعة المحضة. ولو أراد الله تعالى الإنسان أن يكون من الطين وحده، من الحمأ المسنون، لكان شأنه شأن الغرائز التي تلبي حوائجها الفطرية، ولكنه مركب من هذين العنصرين، من حوائج الجسد ومن أشواق الروح. فإذا اختل أحدهما أو أشبعنا طاقة وظلت الطاقة الأخرى جائعة، فإن الاختلال يقع في توازن هذا الإنسان. ومن هنا كان التوازن أن يسير الإنسان عبر هذين الجناحين تلبية لمطلب كل من الطرفين. من هنا كان المدار على قضية التزكية لهذا الوجدان أمرا بالغ الحيوية والأهمية. الله تعالى حين ذكر في مطلع سورة المدثر وربك فكبر وثيابك فطهر، تحدث عن الغاية التي يتغياها الإنسان. وربك فكبر في العقيدة، في النية والإرادة، فيما ينطق به اللسان، فيما تقوم به الجوارح،
1: تمثل المقصد وربك،
0: تمثل المقصد والغاية. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، التي جعلها الله تعالى غاية الغايات. وأنه لما قام عبد الله يدعوه فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا في أعظم مقامين: مقام رحلة التكريم الإلهي سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام تنزل الوحي عليه فأوحى إلى عبده ما أوحى، ذكره بأجل الأوصاف وأعظم المقامات مقام العبودية، وهو لقب يعني تتساقط دونه الرتب والألقاب، على حد ما قال شاعر الأندلس: ومما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. إذن وربك فكبر، السعي إلى تحقيق هذه الغاية في مدارجها وكمالاتها، وثيابك فطهر، هذا معراج الوصول، وهذا حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ومعراج الوصول إلى مجاورة الملك القدوس، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين، وهو الوابل الصيب من الكلم الطيب كما يقول ابن القيم في أسمائه الراقية. ومن هنا تدور هذه الكلمة على النماء، على الزيادة، على البركة، واقتران الطهارة بالتزكية، لأننا ندور حول هذا المعنى، هو أن التلازم بين معنيهما، بين المعنيين. في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، عطف التزكية على الطهارة، والعطف في لغة العرب يقولون أنه يقتضي المغايرة، فكأنهما مثل معنى الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا، بمعنى أن الإسلام إذا ذكر شمل المعاني كلها،
1: الإسلام والإيمان،
0: الإسلام والإيمان والإحسان، وإذا التقى الإسلام والإيمان انصرف الإيمان إلى الأعمال الباطنة والإسلام إلى الشرائع الظاهرة. كذلك التزكية إذا ذكرت فإنها تشمل معنى التخلية من الرذائل والتحلية بالفضائل، والطهارة إذا ذكرت تشمل هذا المعنى التخلية والتحلية، وإذا اجتمعا معا كما نجد في هذه الآية فكأنما التطهير يشير إلى التنقية والتهذيب من الأرجاس والأدناس، ثم تأتي بعد ذلك التحلية التي هي نفح الطيب على تلك الحالة التي تنقت فيها النفس من شوائبها ومن أهوائها. فهذا هو المعنى الذي يدور عليه. تارة في القرآن جاء وصف التزكية، وتارة يأتي الوصف بمقام الإحسان في السنة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، وتارة يعبر علماؤنا عن هذا المصطلح، علماء الحقائق والدقائق والرقائق واللطائف، أنه أعمال القلوب في مقابل أعمال الجوارح، أو أنه فقه الباطن في مقابل فقه الظاهر، أو علم السير إلى الله، أو علم السلوك إلى الله تعالى، أو بمعنى آخر يعبرون عنه كذلك بالعلم بالله. يقول ابن المبارك: العلم علمان، علم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك هو العلم النافع. ذكر علم القلب وعلم اللسان. ابن تيمية يقول: العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله. العلم بأمر الله هو العلم بالشرع وأحكامه والتفقه في دينه، معرفة الحلال والحرام والسنن والواجبات والمستحبات والمندوبات والمبطلات. والعلم بالله هو العلم الذي يورث محبته وخشيته وخوفه ورجاءه والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس به سبحانه، وهو العلم الذي كان بمثله يتلذذ العارفون ويقولون: نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربة ويقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. وكان الإمام أحمد يثني على معروف الكرخي وهو من العباد الزهاد الصالحين، فأثنى عليه خيرا، فتنقصه بعضهم بقلة العلم، قال: ويحك، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف كان معه رأس العلم وهو خشية الله تعالى. فهو يطلق عليه العلم بالله، يطلق عليه علم السير أو السلوك إلى الله تعالى، أو علم الطريق الموصل إلى جنته ورضوانه ومحابه ومراضيه، أو علم فقه القلوب، علم فقه الباطن، علم التزكية، علم الإحسان، علم طهارة الوجدان. كل هذه المصطلحات تدل على أن ثمة علما عظيم الشأن، وأن ثمة ركنا يمثل لب هذا الدين ويمثل جوهره، وهو من شعب الإيمان. الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا نطق اللسان، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، وهذا فعل الجارحة، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب. فهذا دلالة المصطلح.
1: فضيلة الدكتور، من المعروف أن العرب إذا عظمت شيء أكثرت من الأسماء له، فهي تسمي الأسد بعدة أسماء، وتسمي السيف عدة أسماء. فهذا العلم بما أنه علم له أسماء عدة، فهذا أيضا يدل على عظم منزلة هذا العلم. فيا حبذا لو حدثتنا عن منزلة هذا العلم من الدين عموما. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل في حديث جبريل المعروف، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن الإحسان هو ثلث الدين. في النهاية قال: أتاكم يعلمكم دينكم. فتبين أن الإحسان هو ثلث الدين. فيا حبذا لو حدثتنا عن هذا المفهوم.
0: أشير إلى أن أيضا من المصطلحات التي اختزلت في هذا العلم هو مصطلح الفقه. الفقه كان يشمل علم التزكية، لأنه كان كما قال الإمام الغزالي في مقدمة كتاب الإحياء أن كان هذا المصطلح يطلق على علم الكتاب والسنة، وعلى المعرفة بدقائق النفوس وآفاتها. حتى إن رجلا جاء وسأل الحسن، الإمام الحسن، عن مسألة فأجابه فيها، فقال له: إن الفقهاء يخالفونك. قال: ويحك، وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب إلى الله، البصير بدينه، الكافي نفسه عن أعراض المسلمين، والناصح لجماعتهم. علق الإمام الغزالي قال: لم يقل له الحافظ لفروع الفتاوى. فكأن هذا الأمر يأتي بطريق التبع. فأيضا مصطلح الفقه كما أسماه الإمام الأعظم الفقه الأكبر في قضية التوحيد، فالتزكية أيضا يدخل في علم الفقه بالمعنى الواسع الذي دل عليه الكتاب ودل عليه
1: أصبح
0: السنة.
1: الآن في هذا العصر مختزل في معرفة الأحكام الشرعية
0: الشرعية من أدلتها التفصيلية المتعلقة بأفعال العباد. نأتي لأهمية هذا العلم. إذا تصورنا أن أمانة التكليف، الأمانة الشرعية التي هي مجموع الطاعات، مجموع الأوامر والنواهي التي عجزت السماوات والأرض عن حملها، وحمل الإنسان بظلمه وجهله، أين تتنزل؟ أول تنزل إنما قبل أن تفيض على الجوارح سلوكاً وعلى الألسنة أقوالا، إنما تفيض على القلب. ولذلك في الحديث العظيم الذي ورد في الصحيحين، حديث حذيفة، قال: كنا في مجلس عمر رضي الله عنه، فقال عمر: أيكم يذكر الفتن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال القوم: كلنا يا عمر. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا: نعم. قال: تلك تكفرها الصلاة ويكفرها الصوم، ولكني أعني الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: قلت أنا. قال: أنت لله أبوك، أي لله درك. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة. إن الأمانة قلنا مجموع الطاعات، مجموع التكاليف، الأوامر الإلهية. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني هذا موضع التكليف يبدأ هنا، فإذا استقر انعكس على جوارح الإنسان. قال: فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. إذن القلب موضع تنزل الأمانة أولا، فإذا استجاب كان له الصفاء والضياء والإشراق والنور والحياة، وإلا فالختم والطبع، ويغشى عليه ويموت ويقسو ويمرض بحسب ما يعرض له من أحوال غير مستقيمة. أي نعم. ثم الحالة الثانية: حدثنا عن رفع الأمانة. رفع الأمانة ما المقصود بها؟ الغفلة التي تسري على القلب. قال: ينام الرجل النومة، يكون في غفلة عن منهج رب، فترفع الأمانة من قلبه. إذن القلب موضع نزول الأمانة وموضع رفعها، موضع رفعها بالغفلة التي تسري عليه. يعني وضعته على رجلك فنفط، ارتفع، فتراه منتبرا، أي منتفقا وليس فيه شيء، ثم يصبح الناس يتبايعون. فلا يوجد أحد يؤدي الأمانة. ويقال للرجل ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا الحديث دل على أمرين: أن القلب موضع نزول الأمانة وهو موضع رفعها، ولذلك القلب قالوا بمثابة الملك، والجوارح كالجنود والرعية، فإذا طاب الملك طابت جنوده واستقامت رعيته. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد، ألا وهي القلب. ثم إن القلب موضع الفتن، إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، في رواية عوذا عوذا، في رواية عودا عودا، مرة بعد مرة. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا، يعني شديد السواد، كالكوز مجخية منتكس، أسفله في أعلاه وأعلاه في أسفله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ثم عرض القرآن أيضا للون آخر: المرض. يعني أمانة تنزل، أمانة ترفع، قلب تعتريه فتن، قلب تعتريه أمراض. الأمراض نوعان: أمراض الشكوك، قال عن المنافقين في قلوبهم مرض، قال ابن عباس شك ونفاق، أو شهوة: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه وقلن قولا معروفا. ولذلك شوف القرآن يوصف القرآن: العمل الذي يصدر من القلب كسبا، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بما عقدتم الأيمان، تنعقد في القلب، ولذلك سميت غموس لأنها تنعقد تغمس صاحبها في النار، غير لغو اليمين الذي يكون باللسان.
1: لا يؤاخذكم الله.
0: أي طيب، هذه إشارة. ثم ذكر أنواع القلوب أربعة: قلب فيه مثل السراج يزهر، قلب المؤمن عرف الحق واستقام عليه. قلب أغلف، ذلك قلب الكافر، عرف الحق وجحده. قلب منكوس، هذا قلب المنافق، استبطن الكفر وأظهر الإيمان. قلب مريض اجتمعت فيه مادتان، مادة الإيمان، مادة النفاق. الإيمان كمثل الشجرة يمدها الهواء الطيب والماء النقي، مثل النفاق كمثل القرحة يمدها القيح والصديد والدم، فهو لما غلب. ده خلط عاملا صالحا وآخر سيئا. ولذلك ابن القيم يقول: لأهمية منزلة التزكية وطهارة الوجدان أن الله تعالى علق الفلاح، قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: ولا تتحقق له السلام حتى يسلم من خمسة أشياء: يسلم من شرك يناقض التوحيد، ويسلم من بدعة تخالف السنة، ويسلم من غفلة تناقض الذكر، ويسلم من شبهة تزاحم مراد الله، ومن شهوة تناقض أمره. قال: فإذا تحققت له السلامة فهو لله وبالله وفي الله، إذا أحب أحب لله، إذا أعطى أعطى لله، إذا منع منع لله. فمن هنا تأتي الأهمية في العناية بأن الأمور التكليفية الشرعية كلها إنما تتنزل. ولذلك قال الحسن البصري: إذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. ومن أعظم وأجل الآيات التي أيضا دلت على هذا أن القرآن الكريم نسب أعمال الجوارح إلى القلوب، قال: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، ما قال أبصارهم. عند العرب في الشعر القديم أنهم يجعلون القلب محل الانفعال، فإذا انفعل القلب شيء انعكس ذلك على الجوارح، كأن القلب ليلة ثقيلة يغدى بليلة العامرية أو يراح، قطاة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح، لها فرخان قد علقا بوكر فعشهما تصفقه الرياح، فلا بالليل نالت ما ترجي ولا بالصبح كان لها براح. المعنى الذي اقترب من الآية هو ما قاله الشاب الظريف التلمساني، قال: خطرات ذكرك تستثير مودتي، فأحس منها في الفؤاد دبيبة، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، فكأن أعضائي خلقن قلوبا.
1: الله.
0: فهذا دليل على أن نسب الأعضاء إلى القلب، فالقلب إذا انفعل بشيء انعكس، فهنا تأتي هذه الأهمية.
3: وثيابك فطهر مع فضيلة الشيخ عصام البشير.
4: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
5: السرايا اف ام، اشراقة نور
4: في اثير الوطن.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. ظاهرتان أيها الأحبة، خطيرتان في الحقيقة، نراهما في أي مجتمع مسلم اليوم. ولعل من أهداف هذه الرسائل أن تعالج بعض هذه الظواهر التي ترتبط بقضية الإيمان وقضية أنوار الإيمان في قلوبنا. هذه أو هاتان الظاهرتان نراهما بين الشباب والشابات، خاصة في ديار الإسلام. الظاهرة الأولى هي ظاهرة عدم الاعتناء بالأسباب التي سخرها الله تبارك وتعالى في الوجود، أو ما يمكن أن يسمى بظاهرة التوكل. هذه الظاهرة التي نراها في صور كثيرة، شباب في كامل القوة يجلسون في البيوت، لا يبحثون عن أعمال، لا يقبلون حتى بالأعمال ولو كانت صغيرة أو قليلة، يحلمون بأحمال وبوظائف كبرى، بل كثير منهم يحاول أن يبحث عن الوظيفة التي ليس من ورائها جهد كبير ولا طاقة كبيرة. هذه الظاهرة هي ظاهرة التواكل، وهي ظاهرة في الحقيقة ظاهرة خطيرة، لأن هذا التواكل، عدم الأخذ بالأسباب، عدم السعي في الأرض، يعرض أصحابه إلى الفشل. وإذا تعرض الإنسان إلى الفشل مرة تلو المرة، عندها يفتح عليه والعياذ بالله الأبواب، تفتح عليه أبواب الإحباط وأبواب اليأس من روح الله تبارك وتعالى. وإذا انفتحت على الإنسان هذه الأبواب، وهي أبواب خطيرة، باب اليأس وباب الإحباط من أخطر الأبواب، انقلبت حياة هذا الإنسان إلى حياة سلبية كبيرة، كلها عجز، كلها يأس، كلها قنوط. وقد يؤدي أو تؤدي هذه الأمراض، نسأل الله السلامة والعافية، إلى الانتحار وإلى الاستعجال إلى الله تبارك وتعالى بقتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى أن تقتل. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الإنسان لا يمكنه بحال أن يستسلم لليأس من روح الله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الذين يقنطون من رحمة الله قد ضلوا السبيل، فالله تبارك وتعالى رحمته قد وسعت كل شيء. إذن هذه هي الظاهرة الأولى، وهي عدم الأخذ بالأسباب على الوجه الصحيح، ما يترتب على هذه الظاهرة من الفشل الذي يقود إلى اليأس والقنوط. هذا اليأس وهذا القنوط قد يؤدي بأصحابه إلى التفكير في التخلص من حياتهم، أو في البقاء في بيوتهم، أو بالإصابة بأمراض نفسية وغير ذلك من أمراض الكآبة وغيرها من الأمراض التي رأينا في الأزمنة الأخيرة، أن عددا من شباب المسلمين وشابات المسلمين قد أصيبوا بمثل هذه الأمراض نظرا لهذا الفشل الذي وجدوه في حياتهم. هناك ظاهرة أخرى، هذه الظاهرة أنا أشاهدها في واقعنا الإسلامي. هناك ظاهرة أراها بشكل كبير في الغرب، وأنا أعيش في الغرب، وهي ظاهرة الاعتماد على الأسباب، اعتماد عجيب بشكل مبالغ فيه، بل والله بشكل يقوم على حتميات كاملة. يقول لك إذا فعلت كذا فإنه قطعا سوف تجني كذا. أنا لا أسخر من الكتب التي تخرج في كل يوم، كيف تربح مليون

يفرغون محتواها في مناهج التعليم وفي مناهج الثقافة وفي منافذ الإعلام، إلى درجة أنهم يربون الناس على أنهم إذا فعلوا كذا سيتحقق لهم كذا. طبعا هم بكل وضوح يرتبون النتائج على المقدمات دون النظر إلى قدرة رب الأسباب وخالق المقدمات والنتائج. هذا اعتماد كامل على الأسباب، والظاهرة السابقة كان ترك كامل للأسباب. الظاهرة الثانية، ظاهرة الاعتماد على الأسباب المطلقة، ما الذي رأيناه قد نتج عنها مما يخالف الإيمان الصحيح؟ جملة من الأمراض، لأن هؤلاء في الحقيقة إذا تحقق لهم النجاح بسبب هذه الحتميات كما يروها، بسبب هذه الأسباب التي فعلوها، ووصلوا فعلا إلى أن أصبحوا يعني يملكون المليون بعد الشهر والمليون بعد سنة، إذا تحققت لهم أصيبوا بنوع من الغرور، ورددوا ما قاله قارون لقومه من قبل، قال إنما أوتيته على علم عندي. يتحدث لك أن كل ما حققه في هذه الحياة إنما هو بجهده، بكسبه، بقدرته، بذكائه، ويغفل أن الله تبارك وتعالى هو الذي سخر له هذه الأسباب، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي مكنه من هذا. لأنه لو نظر إلى غيره ممن سعى بمثل سعيه ولم يصل إلى ما وصل إليه لعلم الفارق، أن هذا قد وفقه الله إلى هذا الرزق، وأن هذا قد منع الله تبارك وتعالى عليه هذا الرزق لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. وإذا فشلوا، قد وجدناه في عدد من حالات تفسير ارتفاع حالات الانتحار في بعض الدول الأوروبية، إذا فشلوا في هذه الحتميات وقعوا في اليأس والقنوط، لأنهم اعتمدوا على ثقة مطلقة على هذه الأسباب، أعطوا هذه الثقة التامة للأسباب، فلما لم يصلوا للنتائج ما الذي حصل؟ حصل لديهم الشعور بالفشل، أدى هذا الشعور إلى الوقوع كما أدى إلى الذين من قبلهم، إلى الوقوع في القنوط والوقوع في اليأس من رحمة الله ومن روح الله تبارك وتعالى، فكن لحياتهم. هذه الظاهرة، الظاهرة الأولى ظاهرة التواكل وترك الأسباب، والظاهرة الثانية ظاهرة الاعتماد على الأسباب، هذه الظواهر من الظواهر التي تدمر الحياة. تمرت الشباب والشابات، قضت على حياة الإيمان في قلوب الناس، على ثقة الناس بربهم. ولذلك لا حل لنا ونحن ندعو إلى الإيمان وإلى تفعيل الإيمان وإلى العمل على تفعيل أنوار الإيمان على جوارحنا، لا حل لنا إلا أن نرجع من جديد إلى التحقق بالتوكل على الله تبارك وتعالى. حق التوكل، التوكل على الله هو الذي يعالج هذه الظواهر. إحياء هذا التوكل في القلوب وفي النفوس وتربية الناس عليه هو الذي يعالج هذه الظواهر. أنا لا أريد أن أتحدث في الحقيقة عن فضل التوكل وبركة التوكل وأهمية التوكل وكيفية التوكل، هذا أمر ليس هذا مجاله، لكنني فقط أرسل رسائل. علينا أن نفكر كيف نحول معاني التوكل. والتوكل ما هو؟ أن تأخذ بالأسباب ظاهرا وأن تتوكل على رب الأسباب في أعماق قلبك. كيف نحول هذا التوكل واليقين في القلب مع الأخذ بالأسباب إلى واقع ملموس في حياتنا؟ كيف نربي الشباب على ذلك؟ كيف نحول التوكل إلى واقع ملموس في حياتنا وحياة أبنائنا؟ كيف نربي الأجيال المؤمنة على التوكل على الله تبارك وتعالى؟ كيف نحفظهم من ظاهرة التسيب والتواكل؟ وكيف نحفظهم من ظاهرة الاعتماد المطلق على الأسباب؟ أيها الأحبة، هاتان الظاهرتان علاجهما في التوكل على الله. حاولوا أن تعودوا من جديد إلى روح التوكل، إلى حقيقة التوكل، إلى أنوار التوكل. حاولوا أن تعمقوا ذلك في نفوس الأبناء والبنات، خاصة الشباب. أنا أتوجه هنا إلى إخواني من المعلمين والمعلمات في المستوى المدارس الثانويات أو الأخوة الأساتذة في الجامعات، أن يؤكدوا على هذه المعاني، خاصة على الذين يكونوا على أبواب التخرج من أبنائنا وبناتنا، أن يقال لهم ابذلوا الأسباب، حاولوا أن تبحثوا عن العمل، ولكن توكلوا على رب الأسباب. لا تيأسوا ولا تقنطوا من روح الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بهذا التوكل، فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنحن نتوكل على حي لا يموت، نتوكل على دائم لا يفنى ولا ينقطع. كذلك الله تبارك وتعالى هو الوكيل سبحانه وتعالى، وتوكل على الله وكفى.

بالله وكيلا، من أيقن بأن الله هو الوكيل أي هو الذي يقوم على شؤون الخلق، هو الذي يقوم على شؤون عباده وهو الموكول إليه سبحانه وتعالى كل هذه الأمور، توكل على الله حق التوكل. فمن استغنى بالله أغناه الله تبارك. نحذر من ظاهرة التسيب والتواكل، ونحذر من ظاهرة الاعتماد المطلق على الأسباب، ونتوكل بقلوبنا ونفوسنا وأرواحنا على رب الأسباب سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا حقيقة التوكل، واجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل يا رب العالمين، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر مع رسالة نورانية أخرى بإذن الله تعالى.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: مرحلا.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، مسية طيبة وجمعة مباركة عليكم جميعا، سواء داخل مدينة طرابلس أو خارج مدينة طرابلس، في كل مدن ليبيا الحبيبة وأيضا خارج الوطن الحبيب وكل الدول المجاورة. مساء الخيرات والأنوار وجمعة مباركة وطيبة على الجميع.

مستمعينا الكرام، مشاهدينا الكرام على منصات التواصل الاجتماعي وأيضا على أثير راديو السرايا 99.3، معكم ملك محمود كالعادة في برنامج من القلب، لأن كلامي دائما من القلب إلى القلب. وين ما تكونوا وين ما تسمعوا فينا، في السيارة، في الخدمة، في الحوش، في الدار، أو أي مكان كنتوا قاعدين فيه برواحكم، سواء قريبة منكم أنا أو بعيدة عليكم. اليوم قبل ما نبدأ عندي دائما سؤال، وقبل السؤال اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، كثروا من الصلاة على النبي في هالجمعة المباركة. وأيضا بنبدأ بإذن الله في أول سؤال، ولكن قبل السؤال نمشي لفاصل ونرجع.

يلا ما تقصروش. رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا سواء كان على الأثير راديو السرايا 99.3 وأيضا للناس المتواجدة معنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، مرحبا وأهلا وسهلا بكم. الموضوع اليوم العمر يجري، ففي ماذا أنجزنا؟ في ماذا أنجزتوه يا جماعة؟ في ماذا أنجزت حتى أنا؟ شندرنا؟ شن اللي كملنا على أكمل وجه؟ قبل ما نبدأ عندي سؤال بسيط دائما نسأل فيكم، لكن السؤال هذا مش حيكون سؤال بسيط، حيكون تقيل ومن العيار الثقيل. كم مرة قلتوا مازال قدامي وقت وعندي وقت وقاعد صغير وعمري صغير؟ كم مرة أجلت حلم أو طموح، أي حلم إن كان، دراسة، شغل، أي شيء؟ كم مرة قلت غضوة نبدأ، بعد أسبوع نبدأ، السبت الجاي نبدأ، أو حتى الفترة الجاية نبدأ، أو الشهر الجاي نبدأ؟ وفجأة تلقى روحك للأسف الشديد فاتت عليك سنين، فتقول لنفسك معقولة فاتت كلها سنين؟ العمر ما يستناش حد وما يوقف على حد، مستمر، الحياة مستمرة، كل يوم يمر صفحة تتسكر من كتاب حياتنا وصفحة جديدة تنفتح. لكن السؤال، شن كتبنا في الصفحات اللي فاتت؟ شن كتبنا في الصفحات اللي فاتت اللي تسكرت؟ شن كتبنا؟ هل خلينا أثر جميل؟ هل خلينا أثر سيء؟ هل اجبرنا خاطر حد؟ هل في حد اجبر خاطرنا؟ هل تعلمنا وهل سمحنا وهل قربنا من ربي أكتر وأكتر وكانت علاقتنا بالله سبحانه وتعالى قريبة جدا، ولا ضيعنا عمارنا في الزعل والمقارنات والكلام اللي ما ينفع والتعليقات السلبية والكلام السلبي والشتم والقذف وغيرها وغيرها؟ في شن ضيعنا عمرنا؟ أسأل أرواحكم، سواء كنت إنسان كويس سواء كنت إنسان سيء، راجع نفسك، الصفحات اللي فاتت من انظلمت فيها؟ الصفحات اللي فاتت من اللي عبت فيه وما خليت ما قلت فيه؟ الصفحات اللي فاتوا قولوا لي ترى فعلا أجل نبدو ننسو أن عمرنا مستمر والموت في لحظة يخطفنا. والله الموضوع رائع، خلينا نعيد حساباتنا مع نفسنا ومع الله. ففي شن ضيعنا عمارنا لو سمحتوا؟ جاوبوني، في شني؟ في الزعل، في المشاكل، في المقارنات، في المظاهر، في انك انت تجري وراء شهوات الدنيا مهما كانت هذه الشهوات، في السب والقذف والشتم، في هتك الاعراض، في التكلم على الناس في الشرف، بنت ولا ولد ولا اي حاجة، في شن ضيعناه؟ ضاع عمرنا ونحن نبحث عن الامان ونسينا انه بداخلنا. صحيح، صحيحين. اذا الموضوع هذا حساس جدا، الموضوع هذا يخليكم ترجعوا حساباتكم وتشوفوا الصفحات اللي فاتت في شن سكرتوها، في شن اغلقت، في شن بالضبط اغلقت الصفحة هذه. لكن حلقة اليوم مش باش نخوفكم من العمر، لا بالعكس، انا قاعدة نذكر فيكم في قيمتكم، نذكر فيكم انتم علاش ربي خالقكم في الدنيا هذه. لان اخطر خسارة مش خسارة الناس راه ولا خسارة الفلوس، أخطر خسارة هي يوم يضيع وما يرجعش أبدا. خسارة الناس ممكن تتعوض، خسارة الفلوس تتعوض، أي خسارة في الحياة تتعوض، إلا خسارة النفس، إلا خسارة يوم واحد ضيعته غلط مع ناس غلط في موقف غلط. اهلا وسهلا لكل من جاي على تيك توك، مرحبا، مساء الخيرات والانوار عليكم. فراجعوا انفسكم. عنوان حلقتنا الليله العمر يجري، ففي ماذا انجزناه؟ خلوا قلوبكم معانا اليوم قبل ما يكون في حد يظن عليكم، ها، يمكن الليله تكون بدايه جديده،
لكل شخص يخاف، لكل شخص ما واجهش نفسه، لكل شخص يسمع فينا. الوقت بدي أغلى من الذهب، أغلى من أي شيء. الوقت إحنا اللي نحافظوا على فلوسنا، نقدر نحافظوا عليها فلوسنا صح؟ نقدر نحافظوا عليها، لكن الوقت اللي ضيع من غير ما يحس، ساعة على الهاتف، ساعتين في المقارنات، يوم كامل في الزعل، واسبوع كامل في التسويف، وبعدين نقول وين مشي العمر، وين طار العمر، ليش ضيعناه العمر؟ لأن ساعة في التليفون أو ساعات على التليفون، ساعة وانت تقرن في إنسان، ساعة وانت تتكلم عليه، ساعة وانت في الزعل، ساعة في المشاكل، ساعة واسبوع كامل وانت في التسويف، وانت تأجل وتأجل وتأجل. إن لم يكن لك ماضي فاصنع لك ماضي، كل يوم حاضر غدا سيكون ماضيك. إيه والله صدقتي نداء. شكرا للتعليقات كلكم اللي تشاركوا في التعليقات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة إن العمر ما يوقف على حد وما يستنى حد. احنا وين نحط عمرنا؟ في شنو نقدر نشغل روحنا وحياتنا في عمرنا؟ شنو نكتبه في الصفحات هذه؟ الحاجات الكويسة درناها، حتى الحاجات السيئة، احنا مش معصومين عن الخطأ. الإنسان مش معصوم عن الخطأ، بالعكس الإنسان يصلح من نفسه، يرجع يستقيم، يرجع يمشي لطريق الصواب. حتى لو غلط يرجع يتوب، يتأسف، يعتذر، يلوم نفسه، يحاسب نفسه، لكن ما يقعدش واقف ويقول الله غالب، ما يقعدش واقف هو خايف من الطرف الآخر، ما يقعدش واقف لأن الظروف أجبرته أو الوقت أجبره. لا غلط، أسعى، أسعى في كل شيء في حياتك، في شغلك، في علاقاتك، في كل شيء، حتى في الاعتذار. الإنسان لما يعتذر يزيد من قيم، ترى الاعتذار لما واحد يعتذر لك يرفع من شأنه. فالعمر بدأ أغلى من الذهب، وما عندي يتقدر بأي شيء. ولا كلامي غلط، ولا كلامي غلط. وحيدك القمر، اهلا وسهلا. السلام عليكم يا بنتي ملاك، معك ميمة سميرة. اهلا وسهلا يا ميمة سميرة، نورتينا والله. منى تقول السلام عليكم وربي يحفظكم، شكرا يا منى. وسعاد تقول السلام عليكم، انا ندوب مثل الشمعة على فراقها. ماوية امك هذه شكلها، يا ماوية، يا ماوية شكلها امك هذه. خلاص سعاد شكلها. فتحية، تحية ليك وتحية لماوية، إن شاء الله تكون في الاستماع يا رب، إن شاء الله تكون في الاستماع. هناخدوا فاصل قصير ونرجع بإذن الله. يلا

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، تحية لكل أم تسمع فينا ومشتاقة لبنتها ولا مشتاقة لولدها ولا أو تمر بوعكة صحية أو أي شيء. فتحية للأمهات، ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب ويعطيهم صحتهم يا رب العالمين، وربي يرحم جميع الأمهات اللي توفاهم الأجل، إن شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم في الجمعة المباركة يا رب العالمين. تحية لكم كل أم آجلة أو عاجلة، أي والله لكل أم اللي هي أصبحت أم أو اللي حتصبح أم، واللي ربي مرزقاش الذرية الصالحة، إن شاء الله ربي يرزقهم الأمهات ويكونوا أمهات فعلا ويرزقهم بالذرية الصالحة يا رب، تكون أجيال مباركة. تكميلا بموضوع الحلقة اليوم، أكبر لص للعمر هو التسويف. شو معناها كلمة التسويف؟ هو التأجيل. التسويف معناه التأجيل، فأكبر لص يسرق في العمر هو التسويف. يعني بكرة لما نرتاح، لما تتحسن الظروف، كلمات بسيطة جدا تعني التسويف، أو بين قوسين التأجيل. التسويف عدو، أي والله عدو. لهذا مش يقولون نحن قبل لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ما هيش كلمة عادية، بس ضياع العمر أسوأ من الموت. إيه صحيح. ضياع دقيقة بس، دقيقة دقيقة دقيقة. أنا لما قلت كلمات بسيطة زي مثلا غدوة وبكرة، بعد أسبوع، بعد شهر، كذا، هذا كله تسويف وهو التأجيل. كلمات بسيطة لكن سرقت أحلام ناس هلبة. كم مشروع مات قبل ما يبدأ؟ كم علاقة انتهت لأن الواحد قال بعدين، تو بعدين نصلح الخلاف، تو بعدين نكلم الشخص، بعدين نتأسف منه، بعدين نشرح له شن صاير معاي. كم مرة انتهت علاقات بالطريقة هذه؟ كم مرة انت كنت بتدخل لمشروع او بتقدم في مشروع معين، سواء بنت ولا ولد، قلتوا بعدين او اجلتوا فيموت المشروع، ما ينجحش. كم اعتذار تأخر؟ كم شخص انت تستنى انه هو يعتذر منك تأخر عليك؟ كم شخص؟ كم شخص واحنا ننتظره في انسان نبوه يعتذر فقط، لا اكثر ولا اقل، وهو ما قدمش باب الاعتذار وانتهت العلاقة. كم كلمة سامحني ما تقالتش الا بعد فوات الاوان؟ كم مرة كلمة ما قلتهاش لصديقتك او صديقك او لامك او اختك او ابوك، سامحني نعتذر منك، ما تقلتش إلا بعد ما فات الوقت عليك وضاعت القيمة؟ كم مرة؟ تسويف. كم فرصة ضاعت، ضيعت الفلوس وزوجة صالحة، عمل أو بر والدين؟ إيه والله، إيه والله فعلا التأجيل يخرب كل شيء كان في وقته حلو. الله يعطينا على قس نيتنا وكل شيء مقدر ومكتوب في كل شيء، فعلا التأجيل يخرب كل شيء. إيه والله، إيه والله. الإنجاز مش كله فلوس، الإنجاز مش قيمة مادية، إنما مرات تكون قيمة معنوية. في ناس تحسب إن الإنجاز أو تعتقد إن الإنجاز يعني سيارة، بيت، رصيد في الحساب وهكذا، يعني مظاهر مزيفة. ممكن اليوم عندك غضوة تنتهي منك. في ناس تعتقد ان الانجاز ان انا نكون عندي حسابي في البنك فيه فلوس، عندي سيارة من اخر موديل، عندي بيت كبير ويسع للجميع. لا بالعكس، الانجاز مرات ما يكون شكي. الانجاز الحقيقي ممكن يكون انك ربيت ولد صالح، ربيت بنت صالحة، انك حافظت على صلاتك، على قيامك، على قراءة القرآن، على حفظ الأحاديث. إنك مثلا اجبرت إنسان وخاطر إنسان، إنك مثلا سمحت، إنك عفيت، إنك وقفت وساعدت هالبناس، إنك تعلمت حاجة جديدة في حياتك.
تصلح بيك وتصلح بغيرك. إنك مرات تكون سبب في ابتسامة شخص، في سعادة شخص، في فرح شخص. هذا هو الإنجاز. ولا الإنجاز هو فلوس باعتقادكم يعني. أنا نشوف إن الفلوس مظاهر لا أكثر ولا أقل. الفلوس مرات عندك كنوز الدنيا، ولكن لما تخسر صحتك ممكن ما تقدرش ترجع صحتك بها. شفتوا كيف؟ الإنجاز في كف الأذية زي ما قالت ريحانة. نذاء تقول الله يجبر بخاطري وخاطرك وخاطر جميع الموجودين، اللهم أمين يا نذاء، وتكوني دائما متواجدة. باي كان خسرت صحتي وأنا ما عنديش فلوس، الله المستعان، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، أصبر. وفاء تقول كده مش كل شيء فلوس، راحة البال أهم. أكيد يا وفاء، أكيد. راهو الإنجاز أنك أنت تكون أب صالح وأم صالحة. الإنجاز أنك أنت تربي أجيال صالحة. الإنجاز أنك تعلمهم مع الطيبة، تتعلمهم أنهم ما يسكتوش على حقهم ويأخذوه بالطريقة الصحيحة. تعلمهم أنك أنت يحافظوا على صلاتهم، يحافظوا على أذكارهم، يحافظوا على اجتهادهم في دراستهم، ويحافظوا ان هم يدوروا رزق الحلال ماهوش رزق الحرام. هذا هو الانجاز. الانجاز انك انت تعلم صغارك على جبر الخواطر، تعلم صغارك ان يجبروا خواطر الناس حتى لو كان الناس هما ما يستحقوش، ولكن يجبروا خواطر الناس. تعلم صغارك ان يسامحوا ويعفوا، ما يشدوش في قلوبهم باش ما يوليش ضغينة وحسد وحقد. اتعلم صغارك ان يكونوا نضاف في معاملتهم، في تعاملهم، حتى في نواياهم. اتعلم صغارك ان يكونوا سبب في ابتسامة شخص، مش دمعة، مش جرح، لا، يكونوا ابتسامة. بما ان احنا كنا كبرنا، في منا اللي تزوج وفي منا اللي قاعد ما تزوجش، فهذه هي رسالتنا الحقيقية في الحياة، إن إحنا نربو أجيال صحيحة، أجيال سليمة. هذا هو إنجازنا، وهذه رسالتنا، وهذه حنسأل أمام الله سبحانه وتعالى في شني قدمنا لصغارنا، شني اللي علمناهم. ولا غلط كلامي؟ بالك غلط كلامي؟ بالك في حد يقولي لا والله الإنجاز ما هو شكي؟ إنجاز أن يكون ضميري مرتاح، حتى ولو رب يقبض روحي نكون مرتاح وراضي على روحي ومش مؤدي حد. يا والله هذا هو الإنجاز. فأنتم ركزوا في الشيء هذا، أنتم قداش أنجزتوا في حياتكم؟ أعطوني إنجاز تفتخروا به في حياتكم. ولو العمر رجع بكم، شن الحاجة اللي كنتوا تتمنوا تديروها؟ شن هي الحاجة اللي تمنيتوا انكم تحققوها وتنجزوها؟ ليش الموسيقى؟ لان الرتم مش موسيقى، هي رتم، رتم رتم الحلقة. اهلا وسهلا لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3، وايضا على المواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. اهلا وسهلا بكم جميعا، امسية طيبة وجمعة مباركة عليكم. الانجاز اني حققت حلم بابا وماما وجوزي رحمة الله عليه. الله يبارك فيك يا دكتور مليكة، ويبارك في الناس اللي أمثالك اللي حققوا أحلامهم وينفعوا بالمجتمع في الحاجة هذه. الكلمة الطيبة إنجاز فعلا يا أبو بكر. والله يا محمود ما نحبش نجاوب على الأشياء هذه. فيه نقطة لازم نحكي فيها، اللي هي لا تعيش حياة غيرك. لا تعيش حياة غيرك في السوشيال ميديا. خلونا هالبناس نعتقدوا ان حياتهم ماشية صح، حياتهم جميلة. في ناس تعيش حياتها وينسوا حياتهم، يعني يحسوا ان حياة الناس هي حياتهم. كل يوم يشوف في نجاح غيره وينسى النعم البسيطة اللي أنعمها الله عليه.
كل دقيقة فيه مقارنات بين إنسان فلان وفلانة، بين يجوني أنا شخصيا صراحة يجوني باب مقارنات، مثلا يجوني يقارنوني بشخصية معينة أو يقارنوني بكذا. يعني في ناس كيف فاضي للدرجة هذه يقارنوني أنا بشخصية أخرى أو يقارنوا أنفسهم بشخصية أخرى؟ فتحس أنك أنت قاعد تضيع في عمرك على أشياء لا تستحق أمانته. العمر ما ينقاسش بعدد السنين، العمر ينقاس بعدد اللحظات اللي كان فيها أثر وخير ورضا. العمر ينقاس بعدد اللحظات اللي عشت فيها أنت وعشت فيها أنت وخليتي أثر خلفك. خير ورضا، انك انت شنو اللي قاعده تقدمي فيه؟ فهمتوا؟ انا يوم غدوه يسالوني شنو انجزتي، نقول لهم انجزتني انا عندي رساله حقيقيه، والرساله الحقيقيه هذه لها ناس تسمع فيا، والرساله الحقيقيه هذه ما تضرهمش بالعكس تنفعهم تذكرهم. نحس في روحي ان انا درت انجاز حاليا، والانجاز إن لعل وعسى في إنسان يسمعني توا وهو مثلا يراجع نفسه، ونكون أنا سبب في إصلاح الشخص هذا. شفتوا كيف؟ إن شاء الله فهمت الموضوع. قبل نهاية العام، وقبل ما توصلوا في نهاية العام، إحنا توا في شهر 7، قبل ما توصلوا نهاية العام كنا عندنا أمنيات، لكن السؤال لو توقف كل شيء في الدنيا هذه أو في اللحظة هذه تو حاليا، شن الشيء اللي تتمنى إنك كنت درته؟ هل ظلمت شخص؟ هل قطعت صلة رحم؟ هل أخرت باب التوبة؟ هل نسيت نفسك واهتميت بالآخرين؟ ترى قولوا لي، هل ظلمتوا حد في حياتكم؟ قطعتوا صلة رحم معاش تتواصلوا؟ هل أخرتوا باب توبة وقاعد أنت في المعاصي وما تبيش ترجع إلى الله؟ وهل نسيت نفسك وأهملت نفسك بسبب أنك أنت بترضي الآخرين وتعيش على سعادة الآخرين مش على سعادة نفسك؟ قولوا لي ترى السؤال هذا لكم انتم، وراجعوا بي انفسكم. انا مش قاعده ناخذ الاجوبه منكم. سيده نفسي جماعه طيبه ملوكه، كيف حالك وحال صحتك؟ ان شاء الله افضل. الحمد لله الحمد لله بخير بخير بخير. تذكير من القلب، ايوه جزء من الشيء، لاني اخذت حاجات البسيطه، اخذتهم. تذكير من القلب، أنا حابة أقول لكم حاجة يا جماعة الخير، هذه كلمة معتادة مني. الدنيا هذه ما هي إلا محطة، واليوم إحنا عايشينها، بكرة تصير ذكرى، وفي يوم من الأيام كل واحد فينا بيدخل لقبره بروحه، بيخش للقبر هذا بروحه، لا صاحبه معاه، لا امه معاه، لا ابوه معاه، ولا فلوسه معاه، لا منصبه ولا صفته معاه، ولا اي حاجه من امور الدنيا معاه في القبر. هو راجعوا انفسكم، انا قاعده نقول في كلامها، والكلام هذا لازم تسمعوه فعلا. يوم ربي ياخذ امانتي وياخذ امانتكم كلكم، لان كنا ماشيين، لأن احنا كلنا على الأرض هذه ضيوف، كويس، كلنا بأجل وبساعة، صح ولا؟ كلنا بنخش للمكان هذا، بنخش للمكان بروحنا، راه القبر هذا بروحنا، بيتسكر عليها بروحنا، احنا وأعمالنا بس، أعمالنا في الدنيا سواء كانت خيرة سواء كانت سيئة، حلو؟ لكن لا بنرفع معي فلوس، ولا بنرفع معي منصب، ولا بنرفع معاي فلان الفلاني، ولا أبوي ولا أمي لأقرب الناس لي، ولا زوجي ولا ابني ولا بنتي، ولا أي حاجة في الحياة بنرفعها معاي،
كلهم بخليهم وراي، لكن الشيء اللي بيقعد معاي اللي هو أعمالي، الأثر الطيب، الخير اللي درته، الشر اللي درته، ظلمت ناس، ظلموني ناس، وهكذا هكذا. يعني الكتاب اللي تسجل فيه الأعمال، صح؟ في القبر ما ينفعك إلا حاجات معينة، صلاتك، ذكرك لله، والصدقة، وبرك لوالديك، والكلمة الطيبة قلتها في يوم من الأيام، والعمل الصالح اللي درته لوجه الله، صح؟ هذا اللي بيقعد معكم. خلينا نزيد نكرر لكم، تمام؟ الناس اللي ما سمعتنيش، القبر لما بتمشي له شن بينفعك؟ صلاتك أول حاجة، عماد الدين الصلاة، ذكرك لله، الصدقة، برك لوالديك، الكلمة الطيبة اللي قلتها في يوم من الأيام لشخص في حياتك أو شخص عابر، أو عمل صالح درته لوجه الله. فشن مستنين؟ العمر يجري، والموت هذا ما يعرف فيها حد، لا كبير لا صغير، لا عنده منصب لا ما عنداش. كل يوم نسمعوا على ناس كانوا بيناتنا في ساعات، مرة تانية نكون معاكم توا موجودة، بعد ساعة تسمعوا خبر زي هذا. ف يعني الواحد ما يضمنش نفسه، وما يقدرش إنه هو يقول أنا بنعيش لسنوات أخرى، لأن الأجل علمه عند الله سبحانه وتعالى، موتك عند الله سبحانه وتعالى، فيش حد يعرف. لو كنا نعرفه را كنا سارعنا في الأعمال الحسنة، كنا سارعنا لأن عارفين أجلنا مثلا. لكن هذه الأشياء في علم الغيب، وعلمها عند الله سبحانه وتعالى. فأنتم شن قاعدين مستنيين؟ العمر قاعد يجري، والموت ما يعرفش لا كبير لا صغير، لا لا لا شاب لا شابة، لا متزوج لا مش متزوج، لا لا إنسان مريض لا مش إنسان مريض. كنا ماشيين الطريق هادي، وكل يوم نسمعه. فردوا بالكم على صلاتكم، واكثروا من الاستغفار، وتوبوا إلى الله قبل ما يجي اليوم هذا، يوم ما تنفع فيه التوبة. باب التوبة يتسكر عليك، الدنيا فانية والآخرة هي دار البقاء، الدنيا فانية ودار شقاء، والآخرة هي الباقية وهي دار البقاء. فاشتغلوا على أرواحكم، اشتغلوا على أنفسكم، وخلوا أثر طيب تلقوه قدامكم يوم القيامة. فاللهم دائما ندعو بحسن الخاتمة، ودائما نترحموا على موتانا المسلمين والمؤمنين، ودائما ندعو لهم إن ربي ينور قبورهم، وأجعل دائما كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله يجعلنا دائما وإياكم من أهل الطاعة، ويرزقنا دائما حسن الخاتمة والثبات على الحق والابتعاد عن الباطل. قولوا آمين. أنا دعيت لكم ودعيت في مكانكم. في جانب آخر من الجوانب، أنا مش هناخد مكالمات للساعة 7 إن شاء الله بإذن الله. ريحانة تقول سبحان الله الموت أقرب للمرء من رمش العين. إيه والله، اللهم ارحم موتى المسلمين، ادعوا لي ربي يفرج علي ويشفيني. إن شاء الله ربي يفرج عليك كل مؤمن مسلم، وربي يشفينا جميعا من جميع الأمراض، من كل إنسان يشكي، سواء من جانب نفسي أو جانب جسدي أو أي شيء. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. سيدة نفسي، والله بالنسبة أهملت نفسي هلبة في السابق على حساب نفسي، استقضت بعد فوات الأوان. وسميرة تقول والله العظيم كلامك صح يا بنتي ملاك، والله فكرتيني يا بنتي ملاك، وليك وحشة، افتكرتيني يا ملاك، تذكرتيني. ما ننساكش يا أم سميرة، ما ننساكش، ما ننساش الناس المتواجدة سواء سابقة. أنا من الناس اللي ما ننساش أبدا. خلوني نكمل باقي الحلقة على خير. في دعوة على الغريب المستجابة، أدعو لي ربي يفك كربي ويفرج همي ويساعدني في سداد ديني. اللهم أمين، ربي يساعدك ويسدد لك دينك ويفرج كربك وهمك يا رب العالمين، وكل الناس اللي تسمع فينا حاليا.
في سورة في القرآن الكريم قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة تبدأ بشني؟ بالقسم، بالوقت، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكأن هذه الرسالة واضحة، كلام الله واضح وصريح، الإنسان يخسر، الإنسان يخسر. بدأت بالقسم وإن الإنسان يخسر إلا إذا استثمر عمره في الإيمان والعمل الصالح. حاجتين، شفت ولا؟ حاجتين. الإنسان يخسر إلا في حاجتين، في الإيمان والعمل الصالح. واضحة الآية صح؟ هنحكي لكم قصة. في جاء أن أبو بكر الصديق صديق الرسول عليه الصلاة والسلام، ركزوا معي في الكلام اللي بنقوله، أبو بكر الصديق، جاء أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان جالسا مع محمد بن عبد الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، رسولنا الكريم، فجعل رجلا يؤذيه ويشتمه، فجعل رجل يؤذيه ويشتمه. من يؤذي الرجل هذا؟ يؤذي في أبو بكر الصديق، قاعد يؤذي فيه بالكلام ويشتم فيه. ركزوا في الكلام اللي بنقوله. طبعا أبو بكر كان ساكت، ما ردش عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس جنب أبو بكر وكان يبتسم. لما الراجل يشتم في أبو بكر ويأذي فيه بالكلام، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضحك، يبتسم أمامه. استغربت الموقف صح؟ استغربتوه؟ يعني بتقولوا توا مفروض يعني مفروض إن في دفاع صح؟ زي ما إحنا ندافعوا توا مثلا على أصدقائنا وكذا، ندافعوا عليهم بالكلام والشتم، نعاود ونشتموا الشخص اللي يشتم صديقنا أو صديقتنا أو كذا. شوفوا شن صار. فالرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يشتمه في أبو بكر، الراجل هذا يشتم في أبو بكر ويأذي فيه بالكلام، أبو بكر الصديق كان ساكت وما يردش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. فلما أكثر الرجل من شتمه، زاد عليه حده، الراجل هذا زاد عليه حده في أذية أبو بكر الصديق، وزاد من قوة الشتم، رد عليها أبو بكر خلاص ما عادش قدر يسكت، ما عادش قدر يلتزم الصمت، رد عليه. فرد عليه أبو بكر ببعض ما قال، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رد عليه أبو بكر الصديق، رد عليه الراجل اللي يبدأ يشتم فيه ويزيد في الشتيمة وكذا، ناض الرسول عليه الصلاة والسلام وانصرف وخلاه بروحه. استغرب أبو بكر، فلحقه أبو بكر الصديق وقال يا رسول الله كنت جالسا وهو يشتمني، فلما رددت عليه قمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه، كان معك ملك يرد عنه، لما رددت عليه حضر الشيطان، فلم أكن لأجلس مع الشيطان. شوف يعني أنت لما كان الراجل يشتم فيك وزاد الأذية، الله سبحانه وتعالى نزل ملك قاعد ياخذ في حقك ويرد عليه ويشتم فيه. فأنا هذا علاش كنت مبتسم؟ لأن الملك هذا كان يرد عليك، كان ياخذ لك في حقك. لكن لما أنت رديت عليه بنفس الأذية كويس، هنا حضر الشيطان، اختفي الملك، جاء الشيطان. فأنا ما نقدرش نقعد في نفس المكان اللي فيه الشيطان، هذا علشان انصرفت. شفتوا كيف؟
يعني لما يشتمك حد ويقطفك حد ويسبك حد، الله سبحانه وتعالى ينزل ملك يسجل في كل شيء وياخذ لك في حقك. لو انت رديت هنا خلاص الملك يختفي، يحضر الشيطان. نعود لكم القصة لكل من سمعهاش، نعود لك القصة لأنها قصة جميلة جدا جدا جدا. في يوم من الأيام جاء لأبو بكر الصديق رجلا، فكان أبو بكر الصديق جالسا مع رسول عليه الصلاة والسلام، فجعل الرجل هذا يؤذيه ويسبه ويشتمه بالكلام. مني كان يشتم فيه الرجل هذا، كان يشتم في أبو بكر الصديق، والرسول كان جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق لما قاعد يشتم فيه الراجل ساكت وما حبش إنه هو يرد عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يشتم الراجل كل ما يبتسم، كل ما يشتم يبتسم وهكذا. فلما زاد الراجل هو يعني زاد في الأذية أكتر وزاد في الشتم أكتر، رد عليه أبو بكر الصديق، معاش قدر يسكت، معاش قدر يتحمل، رد عليه. فرسول عليه الصلاة والسلام كان يبتسم، لما رد أبو بكر الصديق ناض من مكانه ومشي، طلع من المجلس. فلحقه أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق لحق رسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، كنت جالسا وهو يشتمني، فلما رددت عليه قمت. يعني بمعنى علاش أنت كيف علاش نضت، يعني كنت ساكت يعني بعدين لما رديت عليه أنت علاش نضت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بما معناه: كان معك ملك يرد عنه، فلما رددت عليه أنت حضر الشيطان، فلم أكن

ليش الرجل هو خلاص الملك اختفى، أتى الشيطان وأنا ما نقدرش نقع في نفس المكان اللي وجد فيه الشيطان. هذا علشان الرسول كان مبتسم. بمعنى القصة هذه الصبر على الأذى من أخلاق المؤمن. من ترك الجدال ورد والرد ابتغاء وجه الله كان له عون من الله. بكيف رد الملك على هذا الشخص؟ والله سؤال غريب هو شوي. يوم غضوة أسألي هذا، يوم غضوة مش توا ما نقدرش نجاوبه كان لأن مش أنا اللي قلت. بمعنى القصة إن الصبر على الأذى من أخلاق المؤمن. من ترك الجدال والرد ابتغاء وجه الله كان له عون من الله. إذا صار سوء تفاهم بين شخصين للأسف تلقى الناس بدل ما يصلحوا بينهم يقعدوا يديروا في جروبات وينقلوا في الكلام، ركزوا في الكلام اللي نقول فيه. إذا صار سوء فهم بين شخصين كانوا أصدقاء وقريبين من بعض للأسف تلقى ناس بدل ما يصلحوا بين الطرفين هادو يقعدوا يديروا في جروبات وينقلوا في الكلام ويزيدوا يشعلوا في الفتنة ما بين الشخصين. هذا شفت كيف قال عليك، شفت كيف يشبح فيك. لكن أسأل نفسك شنو الفائدة من هالشيء؟ هل قدرت تصلح بين الاثنين ولا زدت الفرقة بين بالخصام هذا؟ فردوا بالكم، كونوا سببا في الصلح لا سبب في الفتنة واشتعال نيران الفتنة. انقلوا دائما الكلام الطيب واطفئوا نار الخلاف بدل ما تزيدوها وتولعوها أكتر. فالإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال. بدل ما أنت تخش باش تخرب علاقة بين شخصين أيا كانت العلاقة حاول تصلحها، لأن الإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال. أما نقل الكلام وإفساد القلوب وتزيد تقسي القلوب أكثر لعواقب وخيمة، لعواقب وخيمة. اتركوا لبعضكم دائما أثرا طيبا في الدنيا، وخلوا الناس ديما تتفكركم بأنكم صلحتوا بين القلوب، ما كنتوش فساد القلوب هادم أو حاولتوا أنكم تفرقوهم. العمر يجري را والموت قادم لا محالة. الموت كنا ماشي لها، فالعمر يجري. لو أنت زعلان من حد صالحة، لو أنت صاير سوء تفاهم بينك وبين شخص قرب الموضوع أكتر وأكتر. لو أنت صاير خلاف بينك وبين شخص لعلها دعوة استجابة أو لعلها الوقت المناسب أنك أنت تفتح صفحة جديدة مع الشخص هذا. وعفى الله عما سلف، عاد إحنا نغلط ونخطئ وكذا. لكن دائما أرجع إلى صوابك، صلح الخطأ حتى لو كان الخطأ مش منك.

تمر بين الأيام سريعاً، ونظل أن أمامنا وقتاً طويلاً، لكن السنوات للأسف تمضي وما توقف على حد، واللحظات ما ترجعش، كل يوم ينقص من عمرنا، كل يوم ننقص من عمرنا ويقربنا من لقاء الله سبحانه وتعالى. فالسؤال، كم عشنا؟ لا لا لا، السؤال مش بكم عشنا، ماذا قدمنا في الدنيا؟ ماذا تركنا من أثر طيب؟ هل أصلحنا ما بيننا وبين الله؟ وهل تركنا ذكرا جميلا في قلوب الناس؟

فلا تجعلوا الدنيا أكبر همنا أو لا تجعلوا الدنيا أكبر هم، فهي مهما طالت قصيرة والإنسان راحل عنها. فاغتنموا أعماركم دائما قبل فوات الأوان، قبل ما يفوتك الوقت استغل عمرك في شيء يفيدك، وكثروا من الخير وصلحوا القلوب، وما تقسوش القلوب، كونوا صلح ما تكونوش فساد، ديما خلوا أثر طيب في حياتكم وفي حياة غيركم قبل ما تمشوا من الدنيا هذه. إن شاء الله وصلت المعلومة. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. من الرسائل السريعة اللي حابة نذكركم بها في موضوع حلقتنا لليوم، تذكيرا لا أكثر ولا أقل، لا تؤجل الاعتذار، لا تؤجل الاعتذار، لا تؤجل التوبة، ولا تؤجل الحلم، ولا تؤجل زيارة أمك أبوك، ولا تؤجل كلمة سامحني أو أنت إنسان عزيز علي، لا تؤجل فعل الخير. أشياء ردوا بالكم تأجلوها: الاعتذار، التوبة، الحلم، زيارة أمك أبوك والأحباب اللي تحبهم في اللي ليهم مكانة عندك، وما تأجلش فعل الخير. تأجلش تقول لا أنا عندي وقت ندير الخير، أو عندي وقت أني نعتذر، وعندي وقت أني نتوب. لا لا لا، ما فيش حد يضمن حياته، فيش حد يضمن الدقيقة هذه أنا معاكم، غضوة ما نكونش معاكم، وأنتم اليوم معاي وغضوة ما تكونوش معاي، فمش حد يقدر يضمن روحه بعد ساعة أو حتى بعد دقائق. يعني الواحد ما يقدرش يضمن روحه. التأجيل مرات يكون وداع بدون ما نعرفه. مرات لما انت تأجل تبدأ عندك التأجيل هذا كأنها وداع خلاص، يعني بتمشي في حياتك وبتمشي في حالك والناس تذكر بأعمالك وخلاص. من قصص أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عند نزول الموت، كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن الموت حق، زي ما احنا نعرفه حق، هم كانوا عارفين ان الموت حق، لذلك كانوا دائما يستعدون للقاء الله. كان واحد منهم لا يخاف من الموت بقدر خوفه من ان يلقى الله بعمل قليل، فكانوا يحرصون على الطاعة ورد الحقوق وحسن الخاتمة. شن كانوا يديروا؟ ما تنفع كلمة يا ريت، ايه والله يا قمر. الرسول عليه الصلاة والسلام عند نزول الموت، كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أن الموت حق، يعني حق لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة وغيرهم طبعا، لذلك كانوا دائما يستعدون للقاء الله من ناحية الأعمال، ما يخافوش من الموت. كان الواحد فيهم ما يخافش من الموت بقدر خوفه من أن يلقى الله سبحانه وتعالى بعمل قليل، فكانوا يحرصون على الطاعة، ركزوا في الكلام، يحرصون على الطاعة والعبادات ورد الحقوق، ورد الحقوق لناسها ولأهلها وحسن الخاتمة. يعني الإنسان العاقل لا يهرب من ذكر الموت، بل يجعله سببا للإصلاح والعمل الصالح. لما أنت تتفكر الموت، مش تتفكر أنها تقول لي حالي أنا بنموت غضوة، لا لا لا لا، اتفكر شندرت شندرت، صلح صلح اللي درته، وأسعى للعمل الصالح للقاء الله سبحانه وتعالى. لما توقف قدامه توقف في أعمالك. قمر أغرتهم الحياة الدنيا، إيه والله في ناس أغرتهم الحياة الدنيا. أبو بكر مفتاح يقول: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فلن يتمنوه أبدا. الإنسان اللي يبدأ خايف من الموت، خايف من الموت، هو عارف انه خايف من الموت، مش خايف انه يلقى الله سبحانه وتعالى، خايف من الموت. يخاف من الموت لانه هو يحس في روحه انه هو ما دارش الاعمال الصالحه او التقرب الى الله او الاصلاح او كذا، هو خايف. قصه بلال بن رباح رضي الله عنه عند الموت، لما حضر الموت، بلال بن رباح رضي الله عنه قالت زوجته: وحزنه. فقال بلال: وفرحاه، غدا نلقى الأحبة محمدا والصحبة. كان يرى الموت انتقالا إلى لقاء من يحب بعد حياة مليئة بالإيمان والصبر. شوف يا، كان قصة بلال بن رباح زوجته قلت له: واه يا حزناه، يعني هي كانت حزينة وهو يعني بمعنى أنت أحزن،
فقال بلال رد عليها واه فرحاه، لأنه هو فرحان. ليش فرحان؟ قال غدا نلقى الأحبة محمدا والصحبة. كان يرى إن الموت لقاء من يحب بعد حياة مليئة بالإيمان والصبر. قمر ناسين أن قاعدين ضيوف فيها الدنيا والله، وقت بتقول كل الكلمة الطيبة اليوم فقد لا يأتي غدا كما نتوقع فعلا. وقصة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، كان من الزهاد الذين يخافون، الذين خافوا الله رغم مكانته. الزهاد تعرفوا شنو هو؟ المنصب، عنده منصب وعنده مال. قصة عمر عنده مال وعنده منصب، فهو كان من الناس الزهداء في الدنيا، لكن يخاف من الله سبحانه وتعالى رغم مكانته، رغم ماله، رغم منصبه، رغم مكانته في الدنيا، يخاف من الله سبحانه وتعالى. ولما حضره الموت قال لمن حوله اخرجوا عني. شن قال عمر بن عبد العزيز؟ قال للناس اللي حواليه اخرجوا عني، فخرجوا. ثم سمعوه يقرأ، سمعوا عمر في لحظات الموت يقرأ. شن يقرأ؟ تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة تجعله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. آية كريمة جدا، تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يعني بعد ما قالها الآية هذه توفاه الأجل. العبرة وين؟ العبرة لا قيمة للمناصب ولا الأموال إن لم يكن لك قلب متعلقا بالله. نهاية السطر، نهاية السطر، خلاص. مفروض ناخده عبرة صح؟ والعبرة هذه مفروض نمشي بها في حياتنا. كان من الناس الزهداء في الدنيا، يمتلك منصبا، يمتلك مالا، يمتلك جاها بين الناس، لكن كان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان يخاف الله سبحانه وتعالى رغم مكانته في الدنيا. ولما حضره الموت قال لمن حوله اخرجوا عني، اخرجوا عني، فخرجوا. ثم سمعوه يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الآخرة ولا فسادا. تلك دار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. من بعد ما قال الآية هذه توفى رحمة الله عليه. لا قيمة للمناصب ولا الأموال ولا الجاه ولا اللقب ولا القبيلة ولا العشيرة ولا أي شيء في الدنيا هذه كلها، ولا الصفة، لا دكتور، لا وزير، لا حاكم، لا أي شيء في الدنيا، لو لم يكن قلبك متعلقا بالله متصف بالأخلاق الحميدة. نهاية السطر، خلاص. في قصة أخرى حتى هي من قصص السيرة النبوية، قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. جاء في الحديث أن رجلا قتل 100 نفس، مش 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 10 ولا 20، 100 نفس، 100 إنسان. ثم أراد التوبة بعد ما قتلهم 100 نفس، أراد التوبة
فسأل عن أهل عن أعلم أهل الأرض يعني العلماء، فرد عليه العالم قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض فيها قوم صالحون واعبد الله معهم. وفي طريقه مات، هو ماشي لأرض فيها قوم صالحين ويبي يعبد الله سبحانه وتعالى، وفي نيته إنه هو يبي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وماشي على خطر باش يتوب هو، وفي طريقه مات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، خشوا في خصام ما بين بعض ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فجعله الله من أهل الرحمة بسبب شني نيته، صدق توبته. هو كان ناوي بعد ما 100 نفس رغوا مش شوية، لكن أراد إنه هو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وكان نيته وصدق نواياه إنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال له أحد العلماء، قال له: اذهب إلى الأرض، أرض فيها قوم صالحين، أعبد معهم الله سبحانه وتعالى. وفي طريقة إلى القوم الصالحين اختصم فيه، طبعا في طريقة إلى القوم توفاه الأجل، فاختصمت فيه يعني ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، يعني تعاركوا مع بعض، صار فيه خصام ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فجعله الله سبحانه وتعالى من أهل الرحمة بسبب شني؟ بسبب صدق نيته وصدق توبته إلى الله سبحانه وتعالى. يعني العبرة في الموضوع هذا، طبعا رواه مني، رواه الحديث، هو رواه البخاري والمسلم، باب التوبة مفتوح ما دام الإنسان حيا، ما دام هو يتنفس في الدنيا وياكل ويشرب ويرقد، انت باب التوبة مفتوح، يوم ربي ياخذ الأجل الباب يتسكر. عليكم السلام لكل من أتى. فتوى اللي قاعد تسمع في الكلام هذا اللي نقول فيه وتقول أنا ما زلت صغيرة والعمر قدامي وما زال طويل وما زال عندي وقت، واللي دار معي شيء تو بردهوله وبناخد حقي بيدي، ركزوا في الكلام اللي نقول فيه، اللي تو تسمعوا في الكلام اللي قاعد نقول فيه تقولوا أنا ما زلت صغيرة والعمر قدامي وعندي وقت، واللي دار معاي شيء بردهوله وبناخد حقي وبناخد تاري وبناخد بيدي. لكن يا أخي أو يا أختي، من يضمن لك طولة العمر؟ من يضمن لك أنك أنت بعد ساعة تكون حي؟ كم من إنسان طلع من بيته مرجعش؟ كم من شخص كان عنده أحلام وخطط بعدين جاه الأجل فجأة قبل أن يحقق هالشيء؟ فرد بالك تجعل الغضب يسرق عمرك، ورد بالك تجعل الحقد يثقل قلبك، خد حقك بالطرق التي ترضي الله سبحانه وتعالى، واترك الظلم لله، فهو لا يضيع حق المظلوم، حياخد حقك، حيسكر حساباتك بقدرة الله سبحانه وتعالى لما انت تسلم امرك لله وملفك لله. حتشوف كيف الله سبحانه وتعالى يعيد الحسابات ويرتب الحسابات وياخذ حقك وانت في مكانك. وتذكر ان القوة ليست في الانتقام، احنا النفس ضعيفة، واللي درنا شيء نقول احنا بردوه بناخده حقنا، نبو ناخده حقنا منه، نبدو والعين. لا لا لا لا، رد بالك، القوة عمرها ما كانت بالانتقام، القوة في انك انت تملك نفسك عند الغضب، الصمت قوة صح، وأن ترحل من الدنيا وقلبك نظيف من الكراهية والحقد والحسد، وإنك أنت حتى الشخص اللي ظلمك ما تحملاش في قلبك ولا في كتافك، حاجتين. رد بالك تحمل أي شخص ظلمك، كسرك، خذلك، أي شيء في الحياة، أي شيء، ورد بالك تخليه ياخذ جزء ويخليك أنت كشخص نظيف تتحول إلى إنسان سيء بسببه. رد بالك تخلي قلبك هو يتحول إلى كراهية لشخص. في يوم من الأيام كان
في حياتك، رد بالك إنك أنت تدعي عليه مش لشيرة، لا لا لا، الله سبحانه وتعالى ياخذ في حق الظالم، حق المظلوم، وياخذ فيه من الظالم، وفي الدنيا وفي الآخرة. يا ده ردوا بالكم، الظلم ظلمات. فالعمر قاعد يجري بينا، والموت ما يستأذنش منا أبدا، ولا عمر استأذن من أي شخص في الحياة، كان هذا محمد عليه الصلاة والسلام عايش لحد الآن. فاجعل أثرك طيب في الدنيا، ولا تجعل آخر أعمالك خصاما أو ظلما. حاجتين، رد بالك تخلي أعمالك في الدنيا خصام أو ظلم، حاجتين ابتعدوا عليه. خليك أثر طيب، إنسان تتفكر إنسان آخر، حتى لو ظلمك وسبب لك أذية في يوم من الأيام، تفكر الموقف اللي صار معك، ولكن ما تنساش إنه في يوم من الأيام كان إنسان عزيز على قلبك، إنسان غالي على قلبك، إنسان بينك وبين عشرة شربت أنت وياه، كليت أنت وياه، كانت أيام جميلة جدا. رد بالك تنسى، وكل ما يجيك فكر في في في راسك إن الإنسان راه ظلمك، راه دار معك مواقف معينة، راه مكان إشكال، تفكر الأشياء الحلوة فيه، باش قلبك ما يتعودش على الكراهية، باش قلبك ما يكساش، باش قلبك ما يرفعكش لأماكن أخرى مرة توصل بك حتى أنك أنت تنتقم من الشخص، لا بالعكس، تفكر دائما حسن أعماله ولعله خير. كلامي صح؟ نتكلم من قلبنا اليوم، نتكلم من قلبي. يا الله يا كريم. خلينا نقرأ تعليقات موجودة. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء النور لكل اللي بيين، جمعتك مباركة أستاذة ملاك، شكرا، بارك الله فيك، أحلى مساء الورد والياسمين أستاذة ملاك، شكرا يا صبري. يقول العمر يمضي واخذتنا الدنيا. سميرة تقول والله أنا زوجي مريض، والله ما عالم بينا إلا الله، وقاعدين محتاجين، أرجو من يستمع أرجو مساعدة، إن شاء الله ربي يساعدك يا سميرة، ويرحم الله يرحم والديك. شكرا يا سميرة، بارك الله فيك، والدنا والديك يا رب. ضحكة مستبشر، أجمل شيء يلي يعجبني منك إن في كل حلقة تعطي فقرة من الفقرات مثل من الأنبياء والصحابة، لأن احنا نقتدوا بهم في النهاية. يا ضحكة مستبشرة، أجمل شيء اللي حبيتها منك ديما نعطي في أشياء زي هذه. صحيح سميرة، القيمة هي بالصلاة والكلمة الطيبة. أي والله، في حد يقول غيرك؟ اللي يقول لك عنده مشكلة في الموضوع. تي واي تي، أنجزت سلاما مع نفسي وما زلت أسعى لتحقيق أحلامي. باه دقيقة بس خنشوف الوجع يتكلم. أي والله الوجع يتكلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا للناس المتواجدة معانا. قصة داود عليه السلام، قصة داود عليه السلام. احنا اليوم جمعة، ولا خلنا نستفيدوا من بعض ونفيدكم وتفيدوني، تمام؟ قصة داود عليه السلام مع ملك الموت. كان النبي الله داود عليه السلام معروفا بشدة غيرته على أهله، وكان إذا خرج أغلق الأبواب فلا يدخل أحد بيته حتى يعود. كان النبي داود الله عليه السلام كان معروف إنه شخص يغار هلبة فوق ما تتصوروا على أهل بيته، وكان لو طلع مشوار يسكر على عيلته وأهله بالمفتاح، سكر في الأبواب فلا يدخل أحد بيته لحد ما يرجع. وفي يوم من الأيام خرج في شأنه، ثم رجع إلى منزله فإذا برجل يقف داخل البيت. لما رجع في يوم من الأيام طلع، رجع لقي راجل موجود في حوشه. شفتوا قداش مؤلم الموضوع؟ ركزوا معايا، في ناس بتفسر الموضوع زي ما هي تحب، لكن أنا حنوضح لكم. فإذا برجل يقف داخل البيت، تعجب داود عليه السلام وقال: من أدخلك إلى بيتي؟ طبعا قال هلا بغضب، من أدخلك إلى بيتي؟ فقال الرجل بهدوء: أنا الذي لا يمنعه باب ولا أهاب الملوك ولا يمنعني حجاب.
شو رد عليه الراجل هذا؟ قال له بهدوء، قال له أنا ما يمنعنيش باب ولا نخاف من الملوك أو الناس اللي عندها جاه ولا يمنعني حجاب. فعرف داود عليه السلام أن هذا ليس رجلا عاديا، فقال ومن أنت؟ داود عرف أن راجل ما هوش عادي هذا، قال من أنت؟ قال أنا ملك الموت. فقال داود عليه السلام مرحبا بأمر الله ومرحبا بمن جاء بأمر ربي. ركزوا في الكلام اللي نقول فيه. شن قال داود لما قال أنا ملك الموت؟ داود رد عليه قال مرحبا بأمر الله ومرحبا بمن جاء بأمر ربي. ثم قبض ملك الموت روحه بإذن الله، جاه ورحب به، قبض روح داود عليه السلام وانتقل داود إلى رحمة الله. العبرة من القصة هذه، الموت لا يستأذن أحدا ولا يفرق بين غني وفقير ولا بين ملك وعامة الناس، فإذا جاء الأجل فلا يؤخر ساعة ولا يقدم. هذه القصة مشهورة في بعض الكتب التفسير والأخبار، وليست مذكورة بهذا التفصيل في القرآن الكريم، كما أن أهل العلم اختلفوا في ثبوت تفاصيلها. ولكن العبرة في الموضوع هذا كله إن ملك الموت لما يجي ما يهماش أنت من تكون، ما يهماش أنك أنت دكتور، طيار، وزير، رئيس، لا لا لا لا، ما يهماش ده لاعب كورة مشهور أو لاعب بسيط، ما يهماش، يهمه إن أذن له بقبض روحك بأمر من الله سبحانه وتعالى فقط، لا أكثر ولا أقل، فما يهماش من أنت تكون. وصلت النعتة؟ وصلت النعتة. كل نفس ذائقة الموت. إيه والله كل نفس ذائقة الموت. نأخذ فاصل ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. معكم ملك محمود، وملك محمود حتستقبل المكالمة تقريبا صح؟ أو فصلت المكالمة؟ تمام. تذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-90 يلا تو أنتم مهمتكم تو بش تبتون الرقم على 092-150-59. تذكيرا بموضوع الحلقة اليوم، إن العمر يجري فبماذا أنجزناه؟ بما أن هي جمعة مباركة فنغتنموها دائما في الأعمال الصالحة، وحتى الرسالة تكون رسالة صالحة، رسالة تنفعكم ما تضركمش، رسالة تذكركم وذكركم أنكم أنتم في النهاية مخلوقين لعبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله والتوكل على الله و و و فاغتنموا فرصكم وتعلموا أن العمر ما يضمن حد، والصفحة اللي تسكرت أمس مش حتنفتح غدوة. فلهذا اغتنم فرصك وعبي كتابك بالأعمال الصالحة. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: أهلا وسهلا. شخص هذا ملاك، جمعتك مباركة إن شاء الله.
0: علينا وعليك، علينا وعليك يا رب العالمين.
1: مبارك هذا ملاك، شو أخبارك؟
0: الحمد لله في نعمة والله.
1: تحياتي لك وتحياتي لقناة السرايا وكل المستمعين والمستمعات، إن شاء الله نهاركم مبارك وجمع عبرك إن شاء الله.
0: إن شاء الله، الله يعزك ويخليك.
1: إن شاء الله ربي يرزقك برية صالحة وربي يعطيك طولة العمر والصحة إن شاء الله.
0: بإذن الله، بإذن الله، شكرا الله يعزك.
1: واليوم موضوعك شيق شيق، يا والله كل من يسمع لك يطبق الكلام اللي تقولي فيه هو.
0: أي والله، اليوم جمعة ونختم الشيء هذا في الأعمال الصالحة، شو رأيك أنت؟
1: طبعا أحسن حاجة عن الأعمال الدينية، الدينية والأعمال الصالحة. لا تؤجل الصلاة لأي وقت، كل شيء تقدر تأجله إلا الأعمال الدينية، زي الصلاة، زي التسامح، زي الاعتذار،
0: كل شيء كل شيء كل شيء،
1: زي فعل الخير، أي حاجة. لا تو فلوس عالية تقدر تأجلهم، لكن راه بالنسبة للصلاة تو فيني يقول خيرك ما تصليش، يقول لي قاعد صغير تصلي انه من نقدر نصلي. لو واحد يضمن عمر امتى باش يقول لك انا ماذا؟
0: لا طبعا لا،
1: كلنا بنتحاسبوا، ما فيش حد مش حيتحاسب
0: اكيد
1: يوم غدوه،
0: اكيد
1: في القبر ولا في الاخره.
0: صحيح،
1: من عندك ما يتحاسبوش كان شباب تما وش اسمه وراه ومات من صغره يعني. بس
0: مزبوط مزبوط،
1: يعطيك ان شاء الله ربي يهديهم بعدين، حتى زي ما قلت النميمه والفتنة بأهلا، لا حتى هي بأتوفيني تلقيها فاضي فاضي، هو أصحاب أنا كده يشابين كرمة فلانة ذات فلان فلان فلان، شو معكم الدوادي بتوى خاصة زي يوم جمعة باي بأي شد مصحة شد سبحة استعفار، حتى كانك فاضي حتى أخوة كرة أنا دين يروحك حلي
0: يعني. والله
1: زي يوم جمعة يوم توبة شد مصحة فقرأ أقرأ قرآن استعفار زي وراجع أداتك حتى حتى لا يرجع بك الزمان، زمان هذا حساباتك شنو كنت داير قبل يعني.
0: والله
1: ما ندير الذنوب قلنا له ربي غفور رحيم، هو ربي غفور رحيم. مش اسمع ندير الذنوب وقول ربي غفور رحيم.
0: اي والله اي والله.
1: لان راه كنا بتتحاسب عليهم ذنوبهم.
0: صحيح صحيح.
1: وحبيت نحييكم نحيي المستمعين به. نحيي اصدقاء البرنامج، خوي ناجي من بن قشير، خوي ناجي الدهماني. خوي هنبال وما باهي ولا أختي بنت ليبيا، أختي نورس، أختي سعاد المصري، أختي مسند، أختي لنا الغرياني باهي، أخوي عبد الله بوميس، أخوي عبد الحميد الشمير، أخوي صلاح الدين، أخوي أحمد حتى إن شاء الله نقول أخوي أحمد صلى ربي يكون في عونك، نقول صلى ربي يكون في عونك وكاتسنا، والأختنا اللي مسافرة برا حتى إن شاء الله ربي يشيها ترجع لي لأرض الوطن إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، الله يعزك ويبارك فيك ويعطيك الوقت الطيب.
1: إن شاء الله يعطيك الوقت الطيب والذرية الصالحة إن شاء الله.
0: يا رب يا رب.
1: لا مرزق أبنائنا وبناتنا أنا وحم محمد آخر حتى ما ننسوش.
0: اللهم
1: آمين. إن شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب والذرية الصالحة والأعمال الصالحة إن شاء الله.
0: اللهم آمين يا رب العالمين، بارك الله فيك، الله يعزك. شكرا شكرا على الدعوات الجميلة، أنا محلال يوم الجمعة، نحبه يوم الجمعة. ألو، السلام عليكم.
2: أهلين ملاك، كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
0: نورس نورس،
2: كيف اخبارك؟
0: نورس نورس، شنو اخبارك؟ ان شاء الله طيبه يا رب.
2: لا الحمد لله ان شاء الله جمعه مباركه، ونحيي سالم اللي كان قبلي يقول السلام، ان شاء الله يومك مبارك انت وولادك وجوزك واحمد وكل الزملاء والاصدقاء.
0: الله يعزك
2: يا ملاك. خليني بنقول لك على حاجه.
0: قولي. هاي
2: طبعا انا ولمس سمعت الاعاده ديما يعاودك قبل الفجر في السرايا يعاود في البرنامج. سمعتك انت وقولي لي سلم عليك واحد من الكنترول وقال لك مطلوب نقاتل والناضل، عرفتي؟
0: ايه صح.
2: قولي لها انت يا ولي في الكنترول، قل لك كنا قبائل منتشرة عشائر وبيوت بين السياسي والصحراء وخوت مقاتل خوت، وسلمي لي عليه هلبة وقل لك معزك ومعزك واحترامك وقدرك بين قوسين عند نورس.
0: ما انا عرفتيه الشخص
2: طبعا، علاش لا. اصلا انا لما جت الحرب في غزه انا اللي قلت على الاغنيه، هي قلت لحت على الغسام وطلعها ادي خلي نسمعها من الغسام.
0: قال لك وتوا قال لك هي ام يونس.
2: هو يا يونس سافر يا حبيبي ورجع للطول ولا الغيزه، وقول له حق يريد الله يريد الله.
0: ايه يا ريتي ولا معناها يعرفوك كويس، يعرفات شنو تحب تحب
2: شنو تحب. يعرفوني مواليد تعرف ديما بعد الحلقه في البلاد.
0: إيه.
2: نتصل بالمخرج هو ونقول له دير الاغنيه هذه، دير يا يونس، دير مثلا اللي جرحني رمشي عينه، مثلا نادي اللي محرم فؤاد، الاغاني القديمه دير الاغنيه. إيه. هي لي ورده. إيه. دير معناتها هو هذا بس قال لك مطلوب نقاتل والناضل، لان غادي لما جت حرب غزه وهو كان جايب برنامج على فلسطين وكلها، اتصلت انا قلت ديبنا مال غشام مطلوب نقاتل والناضل والناضل في سبيل الله. ثاني نقول ان شاء الله ربي يحفظك ربي يهنيك ايتها المخرج ديما. آه. انت صاحب انامل الانماسيه وذهبيه.
0: خلاص انا قلت الماس والانامل الذهبيه، ما انا وصل للشخص وعرفتي من هو.
2: خلاص الرساله وصلت. عرفتي
0: الرساله وصلت يعني توا نور استحشمت مني وتبيش تقول لي. يعطيك الصحه يا
2: ديما، انتم حلوين بصراحه، اولادنا وبنياتنا انتم صغيرين زي انت ملوكه زي هو، زي مثل محمد صبري، زي اسلام السرماني، زي مدعينا هم الصغيرات اللي طلعت توا، والله انتم ابنائنا وانتم حلوين وانتم كملتوا.

0: باذن ابنك، ونقول لك السماء ربي يغلبنا عن نفسه.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
0: نقول ان شاء الله ربي يغلبنا عن نفسه.
1: ان شاء الله يا رب.
0: نقول والله من خاتي ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب، بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك يا رب.
0: يعزك دارك، تحياتي.
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله.
0: والله عندي ضيوف قد حبيت مشارك معك.
1: الله يعزك، الله يعزك يا زينب، ان شاء الله.
0: عويلك
1: يا خالتي. لا لا، عارفه. تحياتي ليهم كلهم، مسلمين عليهم بالله عليك.
0: ان شاء الله يوسف.
1: تسلمي تسلمي، الله يعزك ويخليك. رجعنا للفيسبوك توها. بحتم شني هذا؟ ان شاء الله خير.
2: مرحبا.
1: مرحبا.
2: انا ولا
1: ايه دوش
2: مشاغب؟ ماو
1: مو ايه، لا والله مشاغب.
2: السلام عليكم.
1: لكم السلام يا يا هانيبال، شن حالك؟
2: اهلا وسهلا اخيك هانيبال، مرحبتين بالدكتوره ملاك.
1: الله يعزك يخليك يا هانيبال، الله يعزك.
2: اهلا وسهلا بك وربي يحفظك. لا هم ايدوني هالبنات في الكلام هذا. بشهادة المستمع اللي كان قبل شوية، رجل كبير، قال لك تعلمنا منك حاجات ما كناش نعرفوها. شو قلت أنا الحلقة اللي فاتت؟ ما أنا شو النجبة أنا يا أخونا الحلقة اللي فاتت؟ قلت لكم نجيب لكم فيه بثلاثة متاع شيوخ ملاك تعطي في محاضرة مجانا.
1: يعطيك الصحة.
2: الله يسلمك. لا أنا كلامي ما يطيحش لا ترى. طيب شهادة واضحة يعني، خذي كيف. الحمد لله فعلا يعني نتعلموا منك حاجات، وتعلمي في الناس اللي ما تعرفش الحاجات حتى البسيطة. انت تجيبي فاب ثلاثة قلتها لك، وهذه الحلقة قلت لك راه تجيبي حاجات هي وعرة في الأصل، حتى تفسير الآية تجيبي فيها أو حديث، نقول سبحان الله والله صح عليها ملك. شنو خلاني نسميك دكتورة؟ بارك الله فيك. والآيات القرآنية اللي تقولي فيهم والأحاديث القراءة الصحيحة يعني،
1: الله يبارك
2: فيك. نحبك يعني، او ما بمعناه يعني. عجبتني بكري كتابتهم لا تؤجل الاعتذار والتوبه وفعل الخير. ولا
1: اي والله
2: في حاجه رابعه قلتيها، شنو هي؟
1: لا صله
2: الرحم او شنو هي؟
1: ايه
2: او الاب او الام حاجه.
1: لا صله الرحم. ايه
2: ايه ايه ايه شيء ضروري، لان يكفي نساء حديثك كبرى يعني، لا يدخل جنه قطع رحم.
1: ايه والله
2: شويه هذه
1: صحيح.
2: مفيش من خاطر رحم لا يدخل جنة، لا يقبل منه دعاء ولا صلاة ولا حتى حاجة.
1: مزبوط مزبوط.
2: ايه هذا قاطع رحم. ايه ودائما ديما نقول فيها وأبدا دائما وأبدا نسأل الله حسن القاتمة.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: وصلوا صلاة مودع، هذه ممكن جديدة على بعض الناس. صلوا صلاة مودع. شو معناه صلاة مودع؟ برة توضى وأحسن الوضوء، بعدين نقول الدعاء لبعد الوضوء. أنا متأكد هالبنات ما يعرفوش شيء. باي وصلي صلاة مودع شو معناها؟ معناها كأن آخر لك ثلاثة دقائق في الدنيا، بالله كي بتصليها بتبكي بترعش، تخيل أنت بعد بيخذوا روحك. فلذلك وقت تقابل ربي ديما حط في ذلك إن هذه صلاة الوداع. شو بتكون؟ بتكون خاشع، ما تقدرش، لأن بيخبط روحك، معناها بتحاول بتطلع من الدنيا بأحسن حاجة. هذا حديث راه هو، صلوا صلاة مودع، ديما صلي صلاة مودع، تنق بظهر.
1: صحيح صحيح.
2: تمام. والنفس، النفس يا ملاك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعاصي.
1: يا والله
2: هذه حكمة. النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعاصي. شيء واضح هو.
1: صحيح.
2: والفتنة وما ادراك ما الفتنة، انت دويتي هلبا اللي يرفع في الدواء بالكذب. والله يعني انا مانيش عارف هل يقرا في قران او ما يقراش في قران، يعني لازم نجيبوا لهم الادله. انت مبكر ما دويتيش على قصه معاذ، قال له يا رسول الله الا ويحك يا معاذ، الا يكب الناس على وجوههم يوم القيامه الا حصاد السنتهم. خلي يقروك على وجهك، مش حتى شدينك بالسناسل وتمشي على رجليك، تعالي وجهك وعلى بطنك. من هم اللي يدوا على الناس وبالكذب يا رجل الحق دو حق ما ترفعاش، مش ما بالك كذب يعني. والكارثة الثانية قلتها لك الحلقة اللي فاتت، الجاهل والغبي اللي صدق في الطرف اللي جاه. يا رجل تأكد يا رجل تكيس انت هكي، انت اصلا الشخص اللي يجيبك دو المفروض تخاف منه، يطلع منك ويجيب لك، انت خاف منه. واه صاحب انت الشخص هذا. بعد اعوذ بالله من

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة النور: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: والله
0: يعني أنت بذلك راهو يشهد عليك حتى بالكذب، تكذب على الناس. والله نحذر، أنا من النميمة والفتنة صراحة ديما نتجنبها. قول الحق، لا عادي لو شاهدوك قول الحق، لكن ديما تجنب الشيء هذا. يعني ما يعني لو أنت صورة النور تلعش هي براحة، ما هي سهلة. على العموم
1: أنا بقول حاجة
0: نعم
1: بقول حاجة. صلاة المودع، إيه صلاة المودع، أنت قلت لي صلاة المودع بكري، خليك تكمل بهي
0: صلاة المودع. بنزيد عليها حاجة،
1: إيه بنزيد عليها حاجة وبعدين تكمل. إيه أنت كمل، تمام كمل.
0: خلاص
1: لا لا لا، أنا بنقول لك الحاجة هذه اللي بنزيد عليك وبعدين أنت كمل، تمام.
0: تفضل.
1: صلاة المودع كيف تكون؟ إن يمينك الجنة ويسارك النار.
0: خلي نكمل لك أنا، معلش. وفوقك الله عز وجل يسبح فيك، وراك
1: أمامك أمامك أمامك أمامك الله،
0: وتحتك صراط المستقيم، وقدامك أيوة. الكعبة.
1: كويس، بكيف بتكون والله. بتكون خشوعك وانت في الموقف هذا.
0: خلاص وصراط مستقيم صحيح، معلش، ان هو احد من السيف
1: زي الشرع
0: ورق من الشعرة
1: بالضبط عليك،
0: من بيمشي عليها هو الا المؤمن. ربي قال لك زي البرق، في ناس تمشي عليه زي البرق، وان شاء الله نكونوا منهم. هذا شيء واضح. بكري تكلمت عن الموت بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة البقرة، سمعت واحد قالها آية لكن زي اللي انقالت مقلوبة ولا كيف؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس
1: فتمنوا
0: الموت إن كنتم صادقين،
1: ولن
0: يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. مازال هي تعرف لك، بنقول لك فيها كلام: ولا تجدنهم احرص الناس على حياتي ومن الذين اشركوا يود احدهم ان يعمر الف سنه. انت دويتي عليه انت مبكري، وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر والله بصير بما تعمل.
1: يعني نقول احنا ما حتى لو قالوا بالالسنتهم ان احنا نتمنى الموت، لكن في داخلهم ما يقدروش.
0: مستحيل، لان ما عندهاش باش يقابل.
1: اكيد
0: ما عندهاش باش يقابل ملاك، واضحه. الانسان الطيب يتقبل الموت، احنا نعرفها الموت شيء لحظه ما نشوف فيها. لا المشكله موضوع كله النهايه اللي بنقولها هني، وتقولي انتم سامعين ولا بيقولوا بعدي نبوا العبره. هل اتعظت من الكلام ولا غير تسمع وخلاص وتقول والله انت فتينا يا ملاك وفتنا يا هنيبال وفتنا يا شيخ؟ باي انت بعد ما تفكر بداع شو تدير؟ هل انت تعبت ولا لا؟ انا نبي الموعظه، انت وينها؟
1: صحيح. يا
0: بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سوره ال عمران 185 تكلمتي عن الموت: كل نفس ذائقه الموت وانما توفى اجوركم يوم القيامه. لا إيه، وإنما توفى أجوركم يوم القيامة. اسمعي هذه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله من كثر الحفظ واحد يتلخبط. سورة المنافقين وبنختم بها، وأعوذ بالله من المنافقين، إن شاء الله ربي بعدهم علينا. شوف يا ربي شنقال في آخر الآية. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت.
1: صحيح.
0: أو الموت، إيه الموت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ترد عليه ربي: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. كلمت عليهم بكري فعلا: والله خبير بما تعلم بما تعملون. في سورة المنافقين، في آخر سورة المنافقين.
1: آيات
0: يعني يا ملاك باختصار نبي الموعظة، ونبي قلب الناس نبي نقرأ القرآن، لأن القرآن راه فيه كل شيء، ما فرطنا في هذا الكتاب من شيء. أرى اللي عند ملاك تقول فيه واللي يقول فيه يعني بعض ما تكون في القرآن. إيه ماضي وحاضر.
1: بارك الله فيك يا هبال.
0: فيك بارك الله. شكرا. تحياتي ليك وعندي تحية للوالدة الكريمة تحيي، قلت لك بالحق ما شاء الله عليك. بسم الله ما شاء الله، ربي يحفظك. سعادة المستمعين كلهم، الأستاذة سعاد المصري ربي يحفظها الظاهرة التي لم تتكرر، أخونا سالم حيان الله يرحم والديك سالم، وخينا ناس ننتظر في مداخلتها، وخيتنا فادية الإنسان المتعلم المثقفة بنت القربولي كذلك. يعني في ناس والله يحب نسمع لهم، احترامي لكل المستمعين.
1: بارك الله،
0: يعني في ناس يفيدوا فينا حتى الطلة متاعهم تكشي، فهمتي؟
1: تسلم.
0: والناس اللي يقول السلام عليكم الطلة متاعها حتى لو ما يعرفش يدوي، سبحان الله ترتاحي نفسيا.
1: بارك الله فيك يا حبيبي.
0: الله يرحم والديك دكتوره وبارك الله فيك واليوم تبتي انك انت دكتوره وبجداره وبسم الله ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. هذه لك انت ان ترني انا اقل منك مالا ولدا. السلام عليكم ورحمه الله.
1: تسلم تسلم هانيبال بارك الله فيك. قبل ما تعطيني المكالمات وقبل ما تنقل لي المكالمات شكرا لكل من تواصل معنا على ارقام الهواتف، لكن خليني نقرا بعض الاشياء بعدين اعطي البراح للمكالمات. انا عارفه اني مرات نعطل عليكم في المكالمات وهذا مش تقصير مني، بس الوقت معاش يسعني بكميه المعلومات اللي نعطيكم فيها وكميه الاشياء اللي نعطيكم فيها باش تستفيدوا من الحلقه، ما تطلعوش برا من الحلقه ولا توصلوا نهايه الحلقه مش فاهمين شنو قاعد نقول فيه. الندم قبل الرحيل هذه جزئية معينة هنحكي فيها. أصعب اللحظات يعيشها الإنسان هي لحظة يقول فيها يا ليتني فعلت، يا ريت صلحت، يا ريت استغفرت، يا ريت صليت، يا ريت كذا كذا كذا كذا. كم من إنسان ضيع عمره في الخصام وجمع المال وملاحقة الدنيا ثم تمنى لو أنه قدم لنفسه عملا صالحا لا تنتظر حتى يأتي الوقت الذي لا ينفع فيه ندم. فباب الإصلاح دائما مفتوح ما دمت حيا، سامح قبل أن تجبر على الفراق. ركزوا في كلمة، سامح قبل أن تجبر على الفراق. تجبر على الفراق هنا صيغتها تعرفوا شو معناها؟ إنك يدركك الموت. أصلح قبل أن يأتي يوم لا تستطيع فيه الرجوع. صلح، عندك فرصة اليوم، عندك اليوم فرصة انك تسامح وتعفو كذا، عندك فرصة انك انت ترجع، لكن مرات ما عندكش فرصة لو اخذك الاجل. ازرع الخير اليوم قبل غدوة، في اللحظة هذه قبل اللحظة الجاية، قبل ان تصبح الذكريات هي كل ما تملك. العاقل من راجع نفسه قبل أن يراجع يوم القيامة، والسعيد من أصلح آخرته قبل رحيله. فالله عليكم والله على الناس اللي تسمع فيا، وكم واحد فينا منبه باش يفيق، منبه يديروا فيه مرات في الساعات المتأخرة توا حاليا، لأن في يتابع في مباراة في كأس العالم أو حدث في الدنيا صاير، يدير في منبه باش ينوض، يسهر الليل كامل ويقاوم النوم ويقول لازم ما نفوتهاش المباراة، منتخب يلعب من منتخب. لكن صلاة الفجر كم واحد حط لها منبه؟ كم شخص فيكم موجود حاليا أو يسمع فيها دار لها منبه؟ خليني من الناس اللي تنوضك تعود على روتين معين، بس كم شخص ندير منبه لصلاة الفجر باش ما تفوتهاش؟ كم واحد تعب نفسه باش ينوض لملاقات الله سبحانه وتعالى في صلاة الفجر؟ فكم شخص تعب باش يتابع لقاء في الملعب بين منتخبين ولقاء الله سبحانه وتعالى ما كلفش نفسه؟ وانا مشت الأولويات، وانا مشت الاولويات. مش معناها ان انا مثلا متابعه الكره او الرياضه حرام، لا، او ان الانسان ما يرهفش او نقول احنا ما يترفهش على نفسه في الدنيا، لكن المشكله لما تصبح الامور هذه امور الدنيا هي من اعظم لقاء واعظم من اللقاء والوقوف بين ايدي الله. احنا حاليا نعرف مواعيد

0: الصلاة خير من النوم. مش يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. فما الذي يستحق أن نقوم له من النوم؟ الدنيا تنتهي وماشي للزوال، والمباريات تنتهي، البرامج تنتهي، والنتائج تنسى، لكن العمل الصالح يبقى. فاجعلوا للآخرة نصيبا من اهتماماتكم، فالعمر يجري والفرص لا تعود أبدا. وقبل ما تمشوا وقبل ما يجي يوم اللي ما نقدروش نرجع فيه، اصلح ما بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، ورد الحقوق لأهلها. كلمة هذه، ورد الحقوق لأهلها. الإنسان الظالمة اللي واكلة أموال اليتيم، واللي مش عاطي حقه من ورثة لأخته أو لخوه، أو ظالم في الدنيا، ردوا الأمانات لأهلها، وردوا الحقوق لأهلها، واطلبوا السماح في حق نفسك وفي حق الآخرين. لا تجعل قلبك يحمل حقدا وحسدا في الدنيا، ولا تضيع عمرك في الخصومات ونقل الكلام. فالدنيا أقصر مما نظن. احنا نحسبوها سنين، او 2026 بعد سنين 2030 وإلى ما ذلك، لكن كلها هذه عند الله لحظات، ممكن جزء من الثانية أو أقل من الثانية. احنا نحسبوها حاجات طويلة، هذه سنين تخش سنة شهور وكذا، كلها سنة سنة وتخش سنة وبعدها وبعدها نحسبوها أنها هي سنين طويلة. لا، ما هي سنين طويلة، هي أقصر من اعتقادنا وتخيرات البشر. فترك دائما خلفك أثرا طيبا وكلمة جميلة وعملا صالحا يبقى لك بعد الرحيل. كلمة من ناس يشهدوا لك أنك أنت قمت بأعمال صالحة، أو حتى قلت كلمة صالحة في يوم من الأيام، أو حتى تقوم برسالة معينة في حياتك لإصلاح الناس. تذكر دائما، قد نخطط للغد لكن لا نعلم هل ندركه أو لا. فاجعل يومك بداية خير، واستعد دائما للقاء الله بقلب سليم وفي أي وقت. إن شاء الله وصلت. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
1: أيوة، وعليكم السلام. أهلين أستاذة منى، شن حالك، شن أخبارك؟
0: أهلا بنت القربول.
1: أكيد، تحياتي ليك وجمعتك مبارك، أنت وأستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعين هالأوفياء. الله جمعة مباركة يا ربي عليكم.
0: الله يعزك ويحفظك ويعطيك الوقت الطيب يا بنت القربولي، تفضلي.
1: إن شاء الله يا ربي الجمعة المباركة هذه، إن شاء الله ربي يشفي كل مريض. والأخت اللي تواصل معاك في الخارج نقولها إن شاء الله ربي يشفيك. أخت فاطمة تقريبا نقولها إن شاء الله بالشفاء عليك يا ربي، ترجع لبلادك. والأخت اللي تتواصل معك من السويد نقولها إن شاء الله يومك سعيد ومبارك وجمعتك مباركة إن شاء الله. كل الأخوة اللي الأخوات يعني الخليبان ما شاء الله، والله كلامة يعني بصراحة كلها يعني ما عندي فيه منقول، يعني ما شاء الله من حديث الرسول ومن الآيات القرآنية، يعني واضح الشخص يعني قرآن، يعني ما شاء الله عليه. حياتي لأمة ربي يحفظها،
0: اللهم أمين يا رب.
1: والأخت فادية وأستاذ طبعا أحمد، نقول الله يرحم زوجتك، وعمي محمد الأغا جمعتك مباركة، وعمي سالم حتى هو جمعتك مباركة، ونورس وكل الأخوات اللي شاركوا دينا. ونقول إن شاء الله يومكم سعيد ومبارك وجمعتكم مباركة. وزي ما قلت يا أستاذة مالك، قصدي الواحد ديما يخلي أثر طيب، وديما الدعاء يوم الجمعة، نقول ديما يعني إن شاء الله حسن الخاتمة، يعني هذه أهم حاجة. والله للأسف يا أستاذة مالك، أنا نحكي عن نفسي طبعا، يعني للأسف الشديد اللي لما نقرأ القرآن بكي، إن شاء الله بيسمحني يعني
0: نسمع فيك، نسمع فيك، تفضل.
1: نقرأ ثاني يوم الجمعة حق ربي، زي بصورة الكهف زي ياسين والصفا، والله ما تفكر لهم إلا في يوم الجمعة. صح تصلي كل شيء في الأوقات، لكن القرآن والله لما الجمعة للجمعة إن شاء الله ربي يسمحني. والله هو قالك حتى الأذكار مفروض يوميا، يعني الصباح والمساء والخروج من البيت هذه صح.

0: لها. لكن نجينا نمسك المصحف بين يدي كان مجمع للجمع الحاج.
1: ربي يهدينا ويهديك ويصلح بينا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين.
0: والوليد يا استاذ مرات ان شاء الله ربي يشفي، وانت والله ديما ندعي لك ربي يعطيك الوقت الطيب يا رب على اسلوبك الراقي ومواضيعك اللي تطرحي فيها، وشوفي الناس كيف يتداخلوا معك وزي اللي في الخارج يخشوا ما شاء الله. يعني والله ان شاء الله كلها في ميزان حسناتك يا استاذه ملك، وربي يحفظك يحفظ لك زوجك واهلك وناسك وكلهم يا رب.
1: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا،
0: تحياتي ليك ويومكم سعيد مبارك ان شاء الله، دينا في الاستماع والله ليك يا استاذه ملك.
1: تسلمي تسلمي، الله يعزك ويخليك ويحفظك ويعطيك الوقت الطيب انت القربولي. شكرا شكرا، بارك الله فيك. شوية بس خلنا نقرأ تعليقات موجودة على الفيسبوك. لينا اللي هو فادية، فادية شن تقول؟ تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملاك تحياتي ليك فادية. يوسف تحياتي جدا جدا إلى هانيبال وكلماتها الرائعة، استمعت لك بكلماتك، استمتعت بكلماتك، وتحياتي لأمك العزيزة وتحياتي إلى بنت القربولي وكل المستمعين. شكرا يا فادية. وقالت ما شاء الله عليك ملاك، نورك نورك الله بعلمك تبارك الرحمن، صغيرة ولكن ما شاء الله تحملين الكثير من النور في قلبك، وما شاء الله ربي يحفظك، يحفظ لك أمك وبوك ويحفظ لك زوجك يا رب، تحياتي ملاك. شكرا يا فادية، بارك الله فيك. وردة العمر تقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، أي أن إهمال الوقت قد يودي إلى ضياع الفرص والندم لاحقا. أي والله يا وردة العمر، شكرا على تعليقاتكم الجميلة. في البت السابق حتى هو تعليقات، بس أنا مش مننساش التعليقات اللي لنا ما نقدرش، في ناس علقوا في البت السابق. ما هو تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة طيبة مباركة عليكم، بارك الله فيك صديقتي، أبدعتي في اختيار المواضيع. قال الله تعالى والعصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورة العصر. فالعبرة ليس بطول العمر وإنما بما يملأ به من إيمان وعمل نافع وإحسان إلى الناس والتقرب إلى الله. أي والله أي والله، شكرا يا ماوية على هذا التعليق. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جمعتك مباركة وكل المستمعين أخوي يعني بارب ونسيبيا وكل إنسان والله بنية والله خش معاك إن شاء الله جمعتهم مباركة وإن شاء الله يا رب يا بلاد.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: هلو
1: أنا نسمع فيك نسمع فيك. اللهم أمين.
2: أن العمر من لعبي وعمر المرء من ذهبي.
1: إيه
2: هلو
1: أنا نسمع فيك نسمع فيك، كمل استمر.
2: ولا الدنيا هذه الواحد أهم حاجة توقيت الصلاة في وقتها، وانت وندر عليكم أني مقصر في الدوادية مرة.
1: اي والله،
2: لكن أهم حاجة الواحد الصلاة وفعل الخير للناس، ويضيع وقت أني مشبه الوقت توا في ليبيا زل فلاش ليشهر فضي في النار، ايش الفلاش ليشهر فضي في النار، هذا الوقت في ليبيا على الأبيض عرفت كيف، ما فيش فايدة بكل وقت مضايع بكل، نسينا الموت بطل، نفتنوا في بعضنا، نديروا في مشاكل لبعضنا.
1: اي والله
2: سنين ليبيين نقول لك بكل صدق وامانه، سنين نصنع في المشاكل بروحنا، ما عنديش واحد بعدينا، سنين نصنع فيها وعدونا يستغل في حاجتها هي، يستغل في مشاكلنا ويدير منها فزوره يحل بها وموضعها هو، واحنا نقعد نشافوا بعضنا ومضيعين وقتنا. والوقت والدقيقة والثانية والساعة واليوم والسنة كلها تفوت، والله ما عاد تولي جيب على اليوم تجيب التم ولا ما عاد تولي لك جيب عاد إلا يوم القيامة. انزلتي بها صليتي زرت المريض زرت الخير رعاكي فيها والديك صفحتي فيها الناس مشيتي بنية صافية صدقتي على المساكين كيف غير هيك عبث وخلاص نتجارب في الدنيا.
1: اي والله
2: ها
1: اي والله صدقت يا
2: هذا كلام مضبوط نقوله على نفسي حتى مين نقول لك نقصر هلبا ما نديروش نصرع في اللي دعاه والله كذا والله كذا يا ريت ما راه والله الذي لا اله الا هو في اليوم الجمعه المبارك لو ما غيروش انفسنا بنقعد ليوم القيامه هيك علاش؟ لان ربي عاطينا جوهره عاطينا عقل وورانا طريق الصح وهديناه من الجهة طريق الخير وطريق الشر. الا تكون قال ان شاء الله تسامحيني في الكلمه هذه على اليمين على اليسار والجامعه على اليمين وانت حره الجامعه بري تبي الصلاه بري تبي الخير بري تبي الحاجات الثانيه وني مفتوحه راه ما دوركش لا لا لا لا والله ما نكلمك بري يمهل ولا يهمل تعبي كل ثانيه ضيعناها الحساب والله الثاني اللي ضيعناه في الدنيا الثانية هي اللي ما حسبنا عليه ربي راه اللي بيين بكل وقتنا بكل بكل الفلاش يتين يشعل في النهار نفس التوقيت متاعك في العمل مش مرتاحين
1: اي والله
2: مش مرتاح 60 حاجة لا تسني واني بروحي نصعب في المشاكل
1: صحيح
2: كيف تبي ربي يقيمني وعطيني جورة عقل ده الباخرة اللي تمشي في البحر خط البوصلة وخط السير
1: يا والله
2: لا تمثل شيء بشيء شني عطينا عقل ورالك الصح من الغلط وندير في الغلط هو غلط وتقول غلط بارك الله فيك
1: شكرا شكرا لعزك اخوي بارك الله فيك على المكالمة لو شو رايك نمشي فاصل قصير نمشي فاصل قصير ونرجع بإذن الله

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ اخر مكالمه عادي. يلا الو، السلام عليكم.
1: الو،
0: ايوه السلام عليكم.
1: حالك يا ملاك؟
0: اهلا اهلا.
1: كيف حالك يا ملاك باهي؟
0: الحمد لله. شن حالك يا ميمة؟ بسمع صوتك انا يا حالي باهي.
1: بسلمك عليك وحشة، حتى انت مع سمع الصوت بدات نتبع فيك يا ملاك.
0: باهي باهي باهي، انت شن حالك؟ شن اخبار صحتك؟
1: كيف حالك انت يا ملاك؟ كيف حال العويلتك؟ كيف حال يونس؟ كويس
0: كويس مريكي. لا لا كويسين كلهم الحمد لله. شن حالك انت؟ صحتك تمام؟ باهي سمعنا صوتك.
1: انا ولت البرنامج انت ويونس ان شاء الله يا ملاك.
0: الله يعزك ميمتي، الله يعزك ويطول في عمرك
1: يا رب. اللي في بالك انت ويونس يا رب ان شاء الله يا رب.
0: يا رب يا وينك انت؟ وين مختفية؟
1: قاعدة ولا كنت مريضة يا ملاك شوية، عندي جيوب لمسية هيك شوية متعبيني بس.
0: يا ودي لا بس عليك، وما تشوفي شر يا رب، وإن شاء الله دائما يا رب تكوني بخير. تسلمين. الله يعزك ماما، الله يعزك.
1: منورة يا ملاك انت ويونس ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يخليكم يا ربي في البرنامج.
0: اللهم امين ماما، اللهم امين. اعطي اسمعي ماما،
1: نورت البرنامج انت.
0: ماما ماما ماما، نبي دعوة لي ولكل الناس اللي تسمع فيها. هاي دعوة.
1: ان شاء الله نتمنى اللي في بالك يا رب، وتمشي لبيت الله وتتمنى اللي تبي يا ربي.
0: اللهم
1: انت والناس كلها ولو معاك انت ويونس يا ربي.
0: اللهم امين يا ماما، وان شاء الله ربي يعطيك صحتك يا رب. ربي يعطيك ما تتمني يا ماما، وان شاء الله يا رب نسمع لك دائما الاخبار الطيبه ونسمع صوتك.
1: ان شاء الله ساعة المباركه نسمع لك الخبر الكويس يا ملاك ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. الله يعزك، الله يعزك. شكرا مامتي، شكرا شكرا، بارك الله فيك يا ماما، شكرا.
1: الله فيك.
0: مسك الختام في بعطيني مكالمة. أنا السلام عليكم
2: ملاك. أنا نورس رجعتك عن إذنك أنت والأستاذ يونس، عرفتي
0: كيف يا
2: ملاك؟ أنا نبي نقول لك على حاجة قبل تخمي البرنامج تكلمي عليها.
0: اللي هي
2: ملاك الناس اللي تدين اللي عليها الدين، لما حد يقولها هذه ردي دينك تقول لك لا والله ما زال. تقولي لا أنت مرات يا اللي ما رديتش دينك مرات تموت في أي لحظة. يقول لك لا لا أنا ما زال صغير، مازال على الموت، أنا مازال صغير. يعني شنو اللي صغير ما يموت؟ شام صغار يموتوا.
0: إيه والله.
2: والله تعرف يعني نبي نقول للناس اللي تدين وعليها دين وما توقضش في أولادها في بناويتها، ولا واحدة زينين، أنا ما عنديش حد ما موقضش أهلي إن علي دين، يقول لك يا ملاك تقعد الشهادة متاعها معلقة في السماء ما يقبلهاش الله هو يموت، عرفتي؟
0: إيه والله.
2: دين يرتد الدين اللي عليه. صح. علاش لما الواحد حشاك يا ملاك يبدو يدفنوا فيه إن شاء الله بعض العمر اللي كل ما يسمع فينا وليك يبدو يقولوا لهم سامحوك انا على يدين سامحني، يقول الله يسامح الله يسامحها وش تقبل الشهاده نتاعها. المفروض يا ملاك هما الناس اللي تدين ما تردش لما اقول لهم الدين، يقول لك لا مازال انا بنادم راه يتوافيك الموت، يقول لك لا مازال انا مانيش ميت. انت وين تنزل على ربك لما تقول اني مانيش ميت؟ عرفتي؟ هذا المفروض الفقره هذه ملاك تكلمتي فيها توا حتى قبل تخدمي تكلمي فيها.
0: حاضر حاضر.
2: انت عن الصراط، الصراط علاش الرسول عليه الصلاة والسلام قال عيدوا بكبش متين، لو كبش العيد بتمشي عليه وانت راكب عليه بتمشي عليه للصراط. وان شاء الله ربي يطول اعماركم ويعطيكم الوقت الطيب، وانتم الناس عليكم الدين وقفوا اولادكم وبناتكم لان الموت في اي لحظة تجي. تحياتي ملاك ليك وللغالي يونس.
0: شكرا شكرا شكرا يا نور، شكرا بارك الله فيك. انت اثرتي نقطة خلاص ولا تقريبا خلاص مكالمات به به. هو أنت أثرتي نقطة أمانة للناس اللي مدينة وعندها دين في رقبتها، وفعلا الدين لازم أنك أنت تخلصه، وما تضمنش أنك عايش بعد ساعة أو ساعتين. أنت ما دام عندك وعندك إمكانية تسدده حتى لو بقيمة مالية بسيطة، سدد كل مرة دين معين أو مبلغ معين عفوا لحد ما تسدد القيمة كاملة. فرد بالك تضيع الحاجة هذه، ورد بالك ممكن كل شيء تأجل إلا الدين. الدين لازم يرجع ويرجع لأصحابه، لا عندك حق أو لا لازم يرجع لأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أذاؤها أذى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه صحيح البخاري. وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه سنن الترمذي وصححه أهل العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرم. والمغرم المغرم المغرم عفوا المغرمة. اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فلما سئل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه صحيح البخاري وصحيح مسلم. إن شاء الله فهمتوا. اللي عليهم دين يخلصوا، هم حاشة هذه يا ملاك. اللي عليهم دين، اللي اسمه فيه اللي عليهم دين يخلصوا ويحاولوا يخلصوا حتى بقيم قيمة مالية بسيطة، كل مرة قيمة مالية لحد ما يتسدد دينه بالكامل. والله يعينكم ويعين كل الناس، وعارفين ان احنا الظروف صعبة جدا، ولولا الظروف ما ندينوش، لكن اخلص نيتك لله وان شاء الله بإذن الله ان شاء الله بإذن الله تسددوا القيمة هذه. ناخذ فاصل ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم في ختام حلقتنا ملاك وحلى ملاك. شكرا تي ويتي. وصلنا لختام الحلقة، وصلنا لنهاية الحلقة. لكن قبل ما نختم أسألوا روحكم بكل صدق، لو توقف الزمن اليوم شن بيكون آثارك؟ شن بيقولوا الناس عليك؟ وشن قدمت لآخرتك؟ العمر ما يجريش لأنه يبي يخلينا نخافه، لا، العمر يجري باش يعلمنا إن كل دقيقة في حياتنا مهمة. أبدأ اليوم حتى لو بخطوة صغيرة، اتصل بشخص زعلان منك، اتصل بشخص زعلان منك، ابعت له مسج لأنا زعلان منك، سامحة، اعفو، صلح، هذا ما هوش غلط، وتعلم وأقرأ وصلي وأزرع الخير ما دمت حيا، لأن الحياة ما تنقاسش بطولها لكن بما تركناه فيها من أثر طيب. الحياة عمرها ما تنقاس بطولها أو مدتها أو بالسنوات اللي عشناها، احنا الحياة اللي لازم نقيسوها بأعمالنا، بأفعالنا، بالكلمة الطيبة، بأثر جميل. حتى لو غلطنا نعتذروا، حتى لو غلطنا نسامحوا، وسامحونا، هذا المفروض يصير باش تعيش انت مرتاح البال ومرتاح الخاطر ومرتاح في الدنيا هذه. لازم تكون انسان طيب، لازم تكون انسان يتعلم من اخطائه، لازم تكون انسان يسعى الى الصلح، يمد يد العون، يمد يد الصلح، ما يخليش قسوة الحياة ولا يخلي الناس اللي قاسين في حياته يغيروه إلى إنسان أسوأ ويشبه شخصيتهم. بالعكس تماما، أنت اللي تجر الناس للخير، أنت اللي تجر الناس للعمل الصالح. كنت معاكم كالعادة ملاك محمود، نشكركم على حسن الاستماع سواء على الأثير أو حسن المشاهدة والاستماع على مواقع التواصل الاجتماعي، ونلتقي بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج من القلب يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء. إن شاء الله كل الكلمات وصلت، وإن شاء الله يا رب ما قصرت معاكم، وإن شاء الله ما كنت إلا وصلت أصواتكم، وصلت كلامكم للناس. في النهاية أتحدث بلسان الناس وبالشيء اللي حاسين به واللي عايشينه، واللي نحاول دائما نصلحه من أنفسنا. وما نختمش إلا بالصلاة على رسول في هاليوم المبارك، الجمعة المباركة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله، وإلى اللقاء.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.

فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على

كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا

ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل

ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع

ربك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم

على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب

ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه

إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخوة الكرام في خاتمة السلسلة الأولى والحديث عن بطل كبير من أبطال الإسلام، ذكرنا بأبطال القرون الأولى، قرون السلف رضي الله عنهم، فضرب أروع المثل وعاش لإسلامه ولدينه ولم يعش لنفسه، وتوفي شهيدا في سبيل الله تعالى، نحسبه كذلك والله حسيب. رجل عملاق صبر طويلا وجاهد كثيرا وقارع أعداء الله تعالى مقارعة الأبطال العظام، كما ينبغي أن يكون المسلم عزة وكرامة ورفعة. الحديث عن عمر المختار في الحقيقة لا يكاد ينقضي، ولا يكفيه هذا الوقت ولا هذا الزمان، لكني أجتهد فيما يتاح لي والله تعالى الموفق. ليبيا جزء عزيز من البلاد الإسلامية، كانت أنظار إيطاليا قد اتجهت إليها لقربها من السواحل الإيطالية قربا نسبيا، فاتجهت إليها منذ وقت مبكر. ونحن أمة الإسلام لما وضعنا كتاب الله تعالى خلف ظهورنا ودبر آذاننا ولم نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حقت علينا كلمة الله، وصارت الأمم تتقاسمنا كأننا كعكة وتنظر إلينا في شره، كل يريد أخذ نصيبه، وكل يريد اقتسام هذه الأمة المنكوبة، وكل يريد أن يفوز بنصيب فيها قبل أن يستولي عليه الآخر. أما بالنسبة إلينا وإلى كرامتنا وعزتنا واستقلالنا وإرادتنا، فلم يكن أحد يفكر في هذا بالطبع. وهذه سنة الله تعالى في الأمم الضعيفة المغلوبة، حتى تتقوى وتشتد وتقوم لتنفض عنها غبار الذل والهوان، وتكتسي ثياب العزة والكرامة من جديد. إيطاليا اتفقت مع روسيا وفرنسا وبريطانيا والنمسا وألمانيا على أن تكون لها ليبيا، مقابل سكوتها عن كل جريمة من جرائم تلك الدول. ففرنسا تسكت إيطاليا عن أخذها عددا من دول الشمال الإفريقي، وألمانيا تسكت إيطاليا عن أخذها قطعا من إفريقيا السوداء، وبريطانيا تسكت إيطاليا عن جرائمها في مصر وفي غيرها، وهكذا. فاتفقوا في سنة 1994 على أن تكون ليبيا لإيطاليا، مقابل سكوت إيطاليا عن غزو فرنسا المغرب، وهكذا قدر وهكذا كان. ليبيا كانت تحت الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية، لكنها أي الخلافة كانت تعيش أيامها الأخيرة وكانت ضعيفة للغاية. ويوم أن فكرت إيطاليا بغزو ليبيا، هذا الكلام كان بعد عزل

السلطاني عبد الحميد بثلاث سنوات تقريبا 1911، فإن السلطان عبد الحميد عزل في 1908، والسلطان رحمه الله كان قد تنبه مبكرا لهذه الألاعيب لكنه لا يستطيع مواجهتها مواجهة حربية مباشرة لضعف الدولة آنذاك، فقد جعل طائفة من جيشه كبيرة في ليبيا وسلح كثيرا من الوطنيين كما يسمون آنذاك أي أهل البلاد، وأعطاهم السلاح وجعل طائفة من الجيش العثماني ترابط هنالك تحت قيادة القائد أو الحاكم العثماني رجب باشا. ولما عزل السلطان عبد الحميد وجاءت جمعية الاتحاد والترقي الماسونية اليهودية لتتحكم في الدولة العثمانية ولتتحكم تبعا لذلك في مصائر كثير من الشعوب الإسلامية التي تقع تحت السلطنة، هنا بدأت الألاعيب الإيطالية مع اليهود الماسون الذين شاركوا في تسهيل عملية أخذ ليبيا من قبل إيطاليا. كان هنالك قرصو، وقرصو أحد اليهود يهود الدونما الماسونيين، وهو قد شارك مشاركة فعلية في تسهيل الاحتلال الإيطالي لليبيا، وأيضا هو الذي دخل على الوفد أو دخل ضمن الوفد على السلطان عبد الحميد ليخبره بقرار العزل. قرصو مشهور، وكانت مكافأته أن هرب إلى إيطاليا بعد ذلك وتجنس بجنسيتها وهلك فيها سنة 34 و900 ألف. معذر على استخدام التواريخ الفرنجية لأنها تحتاج إلى تحويل إلى تواريخ عربية وهذا ما لم يتسع له وقتي. هنا وهنالك يهودي ماسوني آخر في الدولة العثمانية اسمه منز سالم، ومنز سالم هذا ساعد مساعدة فعلية في الاحتلال الإيطالي. كيف؟ أقنع الدولة العثمانية كانت تقع طبعا كما قلت لكم اسما تحت السلطنة، كان هناك السلطان محمد رشاد صورة كرتونية ليس لها أي قيمة، لكن جمعية الاتحاد والترقي هي المتحكمة ويهودية ماسونية كما ذكرت لكم، استطاع أن يقنع الدولة العثمانية بأن تسحب جيوشها من إيطاليا بدعوى أنها تحتاجها في اليمن. وهكذا قدر، كانت هناك ثورة في اليمن فسحبوا قرابة 15,000 جندي عثماني وسحبوا أكثر قطع السلاح وجردوا الوطنيين كما يسمون كما قلت لكم آنذاك من السلاح بدعوى استتباب الأمن، وأن الدولة العثمانية إذا احتاجت إلى جمع الضرائب فإنها تقدر بدون مقاومة من الليبيين. إلى هذا الحد من الدناءة شارك هذا سالم اليهودي الماسوني العثماني شارك في تسهيل الاحتلال الإيطالي لليبيا. وهذا الذي جرى أيها الأحباب، أعلنت إيطاليا في 1911، أنذرت الدولة العثمانية لمدة 24 ساعة فقط بأن إن لم تصلح كذا وكذا وكذا في ليبيا فسوف تأتي وتخرجها من ليبيا. وطبعا هذا الإنذار كان إنذارا صوريا وإنذارا للإعذار فقط، وفعلا توجهت الأساطيل بقوة وبعنف إلى السواحل الليبية. كان الجيش الإيطالي مكونا آنذاك من 340 ألف جندي إيطالي وإريتري وصومالي لأنها كانت تقع تحت الاحتلال أيضا الإيطالي آنذاك، ومعهم 6,300 حصان ومعهم عربات ومدافع كثيرة جدا. لماذا؟ من أجل أن يغزوا قوما قليلي العدد ليس لهم قوة وليس لهم حيلة، خاصة بعد أن سحبت الدولة العثمانية جيشها ومجموعة من البادية، وأهل ليبيا الآن يغلب عليهم البداوة، مجموعة من البادية مسكينة ضعيفة تواجه هذه القوة الهائلة الغاشمة، وأتوا بروح صليبية حاقدة هائلة. هذا لنفهم أيها الأحباب عندما يقولون إن الإسلام والإسلام دين الإرهاب والإسلام انتشر بالسيف والإسلام، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا وفتحوا البلاد عاملوا أهل البلاد المفتوحة أجمل معاملة وأحسن معاملة، وتركوهم ودينهم وتركوهم وعباداتهم وتركوهم وحريتهم وما يريدون
فلما رأى ذلك أهل البلاد المفتوحة دخلوا في دين الله أفواجا. أما هم ماذا صنعوا؟ صنعوا الأفاعيل الهائلة في ليبيا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كان غناء أو نشيد الجيش المحارب في إيطاليا ما هو؟ يقولون: صلي يا أماه ولا تحزني، وافرحي وتأملي، إني ذاهب لأسحق الأمة الملعونة وأحارب الديانة الإسلامية، إني ذاهب لأمحو القرآن، إني ذاهب من أجل مجد إيطاليا، وإن قال لك أحد لما لم تقيم الحداد على ولدك فقولي إنه مات من أجل محاربة المسلمين. هذا إنشود، هذه إنشودة التي كانت جنود يتناشدون فيما بينهم وينتخون بها في المعركة. وبارك الفاتيكان هذا مباركة واضحة، والقساوسة والرهبان، وجاءوا مع الحملة، وكانوا ينزلون الهلال ويقيمون الصليب مكانه في على قباب المساجد ومناراتها، وحولوا المساجد إلى إسطبلات للخيل، وكانوا يدخلون سكارى إلى المساجد ويريقون فيها الخمور، وفعلوا من الأفاعيل ما تندى له جبين الفضيلة وما يندى له جبين الإنسانية. من قام في وجههم آنذاك؟ طبعا ليبيا كما قلت لكم لما سحبت الدولة العثمانية بقوا كالغنم في الليلة المطيرة، ليس لهم عون إلا الله، وكانت الدولة الإسلامية قد بلغت أسوأ درجات الانحطاط آنذاك، ولم يكن هنالك صحوة مثل ما نرى اليوم والله الحمد، بل قبل 30 سنة من الآن، ولم يكن هنالك من يدافع عن المسلمين، بل كانت ديار الإسلام مأخوذة، الفرنسيون في الجزائر وفي تونس، وعملهم في المغرب على قدم وساق، وقد أخذوا فاس وأخذوا عددا من البلاد المغربية، والدول العربية المشرقية، مصر تحت الاحتلال الإنجليزي البغيض، والدول العربية والإسلامية تقتسم اقتساما وتلتهم التهاما، وكل دولة مشغولة بنفسها وكل شعب مشغول بهمه آنذاك. في الحقيقة برز في ليبيا قبل ذلك بزمان طويل محمد ابن علي السنوسي، وأنشأ الطريقة السنوسية في ليبيا. هذه الطريقة هي كانت أمثل الطرق الصوفية في الشمال الإفريقي، وطرق الصوفية كنت قد حدثتكم عن ممالأتها للاستعمار أو عن ممالأة كثير منها للاستخراب. الاستخراب هو الكلمة المثلى للاستخراب العالمي، مثل وكان على في أبرزها وما أكثر من ساعد منها المستخربين كانت الطريقة التيجانية والطريقة الدرقاوية والطريقة كذا، بينما كانت الطريقة السنوسية في الحقيقة أتت بإصلاح كبير لهؤلاء أهل البادية، فربتهم وهذبتهم. أنتم تعلمون أن شعائر الإسلام لا تكاد تقام في البادية آنذاك، بل لا تكاد تقام عند الأعراب في على مدى قرون وليس على مدى سنوات، وخفت فيهم الصلاة إلى درجة أنهم نسوها وشعائر الإسلام نسيت. فلما جاء محمد بن علي السنوسي في الحقيقة جاء بطريقة جليلة، طريقة تحاشى فيها كثيرا من البدع الموجودة عند الطرق الأخرى، بل إنه كان ينعى على الطرق الأخرى الصوفية توغلها في كثير من البدع، وكان يأمر أتباعه بالابتعاد عنها، وكان يأمر أتباعه بالترفع عما تصنع الطرق الصوفية الأخرى أو كثير من الطرق الصوفية الأخرى، وأتى بأمر مهم فارق فيه سائر الطرق الصوفية. وهذا الأمر في الحقيقة لابد من التنبيه عليه، وهو أنه كان يعدهم للجهاد. فلما كانوا يسألونه لماذا، قال: إن أوروبا تتربص بليبيا. وهذا بعد نظر كبير، فإن هذا الكلام الذي كان يقوله قبل دخول إيطاليا ليبيا بأكثر من 70 سنة، لكن مع ذلك كان أو بأكثر من 50 سنة، لكن مع ذلك كان يعدهم إعدادا لهذه القضية الخطيرة، وكان يأمر بالإعداد للجهاد. وطريقتهم أنهم كانوا يقيمون زوايا، وكان هنالك زاوية في جبل أبي قبيس في مكة، وزاوية في المنطقة الجنوبية للسنوسيين، لأن أحمد الشريف السنوسي كان هنا في مكة وفي جازان إلى آخره، كان لهم أماكن هنا في الحجاز، فكان يضع زوايا أو يجعل زوايا يبنيها في مختلف أنحاء ليبيا، بل تعدى ذلك إلى السودان وتعدى ذلك إلى تشاد.
فكانت طريقة سنوسية شألها الزوايا في السودان وفي تشاد وفي ليبيا بزوايا عديدة وكثيرة وكبيرة. وكانت مهمة هذه الزاوية أن يضع لها شيخا، هذا الشيخ يكون حكما بين الأعراب، أعراب البادية الذين لا يكادون ينقادون لأحد ولا يكادون يستسلمون لأحد، فيأتي الشيخ بحكمته وفطنته واهتمامه وانتباهه، يقيم الحكومات بين البادية، يفصل بينها بالشرع، يربي الأعراب على الصلاة وعلى إقامة شعائر الإسلام، ويهذبهم ويعلمهم كيف يزرعون، كيف يغرسون، كيف يحصدون، يعلمهم الاعتماد على النفس. فهي طريقة فيها إيجابية، ونحن عرفنا من طرق الصوفية أنها فيها سلبية ضخمة، لكن هذه الطريقة فيها إيجابية، فيها إيجابية كبيرة وفيها تنبيه. ومن أهم ما اعتمده في هذه الزوايا تربية الأعراب على الجهاد، جهاد. فكان يربيهم على الفروسية والمعاني النبيلة، ويعدهم إعدادا كبيرا للمعارك القادمة. فكان لفراسته وإن شئت قلت لكرامته، والكلام فيه طويل، محمد بن علي السنوسي كان له أثر كبير جدا في إعداد كثير من أهل البادية الليبيين للمعارك القادمة. هذا باختصار يعني هذا حال ليبيا لما جاء الإيطاليون. فلما جاء هؤلاء بروح صليبية حاقدة فوجئوا بمقاومة رائعة، بمقاومة جليلة. كان محمد بن علي السنوسي قد توفي طبعا، وكان ابنه محمد المهدي السنوسي في أواخر أيامه، يوم وطئت أقدام الإيطاليين القذرة، وطئت أقدامهم أرض ليبيا الطاهرة. فهنا محمد المهدي السنوسي حاول محاولات كثيرة جدا لوقف الهجمة، كما قلت لكم 340,000، ثلث مليون يأتون بمسلحين بجميع وسائل التسليح الحديثة. أما الليبيون مساكين، مجموعة من البادية عندهم بنادق قليلة، عندهم سيوف على ظهور الخيل، هذا هو الموجود آنذاك، وكانوا مفرقين بسبب عدم وجود جامعة تجمعهم لانسحاب الدولة العثمانية المفاجئ آنذاك. في ظل هذه الظروف الخطرة وفي ظل هذه الظروف الصعبة، كان لبطلنا عمر المختار تجل واضح وتألق كبير. ولد رحمه الله تعالى في بادية ليبيا في منطقة يقال لها البطنان في سنة 1280، وقيل 1200 في سنة 1275 للهجرة، 1862 وقيل 1858. هذا ميلاده رحمه الله تعالى. عمر ابن مختار ابن عمر المنفي من قبيلة منفة في بلاد البطنان من بادية ليبيا. أبوه توفي وهو سائر للحج، وكان له ولدان عمر ومحمد، فأوعز إلى شيخ زاوية من الزوايا أن يهتم بولديه، وهكذا كان في طريق الحج. مسكين توفي رحمه الله تعالى، وكان له الأولاد ولدان صغيران، فأوعز إلى من كان معه في الحج شيخ زاوية بأن يهتم، أو رجل يتصل بشيخ زاوية ويهتم بولديه. هذا الذي حصل، أخذ عمر مع أخيه إلى الزاوية، فلما وجدوا من عمر نباهة أرسلوه إلى الجغبوب، والجغبوب منطقة في جنوب ليبيا وفي جنوب الشرقي من ليبيا، ليدرس هنالك في المعهد الجغبوبي السنوسي. بدت مزايا عمر تتضح وتظهر، فقد كان متزنا حريصا على إقامة شعائر الإسلام، محافظا على الصلوات الخمس في جماعة، يدين بالولاء للسنوسيين بطريقة كبيرة جدا، يحبهم كعادة أهل البادية في ليبيا آنذاك، وتعلقهم الكبير بالسنوسيين، لأنهم أنشأوا منهم بعد أن كانوا لا شيء، أنشأوا منهم أناسا مهذبين، أناسا مجاهدين، أناسا يعتمدون على أنفسهم ويزرعون ويحصدون، هذا ما كان تعرفه البادية. فكان لهم تعلق كبير بمشايخ السنوسية. نشأ على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى واحترام شعائر الإسلام وتطبيق كل ذلك بحرص عظيم، والمحافظة على الصلوات الخمس جماعة، وحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وكان يتلوه كل أسبوع مرة، يختم كتاب الله تعالى كل أسبوع مرة.
هذا القرآن العظيم الذي سكن في قلبه وكان يتلوه آناء الليل وأطراف النهار كان له أكبر الأثر في شخصية عمر المختار، في تثبيته، في إمداده بالعزة والكرامة، في جعله يعلم ويعرف القيمة الحقيقية للحياة، وأنه لا سبيل لحياة إسلامية صحيحة إلا بالعزة والكرامة والبعد عن الذل والهوان. بقي القرآن في قلب عمر يحدوه إلى المعالي ويرفعه إلى عظائم الأمور، حتى كان في حبل المشنقة يتلو قول الله تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كانت هذه آخر كلماته رحمه الله تعالى. فالقرآن كان مثبتا له، عاملا كبيرا في رفعته وفي عظمته رحمه الله تعالى. كان ينام من الليل قليلا، وكان يقول المرافق له: كان لم ينم ليلة فيما أعلم، وهو مرافق له سنوات طويلة، إلى الصباح أبدا، فقد كان ينام ساعتين إلى ثلاث ساعات، ثم يقوم قبل الفجر للتهجد ولذكر الله تعالى ولتلاوة القرآن، ثم يصلي الفجر في جماعة، وهكذا دواليك. فلما رأى المشرفون في معهد جغبوب، رأوا همته ورأوا صلاحه ورأوا اعتزازه الكبير بالإسلام ورأوا عزته واتزانه وهدوءه، تكلموا محمد المهدي السنوسي في شأنه. وكان محمد المهدي مارا على زاوية في جغبوب، فأخذه إلى السودان وجعله شيخ زاوية فيها سنوات طويلات. هذا من عمر المختار، فدرس الناس في السودان وعني بهم وعلمهم شرائع دينهم وعني بهم أيما عناية. هذا الذي حصل من عمر المختار في السودان. ثم توجه بعد ذلك إلى تشاد ليحارب فرنسا في تشاد. هذا المسلم لا يستطيع أن يقيم على الذل والهوان، ما يستطيع أن يرى إخوانه المسلمين لحقهم ذل ولحقتهم مذلة ولحقهم هوان ويقبع مكانه، وهو من النوع الذي تربى في البادية، حتى لهجته كانت لهجة أهل البادية، فأخذ من البادية أحسن ما فيها، عزها وكرامتها وبعدها عن الضيم وعن الهوان وحبها لمعالي الأمور، بإضافة أن الإسلام هذبه، فاجتمع له تهذيب الإسلام الرائع مع العزة البدوية والكرامة كرامة العرب، فكان شخصا موفقا للغاية، وكان شخصا عزيزا للغاية رحمه الله تعالى. في واداي في تشاد حارب الفرنسيين طويلا، وأراهم من بطولات الإسلام وأراهم من عظمة المسلمين، ما جعل المشايخ السنوسية يعجبون به أيما إعجاب، حتى أن محمد المهدي السنوسي قال: لو عندنا 10 مثل المختار 10 لكفينا الهم أو لكفينا مشكلات كثيرة. وهذا من محمد المهدي تصريح رائع. محمد المهدي ووريث محمد بن علي السنوسي، وهو الزعيم للسنوسيين في ليبيا وفي تشاد وفي السودان. ولما نقول زعيم للسنوسيين يعني يتبعه عشرات الآلاف وإن لم نقل مئات الآلاف من الناس. وأعجب به وعينه بعد ذلك شيخا لزاوية القصور في قبائل العبيد في الجبل الأخضر. وهذه قبائل ذات شكيمة قوية وشكيمة صعبة، وما كانت تنقاد لأحد، وكان فيها بعد عن الشرع، فهذبها عمر المختار وساس أحسن سياسة، حتى أن الدولة العثمانية أعجبت به، طبعا قبل انسحابه من إيطاليا أعجبت به، وأرسلوا له رسائل تهنئة لما استطاع أن يصنعه في تثبيت تلك القبائل وفي العناية بها وتهذيبها. وكان كما قلت لكم محط إعجاب المشايخ السنوسيين. ثم وهو يعني اتجه بعد ذلك، وكان شيخ الزاوية اتجه إلى كما قلت لكم مع ليحارب الفرنسيين ورجع. لما رجع إلى زاويته سمع بالإنزال الإيطالي في طرابلس. هنا طبعا الرجل كما قلت لكم صاحب عزة وكرامة، وكان الناس يستصرخون ولا أحد يجيب، والسبب كما قلت لكم فوضى عارمة شاملة. الدولة العثمانية كانت آنذاك قد سحبت معظم جندها ومعظم أسلحتها، وما كان هنالك قائد عام في ليبيا يستطيع أن يقود الناس، فوضى عارمة. عمر المختار في الحقيقة وهو في اتجاه لزاويته سمع بالإنزال الإيطالي، وسمع أيضا باتجاه إيطاليا إلى برقة. ليبيا آنذاك مكونة من 3 ولايات أو مناطق، سميها ما شئت،
فزان وبرقة وطرابلس. برقة فيها بنغازي وأجدابية وإلى آخره، وطرابلس مشهورة معروفة فيها العاصمة اليوم، وفزان بينهما. هنا طبعا بدأ يشعر بفداحة الأزمة وبخطورة الأزمة. جيش من 300,000 قادم ليحتل البلاد ويأخذها، وهم واثقون من النصر للفارق الهائل. ما نستطيع أن نقول هناك فارق أصلا، ما هنالك إمكانية للمقارنة بين جيش إيطاليا وبين جيش البادية المسكين في وضعه هذا. الدولة العثمانية حاولت وأرسلت عزيز المصري، وأرسلت أنور باشا الذي كان بعد ذلك من كبار القادة، ووقف في وجه مصطفى كمال أتاتورك بعد ذلك، وكانت هناك مواقف. المهم، ومصطفى كمال أتاتورك الخائب أيضا كان هنالك في درنة. يعني تركيا حاولت ما استطاعت، لكنها عجزت، وكان الخيانة أثر كبير جدا في توقيع تركيا اتفاقية مع إيطاليا في 1912 بالتنازل تماما عن ليبيا لإيطاليا بشريطة إبقاء الشعائر الدينية بيد العثمانيين أو بيد الليبيين المسلمين. كان هذا الشرط وافقت عليه إيطاليا، لكن بعد ذلك نكثت به كعادة كل مستخرب في نكث عهوده وفي فعل الأفاعيل بعد ذلك في أهل البلاد. ليبيا، إيطاليا في إنزالها في ليبيا في طرابلس قتلت في طرابلس وحدها أكثر من 5,000 من الرجال والنساء والأطفال، لا لجريرة إلا إرادة البغي وإرادة التخويف، على أنها أرسلت إلى الليبيين رسالة مطولة تخبرهم أننا جئناكم من أجل تخليصكم من الاحتلال التركي البغيض. اسمعوا يا إخوة كيف يزينون الألفاظ ويغيرون الحقائق. يعني جاءوا ليزيحوا الدولة العثمانية المسلمة على علاتها ومشكلاتها ليرفعوا الصليب في بلاد الإسلام. منطق لا يمكن أن يقبل، لا يمكن أن يقبل. كما جاء نابليون إلى مصر قبل هذا التاريخ ب100 سنة وقال جئتكم لأخلصكم من ظلم المماليك، ورأوا في عهده وفي زمان كليبر خليفته وفي زمان خليفة كليبر بعد قتله غير مأسوف عليه، رأوا من المظالم في مصر الشيء الهائل من الفرنسيين. هكذا حجة كل مستخرب يأتي ليخلص الناس من العثمانيين أو من المماليك، وهو يحمل في طياته حقدا هائلا على الإسلام والمسلمين، كما ذكرت لكم الأنشودة اللي كان ينشدها المحارب الإيطالي في طريقه إلى ليبيا. قتلوا 5,000 أو أكثر في طرابلس، وأحرقوا أحياء بكاملها، وفعلوا الأفاعيل في طرابلس. وجهوا بمواجهة رائعة ومواجهة قوية من الأهالي، لكن ماذا يصنع الأهالي؟ ماذا يصنع الأهالي وهم قد جردوا من السلاح بخديعة قرصوه وبخديعة سالم اليهودي الماسوني كما ذكرت لكم؟ ماذا يصنع الأهالي وليس لهم قائد يعتمدون عليه بعد الله تبارك وتعالى في الأرض ويدير شؤونهم ويخططوا معركتهم؟ ماذا يصنعون؟ وأكثرهم كما قلت لكم من البادية الذين لا يكادون يعرفون ماذا يصنعون في مواجهة هذه الحملة الهائلة. اتجهت إيطاليا إلى برقة تريد إخضاع الليبيين هنالك كما أخضعتهم جزئيا في طرابلس. هذا كلام في 1911 يا إخوة. لم تدن ليبيا لإيطاليا، وجيش إيطالي جيش هائل وأوروبي ومسلح بأحدث الأسلحة، إلا بعد أكثر من 20 سنة من الإنزال. 20 سنة والليبيون الأبطال يذيقون أولئك المستخربين الويل والدمار، وأصبحت إيطاليا هزءا في أوروبا. يضحكون عليهم يقولون مشايخ البدو، بضع مئات من البدو، ما تستطيعون أن تسيطروا عليهم ولا تستطيعون أن تحتلوا البلاد. وصار الأوروبيون يتضاحكون من الإيطاليين ويهزؤون بهم. 20 سنة ما استطاعت إيطاليا أن تصنع شيئا هذا، وهي ليل نهار ترشو القبائل وترشو مشايخ القبائل وتفرق بين المسلمين، سياسة فرق تسد، وتغري بعض المسلمين بالمناصب وبالأموال، وتفرق بين المجاهدين، وتفعل الأفاعيل. في 20 سنة ما استطاعت أن تسيطر على ليبيا. حتى نعلم يا إخوة عظمة الإسلام والمسلمين، وأنهم حتى لو تأخروا وحتى لو تراجعوا وحتى لو نزلت بهم الأحداث العظام أدت إلى تأخرهم، تبقى عزة الإسلام وجذوة القرآن في قلوبهم، فما يمكن أن يتغلب عليهم إلا بالخيانة وإلا بالرشاوة وإلا بالمكر والخديعة. هذا الذي حصل في إيطاليا.
على أنهم لم يبقوا يعني بعد 20 سنة ما استطاعوا أن يبقوا في إيطاليا في ليبيا ويهنأوا بها إلا 11 عاما، ثم خرجوا غير مأسوف عليهم كما سأبين بعد ذلك إن شاء الله تعالى. هنا يا أحبابنا، عمر المختار بدأ يجمع القبائل، بدأ بقبيلته العبيد وجمع منهم 1000، قبيلته يعني أقصد الزاوية التي فيها القبيلة هذه، أما هو من قبيلة منفى من عرب ليبيا، أنا أقصد أن أقول هو جمع 1000 من قبيلة العبيد وجمع عددا آخرين، لكن لم يكن معه في أحسن الأحوال وفي أكثر الأعداد من 1500 إلى 2000 فقط، 1500 إلى 2000 لمدة 20 سنة يقاتل بهم دولة هائلة ويقاتل بهم جيشا هائلا وجيشا صعبا. يعني هذه أكثر أعداد كانت مع عمر المختار من المجاهدين، وكان معه 400 فارس فقط، 400 فارس على الخيل والباقي بين راجل وعلى البعير، وهكذا يقاتلون رحمهم الله تعالى. في تلك الأثناء طبعا إيطاليا شددت قبضتها وبدأت تعزل برقة والمجاهدين شيئا فشيئا، فاستطاعت أن تستولي على أجدابية بدأت بها، ثم استطاعت أن تستولي على الجغبوب، ثم استطاعت أن تستولي على الكفرة، وكانت هذه مقتلا لجيش عمر المختار. والسبب أن هذا الجيش على عدده المتواضع لكنه يستمد قوته من البلاد المجاورة ويحاول أن يتصل بمصر، يعني مصر كانت شريانا حيويا تمده برجال القبائل يخرجون من ليبيا هاربين من الإيطاليين إلى مصر يتزودون ويرجعون مرة أخرى إلى ليبيا، فكانوا بأمس الحاجة إلى مصر من ناحية المؤونة، من ناحية العتاد العسكري، من ناحية كذا، لكن هل كانت مصر تمدهم؟ ما تستطيع. والسبب لأن الاحتلال البريطاني البغيض كان في مصر آنذاك، وكان هناك تنسيق بين بريطانيا وبين إيطاليا لتسليم البلاد الليبية إليهم، والقضية تطول، وما كانت بريطانيا تود أن تنقدح شرارة الجهاد في المصريين بمعونتهم للليبيين، وقصة خطيرة وقصة صعبة آنذاك. في أجداب استولوا عليه الإيطاليون، ثم استولوا على الجغبوب، فحاصروا عمر المختار في الجبل الأخضر. الجبل الأخضر منطقة جبلية عشبية فيها بعض الأشجار وفيها هضاب تساعد على التنقل، يعني منطقة مثلى لحرب العصابات، هذا الذي قرره عمر المختار في مواجهة دولة إيطاليا، حرب العصابات، ويختبئون في هذه الهضاب وفي هذه الغابات وفي هذا العشب، ثم يفاجئون إيطاليا هنا وهنالك وأرهقوها جدا جدا. في هذه الأثناء خرج عمر المختار إلى مصر لينسق مع الأمير محمد إدريس السنوسي الذي ورث محمد المهدي السنوسي. محمد إدريس كان في مصر من أجل حث بريطانيا وحث الحكومة المصرية أيضا المغلوبة على أمرها تحت الاحتلال البريطاني، حثهما على مقاومة الاستخراب الإيطالي، وكان طبعا ينشر أخبار ما يجري في ليبيا على العالم الإسلامي من طريق مصر، وكان يساعد المجاهدين ويمدهم بالمؤونة على قدر استطاعته، وهي مساعدة ضئيلة جدا. عمر المختار خرج إلى إدريس السنوسي في مصر لينسق معه كيفية القتال وكيفية مواجهة الإيطاليين. عينه محمد إدريس السنوسي قائدا عاما للمجاهدين في برقة وقائدا عاما للمجاهدين في طرابلس، يعني لكن لكون طرابلس بعيدة 1000 كيلو بين بنغازي وطرابلس، فكان قائدا فعليا في بنغازي ومفوضا من قبل السنوسيين، وكان عمر مختار حريصا على ألا يقوم بأي حركة إلا تحت موافقة أميره وأمير السنوسيين آنذاك الذي بايعه الشعب الليبي بعد دخول الإيطاليين قائدا عاما وأميرا عاما على الشعب الليبي، هذا محمد إدريس السنوسي. وبالمناسبة مات قريبا في القاهرة في 1984 مات محمد إدريس السنوسي بعد خلعه طبعا، وخلع في 1369 للهجرة. عمر المختار في القاهرة عرض عليه مشايخ قبيلته أن يرتاح، قال أنت فوق 60 وبلغت من الكبر عتيا، وسنوسيون يستطيعون يجدوا مجاهدا آخر يجاهد، هذا منطق أهل العجز ومنطق أهل الضعف في كل زمان ومكان، يودون لو تنحوا
وتسلم غيرهم الراية. لكن عمر ما كان على هذه الشاكلة أبدا، غضب غضبا شديدا من هذا الكلام الذي سمعه، وقال: كل من يقول لي هذا لا يريد بي خيرا، إني أسلك طريق الجهاد، وهذا هو الطريق الذي فيه الخير وفيه الصلاح. رد عليهم ردا رائعا جدا في الحقيقة عمر المختار، ثم رجع وعزم على المقاومة الكبيرة للإيطاليين. في الرجعة الخونة كثيرون يا إخوان، هذه المشكلة، إيطاليا استطاعت أن تجند خونة كثيرين، طبعا من الأعراب ومن أهل الحاضرة، أناس يبحثون عن المال ويبحثون عن الشهرة والمنصب والزعامة، خونة باختصار. كما استطاع الفرنسيون أن يجندوا بعض الخونة في المغرب، لكن الحمد لله الشعب المغربي والشعب الليبي والشعوب العربية الإسلامية في أكثرها شعوب مخلصة، شعوب صالحة، والخونة عدد قليل لكنهم مؤثرون، طابور خامس منافقون. فدلوا الإيطاليين على عمر المختار في طريق الرجوع، فلما مر من السلوم حاصرته 3 دوريات إيطالية وكادت تقتله، لكنها كما قلت رجل فارس كبير، تعلم في البادية طرائق الكر والفر والفروسية وكذا، فاستطاع أن يهزم المجموعة الإيطالية وأن يقتل كثيرا من أفرادها وأن يهرب منها متجها إلى برقة سريعا وإلى الجبل الأخضر الذي كان يتحصن فيه رحمه الله تعالى. عودته من مصر كانت سنة 23 و900 وألف، مقتله بعد ذلك في سنة 31 و900 وألف رحمه الله تعالى، سنة 1350. في 8 سنوات هذه أذاق الإيطاليين صنوف العذاب يا إخوة، بإضافة إلى 12 سنة خلت منذ أن وطئت أقدامهم القذرة أرض ليبيا الطاهرة. في 12 سنة قاتلهم قتالا مريرا، لكنه كان قتالا محدودا. أما 8 سنوات الأخيرة من حياته منذ رجع من القاهرة واتفق مع السنوسي على تنصيبه زعيما للجهاد، قاتلهم مقاتلة رائعة، عدها أحد المؤرخين الليبيين قال: 1000 معركة كبيرة وصغيرة دخلها عمر المختار في مواجهة الطليان، وكانت معارك بعض معارك كبيرة. إحدى المعارك اجتمع له 5000 من الإيطاليين بعدة وسلاح وكذا، وكان 1500 إلى 2000 معه، وهزمهم هزيمة منكرة وذبح فيهم في مقتلة رائعة، ولم ينجو منهم إلا القليل، وجرح القائد الإيطالي نائب الحاكم العام وكاد يقتل. يعني هكذا المسلمون ما يستسلمون للقلة ولا لكذا، لكن روح رائعة، روح الجهاد يا إخوة تخلق ظروفا رائعة جليلة وتتغلب على المشكلات وتتغلب على عوامل الضعف. إيطاليا وحيلت في ليبيا ودخلت المستنقع في ليبيا، ما استطاعت أن تخرج وأصبحت هزأة كما قلت لكم في أوروبا. ماذا تصنع؟ موسوليني الطاغية الكبير الفاشستي صاحب الحزب الفاشستي في إيطاليا آنذاك كان قد تولى وأزعج الأوروبيين كثيرا، طبعا كان طاغية كبيرا دكتاتورا هائلا، شنق بعد ذلك وذهب إلى لعنة الله. لكن أقول هذا موسوليني أرسل قائدا اسمه غرازياني، لواء اسمه غرازياني، وأبدل به واستبدل اللواء الآخر الذي كان قبله تحت إمرة رجل اسمه بادليو كان هو الحاكم العام في إيطاليا. غرازياني كان عنصريا بغيضا نصرانيا متعصبا فاشستيا، يعني من حزب الفاشستي الإيطالي التابع لموسوليني، وكان غرازياني مغرورا جدا وكان حقيرا في تصرفاته مع الناس، ما يملك أي نوع من الكرامة ولا أي نوع من الإنسانية ولا الرحمة، وفعل الأفاعيل في إيطاليا. مدته كانت 20 شهرا، 20 شهرا فقط، استطاع أن يحاصر المجاهدين السنوسيين وعلى رأس عمر المختار، واستطاع أن يقضي على عمر المختار بحيلة ومكر وخديعة كالعادة. 20 شهرا أذاق فيها الليبيين صنوف العذاب الهائلة، كان يجمع الليبيين ويقول لهم: اسمعوا، لكم عندي 3 حالات الباخرة، ويقصد بها الترحيل القسري إلى إيطاليا، أو 4 أمتار ويقصد بها منصة الشنق أو الرصاص، ليس لكم عندي غير هذا. هكذا باستكبار هائل وبعنصرية هائلة. وكان غرازياني ليضيق الخناق على عمر المختار ماذا كان يصنع؟ كان يحاصره شيئا فشيئا حتى سقطت الكفرة. الكفرة يا إخوان هذه كانت المقتل الأخير لعمر المختار في الحقيقة قبل أن يقتل، وذلك ضيقت عليه كل الأمور، ما بقي له إلا الكفرة ليناور. هنا الكفرة هذه لما أخذت
جعل غرازياني شبكا طوله 300 كيلومتر، كما يحاول إخوان القردة والخنازير اليوم في فلسطين يصنعوا شبك طوله 300 كيلومتر على طول الحدود المصرية الليبية لما أخذ الكفرة.

الاحتلال الكفرة، وقتل 15 شيخا من مشايخ السنوسية ومشايخ قبائل. كيف فعل بهم؟ أخذهم في طائرة على ارتفاع 400 متر وحام بهم فوق الكفرة، وكان يلقي واحدا تلو الآخر من الطائرة، فإذا وصل إلى الأرض صفق الجنود الإيطاليون فرحا وطربهم سكارا، ينظرون لرجل يسقط من 400 متر من الطائرة، فإذا وصل إلى الأرض تقطع طبعا، فماذا يصنعون؟ يفرحون ويطربون ويضحكون. هذه الحضارة الأوروبية الحديثة، هذه حقوق الإنسان، هذه هي الرفعة الأوروبية في عصرها الأخير، وهكذا تصنع. وذكروني طبعا روما، عندما كان يجتمع الرومان في المدرج الروماني في روما ويأتون بالعبيد المساكين ويفلتون عليهم أسودا جائعة لها عدة أيام ما أكلت شيئا، والرومان ونساؤهم وأطفالهم في المدرجات، ترون المدرجات معروفة هذه، فيظلون يراقبون الأسود وهي تلتهم العبيد المساكين بعد أن دافعوا عن أنفسهم ما عندهم أي وسيلة، ويفرحون ويرقصون طربا وهم سكارى في المدرجات. هذه الحضارة. فأعاد غرازياني ذكر الحضارة الأولى، وهكذا فعل ب15 رجلا شيخا كبيرا رماهم من الطائرات على ارتفاع 400 متر، وحصلت مذبحة هائلة في الكفرة، وكان مشايخ القبائل وكبار السن يذهبون إليه يستعطفونه ويسترحمونه حتى يقف من اغتصاب النساء ويتوقف من قتل الرجال، فكل من جاءه أمر بذبحه كما تذبح الشاة مباشرة بدون أي نقاش وبدون أي هذا غرازياني، هذا اللواء غرازياني الذي كتب مذكراته في ليبيا ورجع بعد 20 شهرا ليكرم تكريما خاصا من قبل موسوليني، وليصفق له في برلمان إيطاليا في 1931 بعد مقتل عمر المختار. هذه حضارتهم التي يريدون نشرها، ومدنيتهم التي يريدون نشرها في ليبيا. وكان مشهورا بشيء اسمه محاكم الطائرة. إيش المحاكم الطائرة؟ عنده طائرة يتنقل بها هو وبعض القضاة العسكريين في ليبيا، فينزل كل مرة في قرية وفي بلد في طائرة صغيرة، ويجمع الناس في الساحة العامة، ويأتون بالمجاهدين السنوسيين ويحاكمون محاكمة سريعة 5 دقائق 10 دقائق، يصدر القاضي العسكري الحكم، يذبحونه أو يقتلونه بالرصاص أو يشنقونه، ويسرع بالطائرة بعد ذلك إلى مكان آخر. مكث 20 شهرا في ليبيا، كل يوم يقتل 30 شخصا، كل يوم يقتل 30 شخصا في المحاكم هذه الطائرة، تسمى المحاكم الطائرة. الوالي العسكري نائبه في طبرق جمع الأهالي، أخذ المصحف وصار يدعس المصحف برجله ويقفز فوقه ويقول: إنكم لن تصيروا بشرا حتى تتخلصوا من المصحف وتتركوا هذا القرآن. هذا حكم إيطاليا. باديليو الحاكم العام على إيطاليا بالكامل أمر برصف بلاط قصره، أمر برصف صالون قصره ببلاط نقش عليه اسم محمد صلى الله عليه وسلم، خير البشرية، كل بلاطة كان في اسم محمد صلى الله عليه وسلم ليدوس عليه الناس في الذهاب والإياب، هذا الحاكم العام في باديليو. فما دخلوا واستحكموا بعد مقتل عمر المختار أجبروا بعض النساء على التنصير وعلى الزواج من الإيطاليين، ونسفوا المساجد وحولوها إلى اسطبلات، وكان جنود الإيطاليون يدخلون المساجد سكارى ويعبثون بها ومحتوياتها ويدسون على المصاحف، وفعلوا الأفاعيل بالشعب الليبي المسكين المستضعف عبارة عن بادية ليس لهم قائد وليس لهم وجه بعد مقتل كبار المجاهدين. لكن عمر المختار في 8 سنوات هذه ما مات أيها الأحباب، حتى أذاقهم صنوفا كبيرة من العذاب، حتى أن غرازياني نفسه يأس وقال: اتركوا عمر المختار في جبل الأخضر، فإنه رجل بلغ 70 وسيموت عما قريب، اتركوه. يأس من إمكانية اللحاق به، ومع عمر المختار معه 1500 إلى 2000 بالعدد الأكبر، يأس منه في أواخر حياته، حتى جاءه هدية بعد ذلك وأراد أن يحرق كل الجبل الأخضر وغابات الجبل الأخضر. تصوروا كيف الطغيان الهائل يا إخوة، جبل الأخضر هذا مساحة هائلة، أراد أن يحرقه ليموت المجاهدون حرقا في غابات الجبل الأخضر لولا أن نهاه أحد الليبيين الذين كانوا يعاونونه آنذاك وصرفه عن نيته هذه بلباقة. هكذا يصنعون. عمر المختار في الحقيقة عانى طويلا، عانى من عدم مساعدة كثير من مشايخ القبائل ومن الحاضرة له تحت تأثير الترهيب الكبير للإيطاليين لهؤلاء،
وتحت تأثير القتل العام والإعدام العام لكل من يجدون عنده سلاحا أو يجدون عنده قدرة على القتال أو إرادة للقتال الدولة الإيطالية يعدمونه مباشرة.

فخاف الناس. فعمر المختار كان يقاسي طويلا من الخيانات أو من عدم المساعدات أو من عدم وجود المؤونة والذخيرة، فإن أغلقت عليه الأبواب، احتلوا أجدابيا وجغبوب والكفرة، ويعني حوصر محاصرة هائلة جدا في الجبل الأخضر، واستطاع فعلا أن يقاتلهم 8 سنوات ببطولة نادرة. كان في منطقة اسمها سلنطة، هذه المنطقة في وادي الجريب هكذا بالتصغير، في الوادي هذا وفي المنطقة كان مع 40 فقط من أفراد المجاهدين. الخونة دلوا عليه الإيطاليين، حاصرها الإيطاليون بآلاف من الجند ومن الآليات والعتاد، حاصروه محاصرة هائلة واستطاعوا فعلا أن يقتلوا مقتلة كبيرة جدا، قتلوا معظم 40، وما بقي إلا هو مع بعض الأفراد. جرح في يده وفرسه مال عليه، قتل الفرس فمال عليه، ما استطاع أن يتحرك، أخذ تعرف عليه بعض الخونة، قال هذا عمر المختار، أخذوه سريعا إلى سوسة، ومن سوسة جاء طراد إيطالي أخذه إلى بني غازي. كان جرازياني في إجازة في إيطاليا وذاهبا إلى باريس بالقطار، أخبر رجع مسرعا ليعمل محكمة طائرة مع عمر المختار. عمر وهو على أواخر حياته وفي 75 من عمره وشيخ مكبل بالحديد والأغلال في يده ورجليه، يأتي به جرازياني مزهوا يقول له أنت في المحكمة أنت قاتلت الدولة الإيطالية؟ قال نعم، بثبات رائع، بشموخ عظيم، شيخ كبير في السن يقول هذا الكلام. قال نعم. قال انتبه، فإن هذه الأقوال وراه ما وراه يهدده بالإعدام. قال نعم، أنا قاتلت الدولة الإيطالية. قال لماذا؟ قال جهادا في سبيل الله ودفاعا عن الأوطان. وقال له أنت قتلت من الجنود الإيطاليين عددا؟ قال نعم قتلتهم، ولولا أنكم أمسكتم بي لن أسلم لكم أبدا، لكن أمسكتم بي وهكذا قدر الله تعالى. يعني أضرم شموخا، اضطر معه المدعي العام لاحترامه واضطر معه المحامي أن يقول أعظم الكلام في قاعة المحكمة، أن يقول أنتم يعني تعذبون هذا الشيخ الكبير وتريدون قتله وهو لا يستحق هذا. لكن عمر مختار أظهر بسالة رائعة ونادرة وشجاعة كبيرة، وحكموا عليه طبعا بالإعدام. وحاول القائد جراسياني أن يأخذ منه نداء عاما للمجاهدين، ما كان إلا أن قال له هنالك مجاهدون ورائي عدد كبير بالغ في العدد حتى يرهبهم وحتى يخوفهم، هناك عدد كبير ورائي وسيظلون يقاتلونكم عن آخر رجل حتى يطردوكم خارج البلاد. تصور، هذا كلام ينبني عليه الإعدام، لكن رجل عظيم عملاق، وأخذ ساحة الإعدام وجمع 20,000 من أهالي بني غازي وبرقة حتى يشاهدوا عملية الإعدام إمعانا في الإذلال، وما سمع منه إلا الأذان والتكبير وحبل المشنقة في رقبته ويقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هكذا عظماء الرجال، هكذا الأبطال. نعم مات عمر المختار، لكن بقيت ليبيا وبقي الجهاد بعده حتى قتلوا آخر المجاهدين يوسف بورحيل واستب الأمن لهم قليلا، لكن 10 سنوات ما هنئوا بعدها، وقامت الحرب العالمية الثانية، وأتى الله تعالى الإيطاليين بحيث لم يحتسبوا، وأعلن موسوليني الفاشل الخائب الحرب على فرنسا وبريطانيا لما رأى ألمانيا قد دخلت باريس وظن أن الغلبة ستكون له ولألمانيا. هنا طبعا أيها الأحباب، لما دخلوا إلى لما أعلنوا الحرب على فرنسا وبريطانيا دحرت ألمانيا بعد ذلك، ودحرت طبعا لها إيطاليا، ودخلت الجنود البريطانية وجنود فرنسا إلى ليبيا، وطرد الإيطاليون شر طردة، وما هنئت لهم ليبيا، وكانت مقاومة رائعة جليلة عظيمة. إذن عمر المختار مات، لكن بموته أحيا الله تعالى به أناسا كثيرين، وأحيا به جذوة الجهاد، ونسأل الله له الخلود في أرفع الدرجات. ومات عن 75 سنة بشموخ رائع، وكان يتقدم إلى حبل المشنقة بهدوء وثبات ومكبرا مهللا، بينما الناس يساقون إلى أحكام الإعدام وهم خائفون يرتجفون، وبعضهم يبول على نفسه أكرمكم الله، بعضهم يتغوط، وبعضهم يموت بالسكتة القلبية خوفا، وهذا يتقدم بثبات رائع وعمره 75 عاما إلى حبل المشنقة. هكذا الإسلام يربي هؤلاء الرجال ويجعل فيهم جذوة العز والكرامة. قاتل الإيطاليين 20 سنة، أكثر من 1,000 معركة، في 20 شهرا الأخيرة من حياته قاتلهم في 63 و200 من المعارك، 263 معركة
في وجه جرازياني. يقول جرازياني عن أختم بهذا، يقول جرازياني عن عمر المختار: هذا الرجل أسطورة الزمان، ما لان لا الليل ولا النهار، نجا من الموت آلاف المرات، تحيط به حالات القداسة، أكبره وأحترمه. اضطر جرازياني لأن يقول هذا الكلام في مذكراته. هذا الرجل المتعصب المغرور دانا لعمر المختار ولشموخ عمر المختار وبطولة عمر المختار. هكذا الإسلام أيها الأحباب يربي أتباعه على العز والكرامة، ويربي القواد على المقاومة والجهاد. أسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يرفعه أعلى الدرجات، وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا

سلسلة الأندلس من الفتح إلى السقوط للدكتور راغب السرجاني. عندما ناديتني سلسلة الأندلس على السرايا FM

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع الحلقة الرابعة من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط. وكما ذكرنا في الحلقات السابقة، فترة الأندلس تقسم إلى عهود بحسب طريقة الحكم والإدارة. العهد الأول هو عهد الفتح، وهذا استمر 3 سنوات وبضعة شهور، بدأ من سنة 92 من الهجرة وانتهى في أواخر سنة 95 من الهجرة. والعهد الثاني كان عهد الولاة، بمعنى أن الحاكم على بلاد الأندلس هو والي يتبع الخليفة العام للمسلمين الذي كان الخليفة الأموي ومقره في دمشق. واستمر هذا العهد من أواخر سنة 95 من الهجرة، أواخر 95 وأوائل 96 من الهجرة، إلى سنة 138 من الهجرة، بمعنى أنه استمر 42 سنة متصل. هذا العهد قسمناه إلى فترتين رئيسيتين. الفترة الأولى هي فترة عهد القوة وجهاد ونشر للدعوة وتعليم للإسلام. هذه الفترة استمرت من 96 إلى الهجرة لسنة 123، يعني حوالي 27 سنة متصلة. الفترة الثانية كانت فترة ضعف وانحطاط للمستوى الإيماني والمستوى الحضاري في بلاد الأندلس، وانتهت هذه الفترة في سنة 138، أي أنها استمرت 15 سنة متتالية. في الدرس السابق تحدثنا عن الفترة الأولى إلا قليلا، تحدثنا عن الفترة الأولى منذ 96 إلى سنة 114، وانتهى الحديث عند موقعة بلاط الشهداء، والتي كانت في منطقة تسمى بواتي في فرنسا، ومني المسلمون فيها بهزيمة، وتوقفت الفتوح في هذه المنطقة، وانسحب الجيش الإسلامي، واستشهد عبد الرحمن الغافقي رحمه الله في موقعة بلاط الشهداء. وحللنا هذه الموقعة، وإن شاء الله اليوم نكمل ماذا حدث للمسلمين بعد موقعة بلاط الشهداء. لكن الحقيقة قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الذي حدث بعد موقعة بلاط الشهداء، أود أن أجيب عن بعض الأسئلة التي جاءت بخصوص الحلقات الثلاث السابقة. سؤال كان أحد الإخوة يتعجب من أنه لماذا لم يثر في فترة عهد الفتح وأوائل عهد الولاة، مع أن الجيش الإسلامي الموجود في بلاد الأندلس يبلغ قوامه 24,000 مقاتل فقط. الجيش الإسلامي كان 12,000 مع طارق بن زياد رحمه الله، استشهد 3,000 في موقعة وادي برباط، ثم استشهد 3,000 آخرون في الطريق من وادي برباط إلى طليطلة. فوصل طارق بن زياد إلى طليطلة ب6,000 فقط من الرجال، ثم عبر موسى ابن نصير رحمه الله ب18,000 من الرجال، فأصبح قوام الجيش الإسلامي كله 24,000 موزعة على كل مناطق الأندلس. الأندلس هي بلاد واسعة جدا كما ذكرنا، بتضم الآن أسبانيا والبرتغال، بل وفتح المسلمون بعض المناطق في جنوب فرنسا، فكان في كل مدينة من المدن حامية صغيرة جدا. لماذا لم يثر أهل البلاد على المسلمين والطاقة الإسلامية في هذه البلاد قليلة، والجيش يعتبر نسبيا بالنسبة لعدد السكان لا يقارن بعدد سكان المنطقة؟ للجواب على هذا السؤال أقول إنه من العجب أن يثوروا، يعني من العجب أن يثور أهل الأندلس، ليس من العجب ألا يثوروا، بل إنه من العجب أن يثور أهل الأندلس. ولماذا يثور أهل الأندلس؟ كان أهل الأندلس قبل دخول الإسلام يعيشون في ذل عميق وفي ضنك شديد، تنهب أموالهم فلا يتكلمون، وتنتهك أعراضهم فلا يعترضون، يتنعم حكامهم بالقصور والثروات وهم لا يجدون ما يسد الرمق، يباعون ويشترون مع الأرض التي زرعوها بكدهم وأكل غيرهم ثمارها. لماذا يثور شعب الأندلس؟ أيثور من أجل هذا الذي أذاقه العذاب ألوانا؟ أيثور من أجل ظهور لذريق جديد أو غيطشة جديد أو ألفونسو جديد؟ بل لماذا حتى هذا الرجل يحب وطنه؟ من فطرة الناس الطبيعية أنهم يحبون أوطنهم،
لكن لماذا يحب الرجل وطنه؟ يحبه لذكرياته التي هي في هذا الوطن، ذكريات جميلة منذ الطفولة حتى أن بلغ، حتى أن كبر في السن، حتى أن مات. لكن في هذه البلاد كانت الذكريات مليئة بالجوع والعطش والصياط والتعذيب والظلم والفساد والرشوة والجبروت والكبر والسرقة والنهب وما إلى ذلك من الأمور التي تكره الناس في حياتها وتكره الناس في أوطانها. لماذا يثور شعب الأندلس على دخول الإسلام في بلادهم؟ ثم ما هو البديل المطروح؟ البديل هو الإسلام الذي دخل على أيدي هؤلاء الفاتحين. عندما تجد رجلا يقول لك تعال أعطيك بدلا من الظلم عدلا، ليس هبة مني ولكنه حق مكتسب لك ولقومك ولأهلك ولأولادك ولذريتك من بعدك، لا فرق بين حاكم ولا محكوم، إن حدثت لك مظلمة قام القاضي لا يفرق بين مسلم ولا يهودي ولا نصراني في هذه البلاد. عندما تجد دينا لا يرفع من قيمة الأشخاص بقدر أموالهم ولكن يرفع بقدر أعمالهم، والأعمال مفتوحة للجميع، للغني والفقير والحاكم والمحكوم. عندما تجد حاكما يقول لك قد رفعنا عنك كل الضرائب، لن تدفع إلا زكاة إن كنت من المسلمين 2.5% في العام إن حال الحول على أموالك وكنت غنيا، أما إن كنت فقيرا معدما فإنك لن تدفع شيئا بل ستأخذ من بيت مال المسلمين. كيف يكون شعورك وأنت فقير معدم تدفع 20 أو 30 أو 40% من مالك وأنت الفقير من المنبع كما يقولون، تدفعها لحاكمك ولمن يتولى السلطان عليك؟ ثم تجد من يقول لك هون عليك يا أخي، ليس عليك أن تدفع من مالك بل عليك أن تأخذ لك ولأهلك ولعشيرتك إلى أن تغتني، إلى أن يصبح عندك بيت وزوجة بل ودابة ويكتمل الحول على مالك، إن كنت غنيا فتدفع وإن كنت غير ذلك فتأخذ من بيت مال المسلمين. يا إخوة، الإسلام كان خلاصا للشعوب. الناس في بلاد الأندلس لما رأت هذا الإسلام تمسكت به واعتنقته اعتناقا ولم ترضى عنه بديلا. كيف يحارب هؤلاء الناس من أجل من أذاقهم هذا العذاب السابق ويضحون بهذا النعيم المقيم في الدنيا وفي الآخرة؟ ثم قد يقول قائل هل من المعقول أن أهل الأندلس جميعا قد أعجبوا بهذا الدين ودخلوا في الإسلام راغبين ولم يوجد فيهم رجلا واحدا يثور ويعترض ويحب ما كان له من السلطان وما كان له من المصلحة؟ الإجابة على هذا السؤال طبعا نقول نعم، كان هناك كثير من الرجال أصحاب المصالح الذين كان لهم كثير من الأعوان يريدون أن يثوروا على حكم الإسلام ويحققوا المصالح السابقة التي كانت لهم. لماذا لم يفر هؤلاء القوم؟ والجواب عند رب العالمين سبحانه وتعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. المؤمن يا إخوة في الفتوحات الإسلامية كانت له رهبة في قلوب النصارى وفي قلوب اليهود وفي قلوب المشركين بصفة عامة. المؤمن يلقي الله عليه جلالا فيخافه القريب والبعيد. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في الدرس السابق: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذا الرعب سبحان الله لم يكن متولدا عن بشاعة في الحرب ولا عن إجرام منقطع النظير، ولكن سبحان الله هي هبة ربانية لجنده ولأوليائه ولحزبه سبحانه وتعالى. بل على العكس من ذلك تماما، كانت حرب الإسلام رحمة للناس. سبحان الله، كانت الحرب رحمة. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم لما كان يودع الجيوش في حديث مسلم عن بريدة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، ولا تغلوا من الغنيمة، أغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تغدروا في عهد مع المشركين، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تمثلوا بجثة بعد أن تقتل، ولا تقتلوا وليدا، وفي رواية: ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة. أين هذا من حروب غير المسلمين مع المسلمين؟ أين هذا من قتل 200,000
رجل من المدنيين في البوسنة والهرسك وفي كوسوفو. أين هذا من فعل الروس في الشيشان، ومن فعل الهنود في كشمير، ومن فعل اليهود في فلسطين؟ كانت حرب المسلمين رحمة للناس، ولكن الله سبحانه وتعالى ألقى عليهم رهبة ورعبا من المسلمين، لا لبشاعة في الحرب ولكن لجلال ألقي على المسلمين. لذلك اعتنق الناس الإسلام اعتناقا، حتى من لم يدخل في دين الإسلام من اليهود والنصارى سعدوا في ظل الإسلام سعادة، وأي سعادة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تركت لهم كنائسهم وكان لهم قضاء خاص بهم، ولم يفرق بين مسلم ونصراني أو يهودي في مظلمة. لما يثورون؟ بل العجب سبحان الله أن يثوروا، العجب كل العجب أن ينقلب هؤلاء عن الإسلام، أن يرفض هؤلاء الناس حكم الإسلام. وقد جاء من عند حكيم خبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح عبيده وكونه وأرضه سبحانه وتعالى. سؤال تاني سأله أحد الإخوة، يتعجب أحد الإخوة من أخطاء الجيش الإسلامي في موقعة بلاط الشهداء، يتعجب من أن الجيل الأول اللي عايش في سنة 114 من الهجرة يتعلق قلبه بالغنائم، وتحدث مشاكل عنصرية وقبلية في جيل هؤلاء التابعين أو تابع التابعين الذين هم قريبين جدا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عهد صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وسبحان الله الإجابة على هذا السؤال نقول أتعجب أن هذا يحدث في عام 114 من الهجرة، فقد حدث في عام 3 من الهجرة في غزوة أحد. وسبحان الله بلاط الشهداء هذه وكأنها أحد أخرى. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه الآية نزلت في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقعة أحد. ألم يترك الرماة مواقعهم في موقعة أحد طلبا للغنيمة بعد أن أيقنوا بالنصر؟ نزلوا وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا للغنيمة. نعم طلبا للغنيمة، هكذا قال عنهم ربهم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حتى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول، ما كنت أحسب أن منا من يريد الدنيا حتى نزلت الآية، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. هزم المسلمون بعد النصر، هكذا أيضا في بلاط الشهداء دخل المسلمون في أول المعركة، في أول يومين من أيام المعركة أو أول 3 أيام كان النصر حليفا للمسلمين، ثم انقلبت الآية لما التف النصارى حول غنائم المسلمين وأخذوها، فحدثت الانكسار في جيش المسلمين، ثم هزموا، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. وفي ابن كثير يقول على هذه الآية، ولقد عفى عنكم أي لم يستأصلكم في هذه الموقعة وأعطاكم الفرصة للقيام من جديد. وهكذا أيضا في بلاط الشهداء لم يستأصل الجيش الإسلامي ولكنه عاد وانسحب ليقوم من جديد. وهكذا سبحان الله بلاط الشهداء وكأنها أحد. بل أكثر من ذلك، انظر إلى غزوة بدر. في غزوة بدر بعد أن انتصر المسلمون اختلفوا على الغناء في هذا الرعيل الأول والجيل المصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن سورة الأنفال السورة التي نزلت بعد هذا النصر المجيد تعظم من أمر هذا النصر، بدأت بيسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. كلام شديد جدا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا، هذا أمر أصيل في النفس البشرية. إذن هذه عيوب موجودة في النفس. والدرس والعبرة من بلاط الشهداء ومن أحد ومن بدر يقول أن الموقعة شديدة التشابه. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدارك الأمر بسرعة بعد غزوة أحد وحمس المسلمين وذكرهم بالآخرة حتى قاموا في حمراء الأسد. هكذا أيضا في بلاط الشهداء قام من جديد رجل آخر يحمس المسلمين، هو عقبة ابن الحجاج رحمه الله، لكن هذا لم يكن في أرض بواتيه، لكن كان بعد العودة إلى أرض الأندلس.
لذلك لم تحدث موقعة مثل موقعة حمراء الأسد مباشرة بعد بلاط الشهداء. المشكلة التي كانت في بلاط الشهداء ومختلفة عن غزوة أحد أن غالب جيش المسلمين في بلاط الشهداء كانت الدنيا في قلبي وكانت الغنائم في قلبي، ولذلك لم يعودوا مباشرة كما عادوا في أحد. أما في أحد فقال عنهم ربهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لكن المشكلة كما ذكرنا في بلاط الشهداء أن غالب الجيش كان يريد الدنيا، باستثناء عبد الرحمن الغافقي رحمه الله، والذي استشهد فلم يتمكن من تحميس الناس في آخر الموقعة. لما أشيع في غزوة أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، حدث الفرار وحدثت الهزيمة المرة وحدث انكسار كبير. وكذلك لما قتل عبد الرحمن الغافقي رحمه الله انسحب المسلمون من غزوة بلاط الشهداء. لذلك الشبه كبير جدا، والتكرار في التاريخ أمر طبيعي جدا، والهزائم شديدة الشبه، وعلى المسلمين أن يتعظوا ويعتبروا. ثم مسألة العنصرية والقومية، يتعجب أيضا بعض الإخوة من ظهور العنصرية والقومية في هذا الجيش في هذا الوقت المتقدم من الزمان. سبحان الله، هذه العنصرية والقبلية ظهرت أيضا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون الحادثة المشهورة بين أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وبين بلال، لما قال أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء، في خلاف دار بينهما، فسبه بشيء في شكله وفي لونه، وغضب بلال رضي الله عنه وأرضاه وذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي له، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لأبي ذر: يا أبا ذر طف الصاع، تجاوز الأمر عن الحدود، يا أبا ذر طف الصاع، إنك امرؤ فيك جاهلية، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. هكذا صلى الله عليه وسلم أخذ يذكرهم بالتقوى لهذه الحادثة. لكن انظر إلى استجابة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وضع رأسه على التراب وأصر أن يطأ بلال رضي الله عنه وأرضاه وجه أبي ذر بقدمه حتى يكفر عن خطاياه، لكن لم يفعل بلال رضي الله عنه وأرضاه وغفر لأبي ذر. لكن كانت انتفاضة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة. أيضا لما ثار الأوس والخزرج وقال الأوس: يا للأوس، وقال الخزرج: يا للخزرج، وذلك بعد أن دار بينهم شاس ابن قيس زعيم اليهود بالفتنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. إذن حدثت العنصرية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدارك الأمر بسرعة وحفز الناس وقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وذكرهم بالآخرة. انظر إلى القبلية التي حدثت بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتنة بني حنيفة، واجتماع الناس حول مسيلمة الكذاب، ورجل من جند مسيلمة الكذاب سئل: أتعلم أن محمدا صادق وأن مسيلمة كاذب؟ قال: والله أعلم أن محمدا صادق وأن مسيلمة كاذب، ولكن كاذب بني ربيعة أحب إلي من صادق مضر. هكذا كانت قابلية تماما في نظر هذا الرجل، ولو لمس الإيمان قلبه ما قال مثل هذا الكلام. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفز الناس بالإيمان ويذكرهم بالآخرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي: ألا إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا، فجعلت أكرمكم أتقاكم، فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم. يقول سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. طيب، بعد موقعة بلاط الشهداء وانسحاب الجيش الإسلامي وعودته إلى الأندلس، قامت للمسلمين قائمة جديدة، قام فيهم رجل عقبة ابن الحجاج السلولي رحمه الله، تولى الولاية من سنة 116 من الهجرة إلى سنة 123 من الهجرة. وكان عقبة ابن الحجاج السلولي رحمه الله آخر المجاهدين بحق،
في فترة عهد الولاة الأول. هذا الرجل خير بين إمارة إفريقيا بكاملها، الشمال الإفريقي كله، وبين إمارة الأندلس، فاختار إمارة الأندلس لأنها أرض جهاد، هي الملاصقة لبلاد النصارى ففيها جهاد، فاختار أرض الأندلس. هذا الرجل رحمه الله كان يقود المعارك في بلاد فرنسا أكثر من مرة، في خلال 7 سنوات قاد أكثر من 7 حملات في داخل فرنسا، ثم كان ينزل إلى الأسرى بنفسه يعلمهم الإسلام، حتى إنه أسلم على يديه 2000 من الأسرى. هؤلاء أسلموا بصورة مباشرة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكيف ب2000 من الرجال أسلموا على يد هذا المجاهد رحمه الله عقبة ابن الحجاج السلولي. ثم استشهد في سنة 123 من الهجرة، وباستشهاده انتهى عهد الولاة الأول. في النصف الثاني من عهد الولاة، من سنة 123 إلى سنة 138، بيبدأ عهد جديد. بذور هذا العهد بدأت في موقعة بلاط الشهداء، من حب للغنائم ومن تفضيل للعنصرية والقبلية. في أول هذا العهد كانت الأموال كثيرة جدا، غنائم ضخمة جدا، وفتحت الدنيا كما ذكرنا عليهم، وكثرت الأموال. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. هكذا فتحت زهرة الدنيا على المسلمين، فانخرطوا فيها، فتأثر الإيمان، وتبعا لتأثر الإيمان ظهرت العنصرية بصورة كبيرة جدا، وحدثت انقسامات كثيرة في الأندلس، حدثت انقسامات بين العرب وبين البربر، وهذه كانت البذور فيها موجودة منذ بلاط الشهداء. ثم حدثت انقسامات بين العرب أنفسهم، حدثت انقسامات بين المضريين والحجازيين، حدثت انقسامات بين العدنانيين والقحطانيين. العدنانيين هم أهل الحجاز، والقحطانيين هم أهل اليمن، فكانت هناك حروب وخلافات وشقاقات كثيرة بين أهل اليمن وأهل الحجاز. ثم حدثت انقسامات أخرى بين أهل الحجاز أنفسهم، بين الفهريين وبين الأمويين، بين بني قيس وبين بني ساعدة، وهكذا انقسم أهل الحجاز أنفسهم بعضهم على بعض. وكخطوة لاحقة لهذه الأمور، لأمر حب الدنيا والأمر ظهور العصبية، ظهر أمر جديد، وهو تولي ولاة ظلموا الناس وألهبوا ظهورهم بالصياد. سبحان الله، تداعيات يوصل بعضها إلى بعض. ظهر على سبيل المثال رجل اسمه عبد الملك ابن قطن. هذا الرجل ملأ الأرض ظلما وجورا، سبحان الله، فقسم الناس بحسب العنصرية، بحسب القبلية، وأذاق الآخرين ألوانا من العذاب، ولم يعطي من الغنائم للبربر، ولم يعطي لغير المضريين، فانقسم الناس عليه وانقلبوا. ظهر يوسف عبد الرحمن الفهري، تولى هذا الرجل من سنة 130 لسنة 138، يعني آخر 8 سنوات في عهد الولاة. هذا الرجل لما تولى الحكم انفصل بالكلية عن الخلافة الأموية، انفصل عن الخلافة الأموية، وادعى أن إمارة الأندلس إمارة مستقلة، وأيضا أذاق الناس العذاب ألوانه. فحدثت انكسارات كثيرة جدا وثورات عديدة في أرض الأندلس، وتفككت إلى أكثر من 20 أو 30 ثورة في داخل بلاد الأندلس. وسبحان الله، كنا منذ قليل نتحدث عن الانتصارات الإسلامية والتاريخ المجيد وفتح الأندلس وفتح فرنسا، ثم ها هي الدنيا وها هي العنصرية وها هو ظلم الولاة يسلم الناس إلى هذه الثورات، وكرد فعل طبيعي جدا ترك الناس الجهاد، وتوقفت الفتوحات في فرنسا، وتوقفت الحروب ضد النصارى في الشمال الغربي في منطقة الصخرة التي كان فيها مجموعة من النصارى متمركزين منذ الفتح الأول لبلاد الأندلس. وقاعدة وسنة من سنة الله سبحانه وتعالى: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. انظر إلى حديث أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هكذا لما ترك المسلمون الجهاد
سلط الله عليهم ذلا فانقسموا على أنفسهم وانشغلوا بأنفسهم وتركوا الجهاد في فرنسا وتركوه في أرض الأندلس. باختصار شديد، خلاصة النصف الثاني من عهد الولاة ونظرا لتفاعل هذه الأمور، أمور الدنيا والقبلية وظلم الولاة وترك الجهاد، كان الوضع في آخره كما يلي: في سنة 138 من الهجرة، أولا فقدت كل الأراضي الإسلامية في فرنسا باستثناء مقاطعة سبتمانيا والتي فتحت بسرية من سرايا موسى بن نصير أول الفتح لو تذكرون. ثانيا ظهرت مملكة نصرانية اسمها مملكة ليون في المنطقة الشمالية الغربية عند منطقة الصخرة. ثالثا المتولي للأمور هو يوسف ابن عبد الرحمن الفهري كما ذكرنا، هذا أعلن انفصال الأندلس عن الخلافة العباسية القائمة في ذلك الوقت. رابعا انقسمت الأندلس إلى فرق عديدة متناحرة وثورات لا نهائية، كل يريد التملك والتقسيم بحسب العنصر والقبيلة. خامسا أمر خطير جدا، ظهر فكر للخوارج الذين جاءوا من الشام وانضم إليهم البربر. طبعا البربر كانوا يعانون من الظلم الشديد من يوسف ابن عبد الرحمن الفهري وعنصرية بين العرب والبربر، فاضطروا للذهاب إلى هذا الفكر الخارج عن المنهج الإسلامي الصحيح. فأجمع المؤرخون نتيجة هذه العوامل جميعا أن الإسلام بالفعل كاد أن ينتهي من الأندلس، وذلك في عام 138 من الهجرة. زاد من خطورة الموقف الحدث الجسيم الذي حدث في الأمة الإسلامية في سنة 132 من الهجرة، وهو سقوط الخلافة الأموية وقيام الخلافة العباسية. وكان قيام الخلافة العباسية قياما دمويا رهيبا، وانشغل العباسيون بحرب الأمويين وضاعت قضية الأندلس تماما من الأذهان. وهكذا أصبح أمر الأندلس يحتاج إلى معجزة حتى ينصلح الحال، وسبحان الله من فضل الله ومنه وجوده وكرمه على المسلمين أن حدثت المعجزة بالفعل في ذي الحجة من سنة 138 هجرية. كانت المعجزة التي من الله بها على المسلمين هي دخول رجل اسمه عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك رحمه الله إلى أرض الأندلس. علشان نفهم هو كيف دخل إلى أرض الأندلس، تعالوا نرجع للوراء قليلا، نرجع لسنة 132 من الهجرة. نقولنا سنة 138 ده العهد اللي هو انتهى في عهد الولاة. نرجع 6 سنوات إلى الخلف، 132 من الهجرة، حدث سقوط بني أمية كما ذكرنا، وحدث قتل لكل المرشحين للخلافة، كل الأمراء، كل أبناء الأمراء، كل أحفاد الأمراء جميعا قتلوا من قبل العباسيين إلا قليلا. من هؤلاء القليل كان عبد الرحمن ابن معاوية حفيد هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور اللي حكم من 105 إلى 125. عبد الرحمن ابن معاوية كان عمره في ذلك الوقت 19 سنة فقط، وكان يعيش في منطقة العراق، وكان له أخ صغير عنده 13 سنة. وكان عبد الرحمن بن معاوية هذا مطلوب الرأس، وكذلك أخوه الوليد بن معاوية اللي عنده 13 سنة فقط كان أيضا مطلوب الرأس. في يوم من الأيام عبد الرحمن بن معاوية يجلس في بيته في العراق، فدخل عليه ابنه 4 سنوات، دخل يبكي فزعا، وكان عبد الرحمن بن معاوية في عينه رمد، مريض معتزل في الظلام في غرفة داخل البيت، فأبعد الطفل عنه وأخذ يسكنه، فلم يسكن الطفل بما يسكن به الأطفال، ولكنه ظل فزعا مرعوبا. فقام معه عبد الرحمن بن معاوية فوجد في خارج البيت الرايات السود، رايات الدولة العباسية تعم القرية جميعا، فعلم أنه مطلوب، فوضع يده على نقود وأخذها وترك أهله وانصرف. أخذ معه النقود وأخذ معه الوليد بن معاوية أخوه الصغير، وترك النساء وترك الأطفال وترك كل شيء، لأن العباسيين لم يكونوا يقتلوا نساء ولا أطفال، لكن كانوا يقتلوا كل من بلغ وكان مؤهلا للخلافة. ثم هرب عبد الرحمن بن معاوية هو وأخوه حتى وصل إلى نهر الفرات، وهناك وجدوا القوات العباسية تحاصر النهر، فألقيا بأنفسهما في النهر وأخذا يسبحان. ثم من بعيد ناداهم العباسيون أن ارجعا ولكم الأمان،
فالوليد بن معاوية أخو عبد الرحمن بن معاوية كان قد تعب من السباح في نهر الفرات، فعاد فقال له عبد الرحمن بن معاوية: أن عد يا أخي يقتلوك. فقال: قد أعطونا الأمان. فعاد سابحا راجعا إلى النهر، فأمسك به العباسيون وقتلوه أمام أخيه، أمام عبد الرحمن بن معاوية. هكذا قتلوا هذا الذي لم يبلغ من العمر إلا 13 عاما فقط. فعبر عبد الرحمن بن معاوية النهر وهو لا يستطيع أن يتكلم أو يفكر من الحزن، ثم قال: ثم يممت مغربا. لماذا مغربا؟ يمم في اتجاه المغرب، في اتجاه بلاد المغرب، يمم في اتجاه بلاد القيروان، لأن أخوال عبد الرحمن بن معاوية كانوا من البربر، كانت أمه من قبيلة من قبائل البربر، فهرب إلى أخواله في قصة هروب طويلة جدا، عبر فيها الحجاز وعبر فيها مصر ثم ليبيا ثم القيروان. وسبحان الله، لما وصل إلى القيروان وهو يبلغ من العمر 19 عاما فقط، وجد هناك ثورة كبيرة جدا للخوارج على رأسها عبد الرحمن بن حبيب في الشمال الإفريقي كله، وقد استقل بالشمال الإفريقي عن الدولة العباسية التي قامت في سنة 132 من الهجرة. وكان عبد الرحمن بن حبيب أيضا يسعى للقضاء على عبد الرحمن بن معاوية، لأنه في هناك كراهية شديدة جدا بين عبد الرحمن بن حبيب بين الخوارج وبين الأمويين، بأصل ظهور الخوارج خلاف بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، وظهور الخوارج لأن علي بن أبي طالب ارتضى أن يحكم كتاب الله سبحانه وتعالى بينه وبين الأمويين، أو بينه وبين معاوية بن أبي سفيان في موقعة صفين المشهورة، فظهر فكر الخوارج من ساعتها، فهم يكرهون بني أمية بشدة. فبمجرد أن وصل عبد الرحمن بن معاوية إلى القيروان اجتمع عليه الخوارج وكادوا أن يقتلوه، فهرب من جديد إلى برقة في ليبيا، ومكث هناك 4 سنوات كاملة مختبئا عند بعض أخواله هناك، حتى سنة 136 من الهجر، كان عنده ساعتها 23 سنة. قاعد يفكر، وتعالوا نفكر مع عبد الرحمن ابن معاوية في ذلك الوقت، أعمل إيه؟ يا ترى أظل مختفيا طيلة العمر أم يعود للظهور من جديد؟ إن ظهر في أي قطر من أقطار المسلمين هو مطلوب الرأس، إن ظهر في بلاد المشرق في الشام قتله العباسيون، إن ظهر في الشمال الإفريقي قتله عبد الرحمن بن حبيب، أيظل مختبئا في مكانه وهو سليل الخلفاء وسليل الأمراء، أيظل مختبئا في مكانه والأمويون في كل مكان يقتلون ويذبحون إن عرف بمكانهم، أم يحاول أن يقيم للأمويين مجدا من جديد؟ طبعا من المستحيل أن يذهب إلى هذه الأماكن التي هي ممتلئة بالعباسيين أو بالخوارج. ظهر في فكره خاطر أن يذهب إلى الأندلس، أصلح الأماكن لاستقبال عبد الرحمن بن معاوية. ولماذا الأندلس؟ أولا الأندلس أبعد رقعة في بلاد المسلمين، أبعد مكان عن الدولة العباسية. ثانيا الأندلس يفصل بينها وبين العباسيين بحر، مضيق جبل طارق والبحر أبيض المتوسط، في قارة مختلفة تماما، فمن الصعب أن يصل إليه العباسيون إلا بعد فترة من الزمان. الأمر الثالث أن الوضع في الأندلس ملتهب جدا، اذكروا ما تحدثنا عنه في الفترة الثانية من عهد الولاة، وهي الفترة التي هرب فيها عبد الرحمن بن معاوية إلى برقة في ليبيا. هذه الفترة ثورات كثيرة جدا في أرض الأندلس، خلافات كثيرة جدا بين كل القبائل، الناس تكره بشدة يوسف ابن عبد الرحمن الفهري الذي يحكم هذه البلاد ويستقل بها عن الدولة الأموية ثم عن الدولة العباسية بعد قيام الدولة العباسية. ثم ظهرت مملكة ليون في الشمال وهي أيضا تحارب المسلمين، ثم ظهر الخوارج في شمال الإفريقي وهم يحاربون الأندلس. هكذا أرض الأندلس أرض ملتهبة تماما. في هذا الجو يستطيع عبد الرحمن ابن معاوية أن يدخل هذه البلاد، لو كانت البلاد تبايع الخلافة العباسية ما استطاع أن يدخلها، ولو كانت تبايع الخوارج ما استطاع أن يدخلها. إذن هذه أنسب الأماكن على وعورتها أن يذهب إليها عبد الرحمن بن معاوية. فبدأ عبد الرحمن بن معاوية يخطط لدخول الأندلس في سنة 136 من الهجرة. ماذا يفعل؟ أولا أرسل مولاه بدر،
إلى الأندلس لدراسة الموقف ومعرفة القوى المؤثرة في الحكم في بلاد الأندلس. ثانيا، راسل كل محب الدولة الأموية في أرض الأندلس بعد أن علمهم من مولاه بدر. والحق أن كثير من الناس في عهد الدولة الأموية كانوا يحبونها كثير، منذ عهد معاوية بن أبي سفيان، بل منذ عهد ولاية معاوية بن أبي سفيان على الشام، حتى في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب وخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين وخلافة علي بن أبي طالب، كان أهل الشام جميعا وكان المسلمون في أقطار العالم الإسلامي المختلفة يحبون بني أمية حبا شديدا. على مر العصور اشتهر بني أمية بالسخاء الشديد والسياسة والحكمة واكتساب الناس وحسن معاملتهم والجهاد في سبيل الله ونشر الدين وفتح البلاد وما إلى ذلك من الأمور. فكان لبني أمية في داخل بلاد الأندلس كثير من المريدين وكثير من المحبين حتى من غير بني أمية من القبائل الأخرى المختلفة. ثالثا، وفي ذكاء شديد راسل البربر يطلب معونتهم ويطلب مساعدتهم. طبعا البربر على خلاف كبير جدا جدا مع يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، لأنه من الأصل فرق بين العرب والبربر، فالبربر يريدون أن يتخلصوا من حكم يوسف ابن عبد الرحمن الفهري الذي عاملهم بهذه العنصرية. الأمر الرابع، بدأ يراسل كل الأمويين في الأرض. كل ما يسمع عن واحد أموي موجود في الحجاز، موجود في مصر، موجود في السودان، في أماكن كثيرة جدا هربوا إليها، يراسله ويعرض عليه فكرته وأنه يعزم على دخول بلاد الأندلس ويطلب معونته ويطلب مدده. وهكذا بدأ يجمع الناس ويجمع الأفكار معه لتنفيذ فكرة عجيبة جدا، أن يدخل وهو وحيد بمفرده مستصحبا لعزمه فقط إلى أرض الأندلس. أمر في منتهى الغرابة جدا. نذكر أن الكلام ده في سنة 136 ويبلغ من العمر 23 سنة فقط، يعني يدوبك لو في هذا العصر يكون مخلص الجامعة، يدوبك مستني القوى العاملة. فهو رحمه الله يفعل هذه الأمور، وبالفعل يبدأ في تجميع الأعوان لحد سنة 138، يعني خد في هذا التجميع سنتين. في سنة 138 يأتي له رسول من عند مولاه بدر من الأندلس يقول له إن الوضع قد تجهز لاستقبالك هناك في بلاد الأندلس. فيقول له ما اسمك؟ فيقول اسمي غالب التميمي. فيقول الحمد لله، غلبنا وتم أمرنا. استبشر بكلمات غالب التميمي، وبدأ يعد العدة ويجهز السفينة التي تأخذه منفردا إلى بلاد الأندلس. نزل عبد الرحمن بن معاوية رحمه الله على ساحل الأندلس بمفرده، فاستقبل هناك مولاه بدر وانطلق معه إلى قرطبة. يحكم هذه البلاد في هذه الأونة كما ذكرنا يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، وكان عادة في الشمال يقمع ثورة من الثورات، في كل مكان ثورة في بلاد الأندلس. نذكركم بقول المؤرخين، كاد الإسلام أن ينتهي من بلاد الأندلس في عام 138 من الهجرة. فيدخل عبد الرحمن بن معاوية ويأخذ في تجميع الناس من حوله محب الدولة الأموية، البربر، كثير من القبائل المعارضة ليوسف ابن عبد الرحمن الفهري، وقد جاءه بعض الأمويين من بقاع الأرض المختلفة. ومع ذلك سبحان الله لم يبلغ العدد عددا كافيا يستطيع معه أن يغير من الأوضاع. طيب يقعد يفكر أعمل إيه تاني. فكر في اليمنيين. اليمنيون على خلاف أيضا مع يوسف ابن عبد الرحمن الفهري. يوسف ابن عبد الرحمن الفهري هذا من مضر، من الحجاز، وعبد الرحمن بن معوية أيضا من مضر، من بني أمية، يعني الاثنين من الحجاز، ومع ذلك بدأ يراسل اليمنيين. اليمنيون على خلاف مع يوسف بن عبد الرحمن الفهري، لكنهم أيضا ليسوا على وفاق مع بني أمية لأنهم على قبيلة أخرى، لكن اليمنيين ليست لهم طاقة بيوسف بن عبد الرحمن الفهري، فقبلوا أن يتحدوا مع عبد الرحمن بن معاوية. كان على رئاسة اليمنيين في ذلك الوقت رجل اسمه أبو الصباح اليحصبي، وكان المقر الرئيسي لهم أشبيلية، وكانت أشبيلية مدينة كبيرة جدا من حواضر الإسلام في ذلك الوقت. فذهب عبد الرحمن بن معاوية بنفسه إلى أشبيلية واجتمع طويلا مع أبو الصباح
اليحصبي واتفق على أن يقاتله سويا ضد يوسف ابن عبد الرحمن الفهري. لكن قبل القتال عبد الرحمن بن معاوية أرسل رسائل إلى يوسف ابن عبد الرحمن الفهري يطلب وده ويطلب منه أن يسلم له الإمارة، يقول له أنا عبد الرحمن بن معاوية حفيد هشام بن عبد الملك لأصل الخلافة الأموية، ويريد له أن يسلم الإمارة ويكون رجلا من رجاله في بلاد الأندلس. طبعا يوسف بن عبد الرحمن الفهري رفض ذلك كلية وجمع جيشا له وجاء ليحارب عبد الرحمن بن معاوية. عبد الرحمن بن معاوية اجتمع هو واليمنيون ومن معه من القبائل المختلفة في حرب يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، وذلك في موقعة كبيرة عرفت في التاريخ باسم موقعة المسارة، وفي لفظ موقعة المصارة بالصاد بالسين أو بالصاد. كان هذا في ذي الحجة في سنة 138 من الهجرة. طبعا أمر مؤسف جدا أن يلتقي المسلمون بسيوفهم، لكن كثرة الثورات وكثرة الفتن والانقلابات جعلت الحل العسكري والحل بالسيف هو الحل الحتمي في ذلك الوقت، ودارت موقعة كبيرة. يوسف ابن عبد الرحمن الفهري معه جيش كبير، وجيش عبد الرحمن بن معاوية يعتمد في الأساس على اليمنيين. أبو الصباح اليحصبي سمع بعض المقالات من اليمنيين تقول إن هذا الرجل عبد الرحمن بن معاوية غريب على البلاد، ثم هو معه فرس أشهب وفرس عظيم، وإن حدثت هزيمة هرب من ساحة القتال وتركنا للفهريين، فماذا نفعل؟ فعبد الرحمن بن معاوية وصلوا هذا الكلام، هذه بوادر انقسام في الجيش، فماذا يفعل؟ انظر إلى ذكائه، عنده 25 سنة دلوقتي، سنة 138 عنده 25 سنة. ذهب

0: هذا ليس بمسلك رجل يريد الهرب، هذا رجل يريد البقاء، يريد أن يموت في ساحة المعركة.
1: فبقي معه اليمنيون
0: وقاتلوا قتالا شديدا، ودارت موقعة عظيمة جدا، وانتصر فيها عبد الرحمن بن معاوية ومن معه، وهزم يوسف بن عبد الرحمن الفهري بجيشه الكبير، وفر يوسف بن عبد الرحمن الفهري. وكعادة الناس في ذلك الزمن
1: أن يتابع المنتصرون المنهزمين حتى يقتلوهم ويقضوا على الثورة، فبدأ اليمنيون يجهزون أنفسهم حتى يتتبعوا
0: الجيش الفار، لكن عبد الرحمن بن معاوية يقف لهم ويمنعهم من تتبع الفارين، ويقول قولة خالدة، انظر إليه وهو يبلغ من العمر 25 سنة فقط كيف يفكر. يقول رحمه الله: لا تتبعوهم، اتركوهم، لا تستأصلوا شأفة أعداء ترجون صداقتهم، واستبقوهم لأشد عداوة منهم. استبقوهم لمن؟ استبقوهم للنصارى، الموقعة الرئيسية بيننا هتكون مع النصارى. أما هؤلاء الذين قاتلونا فيوما من الأيام
1: سيصبحون من جنودنا،
0: وسيصبحون أعواننا على غيرنا من النصارى والمشركين في ليون وفي فرنسا وما إلى ذلك. عنده فكر واسع جدا وفكر جديد جدا ونظرة متسعة تشمل كل بلاد الأندلس، بل وتشمل كل أوروبا، بل وإن في نظره أنه سوف يعيد ملك الشام بعد ذلك إلى أملاك الأمويين. أولا، ليس في قلبه غل ولا حقد على من كان حريصا على قتله منذ دقائق معدودات، سبحان الله. ثم ثانيا، الفهم العميق للعدو الحقيقي وهو النصارى في الشمال. ثم ثالثا، إن جاز له شرعا أن يقاتلهم لتجميع الناس حول راية واحدة، فلا يجوز له شرعا أن يتتبعهم وأن يقتل الفار منهم، ولا يجوز له شرعا أن يجز على الجريح منهم، ولا يجوز له شرعا أن يقتل أسيرهم. لماذا؟ لأنهم لهم حكم الباغين في الإسلام وليس لهم حكم المشركين. الباغي في الإسلام لا يتتبع الفار منه، ولا يقتل أسيره، ولا يجهز على جريحه، بل ولا تؤخذ منه الغنائم. هكذا، فهو عنده فقه وعنده علم وعنده سعة اطلاع وعنده فهم عميق جدا، وهو كما ذكرنا لم يبلغ من العمر إلا 25 سنة. تعليق آخر على موقعة المصارى، وتعليق عجيب جدا. بعد انتهاء موقعة المصارى قام أبو الصباح اليحصبي في قومه من اليمنيين وقال: الآن قد انتصرنا على يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، وجاء وقت النصر على غيره. يعرض بمن؟ يعرض بعبد الرحمن بن معاوية، هذا الذي قاتل معه منذ ساعات قليلة وانتصر معه على يوسف ابن عبد الرحمن الفهري. يقول: الآن إن انتصرنا على عبد الرحمن بن معاوية وقتلناه، دانت لنا السيطرة على بلاد الأندلس. احنا وقعنا قوة ضخمة جدا، قوة يوسف بن عبد الرحمن الفهري، وبقيت قوة أخرى هي قوة عبد الرحمن بن معاوية. لكن اليمنيين لم يوافقوه على ذلك، وقالوا إن هذا الرجل ليس بالبسيط، لم يوافقوه على قتل عبد الرحمن بن معاوية. تصل هذه الأنباء إلى عبد الرحمن بن معاوية، ماذا يفعل؟ أسرها في نفسه ولم يبدها لهم، لم يعلن لهم أنه علم أنهم يفكرون في قتله، أخفاها. ولكنه أصبح على حذر شديد من أبي الصباح اليحصبي. لماذا؟ لا يريد أن يحدث خللا في الصف في هذه الأوقات، لا يريد أن يحدث خللا بين الأمويين وبين محبي الدولة الأموية وبين اليمنيين، يريد أن يجمع الناس. وهناك بعد 11 سنة من هذه الأحداث عزل
1: أبا الصباح اليحصبي عن مكانه
0: واستطاع أن يتملك من الأمور. لكن في هذه الأوقات والثورات كثيرة في البلاد، لا يريد أن يحدث معارك داخلية داخل البلاد، هم الأول تجميع الناس ثم حرب النصارى بعد ذلك الوقت. بعد موقعة المسارة والسيطرة على منطقة قرطبة والسيطرة على الجنوب الأندلسي، لقب عبد الرحمن بن معاوية بعبد الرحمن الداخل، لأنه أول من دخل من بني أمية قرطبة حاكما، فعرف في التاريخ بعبد الرحمن الداخل رحمه الله، وله كثير من الأيادي البيضاء على الإسلام كما سنرى. ومنذ أن استلم عبد الرحمن بن معاوية الأمور في بلاد الأندلس، عرفت هذه الفترة بفترة الإمارة الأموية، تبدأ من سنة 138 من الهجرة. ولماذا سميت إمارة؟ سميت إمارة

أصبحت منفصلة عن الخلافة الإسلامية سواء في عصر الخلافة العباسية أو ما تلاها بعد ذلك من العصور، ظلت منفصلة إلى آخر عهود الأندلس. بدأ عبد الرحمن الداخل ينظم الأمور في بلاد الأندلس بعد أن استولى على منطقة قرطبة ومنطقة الجنوب الأندلسي. كما ذكرنا هناك ثورات كثيرة جدا جدا في أرض الأندلس، في أماكن كثيرة جدا متعددة سواء في الشرق أو في الغرب أو في الشمال، في كل مكان. فأخذ عبد الرحمن الداخل رحمه الله بصبر شديد وبأنات عجيبة يراود الثورات واحدة تلو الأخرى، يستميل بعض القلوب ويحارب الآخرين بحسب الظروف. قامت عليه في فترة حكمه أكثر من 25 ثورة، وهو يقمع هذه الثورات الواحدة تلو الأخرى بنجاح عجيب. بدأ من سنة 138، قاعد يحكم البلاد لحد سنة 172، يعني حوالي 34 سنة متصلة، لكن تركها وهي في فترة من أقوى فترات الأندلس في التاريخ بصفة عامة. الحقيقة مش هنستفيد في شرح هذه الثورات وكل ثورة حصل فيها، الكتب الحقيقة فيها تفصيلات كثيرة للخمسة وعشرين ثورة أو لأكثر منهم، لكن أقف عند ثورة واحدة لأهميتها الشديدة في فهم هذا الانفصال الذي حدث للأندلس عن الخلافة العباسية. هذه الثورة حدثت في سنة 146 من الهجرة، يعني بعد حوالي 8 سنوات من استلام عبد الرحمن بن معوية للحكم في بلاد الأندلس. قام بها رجل اسمه العلاء ابن مغيث الحضرمي. هذا الرجل راسله أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي كي يقتل عبد الرحمن بن معوية ويضم الأندلس إلى أملاك الخلافة العباسية، وده طبعا أمر بالنسبة لأبو جعفر المنصور أمر طبيعي، عايز يضم بلاد الأندلس، هي البلاد الوحيدة من بلاد المسلمين التي هي منشقة عن الخلافة العباسية الكبيرة. العلاء بن المغيث الحضرمي قام بثورة في الأندلس، جاء من بلاد المغرب العربي وعبر إلى الأندلس وقام فيها بثورة ينادي بدعوة العباسيين ويرفع الراية السوداء التي أرسلها له الخليفة أبو جعفر المنصور اللي هو يعتبر الخليفة العباسي الثاني أو المؤسس الحقيقي للخلافة العباسية بعد أبي العباس السفاح. دارت حرب كبيرة جدا بين العلاء بن مغيث الحضرمي وبين عبد الرحمن بن معوية، وانتصر عليه كعادته عبد الرحمن بن معوية، ووصلت الأنباء إلى أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي أن العلاء بن مغيث الحضرمي قد قتل وأن عبد الرحمن بن معوية قد هزم جيش العلاء هزيمة منكرة. فقال أبو جعفر المنصور: قتلنا هذا البائس، هذا البائس اللي هو العلاء بن مغيث الحضرمي، قتلناه بتكليفه بحرب عبد الرحمن بن معوية. ثم قال: ما لنا في هذا الفتى من مطمح، هذا الفتى عبد الرحمن بن معوية ليس لنا أمل في حربه، ما لنا في هذا الفتى من مطمح، الحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر. ومنذ هذه اللحظة والدولة العباسية لم تفكر ولا مرة واحدة في استعادة بلاد الأندلس، بل إن أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي هو الذي سمى عبد الرحمن بن معوية بصقر قريش. عارفين عبد الرحمن بن معوية عبد الرحمن الداخل اشتهر في التاريخ باسم صقر قريش، كان أبو جعفر المنصور يجلس مع أصحابه يسألهم: أتدرون من هو صقر قريش؟ فقال له: أنت. طبعا بطانة قاعدة حوالين أبو جعفر المنصور تقول: أنت. فقال: لا. فعددوا له أسماء حتى ذكروا له معاوية وعبد الملك بن مروان وأسماء من بني أمية، فقال: لا، بل عبد الرحمن ابن معاوية. دخل الأندلس منفردا بنفسه مؤيدا برأيه مستصحبا لعزمه، يعبر القفر ويركب البحر حتى دخل بلدا أعجمية، فمصر الأمصار وجند الأجناد وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة عزمه. هكذا كان أبو جعفر المنصور معجب جدا بعبد الرحمن بن معاوية، لكن طبعا إعجاب اضطرار. لابد أن في نفوسنا وفي نفوس جميع السامعين وفي نفوس جميع المسلمين أشياء وأشياء على هذا الانفصال الطويل بين دولة الأندلس وبين الخلافة العباسية على مر العصور. لابد أن في نفوسنا أشياء: لماذا يحارب عبد الرحمن بن معاوية الرجل الورع التقي
الزاهد الذي أقام دولة قوية جدا في بلاد الأندلس لماذا ينفصل عن الخلافة العباسية؟ تعالوا معا نحلل هذا الموقف العجيب ووقفة عادلة مع الحدث. التحليل الصادق يقول أن الدولة العباسية هي التي أخطأت خطأ فاحشا في حق الأمويين بقتلهم وتتبعهم في البلاد بهذه الصورة الوحشية. إذا كان الأمويون في آخر عهدهم قد فسدوا واستحقوا الاستبدال فليكن هذا الاستبدال، ولكن على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من المفترض أن تحتوي الدولة العباسية هذه الطاقات الأموية وتوظفها لخدمة الإسلام والمسلمين بدلا من إجبارهم على خلق جيب من الجيوب في صقع بعيد من أصقاع البلاد الإسلامية في الأندلس أو غيرها من بلاد المسلمين. كان من المفترض ألا تفرط في قتل المسلمين من بني أمية، وهي تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، كما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ما المانع أن تقيم الحد على من يستحق أن يقتل من بني أمية ثم تترك وتستوعب الآخرين؟ ما المانع أن تعطي بني أمية بعضا من الملك، بعضا من إمارة مدينة أو إمارة ولاية، وهؤلاء كانوا خلفاء وأبناء الخلفاء، حتى يستوعبوهم في داخل الصف. انظر إلى عبد الرحمن الداخل في موقعة المسارة وهو يقول للناس اتركوهم لا تتبعوهم، ليه؟ عايز ضمهم إلى جيشه بعد ذلك. هكذا كان يجب على العباسيين أن يفعلوا، أن يتركوا الأمويين تحت عباءتهم حتى يستطيعوا أن يكونوا جندا لهم. تخيل أن واحد زي عبد الرحمن بن معاوية بهذا الفكر وهذا النضوج وهذا الجهاد يكون عونا للخلافة العباسية، الآن أصبح ضد الخلافة العباسية بسبب هذا القتل المفرط من الدولة العباسية في بدء نشأتها. بل انظر إلى المثل الأعلى والقدوة الخالدة والأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، انظر إليه وتعلم وتدبر. انظر إليه لما دخل مكة بعد أن طردته مكة وشردته وآذته سنوات وسنوات، انظر إليه كيف يقول عن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. أليس أبو سفيان هذا الذي كان زعيما للمشركين في أحد؟ أليس هو الذي كان زعيما للمشركين في الأحزاب؟ أليس هذا الذي تزعم الكفر؟ لماذا يقول هذا الكلام ليضمه إلى صفه صلى الله عليه وسلم؟ ثم انظر إليه لما قابل رؤوس الكفر في مكة وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. سبحان الله، ليس هذا فقط والله من كرم الأخلاق، ولكنه أيضا من حسن السياسة. تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وأقام الحد وقطع الرؤوس لهؤلاء الذين حاربوا دين الله سنوات وسنوات، ماذا سيكون الموقف؟ كان سيحدث ولا شك جيبا من الجيوب في داخل مكة، وكان أهل مكة سينتهزون الفرصة تلو الفرصة للانقلاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وللانفلات من الخلافة الإسلامية. لكن انظر إلى العجب العجاب، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت جزيرة العرب جميعا، ولم يبق على الإسلام إلا ثلاث مدن وقرية: المدينة المنورة والطائف ومكة وقرية صغيرة اسمها قرية هجر. مكة ثبتت على الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تدخل في الإسلام إلا منذ أقل من ثلاث سنوات، لكن الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم فيهم ترك فيهم أثرا لا ينسى، استوعبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل الدولة الإسلامية. هكذا لو فعل العباسيون لاستوعبوا الأمويين في داخل الخلافة العباسية، لكن لم يفعلوا، فاضطر الأمويون اضطرارا إلى الذهاب إلى هذه البلاد والانشقاق بها عن دولة المسلمين. ماذا يحدث لو سلم عبد الرحمن ابن معاوية للعلاء ابن مغيث الحضرمي؟ لو يضمن أنه سوف يعفى عنه ويعطى إمارة الأندلس أو غيرها من إمارات تحت لواء الدولة العباسية لفعل، لكن يعلم أنه لو قبض عليه قتل في الحال.
هو ومن معه من الأمويين إن كانوا مرشحين للخلافة. هذا بالطبع جعله يحاول مرة والثانية والثالثة أن يبقى على عهده من الجهاد ضد الدولة العباسية، وهذا أمر مؤلم شديد. لكن حلقة مفرغة دخل فيها المسلمون نتيجة العنف الشديد للدولة العباسية في بدء عهدها. طبعا الدولة العباسية بعد هذا البدء غيرت كثيرا من طباعها، وتولى الأمور بعد ذلك رجال كثير حافظوا على النهج الإسلامي في التغيير. بل إن أبو جعفر المنصور نفسه في آخر عهوده كان غير ما بدأ بالمرة، لكن يعني كانت هناك قسوة شديدة على سبيل أن يستتب لهم الأمر في البلاد. لكن والله أبدا إذا حاولت أن تتذاكر على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون العاقبة دائما الخسران. هكذا فقد المسلمون دماء كثيرة، وفقدوا طاقات كثيرة، وفقدوا الأندلس، لم تعد مددا للمسلمين طيلة عهودها. يا إخوة، العنف والله في غير محله لا يورث إلا عنفا، وطريق الدماء لا يورث إلا الدماء، والسبل كثيرة ولكن ليس إلا من سبيل واحد مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كان هذا هو موقف عبد الرحمن الداخل رحمه الله من الخلافة العباسية، وكان هذا موقفه من الثائرين. لكن ترى ما هو موقفه من بلاد الأندلس بصفة عامة، كيف غير من الأوضاع في بلاد الأندلس بعد التفكك الشديد الذي حدث فيها في آخر عهد الولاة، ثم كيف كان موقفه مع بلاد النصارى في الشمال سواء مملكة ليون أو مملكة فرنسا. هذا حديث قد يطول، نؤخره إن شاء الله إلى لقاء الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.

سلسلة الأندلس من الفتح إلى السقوط للدكتور راغب السرجاني. عندما ناديتني سلسلة الأندلس على السرايا FM

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة والاخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الانبياء. نذكر في الحلقة الماضية أننا تكلمنا عن نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام وأبنائه إسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، واتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا. ونذكر أيضا لما ذكرنا قصة هجرة إبراهيم الخليل من العراق إلى فلسطين أنه كان معه نبي الله لوط عليه السلام. فلما وصل إبراهيم مع لوط إلى فلسطين أرسله إبراهيم إلى قرى تسمى قرى سدوم، مكانها اليوم البحر الميت. هذا البحر الذي يأتيه الناس يصطافون عنده وربما يستمتعون بالجلوس عند شواطئه. أكثرهم لا يعلم أن في هذا المكان كانت أمة من الأمم تعيش، كانت قرى كثيرة فيها عشرات الألوف من البشر يعيشون في هذا المكان. دمرهم الرب عز وجل وجعل مكانهم هذا البحر، وأمطر الله عز وجل عليهم مطرا. فما قصة قوم لوط؟ قوم لوط بعد الشرك بالله عز وجل كانت مشكلتهم وجريمتهم جريمة أخلاقية، كانوا يأتون الفواحش والمنكرات. الجريمة الأخلاقية بلغت بهم إلى أن وصلوا إلى مرحلة الشذوذ، كان الرجال يأتون الرجال، وكانت كارثة لم يفعلها أحد من الأمم قبلهم. فهم من سن هذه السنة فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. جاءهم لوط عليه السلام يدعوهم إلى الله جل وعلا وإلى عبادته وإلى توحيده، ثم قال لهم أتأتون الفاحشة. وأي فاحشة؟ الشذوذ المثلية. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فعلتم فعلاً ما سبقكم بها إنسان على وجه الأرض، أنتم أول من سن هذه السنة، هذه السنة التي لم يفعلها حتى الحيوانات، لم يرتكبوا هذه الفعلة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثم قال لهم أئنكم لتأتون الرجال. الله جل وعلا جعل الرجل يشتهي المرأة والمرأة تريد الرجل، وأنتم خالفتم فطرة الله عز وجل. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون الناس. والعياذ بالله، كان أحدهم يشتهي مثله، وكانوا يأتون المنكر في نواديهم ويتعاطون الفواحش أمام ناظري غيرهم، بل كانوا يتكلمون بأقبح الكلام أمام بعضهم البعض. الفواحش، البذائح، الجنس. وأي جنس؟ جنس ما وصلت إليه الحيوانات أصلا، من حطت إليه حتى الحيوانات التي لا عقل لها. قال الله عن الحيوانات وعن هؤلاء الذين صاروا أحط منهم أولئك

0: بل هم أضل. مكانهم عند وفي البحر الميت، في هذا المكان كان يعيش قوم لوط. دعاهم إلى الله جل وعلا، علمهم أن هذه الفواحش لا يرضى الله عز وجل بها. كل رجل الله عز وجل جعله يميل للمرأة، هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. تعرفون كيف رد قوم لوط على لوط عليه السلام؟ ما قالوا له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وهذه الدعوة نقبلها وبإذن الله نهتدي، لا، تآمروا على لوط عليه السلام، قالوا إنه يعكر علينا صفو جنسنا وفاحشتنا وشهواتنا، اطردوه من القرية، أخرجوا آل لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما جريمة لوط والذين آمنوا؟ جريمتهم أنهم يتطهرون، جريمتهم أنهم يدعون للعفة للفضيلة، هذه بنظر أولئك الناس جريمة كبرى. طيب ما الحكم؟ النفي، الطرد، الإبعاد عن البلد، ما يستحق أن يعيش في بلد، بلد الحريات، بلد المتعة، بلد الشهوات، بلد الجنس، بلد الرذيلة، بلد السفالح، لا يستحق أن يعيش فيها رجل يدعو للطهارة وللعفة وللفضيلة مثل لوط ومن آمن معه. الحل الطرد من البلاد، أخرجوا آل لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما السبب؟ إنهم أناس يتطهرون. لوط يدعوهم إلى الله جل وعلا ولا ترك هذه الفواحش وهذه الرذيلة، لكن القوم في سكرتهم يعمهون، أصابهم العمى، إنه سكر الشهوة. وما أدراك ما سكر الشهوة الذي تميزت به قوم لوط وقرى سدوم؟ ولوط عليه السلام لا زال يدعوهم إلى الله جل وعلا.
1: قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر.
0: استمر قوم لوط عليه السلام بفحشهم وشذوذهم الجنسي وفسادهم في الأرض، ولوط عليه السلام يدعوهم إلى الله جل وعلا، يذكرهم الله وينهاهم عن هذا الشذوذ الذي ما سبقهم به أحد من العالمين. استمر قوم لوط ولوط عليه السلام يدعوهم إلى الله جل وعلا، لم يؤمن في قريته وفي تلك القرى إلا ابنتاه، حتى زوجته لم تؤمن به، كانت امرأة كافرة خبيثة. وكان لوط عليه السلام إذا جاء ضيوف إلى البلد من الرجال كان يخفيهم وكان يحذرهم من الدخول إلى البلد، فكانوا يقولون له قوم لوط: أولم ننهك عن العالمين؟ لم تحذر الرجال عنا يا لوط؟ لئن لم تنتهي لنفعلن ولنفعلن. بل هددوا لوطا عليه السلام بطرده من الأرض هو ومن آمن معه، يعني ابنتاه، حتى زوجته لم تؤمن به، بل كانت تخبر قومها عن الرجال إذا كانوا ضيوفا عند لوط عليه السلام. لوط عليه السلام يدعو إلى الله جل وعلا ويصر في دعوته ولا يبالي بقومه، وإن لم يؤمن به إلا القليل. هكذا طبيعة الناس، أكثر الناس كما قال الله عز وجل: وما وإن حرست ما هم بمؤمنين. في هذه الأوقات، في هذه الأحيان، كانت الملائكة جبريل، إسرافيل، ميكائيل على صورة بشر يزورون من؟ نبي الله إبراهيم في فلسطين، تذكرون القصة، يبشرونه بالولد، ثم قالوا له: إننا ذاهبون إلى قرى لوط ندمرهم. فإذا بإبراهيم يجادلهم، وكان حليما رحيما، قال: ربما يكون فيها 300 بيت من المؤمنين. قالوا: ليس فيها 300. فقالوا له: ربما يكون فيها 100 بيت من المؤمنين. قالوا له: ليس فيها 100 بيت. قال: ربما يكون فيها 40 بيتا، ليس فيها 12 بيتا، ليس فيها. في النهاية قال إبراهيم الخليل لملائكة الرحمن يجادلهم: قال: إن فيها لوطا. قالت الملائكة: قالوا: نحن أعلم بمن فيها، نحن أعلم بأهل الإيمان فيها. إن

وجدنا بيتا واحدا يا إبراهيم. كل القرية لم تؤمن بالله عز وجل، كفرت وأشركت وعاندت واستحلت الفواحش، وكان والعياذ بالله يأتون الرجال، أمة قذرة، أمة فاحشة، ما سبقتها أمة بالفواحش مثلها. إنها قرى لوط عليه السلام، يهددون لوطا وما يدرون أن عذاب الله عز وجل قد اقترب، ما يدرون أن ملائكة الرحمن قد نزلت بالعذاب لهم، وهي الآن بالقرب منهم في فلسطين قرب البحر الميت، في هذه القرية القريبة منهم ملائكة الرحمن ستأتي إليهم لتدكهم دكا وهم لا يشعرون وهم لا يدرون. ولوط عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل إلى آخر لحظة من لحظاته، يدعو إلى الله جل وعلا ولا يبالي بهم، يدعو إلى الفضيلة، يدعو إلى الطهارة، وإن كان القوم لا يريدونها ويحاربونها. جاءت الملائكة على صورة بشر إلى قرية لوط عليه السلام. لما رآهم لوط سلم عليهم وردوا عليه السلام، قال ما الذي جاء بكم وهو لا يعلم أنهم ملائكة؟ قالوا نحن ضيوف عندك يا لوط، ثلاثة على صورة بشر، كل واحد منهم حسن الصورة، رجال دخلوا على قرية لوط، ولوط لا يريد أن يفضح بضيفه، هو يعلم ما حقيقة قومه، القوم الخبثاء اللئيمون الذين شذ شهواتهم وشذت أخلاقهم، لا يريد أن يضيف ضيفه في هذه القرية. قال ابحثوا لكم عن قرية أخرى. قالوا لما؟ قال لا أعلم قرية أخبث في الأرض من هذه القرية. ابحثوا عن قرية أخرى. قالوا بل نحن ضيوف عندك يا لوط، وهو لا يعلم أنهم ملائكة الرحمن.

الله المستعان. اليوم ليس يومنا، اليوم عصيب، اليوم سيأتينا وستأتينا كوارث الله أعلم بها. سيء بهم لوط عليه السلام وضاق صدره بهم وتضايق من زيارة أولئك الضيوف للوط عليه السلام، لكنه ماذا سيفعل؟ ماذا سيصنع؟ الضيوف وصلوا إلى بيته ولا بد أن يدخلهم عنده في هذا البيت ولا بد أن يضيفهم وهو لا يدري أنهم ملائكة الرحمن. دخل لوط عليه السلام مع ضيوفه الملائكة وهو لا يعلم أنهم ملائكة إلى بيته. جبريل، ميكائيل، إسرافيل، الثلاثة تصوروا بصورة شبان حسان. لما دخل البيت من علم بهم؟ زوجته، وكانت كافرة خبيثة. أسرعت خارج البيت تنادي القوم أن هناك شبابا رجالا ذكورا مع لوط، فأسرع القوم يهرعون إليه، يطرقون الباب، يريدون اقتحام البيت، يريدون أن يحصلوا على أولئك الرجال، أولئك الشبان الحسان. وجاءه قومه يهرعون إليه، جاءوا إليه مسرعين يطرقون الباب يريدون الدخول. ماذا تريدون؟ قالوا نريد الذين معك يا لوط. ألم ننهك عن العالمين؟ ألم نمنعك أن تصد عنا الرجال وتخفيهم عنا؟ قال لوط عليه السلام لقومه: البنات في القوم مثل بناتي، تزوجوا أي واحدة تريدونها. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، لا تفضحوني في الضيوف، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس في القرية كلها رجل واحد رشيد عاقل؟ أليس منكم رجل يعقل أن هذا الذي تفعلونه أخبث من أكثر أنواع النجاسات؟ إنها فاحشة ما وصلت إليها حتى الحيوانات. قال رب عز وجل عن أولئك القوم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم، يعيشون في سكرة، سكرة الشهوة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لما ضاقت الدنيا بلوط عليه السلام أخذ يرفع يديه إلى الله وآوى إلى ركن شديد، قال يا قوم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فآوى إلى الركن الشديد، إلى ربه جل وعلا. هنا لما سمع جبريل أن لوط عليه السلام أيس، قال للوط عليه السلام: يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، يا لوط نحن ملائكة من عند الله عز وجل. جبريل، ميكائيل، إسرافيل، أنتم ملائكة؟ نعم يا لوط، قضي الأمر، نحن ملائكة الله عز وجل، جئنا بأنفسنا لنعاقب القوم الظالمين. يا لوط سيبدأ العذاب الآن بقومك الذين وصلوا قمة الفحش والبذاءة، أخبث من قوم لوط في الفحش لن تجد. خرج إليهم جبريل ليبدأ بهم أول العقوبة، خرج جبريل عليه السلام ليبدأ العقوبة بقوم لوط. خرج جبريل عليه السلام إليهم وهم فرحون، يظنون أن أحد الرجال الوسيمين خرج إليهم استجابة لهم، وما يعلمون ما الذي ينتظرهم. نظر إليهم جبريل عليه السلام فإذا به بطرف جناحه يمر عليهم مرة واحدة، وإذا بالقوم جميعا ذهبت أبصارهم، عميت أبصارهم كلها، لم يبق لأحد منهم عين تطرف.

ونذر. الذين تجمعوا حول البيت كلهم ذهبت أبصارهم، لم يبق منهم رجل يبصر. هذا أول العذاب يا لوط. إلى الآن ما نزل عذاب ربك عز وجل، هذه هي المرحلة الأولى، الأبصار قد ذهبت، العيون قد طمست، لم يبق منهم عين تطرف. لكن انتظر عذاب الله عز وجل يا لوط، فإنه قادم، إن موعدهم الصبح. قال لوط عليه السلام: لم تنتظرون الصبح؟ قالوا للوط عليه السلام: أليس الصبح بقريب؟

خرج لوط عليه السلام مع ابنتيه من بيته بالليل في وقت السحر كما أمرته الملائكة، يخرج من قريته ليلا، من رأتهم؟ زوجته الكافرة الخبيثة. فلما رأتهم تبعتهم، حست بأن هناك شيئا سينزل في هذه القرية، تبعتهم. والله عز وجل أمر لوطا عليه السلام وابنتيه أن إذا سمعوا العذاب ينزل وصياح الناس بدأ ألا يلتفتوا، لأنهم إذا التفتوا فإن العذاب سيصيبهم وسيحل بهم. من سمع العذاب فالتفت؟ زوجته الكافرة. لما سمعت العذاب والصياح التفتت، فلما التفتت أصابها ما أصابهم. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح. كانوا قد توعدوا لوطا عليه السلام أن سيقتلوه ومن آمن معه الصباح. قال الله عز وجل إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. بدأ أمر الله عز وجل ينزل، بدأ العذاب يحل بهم. حملهم جبريل عليه السلام سيد الملائكة بطرف جناحه، حمل القرى كلها، قرى سدوم، إلى السماء، حتى سمعتهم الملائكة، سمعت صياح الديكة ونباح الكلاب. خرج الناس من بيوتهم، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ حملت القرية إلى السماء والناس يصيحون والناس يستغيثون. عذاب الله نزل الآن، الحجارة بدأت تنزل من السماء، كل حجر يصيب صاحبه الذي سمي به، حجارة مسومة كل واحد عليه اسم صاحبه الذي سيفضخ رأسه. فلما

حجارة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل حجارة من سجيل منضود. الحجارة مسجل عليها أسماء أصحابها مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الملائكة ترفع المؤتفكة فتهويها على الأرض جعل الله عاليها سافلها والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. الحجارة تنزل وتفضح الرؤوس وتعذب القوم. أين الناس الذين كانوا يقولون سنخرجك يا لوط مع من آمن من قريتنا؟ أين الذين كانوا يدعون الحرية؟ لما قلبت الأرض بدأ المطر ينزل عليهم، بدأ المطر ينزل من السماء فأمطرنا عليهم مطرا فصار مكان القرية بحيرة كاملة، بحيرة ملعونة، بحر ميت ملعون مكان هذه القرية. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أي أمة هذه الأمة التي قلبها الله عز وجل فجعل عاليها سافلها ودمرها بحجارة، ثم لما قلب القرية صار مكان القرية بحيرة كاملة؟ إنها قرى لوط، إنه البحر الميت اليوم، هذا البحر الذي يمر الناس عليه صباحا ومساء ما يدرون ماذا كانت هذه القرية. كانت أمة من الأمم هنا تتحدى الله عز وجل، تعاند ربها جل وعلا، تهدد نبيها. كانوا أهل شذوذ، قوم مثليون، كانوا شاذون جنسيا، انتكسوا عن الفطرة، دمرهم الرب عز وجل وعذبهم الله جل وعلا. ثم لما قلب القرية نزل مطر شديد، مطر غزير، صار مكان هذه القرية بحيرة كاملة، بحيرة ملعونة. إنه البحر الميت اليوم يمر الناس عليه صباحا ومساء وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. تمرون على هذه القرية صباحا لا تعلمون أن هناك أمة لعنت في هذا المكان. هذا البحر شاهد على أمة عذبت، دمرت. هذا البحر الميت الملعون دليل على أن أمة شذت عن أمر الله عز وجل فدمرها الله وأمطر عليها المطر وجعل مكانها بحرا كاملا. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل، وبالليل أفلا تعقلون. أيها الأمم، ألا تعقلون؟ هذا جزاء هذه الأمة التي عصت أمر الله عز وجل، التي عاندت، التي شدت حتى في الأخلاق. هذه الأمة التي كانت تحارب من يدعوها إلى الطهارة، إلى العفة، إلى الفضيلة. انظروا إلى ما فعل الله عز وجل بهم، لم يبق الله عز وجل لهم أثرا، جعل مكانهم بحرا ميتا ملعونا فلم يبق لهم أي أثر. ضاعت الأمة، دمرت القرى، أهلكها الرب عز وجل، أمطر عليها المطر. إنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون؟ ألا تعقلون أيها الناس؟ أين جزاء قوم لوط؟ أين هم؟ كيف نجى الله عز وجل لوطا، ذلك الذي دعا إلى الفضيلة، دعا إلى العفة؟ لم ينجي الله عز وجل حتى زوجته الكافرة، لم ينفعها أنها زوجة نبي الله، دمرت مع قومها لأنها لم تؤمن بالله أصلا، لأنها كانت تعين أهل الشذوذ على شذوذهم. دمر الله عز وجل قرية وأخبر أن كل من أتى فعلهم من أهل الشذوذ وما هي من الظالمين ببعيد. ليس العذاب عنهم ببعيد، فكل من فعل فعلهم فجزاؤه كجزائهم. نعم، انتهت قصة قوم لوط. وفي الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل عندنا نبي جديد ليس ببعيد عن نبي الله لوط. أمة كانت جريمتها في الأسواق والتجارات والبيوع، كيف دمرهم الله عز وجل؟ وماذا قال لهم نبيهم؟ كيف نصحهم خطيب الأنبياء؟ وماذا فعلوا معه؟ وماذا كان جزاء قومه؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل
في الحلقة المقبلة. حتى نلقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن بني النضير بيتوا الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما كاتبتهم قريش فهددتهم، وقد ذكرنا ما رواه عبد الرزاق في مصنفه مطولا وأبو داود مختصرا من كلام قريش لبني النضير حتى حملوهم على نقض العهد. وإنهم أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: أخرج في 30 من أصحابك، ونخرج في 30 من أحبارنا حتى نبلغ مكان كذا، نصف ما بيننا وبينكم، فإن آمنوا بك آمنا كلنا. فخرجوا في 30 من أحبارهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30 من أصحابه. فلما كانوا في براز من الطريق قال بعضهم لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه صلى الله عليه وسلم يقولون له: كيف تفهم ونفهم نحن 60 رجلا؟ أخرج إلينا في 3 من أصحابك، ونخرج إليك في 3 من أحبارنا، فلتكلمهم، فإن آمنوا بك وصدقوك آمنا بك كلنا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج في 3 من أصحابه، وخرجوا في 3 من أحبارهم مشتملين على الخناجر يريدون الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها، وأخوها رجل مسلم من الأنصار، تخبره بما بيتته بني النضير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم والفتك به. فجاء أخوها مسرعا حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليهم، فأخبره الخبر. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد أقبل إليهم صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم. هذا سبب يذكره من ذكرت لكم، عبد الرزاق في مصنفه وأبو داود أيضا أشار إليه. والذي يذكره جماهير أهل السير والمغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم يستعينهم في دية قتيلين معاهدين قتلهم عمرو بن أمية الضمري. عمرو بن أمية الضمري هذا هو الذي يذكر أهل السير أن عامر بن الطفيل لما قتل 70 في بئر معونة أسره ثم أرسله، فلما كان رجع إلى المدينة وجد رجلين فقتلهما، يعني من هذيل، فقتلهما ليثأر بهما لمن قتل في بئر معونة، لكن الرجلين كانا معاهدين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يديهما، أن يدفع ديتهما. فأتى بني النضير يستعينهم على دية الرجلين، فقالوا له: نعم يا أبا القاسم، نعينك ونصنع معك ما تحب. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب بيت من بيوتهم ينتظر أن يأتوه بما وعدوه به من المعونة في الدية. فقال بعضهم لبعض: إنكم لن تجدوا الرجل في مثل هذه الحال، فمن رجل منكم يصعد فوق سطح البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب رجل منهم فقال: أنا. فلما صعد البيت الذي في أسفله يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلقي عليه الصخرة كما زعم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بالذي يريدون من الغدر به صلى الله عليه وسلم والفتك به. فقام صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة فأخبر أصحابه بالذي كان، ثم أقبل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم. وهذا الذي يذكره أهل السير هو موقوف على يزيد بن رومان، وهو من صغار التابعين، لكن يشهد له موقوف آخر على عروة بن الزبير رواه موسى بن عقبة في مغازيه، فيتقوى به. وقد أشار البخاري رحمه الله إلى هذا فترجم في الصحيح فقال: باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال طائفة من أهل التفسير إن قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، أنه نزلت في هذه القضية في بني النضير عندما أرادوا الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله، فأنجاه ربنا سبحانه منهم. فهذان السببان اللذان يذكرهما العلماء في سبب غزوة بني النضير، وأيا ما كان، سواء أكان السبب الأول أو السبب الثاني، فكل واحد منهما منفردا كاف بأن ينقض عهدهم وينبذ إليهم.
وكيف وقد كان منهم غير ذلك قبل ذلك. فقد جاء أبو سفيان إلى سلام بن مشكم، ويقال سلام بن مشكم ضبط بالوجهين. أعان أبا سفيان حين جاء في أعقاب غزوة بدر ويريد الإغارة على طرف المدينة، فذكر له خبر القوم، وترتب على ذلك قتل رجل من الأنصار وحليف له. وكان كعب بن الأشرف وهو أيضا سيد من سادتهم، فكان يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرض قريشا وسائر القبائل على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا، فكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، وكان يشبب بالمسلمات فيؤذيهن. فكل واحد من هذه الأسباب الأربعة منفردا كاف في نقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف وقد اجتمعت جميعا. فلما سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتائب من أصحابه وحاصرهم، تحصنوا في حصونهم. وقد كان بعث إليهم رهط من المنافقين، منهم رأس النفاق عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول، يقول لهم أثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، إن قاتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. فأنزل ربنا سبحانه: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. روى الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية في قول ربنا: ألم تر إلى الذين نافقوا، قال هم عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه من المنافقين على مثل أمره، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب هم بنو النضير، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لن نطيع أحدا في خذلانكم وترك نصرتكم، وإن قتلتم لننصرنكم، إن قاتلكم محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم وأصحابه جئنا ونصرناكم ولم نسلمكم. فكذبهم ربنا سبحانه: والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرق نخيلهم وقطعها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة. البويرة هو مكان معروف كان فيه نخيل بني النضير، ولها يقول حسان: وهان على سارات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وحينئذ نزل قول ربنا سبحانه: ما قطعتم من لينة، اللينة النخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم قذف ربنا سبحانه في قلوبهم الرعب، وعلموا أن حصونهم لن تمنعهم، وأيقنوا أن المنافقين لن ينصروهم كما وعدوهم. فعند ذلك صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا من المدينة، على أن يحملوا ما قدروا عليه من متاعهم وأموالهم إلا السلاح. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت قريظة والنضير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجل النضير. وسيأتي الكلام عن صنيعه صلى الله عليه وسلم بقريظة. وروى الحاكم في مستدركه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، على أن لهم ما أقلت إبلهم من المتاع والأموال إلا الحلقة، يعني السلاح. ثم أنزل ربنا سبحانه سورة الحشر: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، حشرهم فأجلهم إلى أطراف الشام. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم، بيوتهم قراءة بأيديهم وأيدي المؤمنين، يخربون بيوتهم لأنهم شرطوا أن يحملوا ما استطاعوا من المتاع، فكانوا ينزعون الخشب ويخلعون العمود
فيحملونه، ولصنع ذلك احتاجوا أن يخربوا بيوتهم بأيديهم، ويخربها المؤمنون أيضا من خارج، فهم يخربونها من داخل والمؤمنون يخربونها من خارج. فقال ربنا سبحانه: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وانطلق طائفة منهم سلام بن أبي الحقيق، وروي أيضا بالتخفيف سلام بن أبي الحقيق، وكنانة بن الربيع وحيي بن أخطب، فذهبوا إلى خيبر، فكانوا سببا فيما سيحصل لأهل خيبر كما سنذكره في محله إن شاء الله. قلنا لما ذكرنا أسباب غزوة بني النضير وأنهم أرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني إخوتها، وكان أخوها رجلا مسلما من الأنصار. هنا قد يتساءل متسائل: كيف يكون امرأة من بني النضير أختا لرجل مسلم من الأنصار؟ والجواب أنهم كانوا في ذلك الزمن قبل الإسلام تكون المرأة ربما لا يعيش لها الولد، فتنذر إن هي عاش لها ولد أن تهوده، فيعيش فتهوده، وربما يولد لها بعد فيكون هو قد تهود، وله إخوة من الأوس ومن الخزرج، وله أعمام وله أخوال منهم. روى ابن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول ربنا سبحانه: لا إكراه في الدين، قال: كانت المرأة من الأنصار، يعني قبل ذلك لم يكونوا أنصار إنما كان الأوس والخزرج، كانت المرأة منهم لا يعيش لها الولد فتحلف لئن عاش لها لتهودنه. قال: فلما أجليت بنو النضير قال الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا معهم، فنزل قول ربنا سبحانه: لا إكراه في الدين. وفي رواية عند الطحاوي أن الأنصار قالت: يا رسول الله إخواننا وأبناؤنا معهم، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل ربنا سبحانه قوله: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فقال صلى الله عليه وسلم: خيروهم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فهم منهم. فلما كسرت بنو النضير وأجليت كان هذا كسرا للمنافقين ولليهود في المدينة، وجددت بنو قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرته أنها ثابتة عليه إلى أن كان ما سنذكره إن شاء الله منها في غزوة قريظة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمكث بها بعد غزوة النضير شهر ربيع الآخر والجمادين ورجب، ثم خرج صلى الله عليه وسلم لموعده الذي وعد أبا سفيان يوم أحد حين انصرفوا من أحد. وتفصيل هذا الخروج يرويه ابن إسحاق وابن سعد والطبري وغيرهم من المؤرخين بأسانيد منقطعة، لكنه حصلت الإشارة إليه باختصار في ما رواه النسائي في السنن الكبرى والطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما انصرف أبو سفيان والمشركون من أحد كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: موعدكم موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا. قال: فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة، فأتوه فلم يجدوا به أحدا فتسوقوا، وأنزل ربنا سبحانه: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فأما قوله في الحديث: فأما الجبان فرجع، فهو أبو سفيان ومن معه، فإنهم لما خرج قالوا إنه انطلق حتى بلغ مر الظهران أو بلغ عسفان، ثم ألقى ربنا سبحانه الرعب في قلبه فأراد أن يرجع، فقال لمن معه: إن هذا العام عام جدب، ولا يصلحكم إلا عام خصب، ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإني راجع فرجعوا جميعا. وأما قوله في الحديث: وأما الشجاع فقد أخذ أهبة القتال والتجارة، فأتوه فلم يجدوا به أحدا فتسوقوا. يقول أصحاب السير: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة نزلوا بدرا فانتظروا أبا سفيان 8 أيام فلم يأتهم، وباعوا الذي كانوا أتوا به من المتاع وتسوقوا ورجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وفي ذلك يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ويقال الأبيات لكعب بن مالك: وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا، فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لأبت ذميما وافتقدت المواليا، تركنا به أوصال عتبة وابنه، وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا،
عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا، فإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا. صلى الله عليه وسلم. أطعناه لم نعدله فينا بغيره، شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا. صلى الله عليه وسلم. وبعد مضي شهرين من غزوة بدر الموعد، في شوال من السنة نفسها، من السنة الرابعة للهجرة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية القرشية، كانت من أجمل نساء زمانها، وهي مشهورة بكنيتها أم سلمة. وكان أبوها أبو أمية بن المغيرة يلقب زاد الركب، كان أحد أجواد العرب المشهورين. لقب زاد الركب لأنه إذا كان في سفر في ركب معه رهط من الناس، معه طائفة منهم، ليس أحد منهم يحتاج أن يحمل معه زادا، لأنه هو زاد لهم يقوتهم ويغنيهم. وكانت رضي الله عنها تحت ابن عمها أبي سلمة، فأصيب بأحد بجراحة فمات منها، فلما

0: إلا جمع الله بينهما في الجنة. وكذلك المرأة تموت ويبقى زوجها، فهلما أعاهدك وتعاهدني ألا أتزوج بعدك وألا تتزوج بعدي. فقال لها أبو سلمة رضي الله عنه: أو تطيعينني؟ قالت: ما استأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك. فقال لها: تزوجي. ثم دعا ربه دعوة أخبركم بها في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده سبحانه بجميع محامده الموجبة لمزيده، المرضية عنده الشافعة لأمثالها، ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله بأفضل الصلوات كلها، وأن يحبوه أشرف منازل الجنان ونعيمها. رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب، وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله أن ينفعنا بهذه الآيات وأن يليل قلوبنا لذكره وأن يجعلنا من المتدبرين لما ورد في كتابه من عظات وأن يجعل قلوبنا خاشعة لذكره. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من آيه العظيم. سورة الرعد كما قد سمعتم بدايتها بهذه الأحرف التي تسمى بأسماء حروف الهجاء أو بحروف الهجاء، 29 سورة من سور القرآن تبتدئ بتلك الأحرف، وهي تنقسم إلى 4 أقسام في فن التجويد ومن حيث المد والقصر. قسم منها تمد قدر 6 حركات، وهي كل حرف يتكون من 3 أحرف وفي وسطه حرف مد ولين مثل صاد ولام وقاف ونون وكاف. ألا تلاحظ أن كل حرف من تلك الأحرف يتكون من 3 أحرف؟ الكاف مثلا ها هنا، الكاف والألف والفاء. القاف هنا يتكون من القاف والألف والفاء. نون من نونين بينهما واو مدية. ولو تأملت لوجدت أن كل حرف من تلك الأحرف في وسطه حرف مد، وأحرف المد معروفة وهي 3: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكن المضموم ما قبله، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. فهذه الأحرف تمد عند قراءتها قدر 6 حركات باتفاق القراء: كاف لام إلى آخره. القسم الثاني هو نفسه يتكون من 3، لكن ليس في وسطه حرف مد ولين، بل في وسطه حرف لين وهو عين، وورد في سورتين: في سورة مريم وفي سورة الشورى. وهذا حكمه حكم الأول، أي يمد قدر 6 حركات، ولكن لضعف الحرف الذي في الوسط إذ لم يكن مديا جاز فيه أيضا التوسط، أي 4 حركات، وجاز أيضا في بعض الروايات قصره: عين عين عين، وهكذا. القسم الثالث من هذه الأقسام من الحروف حرف يتكون من 2 حروف لا ثالث لهما، وهو يمد قدر 2 حركات، وهي أحرف 5: حي طهر، الحاء والياء والراء مثل ألف لام ميم راء كما قرأنا الآن، والهاء إلى آخره. حقيقة أحببت أن أشير إلى هذه الأحكام لصعوبة فهمها عند عوام الناس. القسم الرابع من هذه الأحرف هو حرف الألف، وهو ينطق به هكذا: ألف، لا مد فيه إذ لم يوجد فيه لا حرف مد ولا حرف لين. إذن فهذا باب، وهذا وجه من الأوجه استفدنا منه من حيث التلاوة. ألا تلاحظ أنك
لو كتبت في لوحة أو سبورة ألف لام ميم وألم ترى، وتركت التشكيل وأي رموز أو ضبط، فالكتابة واحدة لكن القراءة مختلفة. ألف لام ميم تنطق باسم كل حرف، الأول تقول ألف، ثاني لام، ثالث ميم، بينما ألم ترى تنطق بذوات الحروف كما هي. فهذا هو الفرق بينهما. فمن لم يتعلم تلك الأحكام اختلط عليه الأمر، ولذلك وجب التنبيه، وهو أول ما مر بنا في قراءتنا في هذه الحلقات، فلذلك أشرنا إليه. ثم ننطلق إلى أوجه التدبر في هذا الوجه من هذه السورة، والذي ينظر إليه يرى أن التركيز في هذه الآيات تتركز في شيئين أو أمرين مهمين: التعريف بالله رب العالمين، فالله رب العالمين وهو غني عن عباده، يتعرف إلى عباده ويتحبب إليهم بذكر أياديه ونعمه. وأكثر الآيات تأثيرا في القلوب تلك التي تبتدئ بلفظ الجلالة الله، فإذا رأيت آية أو تلوتها أو اجتمعت إليها تبتدئ بهذا الاسم الله، فليرتجف قلبك وليخف وليوجل، وكن من الذين قال الله فيهم: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله حين تبتدئ آية من الآيات تجد بعدها صفات رب العالمين يتحبب إليك من خلال ذكر أياديه ونعمه، كقوله هاهنا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. رفع السماوات بغير عمد ترونها، هل تحتاج إلى استدلال من أحد؟ ألا ترى إلى السماء؟ ألم تر إلى السماء كيف ارتفعت؟ كيف أظهر نهارها وأضحاها؟ وكيف أظلم ليلها وزينها بالنجوم والكواكب؟ ارتفاعها جعلها سقفا محفوظا لا عماد له، فلو عقل الإنسان وهو يرى أنه ما يبنيه لا يقوم إلا على أعمدة، كيف أن الله رفع هذا الجرم العظيم الكبير بدون عمد يعتمد عليه؟ بل هو قائم، بل السماء قائمة بأمر الله تبارك وتعالى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، أشار إلى العرش وهو من الغيب الذي نؤمن به، لم نره وسنراه إن شاء الله يوم القيامة. العرش أعظم مخلوق لله، ورد وصفه بالتمجيد والتكريم والتعظيم في كتاب الله: رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، ذو العرش المجيد. بل يقتصر إضافته إلى الله لعظمه نسبة إلى الله: رفيع الدرجات ذو العرش، وكما قال في آية أخرى: قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فذو العرش هو الله،
ورد في بعض الروايات كما أوردها الإمام القرطبي في تفسيره في بداية سورة سبح اسم ربك الأعلى أن ملكا من ملائكة الله من حملة العرش له 18,000 جناح، كل جناح ما بين المشرق والمغرب، دار في قلبه هل أستطيع أن أطير فأطوف بالعرش طيرانا؟ فعلم الله ما في قلبه فضاعف له الأجنحة وأمره بالطيران، فطار 50,000 سنة فلم يتجاوز ساقا من سيقان العرش، ثم ضعف له مثلها فطار أيضا 50,000 سنة أخرى فلم يتجاوز ساقا من سيقان العرش، فها هنا استسلم. فقال الله له: لو طرت أبد الأبدين لما استطعت أن تطوف بالعرش. فهذا العرش خلق لله، وستراه يوم القيامة محمولا بأيدي 8 من الملائكة كما قال سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فكيف بك يا إنسان يوم القيامة بعد أن يحييك الله وقد اختطفت حين تنادى باسمك، فتخطفك الملائكة وتغيبك في نور عرش الله وتتركك هناك، فيناديك ذو العرش: أدن مني يا ابن آدم. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهذه الجملة الأخيرة تنبئك عن القصد من ذكر الآيات: يدبر الأمر، فالأمر كله مدبر من الله، ويفصل الآيات لماذا؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. القصد من تفصيل الآيات أن ينتهي بكم الأمر إلى الإيقان والإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى، لأن رؤيتك لهذه الآيات التي انفرد الله بخلقها، سخر الشمس والقمر، أي علاقة لك أنت بالشمس ولا بالقمر؟ شمس يقال أنها أكبر من الأرض 1,000,000 مرة، من سخرها؟ هل أنت يا ابن آدم طلبت بوقود لها؟ ما رأيك لو قيل للناس ائتوا ببنزينها وبترولها أنى لهم ذلك؟ سخر الشمس والقمر. والقمر هذا العجيب الذي نحن نغفل عنه الآن، الذي نغفل عنه الآن في كل وقت، إنه العجيب، يبدأ أول بدايته كعرجون قديم ضعيف، ويقوى وينمو ليلة تلو الأخرى حتى يكتمل في 14، ثم يؤول بعد ذلك إلى حاله الأول، هكذا كل شهر. ألا ترفع رأسك إلى السماء فتعجب من آيات الله؟ ثم استطردت الآيات تبين آيات الله في الأرض، وأنها قطع متجاورات، وأن فيها جنات من زرع ونخيل وأعناب، وأنه من العجيب أن هذا الزرع المختلف ألوانه وطعمه يسقى بماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل، نفس التربة التي تنبت منها شجرة الموز تعطيك هذا الموز اللذيذ الحلو، إلى جنبه شجرة تسمى بالفلفل، وفي لغات بعض الناس بالبسباس الحار، من جعل في هذا حلاوة؟ ومن جعل في هذا نارا وحرا؟ ذلك هو رب العالمين، هكذا ليطعمك رب العالمين وليغدق عليك نعمه لتوقن به
وفي النهاية يأتي بعد ذلك كله، فيأتي الإنسان يجحد قدرة الله على إحيائه بعد موته، وها هنا اشتد غضب الله في نهاية هذا الوجه من هذه السورة. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فخلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، ترابط وثيق بين ما يريك الله من آياته ويعدد عليك من نعمه، وبين ما وعدك به من حياتك بعد موتك والمجازاة ولقاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل حياتنا في الدنيا والآخرة حسنة، وأن يدخلنا الجنة وينجينا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: لكل قصة دعوة، وراء كل دعوة قصة، وراء كل قصة عبرة تضيء الطريق. لكل قصة دعوة، برنامج فيه حكاية الدعاء ومواقف المصلحين ودروسا تصنع أثرا في القلوب. تابعونا عبر راديو آثير السرايا اف ام 99.3 لنكتشف معا معاني الحكمة وعمق التجربة وجمال الدعوة إلى الله. لكل قصة دعوة، قصة تسمعها وتأثير يبقى. راديو سرايا 99.3 اف ام، صوت يرتقي بالوعي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: فاطر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا ولم يتركنا سدى، وأنعم علينا بنعمة الوجود ثم بنعمة الإيمان والهدى، وأكرمنا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم محمد المقتدى، وبصحابته الطيبين الطاهرين أهل السداد والرشاد والفدا، رضوان الله عليهم وعلى من تبعهم بإحسان وبه مقتدى. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما قبل، فإنه مهما زاد تحصيلنا العلمي وزادت معرفتنا في شتى المجالات، لازلنا تحت القانون السماوي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا القانون الذي أنزل على خير المعلمين محمد صلى الله عليه وسلم. ومهما كنت يقظا فلا بد من غفلة، ويأتيك التنبيه عنها مما لا تتوقع، فقد يكون من طفل لم يبلغ الحلم. أما بعد، فاليوم يشهد عالمنا الإسلامي كله بكهوله وشبابه وأطفاله ضعفا وتفككا وشتاتا، وفي نفس الوقت الذي يلمح فيه تباشير صحوة، كما يلمح فيه خيوط فجر فيعد نفسه بصبح قريب. جيلنا ولد فعاش أساليب التربية الجاهلة الموروثة من الواقع المحيط، فعاش الكبت وعاش القمع وعاش الاستبداد في عالمنا الإسلامي المترامي الأطراف. ومع بداية الصحوة تظهر مسؤولية مضاعفة على كل عاقل أو حكيم أو ناضج أو حر يريد لأمته خيرا ويريد لمجتمعه نهضة، وذلك لرعاية وبناء هؤلاء الأطفال، كما نأخذ بعض النماذج من أطفال عصور سابقة. دعونا ننتقل بحضراتكم إلى نماذج الأطفال في سلفنا، ليكون ذلك بمثابة التمهيد والتوطئة، حتى نرى البون الشاسع بين ثقافاتنا المحدودة المنحصرة في بعض العادات التي ورثها جيل عن جيل. ففي زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صورة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات، وهو يستأذن من طفل، يستأذن من الفضل بن العباس، كما يروي الإمامان مسلم والبخاري رحمهم الله. فقد أتى الحبيب صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، وكان عن يمينه الفضل وعن يساره أشياخ الأصحاب، فقال لذلك الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ الحق حقك، فأنت على يميني، والدور لمن كان على يمين الشارب، فهل تتنازل للأشياخ عن حقك في الشرب؟ أتأذن لي؟ يقولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبا طفلا، فيجيب الغلام: لا، والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. هذا أنموذج فقرؤوه وتأملوه. وفي صورة أخرى، عندما خرج صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون ومعه صبي صغير له يقبله، فقال له: ابنك هذا؟ قال: نعم. قال له: تحبه يا عثمان؟ قال: إي والله يا رسول الله، إني أحبه. قال: أفلا أزيدك حبا له؟ قال: بلى، فداك أبي وأمي. قال: إنه من ترضى صبيا صغيرا من نسله حتى يرضى، ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يريد الدمعة في عين الطفل، إنه يريد الطفل باسما. فليسمع العالم، وليسمع الذين لا يفهمون الإسلام، وليسمع الذين يتحدثون عن حقوق الطفولة، وليسمع الذين يصفون الإسلام بالوحشية. الإسلام يريد الطفل باسما، ويجعل مكافأة لوالديه حينما يسترضيان طفلهما أنه سبحانه وتعالى يطلب رضاءهما يوم القيامة حتى يرضيا. وفي سلفنا نماذج كثيرة، فقد دخل طفل هو الحسين بن الفضل على بعض الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم، فأحب أن يتكلم، فزجره الخليفة وقال: أصبي يتكلم في هذا المقام؟ أيسكت أيها الصبي حتى يتكلم الكبار؟ فيجيبه ذلك الطفل: إن كنت صغيرا فلست أصغر من هدهد سليمان، ولا أنت أكبر من سليمان حين قال له: أحط بما لم تحط به. وذكر أن الإمام أبا حنيفة النعمان مر في شوارع بغداد بأطفال يلعبون، فلما رأوه قالوا: هذا أبو حنيفة الذي لا ينام الليل يعكف على الدرس والعبادة. فقال في نفسه: إنهم يقولون عني ما ليس في، ويجب أن أكون عند حسن ظنهم، فداوم على قيام الليل بسبب كلمات الأطفال. وقام أبو يزيد البسطامي يتهجد في الليل فرأى طفله الصغير يقوم بجواره، فأشفق عليه لصغر سنه ولبرد الليل ومشقة السهر، فقال له: أرقد يا بني، فأمامك ليل طويل. فقال له الولد: فما بالك أنت قد قمت؟ فقال: يا بني، لقد طلب مني أن أقوم له. فقال الغلام: لقد حفظت فيما أنزل الله في كتابه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فمن هؤلاء الذين قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الأب: إنهم أصحابه. فقال الغلام: فلا تحرمني من شرف صحبتك في طاعة الله. فقال الأب وقد تملكته الدهشة: يا بني، أنت طفل ولم تبلغ الحلم بعد. فقال الغلام: يا أبت، إني أرى أمي وهي توقد النار تبدأ بصغار قطع الحطب لتشعل كبارها، فأخشى أن يبدأ الله بنا يوم القيامة قبل الرجال إن أهملنا في طاعته. فانتفض أبوه من خشية الله وقال: قم يا بني، فأنت أولى بالله من أبيك. نحن في زمن عز فيه من يهتم بهذه الشعيرة، وقل فيه من يحييها في نفسه وأهله وجيرانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الترمذي وصححه الألباني: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن البدن. واعلم أن لقيام الليل لذة عظيمة، ولأجل هذه اللذة كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين يفرحون بقدوم الليل ويحزنون على ذهابه. فأين تعلم هذا الغلام؟ لقد تعلم في مدرسة النبوة وهو يعطي درسا لأبيه، رغم أن أباه من الصالحين الذين أسلم على يديه الكثير في قصته المشهورة مع النصارى حين قلب الدير إلى مسجد يعبد فيه الواحد الديان. نعم أيها المستمعون، إن لهؤلاء الأطفال مواقف منيرة وقدوة لمن أراد أن يستقيم. وهذا طفل آخر يعطي درسا لمعلمه وهو السري، وكان السري في طفولته يقرأ على المؤدب فقرأ يوما: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فسأله السري: يا شيخ، ما الورد؟ قال المؤدب: لا أدري. ثم قرأ: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فسأله: ما العهد؟ قال المؤدب: لا أدري. فقال السري: لم غررت بالناس إذا كنت لا تدري؟ فضربه المؤدب، فقال له السري: ألم يكفك الجهل والغرور حتى أضفت إليه الظلم والأداء؟ فبكى وتاب وأقبل على طلب العلم حتى صار عالما، فقال بعدها: أعتقني السري من رق الجهل. هذه النماذج تعبر عن شخصية نمت في بيئة سليمة، لم تعاني القمع، ولم تعاني الاستبداد، ولم تعاني التهميش، إنما كانت ثمرة تربية صحيحة أخرجت ذلك الطفل ليكون شجاعا جريئا، وليكون نواة رجل المستقبل تقوم النهضة على يديه. أذكرها لعلنا نعيد النظر في أسلوب تعاملنا مع الطفل، ولعلنا نفهم أن الطفل أمانة، ولعلنا نفهم أنه مشروع المستقبل، ولعلنا ننتج جيلا لا يعرف الهزيمة ولا يعرف الجبن ولا يعرف الخوف، لعلنا ننتج جيلا شجاعا مقداما مقبلا لا مدبرا، يفهم قيمة الحياة ويفهم دوره فيها. برغم القمع والاستبداد، فإننا نجد بعض أطفال اليوم يفقهون معنى النصيحة وكيف تكون، ولكن العبرة في اتخاذها سبيلا للوصول. فقد كان معلم يشرح الدرس لطلابه الصغار وكان مستدبرا لهم، فرماه أحد الطلبة المشاغبين بالطباشير فأصابت المعلم في رأسه. صرخ المعلم قائلا: من فعل ذلك؟ من الذي رمى بالطباشير؟ ولكنه لم يجبه أحد، وظل المعلم يسأل ويتوعد ويتهددهم بالعقاب. فأشار الطالب الفاعل على زميله الذي يجلس أمامه وهو لا يراه، فأمره الأستاذ بالنهوض وقال له: لماذا رميت الطباشير؟ والطالب المسكين يقول له: لم أفعل يا أستاذ. فأخذه وذهب إلى المدير، فقال له المدير: هيا اعترف، لماذا فعلت ذلك مع الأستاذ؟ والطالب المسكين ينكر ويحلف أنه لم يرمي الطباشير. وهنا أمره المدير أن يفتح يده ليضربه، فأبى الطالب وقال له: لا تقدر أن تضربني. فصعق المدير والمعلم: كيف يقول ذلك؟ بل أستطيع. فبكى الطالب وقال: لا، لا تستطيع ضربي، أولا لأنني مظلوم، وثانيا لأنني اليوم صليت الفجر في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فبكى المعلم والمدير وهداهما الله، فأصبحا يحافظان على الصلاة مع الجماعة، وخصوصا صلاة الفجر. أيها الإخوة المستمعون، علموا أولادكم الصلاة وكونوا لهم قدوة ليعيدوا إلى المعلمين الغافلين رشدهم وصوابهم، وعلموهم حسن التعامل والحوار. أما المعلمات وقصص الحجاب وارتدائه فلهن في ذلك عجبا، حيث كانت إحدى المعلمات مربية لإحدى الفصول الابتدائية وهي لا ترتدي الحجاب على وجهها وغير مقتنعة بذلك كثيرا. قامت يوما ما بكتابة شعار الأسبوع، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبدأت بشرحه وحثت الطالبات على تطبيق ذلك عملية. وكانت من بين الطالبات الطالبة آلاء التي رجعت إلى أمها بسرعة لتخبرها أنها بحاجة إلى حجاب كبير. ظنت الأم أنها تريد استخدامه في مسرح المدرسة فاشترته لها. قامت الطالبة آلاء بتغليف الحجاب بغلاف وردي كاتبة في ورقة وردية جميلة بداخله: أستاذتي الغالية، أراك بنور القلب في كل ساعة، وأثني عليك بالجميل والشكر، إني أحب لك أن ترتدي الحجاب مثلي، ويسكننا ربنا الجنة. ليأتي اليوم الثاني والمعلمة مرتدية الحجاب الإسلامي. قامت إدارة المدرسة بتهنئة المعلمة لارتدائها الحجاب، فقالت المعلمة: لا تهنئوني، ولكن هنئوا الطالبة آلاء. كما أن للأم دور كبير في بناء وتنشئة الأطفال بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن طرائف ما حدث مع توماس إديسون مخترع المصباح أن سبب اختراعه للمصباح هي والدته، فقد كانت في حاجة إلى إجراء عملية جراحية بسبب مرضها الشديد، إلا أن الطبيب لم يتمكن من إجراء العملية بسبب الظلام واضطر للانتظار حتى الصباح. ويقال أنه فشل حوالي 1000 مرة قبل اختراع المصباح، وحينما سئل عن فشله 1000 مرة قال: أنا لم أفشل، بل اكتشفت 1000 طريقة لا تؤدي إلى اختراع المصباح. وعندما كان صغيرا قيل أنه لم يستكمل تعليمه الحكومي، فبعد أيام قليلة من الدراسة أرسله مدرسه إلى أمه وأرسل معه خطابا يقول فيه: من الأفضل لابنك أن يجلس في البيت لأنه غبي. فقالت الأم: ابني ليس غبيا، بل هم الأغبياء. واحتضنت ابنها قائلة له: لو كل الناس أنكروا ذكاءك يا صغيري فيكفيك أنني أؤمن به، أنت طفلي الذكي، دعهم وما يقولون واسمع ما أقول، أنت أذكى طفل في العالم. لذلك يقول إديسون: أن أمي هي التي علمتني، لأنها كانت تحترمني وتثق في، أشعرتني أني أهم شخص في الوجود، فأصبح وجودي ضروريا من أجلها، وعهدت نفسي ألا أخذلها كما لم تخذلني قط. هكذا تستطيع الأم بث الثقة في نفوس الأبناء حينما يخذلهم العالم، وهكذا تكون صناعة العظماء. أما الأم المسلمة فإنها تربي ابنتها على الخلق الإسلامي. ولكم قصة هذه الفتاة، فعندما عادت الفتاة الصغيرة من المدرسة وبعد وصولها إلى البيت لاحظت الأم أن ابنتها قد انتابها الحزن، فاستوضحت من الفتاة عن سبب ذلك الحزن. فقالت الفتاة: أماه، إن مدرستي هددتني بالطرد من المدرسة بسبب هذه الملابس الطويلة التي ألبسها. فقالت الأم: ولكنها الملابس التي يريدها الله يا ابنتي. فقالت الفتاة: نعم يا أماه، ولكن المدرسة لا تريد. فقالت الأم: حسنا يا ابنتي، المدرسة لا تريد والله يريد، فمن تطيعين؟ أتطيعين الله الذي أوجدك وصورك وأنعم عليك، أم تطيعين مخلوقة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا؟ فقالت الفتاة: بل أطيع الله. فقالت الأم: أحسنت يا ابنتي وأصبت. وفي اليوم التالي ذهبت تلك الفتاة بالثياب الطويلة، وعندما رأتها معلمتها أخذت تؤنبها بقسوة، فلم تستطع تلك الفتاة الصغيرة أن تتحمل ذلك التأنيب مصحوبا بنظرات صديقاتها إليها، فما كان منها إلا أن انفجرت بالبكاء. ثم هتفت الصغيرة بكلمات كبيرة في معناها قليلة في عددها، قالت: والله لا أدري من أطيع، أنت أم هو؟ فتساءلت المدرسة: ومن هو؟ فقالت الفتاة: الله. أطيعك أنت فألبس ما تريدين وأعصيه، أم أطيعه وأعصيك؟ سأطيعه سبحانه وليكن ما يكون. يا لها من كلمات خرجت من ذلك الفم الصغير، كلمات أظهرت الولاء المطلق لله تعالى. أكدت تلك الصغيرة الالتزام والطاعة لأوامر الله الواحد القهار. هل سكتت عنها المعلمة؟ لا، لقد طلبت المعلمة استدعاء أم تلك الطفلة، فماذا تريد منها؟ وجاءت الأم، فقالت المعلمة للأم: لقد وعظتني ابنتك أعظم موعظة سمعتها في حياتي. نعم، لقد اتعظت المعلمة من تلميذتها الصغيرة، المعلمة التي درست التربية وأخذت قسطا من العلم، المعلمة التي لم يمنعها علمها أن تأخذ الموعظة من صغيرة قد تكون في سن إحدى بناتها. فتحية لتلك المعلمة، وتحية لتلك الفتاة الصغيرة التي تلقت التربية الإسلامية وتمسكت بها، وتحية للأم التي زرعت في ابنتها حب الله ورسوله، الأم التي علمت ابنتها حب الله ورسوله. أما هذه المعلمة كانت تأمر ببر وتنسى نفسها، فهي المعلمة التي تلبس الحجاب أمام الطالبات وتأمرهن بارتداء الحجاب وترغبهن فيه. وعندما انتهت السنة الدراسية أرادت أن تسافر إلى الخارج، فلما ركبت الطائرة وأقلعت واستوت في الأجواء نزع الحجاب وأزيل الغطاء ورمي الخمار وخرج البنطلون وظهر القصير والشفاف وفاح العطر وتلون المكياج ونقشت الشعور، وإذا بفتاة تتقدم إلى هذه المرأة وتسلم عليها وتقول: كيف حالك يا معلمتي؟ فأسقط في يد المعلمة. فقالت الطالبة: ألا تعلمين أن الحجاب تنزيل من العزيز الحكيم؟ أليس الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن؟ الحجاب ليس عادات وتقاليد، وإنما عبادة تؤجر عليها المسلمة في الداخل وفي الخارج، وهو مطلع عليك في هذه الطائرة يا معلمتي، أنت قدوتنا، أنت كنت تحرضين على الحجاب ونحن نسمع منك التوجيهات في المدرسة، والآن أنت على منكر. تقول المعلمة: شعرت بالحرج الكبير من طالبتي تنصحني وتوجهني، وتمنيت أن يحدث لي أي شيء كأن تنشق الأرض وتبلعني. قالت: ومنذ تلك اللحظة قررت ارتداء الحجاب وعدم التنازل عنه أبدا بسبب نصيحة هذه الطالبة التي كنت أدرسها. فيا أيتها الأمهات المسلمات، بين أيديكن أطفالكن وهم كالعجين تستطعن تشكيلهم كيفما شئتن، فأسرعن بتشكيلهم التشكيل الذي يرضي الله ورسوله. علمنهم الصلاة، علمنهم طاعة الله تعالى، علمنهم الثبات على الحق، علمنهم حب أهل البيت، علمنهم كل ذلك قبل وصولهم سن المراهقة. فإن فاتتهم التربية وهم في مرحلة الصغر فإنكن ستندمن أشد الندم على ضياع الأبناء عند الكبر. وهذه الفتاة لم تكن في عصر الصحابة ولا التابعين، إنما في العصر الحديث، وهذا مما يدل على أننا باستطاعتنا أن نوجد أمثال تلك الفتاة، الفتاة التقية الجريئة على إظهار الحق والتي لا تخشى في الله لومة لائم. فيا أختي المؤمنة، ها هي ابنتك بين يديك، فاسقها بماء التقوى والصلاح، وأصلحي لها بيئتها طاردة عنها الطفيليات والحشرات الضارة، وها هي الأيام أمامك، فانظري ماذا تفعلين بالأمانة التي أودعها لديك رب السماوات والأرض. أيها الإخوة المستمعون، تذكروا أن تصاحبوا أبناءكم وأن توجهوهم توجيها مباشرا يفرحهم ويكون لهم ماتعا، وأن تعتمدوا توجيها غير مباشر من خلال قدوة حسنة تكون أنت أنموذجها أمامهم، لأنهم سيقلدونكم ويحاكونكم. شجعوهم ولا تثبطوهم، اطلبوا رضاءهم، أدخلوهم الحياة الاجتماعية، أدخلوهم الحياة الاقتصادية، وأخيرا ادعوا لهم. اللهم زدنا علما، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وفهمنا دينك يا رب، واجعل حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم أسوتنا. هذه نماذج مختلفة من الأطفال تعلم منها الكبار، سواء آباء أو معلمون. هذه قصص وفيها من الدعوات الكثيرة التي تجعل المعلم يأخذ النصيحة من صغار السن. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إعداد وتقديم الأستاذ محمد مفتاح الخمري. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: لكل قصة دعوة، وراء كل دعوة قصة، وراء كل قصة عبرة تضيء الطريق. لكل قصة دعوة، برنامج فيه حكاية الدعاء ومواقف المصلحين ودروسا تصنع أثرا في القلوب. تابعونا عبر راديو آثير السرايا FM 99.3 لنكتشف معا معاني الحكمة وعمق التجربة وجمال الدعوة إلى الله. لكل قصة دعوة، قصة تسمعها وتأثير يبقى. راديو سرايا 99.3 FM، صوت يرتقي بالوعي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واجمع على هديك وحبك شملنا مولانا رب العالمين. لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا وانصر مجاهدينا وثبت على الحق أقدامنا مولانا رب العالمين. اللهم اجعلنا ربانيين، واجعلنا لا نحب إلا الصالحين، ولا نتبع إلا الأتقياء المؤمنين يا رب العالمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بارك الله عز وجل بأسماعكم وأبصاركم وأعمالكم، وسع أرزاقكم وشفى مرضاكم، وبارك لكم فيما أعطاكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح حين يثار الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، ويسعد حين يذكر محمد صلى الله عليه وسلم وتذكر آثاره وتذكر أحاديثه. نحن أمام علامات الساعة وأشراط الساعة التي ذكرها لنا صلى الله عليه وسلم، نعجب بهذه الشخصية العظيمة الفذة المعجزة، شخصية الإنسان الذي عرف الله سبحانه وتعالى، الإنسان الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون كافة للناس بشيرا ونذيرا. ترى الملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين تحبه صلى الله عليه وسلم، وتقبل عليه، وتطبق سنته، وتعجب بهذه الشخصية العظيمة في التاريخ. ولكن اليوم العلامة من علامات الساعة هي للأكثرية الساحقة من البشر، الذين تراهم يطبلون لكل ناعق، يرقدون خلف كل إنسان قد يكون تافها. والساحة حين تخلو من أهل الصلاح ومن أهل الخير يملأها أهل التفاهة وأهل الغناء وأهل البساطة والغوغاء من الناس. تأمل ما قاله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم في مستدركه والطبراني وغيرهما، قال: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى، وذكر صلى الله عليه وسلم قال: ويهلك الوعول ويظهر التحوت. قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم: وما الوعول وما التحوت؟ كيف يعني يهلك الوعول ويظهر التحوت؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم. يعني من علامات الساعة أن لا يلتفت لأهل الصلاح، أن يضيع الناس ويتيه الناس عن الصالحين. أهل الصلاح وأهل العلم وأهل الذكر وأهل الطاعة من المؤمنين من الصالحين بيعمل محاضرة بيجي عليها 150 200 شخص 300 شخص. أما يأتي إنسان ليغني للناس وليهرج للناس، ترى الآلاف المؤلفة تقبل عليه حتى في البلاد الفقيرة. أبي يتدين لروح يحضر حفلة فلان وفلانة، حتى يروح يحضر مباراة كرة قدم يفرغ أوقاته. وبعض الأشخاص يسافر بيقول لك بقلب الملعب 90,000، ويوم الجمعة بدك تجر وجر على المسجد، ويتحزن ويتألم على الدقائق التي يجلس فيها يستمع لخطبة الإمام، ويتحزن ويتألم أنه قد أغلق متجره أو أوقف عمله هذه الدقائق المعدودات التي تحصل فيها خطبة الجمعة أو صلاة الفريضة. هذه علامة خطيرة من علامات الساعة، يظهر في هذه العلامة اعتلاء التافهين لأعلى المناصب الإعلامية وكل المناصب كلها، لا ترى فيها إلا أناس بسطاء سذج حكي بمسائل ثقافية لا يعرفها، ما بيعرف إلا اللي محضر واللي جاي يقوله ويتسخف فيه على الناس. أما الصالحين وأما الطيبين ما بتلاقي كثر من الناس يتبعونهم، ولكن بفضل الله نحن في زماننا أمام هذه الساعة، هذه العلامة من علامات الساعة، وهذا الشرط من أشراط الساعة. يجب على كل واحد فينا أن يبالغ في متابعة الصالحين. الحمد لله رب العالمين، الآن حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يستطيع الإنسان أن يؤيد
الطيبين ويأيد الصالحين ويأيد صاحب الكلمة الطيبة وصاحب الكلمة الحرة، بتلاقي الكذابين والفاشلين والتافهين بيشتروا على الفيسبوك، شو بيشتروا؟ لايكات كم هائل. وبتلاقي بالجرائد وبالمجلات وعلى الصفحات التواصل الاجتماعي تتنافس تلك مع تلكم الأخرى حول عدد المعجبين بها أو المعجبين بصفحتها. نحن واجبنا أن نكثر من سوادنا، من أعدادنا في المحاضرات، في المهرجانات الإسلامية، في اللقاءات حين يستضاف داعية من خارج البلاد، أيضا أن نكون فاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي، داعمين لأي فكرة، لأي مبدأ، لأي تعليق يطلقه من نثق بدينه ونثق بأمانته، نؤيده بتعليقاتنا ونؤيده بقلوبنا ونؤيده بأرواحنا وندعو له بالليل والنهار حتى نحفظ من هذه العلامة من علامات الساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون أحسن القول ويعملون أحسن الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

0: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخي المستمع، الناجحون في حياتهم يعتمدون بالأساس على صفتين لنجاحهم، هما العلم والإرادة، وعلى أساس هاتين الصفتين تتفاوت مقامات الناس ومنازلهم. فمنهم من هو قليل العلم ضعيف الإرادة، وهؤلاء هم أقل الناس قدرا، ومنهم من لديه علم ولكنه ضعيف الإرادة والعزيمة، وهذا سيظل محبوسا في سجن ذاته غير مستغل لقدراته وإمكاناته. ومن الناس من هو ضعيف العلم لكنه كثير المجهود، فهو يتخبط بجهده غير مستوضح هدفه ولا سبيله. وأما كمال مقامات الناس فهي إنما تتحقق بالعلم والعزيمة عندما يجتمعان. إن اتصاف المرء بالعزيمة والطموح في ضوء نور معرفته لهدفه وسبيله هو أقوى ما يمكن أن يتصف به فاعل ومؤثر. فالعزيمة تدفع والطموح يبشر ويجذب نحو الهدف المعلوم. كثير من المتساقطين في سبيل الحياة إنما يعود سبب سقوطهم لضعف عزائمهم، لأن معوقات الحياة كثيرة، وهي أكثر لمن أراد التغيير. فإذا كان سير الإنسان ضعيفا وقوته ضعيفة وهمته ضعيفة، فهو عندئذ نهب مستباح لذئب العالم وقاطع الطريق. وقد أدرك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم، ومن ثم انطلق في حياته من عزيمة لا تعرف الكل، وعمل على تقوية العزائم في نفوس أصحابه وأمته، وحاول جاهدا أن يجعل لهم طموحا متدرجا نحو معالي الأمور. وكان كثيرا ما يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. ويسأل ربه أن يثبته على ما تحقق من إنجاز، وأن يعطيه العزيمة على إكمال السبيل، سائلا ربه أن تكون عزيمة رشيدة نافعة حكيمة عليمة.

الضعفاء من حولها ولا بكثرة الأعداء حولها. وفي كل ذلك يربطها رباطا ربانيا بإله السماء سبحانه. وها هنا موقف يبين تماما ما نريد شرحه وبيانه. أوذي المسلمون في غزوة أحد، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل عمه حمزة وآخرون ممن كان يحبهم، ومثل أعداؤه بجثث أصحابه وأحبابه، وجرح هو جروحا متكاثرة، وألم الألم والحزن بجميع أصحابه، فمنهم من قتل ومنهم من جرح، ولا يزال جرحه ينزف دما. ثم تنزل آيات القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم يقرأها على أصحابه، وهي تقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا ينبغي عليكم أن تهنوا أو تحزنوا فيقعدكم الوهن أو الحزن عن سبيلكم الذي اخترتموه وهدفكم الذي سعيتم إليه. وبالفعل فقد دفن المسلمون أحزانهم في قلوبهم، ولم يستسلموا لمصابهم الذي حل بهم. وكان هذا الأذى الذي حدث للمسلمين في أحد فرصة انتهزها المنافقون ليقضوا على دعوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وغلت مراجل المدينة والقبائل من حولها ترجو القضاء عليه. إن أشد أعداء المرء هو انهزامه النفسي وضعفه الداخلي وعدم قدرته على تحمل الألم، فيصاب عندئذ بالنقوص والقعود. لذا فقد اهتم النبي عليه الصلاة والسلام رغم آلامه وجراحه ورغم آلام وجراح رجاله أن يعيد لهم توازنهم النفسي والقلبي، وأن يخلصهم من أي آثار لما يمكن أن يكون انهزامية داخلية. وعندئذ رأى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعيد تنظيم رجاله على عجل، وأن يتحامل الجريح مع السليم على تكوين الجيش من جديد، ليخرجوا في أعقاب عدوهم ليطاردوهم ويمنعوا ما قد يجدون من تكرار عدوانهم عليهم. وقد رأى عندها زعيم قريش أن يرسل الرعب والخوف في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليعمق عندهم شعورهم بالانهزام وليستغل كونهم جرحى وقتلى. فأرسل رجالا إليهم يخبرونهم أن قبائل العرب أجمع قد اجتمعت مع قريش ليستأصلوا شأفتهم وأنهم في الطريق إليهم. بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحالة قبل التحدي وجمع أصحابه في مكان يسمى بحمراء الأسد، 3 ليال كاملة يرفعون فيها الرايات ويستعدون للقاء عدوهم ويعلنون صلابتهم وعزيمتهم، حتى نزلت الآيات الكريمات: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لقد كان من أعظم مكاسب ذلك الموقف أن استرد المسلمون عزيمتهم وقوتهم النفسية، وتخلصوا سريعا من آثار الهزيمة، وانطلقوا من جديد نحو مسيرتهم. العزيمة عمل قلبي بالأساس، وإذا فقد القلب عزمه خارت قوى الجسد مهما كان قويا. وقد تكون قوة الأعضاء متواضعة، ولكن تقويها عزيمة القلب وإرادته ويدعمها طموحه. من هنا كان صلى الله عليه وسلم يركز في توجيهه لأصحابه نحو بناء العزيمة في نفوسهم، أن قلوبهم صاحبة القول النهائي، وأن

0: لا بد من همة القلب قبل همة الأعضاء. إنه في مواقف كثيرة يخبرهم أن المرء قد يبلغ الدرجات العلى بهمة قلبه حتى قبل أن تصل إليها جوارحه وأعضاء جسده. يقول في حديثه: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. بل قد يتفوق المؤمن الفقير بهمته العالية على الغني كثير المال، كما في قوله: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: يا رسول الله، كيف يسبق درهم 100,000؟ قال: رجل كان له درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها 100,000. فلكأن الإسلام يبين أن الطريق إلى الله إنما يقطع بقوة العزيمة وعلو الهمة وتصحيح النية ودفق الطموح، وأن عملا قليلا قد يصل صاحبه بعزمه ونيته إلى أضعاف مضاعفة مما يقطعه قليل العزيمة ضعيف النية. إنه يعلمهم أن إرادة المرء تذهب مشقة الطريق، كما يعلمهم أن ضعف العزائم من ضعف حياة القلوب، وأن القلوب كلما كانت أتم حياة كانت أكثر همة وعزيمة، وكما أن عزيمة القلب هي دليل على حياته، فإنها في ذات الوقت سبب إلى حصول حياة أكمل وأطيب. فإن الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة، فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة. وأخس الناس حياة أخسهم همة وأضعفهم محبة وطموحا. إن الذين يربطون جهدهم بتحقيق إنجازات محدودة فحسب يصيبهم الخور كثيرا، ففي كل فترة يحتاجون إلى بداية عزم جديد، وقد تنكسر منهم عزائمهم وتسكن إرادتهم بعد حدوث إنجازاتهم المحدودة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء جديد.
1: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات على كل مستمعينا الكرام، وإما كنتوا تسمعوا فينا في بيوتكم، في سياراتكم، في شغلكم، أو حتى قاعدين بروحكم وتسمعوا فينا، سواء على الراديو لو الضي عندكم هارب، سواء على التليفون لو كان عندكم شحن والضي هارب، لأنها فعلا اليوم تأخرنا بسبب الضي الهارب، ونعتذر منكم لأن هذا الموضوع خارج على سيطرتنا. لهذا أهلا وسهلا بكم جميعا، ومساء الخيرات والأنوار عليكم، ونورتونا جميعا.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد.
0: اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. حلقة اليوم يمكن تكون أقرب لكم من أي حلقة فاتت، ما هو الحلو دي ما يعطل، لأن كنا مرينا بها وكنا ظلمنا فيها وظلمونا بسببها. كم مرة كلمة بسيطة اتقالت بنية طيبة لكن وصلت بمعنى ثاني. المليح يبطى، اي والله. كم مرة كلمة بسيطة اتقالت بنية طيبة انفهمت بالطريقة الخاطئة ووصلت بمعنى آخر. كم رسالة ما كانتش في الوجه ولا نبرة صوت فهمناها غلط. كم مرة شخص ابتعد علينا واحنا مقتنعين انه هو تغير، والحقيقة انه كان يمر بظرف وما قدرش يحكي. للأسف موضوعنا اليوم عن إساءة الفهم، كلمة تغير القلوب وتكسر العلاقات، أي إن كانت العلاقات. إساءة الفهم ما تكسرش بس بالمواقف، مرات تكسر حتى القلوب وتضيع حتى صداقات العمر، وتهدم بيوت، وتفرق بين الخوت، وتخلي الناس تحقد على ناس بدون سبب حقيقي. للأسف الشديد احنا في زمن سريع وزمن السرعة، بدنا نستعجلوا في الحكم ونصدروا في أحكام، وننسوا أن احنا نسلوا، وننسوا أن احنا نعذروا، وننسوا أن لكل إنسان ظروفه الخاصة اللي يمكن ما في حد منا يعرفها. ليش تصير؟ كيف نقدروا نتفادوها؟ وليش مرات نخسروا أغلى الناس وأفضل الناس وأحسن الناس بسبب تفسير خاطئ؟ شفتوا؟ فخلوكم معانا اليوم، لأن ممكن في نهاية الحلقة هاي ترجعوا لموقف أنتم عشتوه، أو تسامحوا شخص، أو حتى تعتذروا لإنسان ظلمتوه بدون ما تقصدوا. كلامي واضح؟ نوصل لنهاية الحلقة. مرات أنت أو أنتي درتوا موقف أو رجعتوا موقف، ممكن تسامحوا فيه شخص ظلمتوه، أو حتى تعتذروا لإنسان أسأتوا له في يوم من الأيام بدون ما تقصدوا، فما بالك لو كان بقصد. الفقرة الأولى اليوم بخصوص موضوع حلقتنا إساءة الفهم، شن يعني إساءة الفهم؟ ما المقصود بإساءة الفهم؟ إساءة الفهم هي أنك أنت تفسر الكلام أو تصرف أو سكوت شخص بطريقة مختلفة عن قصده الحقيقي، على نيته. يعني المشكلة مرات مش في الكلام، المشكلة مرات حتى في الطريقة اللي استقبلناه بها. والمشكلة الأكبر والأعظم إن الإنسان يصدق تفسيره وكأنه حقيقة. الكلمة تنفهم غلط، أي والله. فلهذا إساءة الفهم معناها أنك أنت تفسر في كلام أو تصرف معين من شخص معين، أو سكوت الشخص بطريقة مختلفة تماماً عن قصده الحقيقي. يعني حتى تدخل في نواياه. فيه ناس من كتر إساءة الفهم تدخل في نوايا الأشخاص، هو تصرف هكي معناه هو قصده هكي. يعني المشكلة مرات ما تكونش في الكلام، المشكلة مرات تكون في طريقة الكلام اللي استقبلنا بها. والمشكلة الأكبر والأعظم إن الإنسان يصدق أي تفسير يصدر منه وكأن حقيقة، وكأن الصورة الحقيقية. بهل سبق أنكم أنتم أسأتوا الفهم في موقف معين وبعدين اكتشفتوا أن الحقيقة كانت مختلفة تماما عن اللي كنتوا تعتقدوه في يوم من الأيام؟ هل سبق وأسأتوا الفهم؟ أعتقد كلكم بتقول إساءة الفهم هي اختلاف طريقة التعبير أو خلفية ثقافية. مرات الشخص ما يعرف يعبر أو يوصل المعلومة ويفهم غلط. صحيح به. وعليكم السلام لكل من التحق بنا، سواء على الأثير 99.3 سواء على مواقع التواصل الاجتماعي. بهي ليش احنا طبيعة البشر، ليش احنا طبيعة البشر عندنا سوء الفهم؟ ليش نسوء في الفهم؟ أول شيء لأننا تحكم فينا عواطفنا، لأن احنا تحكم فينا عواطفنا ونمشي أحيانا بعواطفنا. ممكن لأن احنا مثلا عندنا تجارب قديمة، أو لأننا احنا نسمع من طرف واحد وما نسمعوش من الطرف الثاني، وممكن لأن احنا نستعجلوا في إصدار الحكم وبدينا نصدروا في أحكام وكأن احنا ولي على الشخص الآخر. وأحيانا بدأ التواصل بين الناس بدأ مخيف جدا، وتواصلك بين الناس أصبح ضعيف. لا تقل ما لم أقله، إيه؟ أو بينك وبينه شيء تنظر منه، تنتظر منه في زلة فقط. هذه فعلا إحنا لما نسوء الفهم في ناس تمشي بعواطفها، بمشاعرها، بقلبها. في ناس تسوء في الفهم بحكم تجاربها القديمة مع أشخاص معينين في حياتها، وهذا سوء اختيار. هذا لا يعني إن التجارب الأخرى بتكون أسوأ من اللي قبل. أو ممكن إحنا نسمع من طرف وما نسمعوش من طرف آخر، يعني نسمع من طرف واحد ونحكمه خلاص. أو إحنا بدنا نستعجل في إصدار الأحكام، واحدة ضحكت معناها ما لا تستحي، واحدة يا لطيف يا لطيف زي هذا تو اللي جاي تو في واحد كي ما يا الله يا الله يا كريم. عنا عليه غريزة البشر اللي في الفترة هذه في الزمن، هو غريزة البشر اللي هي إساءة الفهم وأصدار أحكام يكتبوا في تعليقات ويعتبروا التعليقات هذه كأنها خفة دم، بينما هي تقلل منك أنت كشخص. نصيحة فقط لا أكثر ولا أقل. فاليوم موضوعنا إساءة الفهم. حنحكي لكم حاجة بهي بشكل مستعجل، اليوم نجري في الحلقة، فاعتبروني اليوم نجري في الحلقة بهي. كل هنا بما فيه ينضح، كل يرى الناس على بعيني طبعه. اي والله يا هنا، ربي يحفظك متعلقة. شكرا بارك الله فيك يا جيجي. شكرا. نحكي لكم قصة. يحكوا ان في واحد ازعل من صاحبه لان مر عليه في الشارع وما سلمش عليه. يحكوا ان فيه مرة واحد ازعل من صاحبه لان فات قدامه في الشارع وما سلمش عليه. قعد شهور هو حامل في خاطره على صاحبه اللي ما سلمش عليه، وبعد فترة عرف ان صاحبه في هذاك اليوم اللي ما سلمش فيه كان فاقد والده. مش بمعنى انه هو توفى، لا، كان فاقد والده، يعني تفكر والده في مواقف معينة وما كانش حتى منتبه على اللي حواليه. شفتوا العذر وين؟ العذر ان لما واحد ما يسلمش عليك مش بالشرط انه هو ما بيش يسلم عليك، مرات هو عنده شيء في راسه او يفكر في شيء ومش منتبه. لهذا نديروا أعذار للناس في الحاجة هيا. إساءة الفهم نتيجة التسرع في الاستنتاج. أي والله كالعادة متألقة. شكرا دكتورة، وعليكم السلام لكل من موجود. فوقتها شن قال لي صاحبة اللي كان زعلان منه؟ قال أنا زعلت منك لأنك ما سلمتش علي وتعبت شهور، وأنا نفكر أنك أنت ليش ما سلمتش علي، شن هو اللي درته لك، والسبب اني نا اخترعت القصة من راسي. انك انت ما تبيش تسلم علي لان صاير شيء، انت زعلان مني مثلا او ما تبيش تسلم علي. فاغلب المشاكل اللي تصير ما تبداش بالكلام، مرات تبدا بتفسير خاطئ بمفهوم خاطئ. يسلم عليه ببرود يقول ايش فيه متغير، هو عنده ظرفه. ايه والله ايه، ما كل واحد وظرفه في النهايه، ما احنا نقول كل واحد وظرفه. فاصل قصير ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. في تعليق بس خلنا نقراه: الفرق بين سوء الفهم وسوء التصرف وسوء الظن تلاشت أعمق العلاقات والظلم أنقى البشر. أي والله يجري، إيه والله. تمام، أكثر العلاقات اللي تتأثر بسوء الفهم، أكثر العلاقات التي تتأثر بسوء الفهم اللي هي العلاقات الزوجية، اللي هي بين الزوج والزوجة، علاقات الزوجية، علاقات الأصدقاء بين الأصدقاء وبين الإخوة وبين الآباء والأبناء وبين الأمهات والبنات، والعلاقات من ناحية الزمالة، نقول احنا من ناحية الزملاء والزميلات في العمل. أكثر العلاقات التي تتأثر بسوء الفهم، أي علاقة في الحياة تتأثر بسوء الفهم، يعني أنت معرض لكل شيء. لو كنت مثلا زوج يسيء الفهم للزوجة، والعكس لو كان عندك صديق أو عندك أنت صديقة نفس الشيء، حيصير سوء الفهم ويصير خلافات. أهلا وسهلا وعليكم السلام لكل من التحق. يبدو مسبر عليك غلطان، يعني غلطان إيه به. بين الأبناء وبين الإخوة يصير سوء الفهم، يعني أي علاقة في الحياة تصير فيها سوء الفهم. مثال نعطيكم: لو الزوجة تقول لزوجها وين كنت، وين كنت، هو الزوج شي يدير يسيء الفهم، شن قصدها بالسؤال وين كنت؟ الزوج يسمحها بطريقة خاطئة، يعني أنا متهم، أنت قاعدة تتهمي فيها، صح؟ بالطريقة هذه، وهي في الأساس نيتها إن هي خايفة عليه، بس مجرد سؤال سألت إن هي تبي تطمن عليه وخايفة عليه، صح؟ في حديث معرض لسوء الفهم: حتى الصمت قد يساء فهمه. صحيح يجري، صح الكلامي ولا لا؟ صديقك لو كان صدوقا خليل عمره ما راح يفهمك غلط، هذا لو كان فيه يا هنا. به، الزوجة لما تقول لزوجها وين كنت، سؤال صح، الزوج يسيء الفهم، الزوج يسيء الفهم ويسمحها بالطريقة ان هو متهم، يعني هي تتهم فيه، بينما هي في الأساس قصدها انها كانت خايفة عليه وتطمن عليه. شفتوا كيف أساء الفهم هو وهكذا، صح؟ يحسبها تحقيق، صحيح، مثلا متصل بك يحسبها تشك فيه، أيوة. ولو دخل الشك بين أي علاقة في علاقات الحياة الاجتماعية، أعرف إن خلاص تدمر. به، سوء الظن، إحنا بما أن إحنا عندنا الحاجة هذه وللأسف الشديد طاغي علينا سوء الظن، دائما نسيء في الظن، ما نكونش يعني عندنا حسن الظن. كم علاقة انتهت بسوء الظن، كم إنسان اتهمناه بدون دليل، ركزوا في الكلام، هو كم إنسان اتهمناه بأشياء وأفعال بدون دليل قاطع، كم علاقة انتهت بسبب سوء الظن، وإنك أنت ما سمعتش من الطرف الصحيح ومشيت للطرف الخاطئ. سوء الفهم بسيط، يظهر لك ما يشعرون به تجاهك، استعجالهم في الحكم وردود أفعالهم حقيقية. كم
إساءة الفهم أخطر ما ذهب بينهم هي سوء الظن، فبين المقصود لم ينطق والمنطوق لم يقصد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تتعدد الخسارات في الحياة، الأهم عدم خسارة النفس. صحيح يا هنا. بكم كم علاقات انتهت بسبب سوء الظن، وكم شخص اتهمناه بأشياء وأفعال بدون دليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، مساء النور. كم موقف تعرضنا له فيه لسوء فهم؟ كم الأشياء هذه اللي صارت معانا أشياء هل براهم؟ فيش حد منكم يقول لا ما مريتش به الموقف هذا، سواء أنت أسأت الظن على طرف معين أو أسألوا لك الظن، والعكس عملية عكسي. بيتراخن نحكي لكم على حاجة هلبة أنا بنحكي لكم على حاجة بحكم إن إحنا تو كنا في مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا ما نتكلمش على الراديو بس، إحنا الراديو ينقل على الفيسبوك وأيضا موجود على التيك توك، إحنا بنتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي اللي أصبحت نافذة لنا كنا، اللي البرة واللي الداخل كنا متواصلين مع بعض، نتلاقوا مع بعض في نقطة وصل بناتنا، كنا مع بعض في وسائل التواصل الاجتماعي. بدت اليوم الرسالة القصيرة، رسالة واحدة قصيرة ممكن إن هي تنهي علاقة لمدة سنوات. علامة صح واحدة، سواء على البرامج اللي تعرفوها على التواصل الاجتماعي، تسبب زعل، تأخر في الرد، يفهموا انك انت شخص تتجاهل، حذف الاعجاب، يفهموا خصام، ويمكن الحقيقة ان الشخص كان مشغول او شخص كان تعبان او شخص عنده ظرف. من ظن بك سوء كان بإمكاني أن ظن بك خير، ولكنها النوايا. هل بخسارات بس تعلمنا نأخذ الجانب الإيجابي من كل تجربة غير ناجحة. نحن لا نخصم أحد لكن نغير رتبتهم لدينا. جميل. بقولوا لي في وسائل التواصل الاجتماعي كلكم موجودين عليها، مفيش حد ما عنداش إلا لا قليل النادر، رسالة قصيرة جداً ممكن ان هي تنهي علاقات ناس هلبة. علامة صح واحدة ممكن تسبب الزعل، ويفهمك الشخص لما انت تتأخر في الرد عليه مثلا، او كنا تليفوناتنا جنبنا، صح، في اوقات التليفون مش جنبك، تليفون يبدأ مرات مش جنبك، كويس، لكن لما انت تتأخر على الرد يفهموك انك انت شخص متكبر، شخص تتجاهل في الناس. حذف إعجاب أو عدم التعليق على مناشير معينة يفهموا أنك أنت متخاصم مع الشخص الفلاني، ويمكن الحقيقة أنك أنت إنسان مشغول مش فاضي بلهجتنا العامية، أو شخص تعبان وصير لك ظرف معين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللي ما يعذر غيابي ما يلزمني. طولي العالمية إيمان، أهلا وسهلا، نورتي. كويس، مش مهم إرضاء الآخرين غاية لا تدرك، إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن إحنا نقصد على إساءة الفهم، كيف الناس تفهم وكيف وعيها وثقافتها وكذا. إحنا من باب النصح أو من باب إن إحنا ننبههم على نقاط معينة، زي مواقع التواصل الاجتماعي الموجود فيها هالباشية حنحكيها بشكل أكثر. لا ترهق نفسك في التبرير، فمن يعرفك حق المعرفة لا يحتاجه. نعم يا عمي، من ما يعرفك يا جهلك، من يحبك لا تهون عليه. احنا بما أننا قلنا في مواقع التواصل الاجتماعي ولأن احنا كنا نتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما فيش منا ما عندهاش مواقع تواصل اجتماعي، ما فيش منا ما عندهاش برنامج معين يستعمل فيه، كنا نستعمله في برامج ونتواصلوا مع بعض. لكن في ناس دائما عندها سوء الفهم وسوء الظن وتسبق فيه وما تفهمكش بالطريقة الصحيحة، حتى تدخل حتى في مرحلة النوايا.
انت نيتك كانت هيك، كيف انت كيف تعرف نيتي بقى؟ الله سبحانه وتعالى عالم بنيتي، انت كيف تعرفها؟ لا والله انت نيتك هيك، انت قصدك هيك. كيف تقنع البني ادم هذا؟ مش هتقدر تقنعه، لانه هو خلاص عنده يقين ان هذا انت هيك. انت قرين، ما فيش احلى من جبر الخاطر والاعتذار. اتفق صراحه، هو حب يفهم غلط، خلاص يفهم يفهم. بإحنا كيف نقدروا نتجنبوا إساءة الفهم؟ كيف نقدروا إن إحنا نبتعدوا عليه إساءة الفهم؟ أسأل قبل ما تحكم، أسأل قبل ما تفهم، أسمع للطرف الثاني، ما تخليش الطرف أنت بس لتسمع لنفسك فقط. كل يراك بعين طبعه، فمهما بررت لن يصدقوا إلا ما يريدونه هم. قاسية اليوم، قاسية التعليقات، قاسية هلبة اليوم. احنا كيف نقدر نتجنب الموضوع وإساءة الفهم؟ ان احنا لازم نسأله قبل ما نحكمه على الاشخاص، قبل ما نتوهمه، كويس، ونهم انفسنا. مرات احساس الواحد صح. التمس الاعذار، اعذر الشخص، اعذره، اسمع من الطرف الثاني، ما تسمعش من نفسك بس، لا تعتمد على كلام الناس، ما تاخدش بكلام الناس، ما تمشيش بكلام الناس، اسمع من الطرف مباشرة، ورد بالك، تخلي الغضب يفسر كل شيء، لان الغضب ممكن يضيع كل شيء، وهذه الاكيد، بس ما تخليش الغضب يفسر كل شيء، لأن فعلا لما أنت تبدأ إنسان عصبي أو إنسانة عصبية، مرات حتى عندك حق تضيعيه بيدك، لأنك أنت إنسانة عصبية أو أنت إنسان عصبي. اللي يهمني فقط نبرر ليه سوء الفهم، أما غير ذلك فيكفي أن الله يعلم حقيقة الموقف. أهي الإجابة اللي أنا ننتظرها صراحة، أهي الإجابة اللي فعلا تتكلم على الشيء اللي نقصده. أنا مهمني إني نبرر ليه سوء الفهم، أما هو شني يفكر ولا اقتنع ولا ما اقتنعش مش موضوعي. يكفي إن الله سبحانه وتعالى عالم بحقيقة الموقف اللي صار بيني وبين الطرف أو بيني وبين الأطراف اللي في حياتي. جرين تقول تعالى احكي ولوم على الشخص اللي تبيه في حياتك، مهما تكلمتي وشرحت يبقى هناك ناس لديهم حصانة ضد. احنا مهما تكلمنا وشرحنا، احنا نبو نستوعب، والناس هي تكتر اللي عندها الوعي واللي عندها الحصانة في الوعي والفكر وتتدبر، والله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي المخلوقات بالعقل، ان نزيدوا انواع الناس، ما نخليهمش في جهل ويمشوا في جهل، ونقولوا لا معلش هذا الواقع، لا ما هوش واقع، ما هو كلامكم سامحوني في بعض من التعليقات كلامهم ما هوش واقعي. فانظر الحياة بشكل إيجابي. شن الفائدة من الواحد لما الواحد يقامز ساعتين أو ثلاث ساعات وحلقة ونشرحه ونوعه في الناس؟ ما هو حتى احنا نشتغلوا على الشيء هذا من بابنا، احنا انواعوا الناس من بابنا، احنا نثقفوا الناس من بابنا، احنا بدل ما ننقصوا نزيدوا نتكاتروا. ان شاء الله وصلت المعلومة. مش كل حد سكت معناها شخص ضعيف، ومش كل شخص ابتعد عنك معناها هو انسان يكرهك او يحقد عليك او يحسد فيك، ومش كل من تغير معناها خانكره، مش كل من تغير معناها هو هذه هي شخصيته الحقيقية، لا را. فأعطوا الأعذار مرة اثنين ثلاثة عشرة، بعدين خلاص الواحد معش يقدر يبرر. العدالة الإلهية جميلة، إيه والله يا جرين، العدالة الإلهية جميلة، تأتي في وقتها المناسب ومع الشخص المناسب. ولا احساس الشخص وقلبه دليل، اسمع لصوت قلبك هو خير صديقه.
نلتمس لك العون نزلت بك القدم. صحيح يا جدي. مرات احنا سبب المشكلة را مش على الطرف الثاني را، لأني ما نجيش ضد الطرف الثاني وننسى نفسي ولا ننسى الطرف الأول، لا لا لا لا لا، مرات احنا المشكلة لأن احنا ما عرفناش نوصل كلامنا بالطريقة الصح. الكلمة عبارة عليه مسؤولية، ولما تبي تطلع الكلمة تكون انت مسؤول على كلمتك أمام الله وأمام الشخص، وما تتراجعش على أقوالك، ما تتراجعش على كلامك، فهمتوا؟ لأن الكلمة مسؤولية والكلمة مبدأ. كلام صح ولا غلط؟ قولوا لي ترى هذه كلمة صدقة بروحها. أنا ما توب شوفوا تو أنتم كمية ال خلوني نتكلم بصراحة معاكم وبنطلع على سياق الحلقة شوية. باهي أنا ما نبيش ناس تقول لي هذا الواقع، معلش اللي هيك تفكيره يقول لك هذا الواقع ويحط شماعة للواقع ويحط شماعة للزمان والوقت وكذا، معلش يوسع علي هيك، لأن هنا قاعدة نتكلم في شيء أبدأها أنت بنفسك، ما تبدأش من شيء تشوف فيه، لا أبدأها أنت بنفسك وبعدين نتكلم على الباقي. لكن أنا بنجي نقول لا والله هذا الواقع، معنا إحنا نقعمز ونشوفوا الفساد ونشوفوا نشوفوا سوء الظن ونشوفوا الأشياء هذه موجودة في المجتمع وفي الواقع، ونقولوا نحطوا يد على يد ونقول الله غالب، الله غالب، هذا الواقع ما نقدر نديره شيء. لا تقدر، لا تقدر تدير كل شيء مدام أنت قاعد توعي في الناس وقاعد تتكلم، تقدر أنك أنت تغير. أما بتجيني تقولي لا واقع واقع، ما أنا أخليك في الواقع وخليك هيك على جانب أفضل. فالكلمة مسؤولية. أنا زي توما مقامزة معاكم توا في الحلقة هذه ومجهزتها، الكلمة اللي نطلعها أنا شماعة السلبيين، إيه والله شماعة يا أستاذ إيمان. الظن إثم ولنا حسن النوايا ولهم ما يظنون. الناس أصبحت حساسة مش طايقة بعض أبدا. أنا توا موجودة معاكم في البرنامج، أنا قد كلامي اللي قاعدة نقول فيه مش مجرد كلام منمق وكلام مرتب وخلاص، لا أنا قد الكلام اللي نقول فيه، كان ما نحسش بالموضوع هذا ما نقولاش، لأن الكلمة مسؤولية، وأنا عارفة الكلمة لما تطلع مني أنا نكون قد الشيء هذا، والمتلقي يكون فاهم أنا قاعدة شن قاعدة نقول وشن قاعدة نبي نوصله، فهمتوا؟ فأعرفوا ظروف بعض وأعدروا ظروف بعض، وخلونا بدل ما نشوفوا النظرة السلبية نجوا نفكروا فيها بشكل إيجابي أكتر، خاصة لما نركزوا على أرواحنا، ما نركزوش على أشياء سلبية موجودة ونلوموا الواقع والمجتمع. عامل الناس بما تحب أن تتعامل. ما هي أسباب الظن في رأيك؟ أسباب الظن حكيتها أنا، أسباب الظن حكيتها، واحدة منهم أنك أنت مثلا مش أنت طبعا، أنت تبي سوء الظن صح؟ أسبابها واحد أنك تسمع من طرف والطرف الثاني لا ما تسمعش منه، كويس هذه واحد. ثاني حاجة تسمع لكلام الناس، الطرف الثالث، ايوه ها قلتكم، هي الطرف الثالث. اغلب المشاكل دي ما تبدا بالحاجه هذه. وفي ثالث نقطه، ان احنا يحكم فينا مرات الجانب العاطفي، وهذا الاكثر في الشعب الليبي العظيم، شعبنا العظيم، مجتمعنا العظيم، ان في بعض منهم يمشي بالجانب العاطفي. والسبب الثالث أو الرابع عفوا هو بسبب التجارب القديمة. والسبب الخامس إن احنا نستعجل في إصدار الأحكام على الناس. وفي سبب قالت الأستاذة إيمان، قالت التشبث بالرأي وعدم الاعتراف بالخطأ. سوء الفهم مشكلة،
انك تتكلم وانت مش عارف قصده. لا تكن كما يقولون ولا تسمع ما يقولون. تحكيم العقل افضل. ما هو هنا يا ربي شو ميزنا احنا باقي المخلوقات؟ نقول فيها دائما في المواضيع هذه، يعني دائما نقول ان الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي المخلوقات بنعمة العقل. العقل يتفكر، يتدبر، يفسر كذا وكذا وكذا. انت كانسان مجبر وملزم انك تفكر وتتدبر وتعدر وكذا وكذا، هذا كله مجبر من ناحية شني؟ العقل، مش العاطفة. خليني العاطفة على جنب، بس العقل لازم تشغل عقلك في الموضوع، بدل ما تظلم الناس وبدل ما تسيء الظن لناس. هذا كان به مثلا. أعطيكم أبسط مثال، بما أن احنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كم مرة فتحتوا مثلا تطبيق معين وشفتوا منشور وحسيتوا أنه يقصدكم؟ مازال شوي. كم مرة فتحتوا أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وشفتوا منشور وحسيتوا أنه يقصدكم؟ أو الشخص قاعد يقصدكم بناء على موقف معين أو شيء صار بيناتكم؟ فاصل فاصل فاصل فاصل.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا سواء على ثير أو على مواقع التواصل الاجتماعي، السلام عليكم. نورة ملاك، نورة كيف حالك ملوك؟ الحمد لله بخير، في نعمة والله. كم مرة افتحتوا مواقع التواصل الاجتماعي وشفتوا منشور وحسيتوا أن الشخص يقصدكم بالكلام؟ قلت حاجة الصبح لفتت انتباهي، شنية رعدة. وكم مرة زعلتوا من شخص لأن ما ردش على اتصالاتكم ومساجاتكم؟ كم مرة شفتوا شخص إنه هو متصل أو أونلاين ورد على غيركم وما ردش عليكم، أو لأنكم أو لأنه هو حذف لايك معين أو لغي متابعة معينة أو حتى شاف ستوري وما علقش؟ اليوم أصبحت السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، هي اللي قربت الناس من بعض وفي نفس الوقت خلت مسافة كبيرة لسوء الفهم. كم ها؟ شوف، السوشيال ميديا قربتنا من بعض كأشخاص، كلهم باسمه، كل اللي مدار اسم وهمي واللي اسمه الحقيقي وهكذا، لكن قربتكم من بعض، وفي نفس الوقت للأسف الشديد

نخش في نبرة الصوت ونشوفه في كلمات لكن ما نشوفوش في تعابير الوجه. ومرات نفس الجملة تختلف تماما حسب طريقة قولها. كل شخص يقول بنفس أعظم ما يمكن أن يمنحه الإنسان لإنسان آخر هو الوضوح، زي كرادة والله، زي التجاهل. مثلا لو واحد كتب، أنا نعطيكم مثال بما نحن في مواقع التواصل الاجتماعي، لو مثلا واحد كتب براحتك، احنا شنو نفهمه بكلمة براحتك؟ براحتك مثلا. في ناس تنقسم إلى قسمين، براحتك بيفهموها بالطريقة الخاطئة، وفي ناس يفهموها بالطريقة الصحيحة. هو يقصد، ممكن يقصد أنه خود وقتك، ده ما نقولها أني براحتك، يعني ما قدرش نقول هالكلمة، ما نقدرش نقول، يعني عدم المبالاة. القيصر يقول عدم المبالاة تساوي براحتك، والله يا ملوك عارفة. براحتك مرات الشخص يقصد بها خود وقتك، وممكن تنفهم أنا زعلان منك، أنا متضايق منك، أنا ما تعني ليش براحتك. الحقيقة إن الكاتب اللي كاتب كلمة براحتك يمكن ما كانش يقصد لهذا ولا هذا. ومن أكثر الأشياء هي اللي تسبب مشاكل، كلمة براحتك لا تعني لي بصراحة. شفتي كلمة براحتك معناها في بعض من الناس يفسروها بمعنى لا تعني لي، مثل يلي يتجاهلك في الكلام. إيه هذه أول حاجة، لما واحد يكتب لك براحتك معناها كل واحد يفسرها على حسب ما عارف عقله الباطن يستوعب في كلمة براحتك شو معناها. براحتك تساوي أمورك، ده التأخير في الرد. لما حد يبعث لي مسج أو ما نطلع من راسي، إيه ما هي فين بكلامك، كل واحد يفسر على حسب ما يفسر. إحنا علاش قلنا اليوم موضوع الحلقة إساءة الفهم هو التفسير الخاطئ، اللي هو نقصد به ان احنا مرات نفسره في تفسير خاطئ، نظلمه في الشخص اللي امامنا وحتى تفسيره هو. لهذا لما حد يتاخر عليك في الرد، مثلا شخص يترد يتاخر عليك في الرد، اول فكره تجينا في راسنا اكيد تجهني الشخص هذا. احنا نعرف بعض طبعا، ما تجيش واحد يقولي لا الكلام غلط او تفسيرك غلط. لا، لما حد يتأخر في الرد في المساجات والاتصالات يقولك ها هو شخص متجاهلني، يتجاهل فيا، يشوف في مكالماتي ومساجاتي مش يرد عليا هيك ولا آيتونا روز. قلت له فعلا والله شفتو. لكن هل فكرنا ان احنا في يوم من الايام ان مرات الشخص هذا يكون راقد؟ اكيد شاف المكالمة فايتة. خلي المكالمة فايتة موضوعها بروحها، بس لما انت تفوتي 5 دقائق ما ردش عليك الشخص، احنا تفكيرنا يمشي بعيد، بالك النت عنده ضعيف او تليفونه في الشحن. ما هذا هو، احنا هذه الاعذار، مرات يكون هو راقد، مرات يكون في شغله مشغول ومش فاضي، ومرات يكون يسوق، ومرات يكون انسان مرض فجأة، تعب، ظرف صحي، او عنده ظروف خاصة، او حتى محتاج انه يرتاح من الهاتف. يعني مش 24 ساعه الهاتف ديما جنبه او لاصق فيه. يعني مرات الانسان يبي يرتاح، مرات يبي انه هو يرد على مكالمات طارئه فقط، هي ارقام العائله فقط، وما يبيش يتواصل حاليا. كل واحد وعذره. تجاهل لو رد ثاني يوم بس في نفس اليوم نعطيه عذر، ايوه رعده. أحلاهم الناس تعطي أعذار وعارفة تختلق فيهم أعذار، بس أنا خلقي ضيق الحق، عريتي العتب عليك معنا. مرات شافها فعلا هو ما يبي يرد براحته، باهي أنا ثونا.

أعطيكم أبسط مثال على نفسي أنا يا بهي باش تفهم الموضوع أكثر. أنا لما يبدأ تليفون جنبي مرات يتصل بي أحد، أي أحد تمام، تليفون جنبي نشوف المكالمة، أنا نشوف المكالمة ونشوف المسج كويس، شوف المكالمة ونشوف المسج، بس أنا محتاجة أني نرتاح من المكالمات، ما عنديش نية نتكلم، ما عنديش نية نهدرز، ما عنديش نية نرد، بنفتح عليه روحي باب نقاش أو باب حوار أو باب كلام أو باب هدرزة، وأنا توه مش فاضية، عندي مشاغل في راسي، حتى تفكير في راسي، نبي نرتاح، نبي نبتعد عن المكالمات، عرفتوا؟ إيه عادي، فيش باس، نردش عليك مكالمة توه، بعد ساعتين ثلاثة مرات نتصل بيك ونكلمك عادي، فيش إشكالية. فما فيش داعي الطرف الآخر يفسرها أني إنسانة متكبرة أو إنسانة مغرورة أو إنسانة شابحة روحي أو إنسانة كذا وكذا، لأني ما نردش. سكري هاتفك، ما سكرش هاتفي لأن فيه مكالمات طارئة، كيف الإنسان بيسكر هاتفه؟ يعني في بوك وأمك خوتك يتصلوا بيك في أوقات طارئة، ولا هذا ما فيهش؟ في مكالمات للطوارئ اللي هم العائلة، بوك أمك خوك أختك، ما بتضطر ترد عليهم لأن مكالمة عائلية ضروري منها، لأنك أنت ما رديتيش بينشغلوا عليك ماليك. ايه الطارئ ترد، الطارئ حطي بين قوسين الناس ترى توبية الأشخاص في حياتك وأولوية الأشخاص في حياتك موجودة، ما فيش حد ما عندهش أولوية في حياته. هل يعقل إن أمك وبوك يتصلوا بيك ما تردش عليهم وتشوف رقم تليفونه ما تردش عليهم؟ نتحداكم تقولولي، بتقولولي لا، بردوا حتى وإحنا مخنوقين ومتضايقين والشغل فوق راسنا أو نبوا نرتاح وبنردوا. لا لا لا لا، معاش في صديقة تحتاج إلى كذا، هذيك هي حاجة تانية، لأي ظرف صحي، ظرف صحيح، لأي ظرف صحيح، إيه أمك وبوك هذا ضروري منهم، أمك بوك خوتك العيلة، العيلة الدرجة الأولى، الدائرة الأولى بالنسبة ليك، بترد عليهم. لكن صديقة وصديق وكذا وا وا وا، هذا في المرتبة الثانية. يعني مرات تبي تكلمهم، مرات ما عندكش نية تكلمهم، راهو ما تقول ليش لا حتى هم قراب، لا أكيد لا، أمي رد عليها وين ما نكون موجودة وشين يكون عندي، وما يبينش إنه مجروح ومتضايق. بالضبط، لازم يرد، لازم يرد في حالة أبوه وأمه أو أخت أو أخوه. لكن التاني كله يتأجره، واللي يقول غير هيك يجامل في نفسه، واللي يقول غير هيك يجامل في نفسه، لأن إحنا بشر نقدر نستغنى على كل شيء إلا حاجتين، بوك وأمك، بس متقدرش تستغنى عليه، لكن الباقي ولا كله تقدر تستغنى عليه وتقدر تعيش من غيره. بوك وأمك صعب إنك تعيش من غيره حتى لو كانوا مش كويسين معك، صح ولا؟ ولا كلامي غلط؟ تونا روز قالت إيه والله، هاريتو معناها كلامي صح، كل عبارة على أولوية في حياتك، بوك وأمك ما يتغيروش وهم اللي تابتين، حتى أخوتك في صير بناتكم هالباشية، لكن بوك وأمك ما يتغيروش خلاص، وكله يتعوض إلا بوك وأمك، هكي نعرفها. سوء الفهم والشرارة تشعل أعمق الخلافات وتهدم بها قوى العلاقات، ملاك أهلا نورتي. إيه نعم، باقي كله لا تقدر تعيشي من غيرهم، لأن الله موجود ثابت، ربي فقط. لا أنت معناها عندك إشكالية مع الأشياء، وعندك إشكالية مع نفسك، وعندك تراكمات في حياتك، هذه حاجة بروحك. لكن أنا الأغلبية ناخذ في رأي الأغلبية، دائما يقولك البو والأم ما يتغيروش، ثابتين وموجودين، أنت ما يكونوش موجودين، إن عارفين إن في الحياة في موت، تأخذهم موت صح، لكن إن أمه يتصلوا بيك وما ترديش عليهم، هذه هي الإشكالية، هذه هي الإشكالية معلش. والأم والبو ما يتقارنوش مع حاجات تانية، خليني مع الله سبحانه وتعالى، هذاك شيء تاني، والله سبحانه وتعالى ما يتقارنش مع أي شيء في الدنيا. لو إحنا بني أدمين ونعرفه مسلمين، ما نقارنوش الله سبحانه وتعالى ببشر، هذه معروفة، لكن في أشياء تانية. اعتقادي أن الوالدين لا يضعون
في كفة وميزان مقارنة بالتعامل مع الآخرين. هذا هو اللي نقصده، هذا هو اللي نقصده. أي رعد جابته لا حول قوة إلا الأم والبو. بالضبط، الأم والبو صعب يا جماعة الخير، صعب صعب. الله سبحانه وتعالى شيء آخر تماما ولا يتقارن بأي شيء في البشر، لكن الأم والبو ما تقدريش تعامليهم معاملة مقارنة مع البشر. أي تعاملات في الحياة مع أبوك أمك؟ لا، الأب والأم عندي خط أحمر في حياتي. بح نجو لمواقع التواصل الاجتماعي قاعدين نتكلموا عليه، المنشورات الغامضة. واحد ينزل منشور يقول الناس معادن والناس أجناس، تلقى 10 يعتقدوا إنه هو يقصدهم. قولوا لا تو، تلقى واحد كاتب في منشور معين الناس معادن والناس أجناس، فتلقى 10 من أشخاص يعتقدوا أن الشخص هذا يقصدهم. يقول لك في مثل ليبي يقول صاحب العلة ينقصه مرافقة، صح؟ فهو يعتقد أن يكون واحد من 10 هادهم اللي يقصدهم الفلان الفلاني. ويمكن هو كان يتكلم على موقف صار له قبل سنوات وقبل حتى ما يعرف الشخص هذا اللي ينتقص، ويقول أن هذا يقصدني. حصل ويديروا عليه موضوع طويل وفيش منه. ايه، مش كل منشور ينزل معناها الشخص يقصدك به، مش كل منشور ينزل من شخص معناها المنشور هذا ضدك، مش كل منشور معناها راه كذا. لا، هذه التفسيراتنا الخاطئة. نقول فلان نزل عليه حاجة، فلان كذا وكذا، فلان دار كذا يقصدني أنا، فلان دار كذا، فلان نزل مقطع معين يقصدني أنا، وهكذا. لأن مشت فينا، لأن مشي فينا موضوع سوء الظن بدي شيء اعتيادي، خلاص ما عاش فيه حسن الظن إلا القليل النادر. ثالث حاجة، في حاجة اسمها إعادة النشر. لما تلقى فيديو معين عجبك، مقطع فيديو معين عجبك، اديله في إعادة نشر، صح؟ تمام. مرات الشخص هذا يشارك في فيديو أو مقولة عجباته، الناس تعتبرها رسالة غير مباشرة، وتبدأ بالاتصالات وتبدأ بالتساؤلات، شن تقصد؟ علاش منزل الكلام هذا؟ وليش تتكلم هكي؟ وليش منزل المقطع هذا؟ أكيد قاصدني أنا، أكيد قاصد فلان الفلاني، أكيد هذه رسالة غير مباشرة، أنت تقصد أنك أنت تلوح في الكلام عليه، وا وا وا وا. ويمكن الشخص نيته إنه هو عجب المحتوى هذا أو الكلام اللي في المقطع هذا، لأن المس فيه من داخله، فدل إعادة نشر. مش من المجمل إنه يكون يقصد به شخص معين، لدرجة إن قعدت ندير حبيت. بس سؤال لك يا ملك، هل لو فتحتي باب حوشك الصبح وريتي جارتك حاطة غرزة ورد في الروشن وفي الثاني حاطة فحم، خيرها؟ شو بنقولها لها يعني يا رادة؟ سؤالي شو بنقولها؟ هما كانوا يستخدموا في حسن الظن راه مش هيصير شيء، لكن للأسف سوء الظن طول يجيهم. مش كل كلمة تكتبها أو حكمة عجبتني ننشرها تاخذ معنى. هل هتقولي جارتي حاطة الورد لذلك لذاك والفحم لذاك، ولا هل يجوز لك الاقتراح؟ لا لا، بنقول عندها ذوق من ناحية الورد وعندها ذوق من ناحية الفحم، وهذه حياتها. مش حنسوء الظن، بالعكس نقول حلوة، يعني دار التنوع من ناحية الورد ودار التنوع من ناحية الفحم، فمش داعي نسيء الظن لها. فهمتي رعدة كيف مناشير السلفات؟ مناشير السلفات هذا بروحها، هذا بروحها يدلك منشور محتوى مجهول، شخص يخفي في اسمه وكذا وينزل مشاكل عائلية وهكذا، مجهول. أيوة مجهول الهوية. أيوة، في عادة النشر تعتبر حتى هي من الأشياء اللي سوء فيها في الفهم. را باي، تعالوا لجاي، تعالوا جاي، نتوب بنحكي لكم حاجة تانية وشي تاني وكلكم تستعملوا فيه الإيموجي.
اللي هو السمايل اللي يضحك والسمايل اللي يبكي والسمايل اللي لابس نظارات والسمايل